جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

جورافين في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورافين تي في وفورزا لتونسيا.

0: الساعتين وستة دقائق صباح النور. نجم نقوله صباح النور لأنه احنا توا في فجر الاثنين، في فجر الاثنين 15 جوان، موعد مباراة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم بعد ساعة من توا. طبعا نرحبوا بكل السادة المستمعين والمشاهدين، نعرف اللي عددهم كبير باش يتابعوا من خلالنا، من خلالنا احنا طبعا رداهات المقابلة هذية، وباش يعيشوا معنا كل أجواء المباراة هذية. فتحية لكل الجماهير التونسية، كل اللي تفرجوا فينا خارج حدود الوطن على جوهرة تي في، وكذلك على الباج متاعنا، الباج فيسبوك جوهرة فيم وسبور جوهرة فيم. حيهم الكل ونسهر مع بعضنا إن شاء الله في موعد استثنائي. لغالب ذاك هو كاس العالم، كاس العالم في توقيت استثنائي، مقابلة تتلعب مخر برشا تقريبا من 78، وبعدها بعدها يعني الملاك مغيرها محمد علي كلاي باش سهرنا وشفنا المقابلات هذه. حتى وقت النجم السهل يلعب في اليابان لعب بالصباح معناتها
1: فجر
0: ايه معناتها مع السبعة ومع الستة، ووصلنا حتى التسعة لعبنا مقابلات، دونك مش كما مقابلات كاس العالم. دونك نعيشوا الإيقاع كاس العالم. المنتخب بعد شوية، بعد أقل من ساعة يواجه في أولى مقابلته منتخب عتيد ومنتخب السويد. علاش نقول عتيد؟ لأنه منتخب عنده ما يقول، ما هوش منتخب نكرة ولا منتخب يعني ما يعرفش كاس العالم، يعرف كاس العالم وشارك فيه قدش من مرة، وعنده زاد نجوم كبار يعني ولعبوا في فرق كبيرة. وبعد نحكيه بأكثر تفاصيل. نوجه التحية إذا لكل اللي خلطوا علينا ونرحب بكامل الفريق. نبدأ بالتحكيم على يساري سي هشام قيراد. مساء الخير سي هشام، أو صباح النور، معلش مساء الخير، صباح النور.
2: نقولوا صباح النور لكل المستمعين والمشاهدين، وأكيد إن شاء الله معناها بالفوز للمنتخب التونسي، ومعناها احنا توس احنا مازلنا ما رقدناش، اما نقولوا صباح الخير للناس اللي مش تقوم ان شاء الله.
0: بعدك سي عبد الحي العتيري نرجع له بعد شويه. خليني نرحب الساعه بسي توفيق زعبوب. مساء الخير سي توفيق، اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل العاملين في جوهرة فام اللي
0: جنود الخفاء،
3: جنود الخفاء اللي ساهرين
0: والمناضلين،
3: المناضلين اللي معناها معناها تقولش علينا في رمضان استناو في السحور بعد وقت اللي يضرب المدفع تاع السحور سبيعه اخرى ان شاء الله. والمستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا واللي ساهرين معنا واللي في الثنية واللي ما عندهمش الوقت باش يتفرجوا ويخدموا على رواحهم، قولوا لهم رانا احنا معاكم وان شاء الله تتبعونا اول باول، نعطيكم كل الاخبار على المنتخب والنتائج وخليكم معنا.
0: استوفيق مش المقاهي كل سهرت،
3: لا فما المقاهي المسكرين
0: يعني تو
3: تعديت بجنب مقهى تعديت بجنب مقهى نقد ربوة تونس معلقين ونلقى ديجا التواول ريزرفي والعلامات نتاع تونس موجودين فوق التواول واجواء معناها تحس نتاع مباراه في كاس العالم. فما قهوي مسكر،
0: هي ذول اللي مش القهوي كل
3: مش تعليمات راهي، ولكن كل صاحب مقهى وكيفاش اختار،
0: كل صاحب مقهى وكيفاش اختار. صحيح، لانه حتى احنا في تاريخنا ذاك شنو شاهدنا. خلينا نرحب بالكابتن سي عبد الحي العتيري. سي عبد الحي مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك جمال، مرحبا بالمستمعين مستمعات جوهرة فام، مرحبا بالحضور وان شاء الله مربوحه.
0: ان شاء الله مربوحه. تقعد تعيش يا عبد الحي في كاس العالم، تتفرج تسهر كما نسهر الناس الكل،
4: كي الناس الكل، وهذه ما كاس العالم ديما تلم كما قال سي توفيق، تلم في المقاهي، تلم في الديار، تلم في اماكن هكا خاصه. معناها جو كبير، ان شاء الله المنتخب التونسي يفرحنا
0: ان شاء الله. كوت ديفوار منذ لحظات تتفوق وتنتهي المباراه وتفوز واحد بلاش على الاكوادور بمباراه كبيره حقيقه بين زوج منتخبات، لكن الهدف جاء في الدقيقه 89 بالرغم من الاكوادور جاوها تقريبا 3 أو 4 كرات على العارضة، زاد حتى الكوت ديفوار جاتها كره على البار. اما اختطاف الهدف هذا قد يكون هدف الترشح لمنتخب الكوت ديفوار في المجموعه هذه. في مجموعتنا مباراه كبيره شاهدناها بكري 2-2 بين منتخب هولندا اللي مرشح الأبرز المجموعة هذه ومنتخب اليابان. شخصيا شفت منتخب اليابان حذاري وحذاري من هذا المنتخب، منتخب سريع، منتخب قوي، ومنتخب يعني فريمو عنده حتى الجمهور اللي حاضر، يعني عنده جمهور كبير قاعد حاضر في استوفيق كولا. مباراة كبيرة عدها منتخب اليابان في صراحة. مجموعتنا لليوم راو كان نربحوا احنا اليوم راو نوليو الاولانيين، لانه كل واحد عنده نقطه، تو هولندا عندها نقطه واليابان عندها نقطه.
3: صراحة جمال شفت شوط أول وشوط ثاني. أنا فما فرق كبير بين زوز أشواط. شفنا المنتخب الهولندي معناها بالنجوم نتاعه لقى صعوبات كبيرة. معناها ماشي معناها بور كونتر كاري الهجومات السريعة نتاع المنتخب الياباني اللي ملاعبية نتاعه تطورت تحسنت كل ما كلهم يلعبوا خارج اليابان وتشوف الأداء.
0: اللي شد اهتمامي الصفيق شد انتباهي هو طريقة لعب المنتخب الياباني. انكماش ثم ثم بسرعة البرق يعملوا ضغط رهيب. يعني ما يعطيوكش الانتباه، يعطيوك الانتباه اللي هم يلعبوا في
3: نص ملعبهم
0: في نص ملعبهم وفي يعني الدفاع متأخر، ثم فجأة بإشارة ينطلقوا مباشرة لعمق دفاع المنتخب الهولندي اللي يعني يصير له ارتباك حتى في خارج الكرة بسرعة. راهو
3: شنو سبب به أبار ليه الموفمون؟ فما ان سينيال كي ديكلونش يا التمريرة.
0: وتابعت التعليق الفرنسي اللي ركز على النقطة هذه.
3: فما التمريرة إذا كانت تكون مثلا تمريرة للخلف تعليمات نتاع المنتخب الياباني فرصة هذيك مش يضغط لأنه مادام مواجهك هو اللاعب ما تنجمش تضغط عليه. عنده حلول على اليمين على اليسار، عاطيش بظهره ترى المنتخب الياباني الكل يضغط عليه وما يعطيهوش الفرصه مش يدور على اليمين او على اليسار ونجحوا فيها وشك فيها. معناها تصور معناها كل ما ياخذوا الكره مش وصلوا للنص نتاع الفريق في 12 13 ثانيه تمريره اثنين ثلاثه تلقى واحد ضد واحد صاي بداوا وبدات الخدمه نتاع المنتخب الياباني. بصراحه سرعه عجيبه وخاصه اللي يبرني فيهم
2: ما يزمهمش الاسباس هذا
3: فيزيكمون
2: تبارك الله. لا والاسباس ما يزمكش خلي له برشا اسباس.
3: لا في الواحد ضد واحد يفسخك ما يفسخكش الاول بالكنترول لورونتي نتاعو. شفنا كم معناها اوكازيون من الباس الاولى الكنترول لورونتي ولا يعمل دوبل باس تعطيه يرجع لك اوب وبعد يطلب بون بروفوندور وهذاك اللي قلق المنتخب. بقى فان دايك بالراس سجل هدف الاول ولكن المنتخب الياباني زاد كيف كيف سجل على ثلاث تصويبه يعاود يرجع المنتخب الياباني سجل الهولندي سجل الهدف الثاني وهي قبل المباراه بدقائق على اثر كره ثابته وهذا هو اللي حير
0: حذاري
3: كيفاش من المنتخب الياباني بالقصر قامت بريس كليفيكتيف نتاعو يسجل الهدف بالراس قدام شكون قدام فان دايك كومبانيه معناها الناس في المترو و90 95
0: التحكيم الى حد الان نجح في كل مقابله توجيه الحكم تونس مع عموما التحكيم
2: الله عموما تو الحقيقه شاهدنا مباريات
0: جدا
2: كل الحكام الحقيقه في جاهزيه عاليه سواء كان ذهنيه او بدنيه ما شفناش ولا خطا مؤثر على اي نتيجه الى حد الان معناها انطلاقه قويه جدا للحكام مونديال
0: صراحه. طبعا نجيو الحكم تونس اللي باش يزفر مباراتنا اليوم اللي هو الارجنتيني فالكون بيريس ونحكيو عليه سي شام حضرنا عليه برشا برشا معطيات
3: لكن الحكم المغربي ما قصرش يا جمال
2: جيد
3: ما شاء الله
2: جلال جيد جلال جيد من الوجوه الجديده وتخلى للجروب
0: اليابان
2: لا لا لا المباراة اللي زفرها العشية ما بين ألمانيا و
3: ألمانيا وكوراساو
2: وكوراساو لكن النتيجة هي مشيت معاه ولكن قراراته الكل الحقيقة كان قرارات سليمة
3: كان صارم حتى في كل
2: كورة في كل شيء كان حاضر في كل اللقطات تقريبا
0: باش اي سيدي هاو احنا خلنا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ومن بعد نعطيكم التشكيله كي داروا في بالكم بها نعطي التشكيله بسرعه ومن بعد نرجع نعلقوا عليه. مهيب الشامخ في حراسه المرمى، يان فاليري على اليسار، علي العبدي على
2: اليمين،
0: يان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، ثلاثي في محور الدفاع عمر رقيق، منصر الطالبي وامين بن حميده، ثم نلقاو الياس الصخيري، راني حذيره اللي يرجع، راني خذيره اللي يرجع يلعب اساسي، حنبع المجبري، ونزيدوهم انيس بن سليمان وإلياس سعد. يعني كان ما كان ما كان ما 3-5-2 طبعا شوية
2: فاصلية
0: تشكيل المنتخب وعطيتكم الأسماء وانتم حدوا وعطيوني التشكيل. أي إن شاء الله مروح فما غناية من غناية العادة إن شاء الله تنستردح أخويا.

0: هذه ساعتين وثمانية وعشرين دقيقة صباحا. طبعا مرة أخرى تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين أقرب حذايا يوسف بدرب تونس وبتريكو المنتخب. طبعا الناس كل يعيشوا على إيقاع مباراة المنتخب الوطني التونسي اللي تفصلنا عليها 28 دقيقة. الملاعب هذا هو ما يتكلمش أما أبوه يتكلم ما هو بحذان أبوه على قعاية رئيس لجنة حمام سوسة وفي نفس الوقت طبعا مشجع كبير للمنتخب. على مساء الخير أهلا وسهلا بك. مش مساء الخير صباح النور.
1: صباح النور ومساء الخير توما عندكم صباح النور وأنا بحب نكذب بالليل عندي مساء
0: مساء الأنوار
1: سي جمال بحكم المقابلة والناس الكل قاعدة تضحي على المقابلة
0: والليل لا ساعة كلها حكينا على الولايات ساعة اللي بحذانا
1: حارس مرمى في الكول بي في حمام سوسة
0: لا يخذ الكاميرا يوسف
1: وإن شاء الله برشا فنيين يبشروا معناه يقولوا في الشي يكون حارس مرمى ممتاز وربي يعطيه بالوقت طيب
0: رب يوسف تربح توصل يقول لك لي مبارك لا أنا بالميكرو على الميكرو
2: تشترب
0: قديش حسب لك تكلم
2: اثنين
0: بواح
1: كل شي مارك
0: شكون شي مارك
2: تونكتي و
0: ميسا لو انه تركتي ما هبطش من ميساش حتى كانت متصلي
3: يا عبد الزيام ميتون
0: يا عبد الزيام ميتون ماركي اما اللي السعدي ماركي ان شاء الله دونك على اجواء كبيره نعرف اللي في افتر ايز اللي عاملين جو
1: افتر وورك انا واجب لازمنا كنفرحوا بكم شويه انتم ضحيين وقاعدين في ساعه متاخره من الليل ولما الصباح ماناش فاهمين ليل ولا صباح وان شاء الله مربوح المنتخب واني واحد من الناس الخماسية بتاع بلجيكا فقلت بيها رغم ماتش ودي باهية ان شاء الله اليوم الهزيمة هكية جواراتنا يهبطوا موتيفي واني متفائل والاجواء خليناها حافة في الافتر وورك وان شاء الله بالمناسبة هذه الانتصار اليوم والشعب يخرج في الصباح ويكون اليوم انتصار عن جدارة على المنتخب السويدي
0: بدي يورينا استاذ توفيق شوف البلاتو اللي جابه لك خونا علام خلى ما قصرش راهو جايب لك بلاتو قرا لك حسابك نتاع يعني افطار جماعي تنجم تسميه سحور لا مش سحور هذا اللي جابه هو مش سحور او عندنا صور عبد الحميد كان نجم نشوفه اخذ كل شيء موجود دونك يعطي الصحه بارك الله فيه يظل يسحق تحيه خونا علي وان شاء الله خويا علاء ديما فرحانين وان شاء الله
1: واجب وطني نورمالمون على خاطر ليكيب ناسيونال واجب وطني وما عندناش مزية على جوهرة فاهم كيما هي ديما ملمة بالرياضة واحنا اني اجتهاد مني اليوم قلت بحكم نخدم بالليل خلينا نعمل جيست لجوهرة فاهم وان شاء الله مربوح
0: لا وخاصة سي عبد الحي موجود
1: هنا سي عبد الحي في انا وسي توفيق مدربين سابقين في الامل الرياضي وين يبدا حمص سوسه والمنتخب وان شاء الله مربوح
3: نحب نشكر عليه
0: اي
3: اللي معناها فكر فينا وفكر في الاذاعه وقام بالواجب فبرافو مش اول مره يعملها وان شاء الله على الاقل نفرحوا الليله بالانتصار
0: المنتخب هاي نختم معك قداش ولدك قال اثنين ولدك قد قداش
3: قلت اثنين بواحد
0: وانت قداش عام
1: والله ممكن ان شاء الله اشتربحوا واحد بلاش
0: شكون ماركيه المهم واحد بلاش
1: علي العبدي
0: علي العبدي باهي يا سيدي علي العبدي دونك
1: مخالفة ولا ركنية شي يطلع بالراس
0: هاي باهي نستنى الفيلم هذا
1: وان شاء الله مربوح
0: ان شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي اكيد نرجع بعد شوية دونك احنا معكم بعد شوية نحكيوا على التشكيلة هاو نذكر بها وناخذ راي ضيوفنا في انتظار مزيد الحق بين نوف الشبيل مهيب الشامه خيان فاليري علي العابدي عمر الرقيق منصر الطلبي من بن حميد الياس الصخيري انا راني خضيره حنا بعد المجبري الياس سعد وانيس بن سليمان
4: ستوديو المونديال
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We are ready.
28: We are ready.
29: We are ready.
30: We are ready.
31: We are ready.
32: We are ready.
33: We are ready.
34: We are ready.
35: We are ready.
36: We are ready.
37: We are ready.
38: We are ready.
39: We are ready

0: الساعتين وسبعة واربعين دقيقة طبعا 13 دقيقة يفصلون على انطلاق مباراة تونس والسويد. طبعا ذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي: مهيب الشام، خيام، فاليريا، علي العابدي، عمر الرقيق، منتصر الطالبي، أمين بن حميدة، إلياس الصخيري، وراني خذيرة، حنا بعد المجبري، إلياس سعد، وأنيس بن سليمان. طبعا هذه التشكيلة تقريبا 3-5-2 لا 3-5 مانيش عارف 3-5-1 3-5-2 هذه هي التشكيلة متاع المنتخب الوطني التونسي. ربما توم بعد نحكيو عليها فنيا، لكن قبلها أكيد نحكيو على الحكم اللي باش يزفر المباراة هذه واللي هو أرجنتيني، حكم طبعا فالكون بيريز، هشام جيرات. ناخذوا رأيك في الحكم هذا اللي مش كبير 37 سنة.
1: صحيح فالكون بيريز من الحكام الصاعدين في القارة الجنوب القارة الأمريكية، عنده 4 سنوات ونص فقط في القائمة الدولية، معناها عمره تقريبا 37 سنة ونص توا. يعتبر من أكثر الحكام الصاعدين في القارة الأمريكية الجنوبية، شارك في كأس العالم للأندية للسنة الفارطة، ومن أهم الماتشوات اللي معناها زفرهم زفر الشيلي والإسبيروس، معناها مش أول مرة مش يزفر، معناها زفر الفريق التونسي اليوم مش يزفر المنتخب تونس أكيد، معناها حتى في التجربة متاعه تدخل الموضوع هذا. هذاك علاش قلنا حكم معناها من الشبان اللي صاعدين واللي مش يكون له شأن كبير في القادم إن شاء الله.
0: حسب ما عملت عليه بحث يعني يفرض الاحترام،
1: هو حسب اللي شفنا ومعناها ونعرفوا بعض الجزئيات عليه أنه حكم معناها شخصية قوية جدا، ويستعمل برشة الأوراق الصفراء تقريبا في كل مباراة، عنده في حدود 5.8 ورقات صفراء، معناها ما يترددش في الإشهار البطاقات. كما الحكام الكل، القوة متاعه والقوة البدنية مهمة جدا، وكما شاهدنا في تقريبا في كل المباريات أن الحكام جاهزين 100% تقريبا بدنيا، ذهنيا كذلك متواصل معناها برشا مع المساعدين متاعه مع غرفة الفار، وهذا يحسب للحكم هذا، معناها وهذوما الحاجات اللي يخليوه كما قلت صارم في اتخاذ القرارات، متعاون مع المساعدين متاعه، ومعناها ذو شخصية قوية جدا ويستعمل برشا الأوراق الصفراء. هذا الحكم معناها أكيد مش نشاهدوه ومش نشوفوا العطاء متاعه أثناء المباراة. نعاود ونقول إن شاء الله معناها المنتخب التونسي يكون في المستوى، يكون ذهنيا حاضر، يكون بدنيا حاضر كذلك، وفنيا وإن شاء الله معناها معناها الفوز للمنتخب التونسي. هذايا معناها صورة إجمالية على الحكم.
0: أما هشام شفنا زادة حكم المباراة البرازيل والمغرب، زادة حكم
1: أكيد احنا حكينا عليه
0: سلوفيني، هذا الحكم 47 سنة واللي الحقيقة يعني بدنيا كان قوي برشا، حاضر في كل يعني في على كامل أرجاء الملعب. الحكم هذا سلفاكو
1: فينيتشيش
0: 47 سنة
1: ولياقة
0: كبيرة بدنيا،
1: وحكينا عليه تقريبا من يومين في الاستوديو هنا جمال، وقلنا معناها حكم أنه احنا تسألنا، انت تسألت وسي توفيق كيفاش هذا 47 سنة ومازال يحكم هنا، معناها الاتحاد الدولي اذا كان تكون جاهز بدنيا وعندك الاختبارات البدنية تقوم بها مع الاختبارات الطبية معناها وتكون في المستوى العالي، مع خاطر هو يعتبر من حكام الصفوة متاع العالم، الفيفا تقعد تستعمل فيه، معناها ما عندهاش حتى اشكال. احنا سنة عنا حكم من مصر عاشور، عمره 49 سنة ونص، موجود في الفار لأنه عنده تجربة، عنده هذا كأس العالم الثانية، معناها العمر ألغاته مش كما يعتقد الفيفا، تمشي معك 45 سنة إذا كان حكم ما عنده سي في كبير، لكن إذا كان عندك سي في وتكون من المميزين في القارة متاعك ولا في الاتحاد الدولي نجم تمشي حتى لل 47-48 سنة حاليا. وهذا الإجراء اللي أخذاه كلنا وبوساكا لأنهم يعرفوا أنه التجربة مهمة جدا، خطر جمال راهو في آخر المشوار متاعك تولي يتحكم بالتجربة بالخبرة أنك عندك تقريبا لسيتياسون كل حفظهم، أنك تتحكم حتى عن بعد شوية معناها بعض الأمتار، لكن القرارات متاعك تكون صحيحة. وإحنا نعاودوا نشوفوا ونقولوا انه راهو الاتحاد الدولي يحاسب الحكام نتاعه على القرارات المباشره اللي ياخذها، مش القرارات اللي ياخذها بالفار.
0: فوالا
1: راهو هذا هو المهم جدا، يلزمنا نفهموا انه الفار يتدخل في بعض الجزئيات البسيطه جدا.
0: قبل ما نمشيو لمباراه تونس اللي باش تنطلق بعد شويه، بعض التنقيحات هشام السريعه اللي هي مهمه،
1: اللي المهمه جدا
0: شاهدناها اليوم.
1: صحيح
0: شاهدناها اليوم مثلا في ماتش اللي تلعب بكري بين الاكوادور و
1: الكوت ديفوار، كيفاش الحكم مطلب مش للاعب باش يخرج
0: والملاعب مش فاهم
1: ولا من اقرب نقطه
0: ويعيط
1: لانه اذا كان اذا كان ياخذ اكثر من 10 ثواني عند الخروج الحكم يخلي اللاعب اللي مش يدخل على الاقل دقيقه يا جمال، لانه يلزم دقيقه او اكثر، لانه نقعدوا نستناه وتوقف للعب، والتوقف للعب ساعات تعرف انه تقعد ما بين دقيقه ودقيقتين باش تخرج الكره. هنا لا، الفريق اللي مش يعمل تبديل ينجم يقعد يلعب بعشرة لاعبين فقط ما بين دقيقه ودقيقتين، وهذا هو اللي يلزم اللاعبين توا يفهموه، انه في التبديل مش يخرج من وسط الميدان، لا، اللاعب المغادر يخرج من اقرب نقطه هو متواجد فيها.
0: هذه بعد التنقيحات،
1: هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه الخمسة ثواني في التماس، معناها تنفيذ التماس، إذا كان يقعد أكثر من خمسة ثواني اللاعب التماس تولي للفريق الثاني. الحاجة الثالثة أنه زاد ضربة المرمى الحارس أو اللاعب يزم ينفذها في خمسة ثواني، سينو تولي كورنير. نمشي وتولي للفار في الكورنير ولا يتدخل فاش في الكورنير الخاطئة، إذا كان هي ستة أمتار والحكم ولا المساعد حط كورنير، هنا الفار يدخل. علاش؟ باش ما يتمركناش هدف على خطأ تحكيمي أنه كانت كرة ضربة مرمى ولا كورنير، لكن إذا كان هي كورنير تحط ضربة مرمى نلعبه، الفار ما يدخلش.
0: إذا كان غلط الحكم في عدم احتساب ركنية ما يدخلش.
1: ما يدخلش، لكن
0: إذا كان غلط هي مش ركنية وحتى ركنية وقتها يدخل.
1: يعطيك الصحة.
0: لأنهم يقرأوا القراءة الأولية يقول لك بركش تمركي منها.
1: صحيح.
0: علاش المشكلة؟
1: بالضبط، هذوما هما تقريبا أهم القرارات، وإحنا دائما نجيب سجل. لا هذوك ما تبدل فيهم شيء، معناها ستة ثواني ما تبدلوش.
0: باهي خلينا نعملوا ترتيحه صغيره، ولا خلينا نبدا بك سي عبد الحي، نبدا مع سي عبد الحي لو سمحت هشام تعديله الميكرو. سي عبد الحي، اذا الخيارات اللي عملها اليوم صبري اللموشي، قراءتك في الخيارات؟
2: والله نشوفوا احنا المنتخب التونسي معناها باش يبدا بال 3-5-2. 3-5-2 علاش تنجم تقول هي متعودة عند اللاعبين التوانسة، لكن أنت كمدرب إذا كان أنت ما جربتهاش في
0: مقابلة،
2: هذا عليه في مقابلة ودية، أنت فيها شوية معناها شوية خطورة، خاطرك جيت كيفاش تجي معناها تحكم مع اللاعبين وتلوم اللاعبين، يقول لك احنا أول مرة معناها نلعبوا مع بعضنا في بطريقة كما هذه، مع الاختيار الحقيقة تشوف معناتها الشواء نتاع المدرب في ثلاثة من ثلاثة في اللاكس، شنو هو الفكر نتاعو نتاع هجومي، كيفاش باش يخرج الكرة، ولا أكثرية من الخمسة نتاع بلجيكا هي اللي خلات صبري
0: لموش يغير
2: اختيارات نتاعو ويعمل أكثر سيكوريتي بالكوفرتور بالثلاثة في اللاكس.
0: هذا
2: زين ما نعرفوش
0: مع
2: في وسط الميدان نكونوا تقريبا هما معناها اكثر الناس موافقين عليهم. دو زاتاكون معناتها تلعب في دو زاتاكون، زوز لي دو زاتاكون هما جوار دو كولوار، ماهوش
0: مهاجم صريح،
2: مهاجم صريح
0: اليوم بن سعد، ليس بن سعد
2: وبن سليمان،
0: بن سليمان.
2: فمعناها تحس التشكيله هذه والمنتخب التونسي ناقص عمق. الشوات
0: مستوري
2: هذوما، عندك انت دوز اتاكون كيما هذوما وتلوش في جوار دو كولوار باش تردوا ان اتاكون، تقلق زاد. ان شاء الله الاختيار يكون صايب
0: ونشوفوا الميدان. سي توفيق تشاتر راي، سي توفيق، سي عبد الحي العتيري،
1: شوف
0: عريس بن سليمان اكثر وسط ميدان ولا هجوم؟
3: لا اكثر وسط ميدان،
0: لا ماهوش مهاجم زاد،
3: لا ما عندوش مواصفات نتاع باش يكون مهاجم، اللي مش يمسك الكرة تحت الضغط، اللي مش يعطيك في الواحد ضد واحد، سي ان جوار دو كولوار ينجم يلعب بيستون يطلع ويهبط، اما مش نتاع مش ترمي راس حربه ومع زوز متر المدافعين تاع السويد. هذه الاولى. ثاني شيء، احنا القرعه تنجم تقول عنصفتنا، علاش؟ خاطر باش نلعبوا مع السويد، معناها المباراه الاولى بعدنا على هولندا، بعدنا على اليابان، وقعدت تنس اللي من طموحاتنا انه لو نكسبوا السويد نعملوا خطوه به.
0: طبعا خاصه انه فما امكانيه الترشح.
3: صحيح. دونك كنحطوا ونرتبوا الفرق اليوم، زدنا شفنا اليابان وهولندا، فاعتقد المباراه اليوم لاعبيه ساسي سور اللي يفون فير رياكشن، هذا انا متاكد منه وهذا ما نتمناوه، تبقى تحفيزهم ضروري، وهم مش الواحد يزيد يحفزهم اكثر، ولكن زاد كيف كيف مش ينحيوا الضغوطات، ما يلعبوا على مستواهم، يلعبوا على الكلماريول، يحاولوا مش يلعبوا جو ايغال في الديويل، يلعبوا معناها الند للند، ما يخافوش، يجازفوا ابريتو. شنو هي برا؟ شنو برا خسرنا؟ دونك على الاقل يخرجوا بوجه طيب. التزام بالتعليمات سي ضروري، تعليمات شنية هم مش نشوفوها على ارضيه الميدان، وعلاش التشكيلة بالشكل هذا، شنية المقومات
0: نتاع كل، خليوه وقت تبدا المباراه،
3: كي تبدا المباراه تظهر الرؤية. علاش يا جماعه الرؤية؟ باش نشوفوا صناعه الهجمه وين مش تكون، مكان ولا المنطقه اللي مش يكون فيها الضغط وين، وهل مش نلعبوا عالي او نستناوهم في نص ملعبنا، هذوم الكل قدره الله وقت اللي نبداو المباراه، حتى نشوفوا التمركز وتتبان التعليمات وتبان الفكره نتاع صبري لموش.
0: ياسين العياري اللي هو لاعب ذو اصول تونسيه زاد يلعب مع
3: مع السويد
0: اختار باش يلعب مع السويد.
3: علاش؟
0: ما لا ما هو خيار
1: جمال بربي. فما نقطه يلزم نوضحها للساده المشاهدين، خاصه يشاهدوا انه كل اللاعبين في الليم ناسيونال، معناها في النشيد الوطني، كل اللاعبين المتواجدين في البعثه، معناها 26 ملاعبي في الميدان. هذا معناها خذاه القرار الاتحاد الدولي انفونتينو،
3: يقول لك كل
1: اللاعبين اللي مش يلعبوا واللي رومبلاسون الكل في الميدان، قال لك باش يفهموا انه النخوه والاعتزاز بالنشيد الوطني.
0: حتى اللي مش
1: حتى اللي مش يلعب كلهم متواجدين، 26 منه و 26 منه.
0: هذا قرار
1: جديد، هذا تبقوها في الكاس العالم هذه.
0: باهي تو نستقبلوا نوفل الشبيز هذا بحذانا، مرحبا بك نوفل، تنجم تجيب تاخذ بلاصتك كما باهي. زاد نوفل الشبيلي يعزز البلاتو. فقط حبيت نشير اللي المباراه اللي تنطلق بعد لحظات، ايزاك لاعب
3: ليفربول
0: موجود تعافى من الاصابه،
3: هو جيكوريس لاعب برشلونه، هذوما زوج مهاجمين وراهم يا جمال نيغرين، هذا لاعب سلتيك غلاسكو في ليكوس، هذا راس المثلثه. وشكون معاهم؟ معاهم العياري من هنا وكارلستون من هون، دونك معناها لاعبين راهو يلعبوا في الدوري الايطالي في الدوري الانجليزي مال شنو. دونك مش تلقى ناس مش تجري وناس مش تقاتل وناس عندهم زاد فني زاد اللي قادرين مش يحاولوا كيفاش الكره ما تضيعش بسهوله، وهم في اللي دويل مش تشوف اللي ناس مش تعطيك كادور هو. دونك هنا لازمنا، علاش قلت لك احنا قادرين فرديا مش نجابهم، او على الاقل ما احناش قادرين فرديا، على الاقل جماعيا ان شاء الله نظهر بصوره طيبه، خاصه في ال 20 دقيقه الاولى، مش على الاقل ندخلوا في المباراه واجواء كاس العالم في ظروف طيبه، وما نبداوش موني ونقعدوا نخموا دافع دافع دافع، لا
0: نشوف برشا طبعا يتبعوا في المقابله كما الدكتور سميرة ترابلسي في تورونتو.
3: سلموا عليه
0: سلموا جولو تحيه اللي ربما التوقيت يساعدهم هما، خاطر التوقيت ما احنا راهو توقيت يعتبر استثنائي. خلينا نعدي نوفل الشبيلي. نوفل مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير، مرحبا بالخير الكل. كنا المنتخب ان شاء الله اليوم، معناها نحن موجودين، وشفت حتى في الشوارع معناها الناس فما موبيليزاسيون، معناها الناس معناها عايشه كاس العالم مع اللاعبين مع الاطار الفني. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله مباراه معناها
0: تكون. رايك في التشكيله نوفل؟
4: والله هي التشكيله شوف جمال، يعني نشوفها تشكيله معناها متوازنه، خاصه من الناحيه الدفاعيه، تبقى النجاح بتاعها ديبون لي ترانزيسيون، خاصه على المستوى الهجومي معناها ناقصه شويه. اذا كان نجحوا في التحولات الهجوميه نجموا نقلقوا الفريق المنافس، ونجموا معناها نلعبوا معناها كرة قدم محترمة في النيفو هذا.
0: انطلقت المباراة، وطبعا نتبع مع بعضنا أكثر ما يمكن من المباراة اللي بدأت في اللحظات هذه، بدأت بكرة للمنتخب ولكن مشات رمية تماس. طبعا نحبكم تركزوا أكثر على تمركز اللاعبين نتاع المنتخب الوطني التونسي في المقابلة هذه، وخاصة ربما معناتها حسن التمركز وامتلاك الكرة، لأنه مهم جدا شفنا بكري مباراة كبيرة زادة بين الإكوادور و كوديفوار وفوز كوديفوار في الدقيقة 89. دونك برشا هدف سجلت في آخر التوقيت روان، حتى اليابان يوم عدلت في التوقيت تقريبا 4 دقائق قبل نهاية المباراة، دونك بعد ما كانت خاسرة 2-1 اي فوالا. دونك الى حد الان ما زلت ما فماش تحكم في الكره لا من جانب السويد ولا من جانب المنتخب الوطني التونسي، حذاري من هذا المنتخب اللي صحيح فقد بعض الثوابت نتاعو وربما ماهوش المنتخب السويد اللي نرجعو 5 سنين التالي، ولكن فما جيل جديد في المنتخب هذا قاعد يتجدد، وترشحوا لكاس العالم يعتبر يعني انجاز بالنسبه لهم هما، لانه كان كان كان كان على قاب قوسين او ادنى باش ما يترشحش
5: فيشاج
0: وترشح بالاسعاف بالاسعاف طبعا. تفضل صفيق عندك تعليق؟ تفضل.
3: عندي تعليق على البوزيسيونمون تاع حنبال. في بالي حنبال مش يكون راس المثلث مع بن سليمان وليس، ولكن اتضح تو على حسب الصوره الاولى اللي نلعبوا بثلاثه اللي هما معناها الصغيري كلاعب ارتكاز، وعلى اليمين مش يكون خضير، وعلى اليسار مش يكون حنبع. دونك هنا مش نشوفه كيفاش
0: مش تدري مش متسنسين هكا.
3: لا اول مره
0: كل شيء اول مره
3: اول مره. بون مش تقول لي والله يجرب يتوقع او نشوفوا الانيماسيون اهم شيء. دونك
0: شو حابب تقول نوفل؟
4: شوف يا جمال على مستوى المنتخب بيظل الموضوع معناها ان فو بروبليم، او ما جربش وما لعبش قبل هيك سي با فري. معناها اكيد لاعبين في مستوى عالي عندهم تعليمات يطبقوها، معناها مش مهم تلعب 4-4-2 ولا 3-5-2، هذه كلها حاجات شكليه بقدر كما قال سي توفيق التمركز التعاون بين معناها تقسيم معناها المساحه بين اللاعبين، وده يقعد ديما فما ايكيليبر. معناها خاطر نحن شفنا مباراه بلجيكا فما معناها البلوك بالرغم كان مستوي، لكن برشا برشا كوليسمو خلى فراغ معناها في الشيره العكسيه. دونك ان شاء الله معناها في معناها تطبيق لكونسيني بتاع المدرب اللاعبين ينجحوا، هذاك اللي يخلي الخطه تنجح. معناها انديبوندامون من معناها من العدد هذايا 3-5-2 ولا 4-4-2 ولا 5-4-1.
0: على كل قرابة الأربع دقائق في بداية المباراة لحد الآن، الملاحظة أن حضور جماهيري تونسي محترم في الملعب، شفنا جماهير تونسية محاضرة يعني توافدت على مدينة مونتيري المكسيكية من كل،
1: لكن الملعب ملقان جمال
0: ملعب لا ممتلئ وما فيش حتى مكان شاغر، أما أما أما أما الجماهير التونسية بأعداد محترمة طبعا بالشاشية والألوان التونسية. حذاري في الدقائق الأولى ها وكرة مرة اللي يدخل بامتياز عمر رقيق قدام إيزاك اللي لاعب سريع، هذا يروك يلقى المساحات ينجم يقلقنا، يزم المنتخب ما يخليلوش المساحات، ويزم المنتخب زاد ما يكتفيش بال يزم يخرج كما الكره هذه ها ينطلق في الهجوم من شيره يان فاليري اللي يوزع اختير الكره لصالح منتخب الوطني التونسي، ولكن تتقص وتبعد من دفاع المنتخب السويد اللي ينطلق في هجمه زاد حذاري ها وايزاك اللي نحكي لكم عليه اسباس اللي لقاه وصل للمناطق الجزاء المنتخب الوطني التونسي، حذاري حط كره على ساقه اليمين يهرب ويسدد والحمد لله البر مش اذا كذا لعب ارسنال يعني اخزر كيفاش انطلق سي توفيق يعني من مساحه اخزر ليان فاليري كيطلع ليان فاليري كي مشى للهجوم خلى فماش تغطي عليه والحقيقه اخزر راوغ المدافع الاول الثاني حط كره على ساقه اليمين وسدد يعني
4: هو ملاحظتك مهمة جدا جمال، معناها كي يطلعوا الأطراف بتاعنا يلزم عملية معناها تغطية ويلزم معناها بوزيسيونمون نحضروا روحنا الأكسيون اللي بعدها، معناها خاطر كيما هيك خلى مساحة هذوما الناس تخدم برشا وتعطي قيمة برشا لل معناها ليزيسباس اللي كسوا يعطيهم المنافس ولا يخلقوهم هما. دونك معناها يلزمنا نردوا بالنا ما يخليوش برشا مساحات اللي نجم يستغلها معناها المهاجمين تاع فريق السويد.
0: استفيق منذ لحظات وكأنه منتخب السويد بدا يمتلك اللعب، وهذه الكره الثانيه الاختيره اللي خرجت
3: علاش ورا خاطر كره ثانيه فكان الكره مشات للاعبين الفريق السويدي، ولكن احنا اسكوني كابابل فير لي فور كونتري فور تو في ظرف في دقيقتين معناها ثلاث هجمات ورا بعض معناها تشوف حنا بقى العمل 60 متر برسك مش يكمل الهجمة، ضاعت الهجمة يعاود يرجع 60 متر ومش يعاود يسبور سورو بلاسي. شوف اللي هم وقت اللي ياخذوا الكرة كيفاش معناها يديكلونش لي زابيل نتاعهم والرابيديتي ديكزيكسيون في الماله في الخروج بالكرة، معناها الى تاك رابيدمون باش يوصلونا ل 18 متر. انا البوزيشنمون تاع اللاعبيه لازم معناها احنا نلعبوا كيفهم برسك 3 4 3 ولا 3 5 3، معناها كل واحد يمشي يواجه الخصم المباشر اللي معاه في الـ في الـ في الـ في, الـ في التنشيط ولا حتى في الـ في الكادرياج نتاع الملعب.
0: باه الهدف الاول لمنتخب السويد، ياسين العياري سجل الهدف الاول لمنتخب السويد، للاسف اخزر شلاق احتساب اخزر الخطا من الحارس سايب الكره، شوف مزات الكره، شوف الدفاع، وهدف ممتاز جدا، هدف ممتاز جدا. ما حبش يفرح ياسين العياري باعتبار انه يلعب ضد بلاده بين ظفرين، ولكن هدف ممتاز. خلينا نلاحظوا، خلي سي هشام يثبت اسكو كانت فما عمليه تسلل ولا في انطلاق الكره، مانيش عارف. تعليقك على الهدف سي عبد الحي العتيري، يعني الحقيقه قبلنا هدف على بكري برشا، ست دقائق
2: وتعرف البلوك ديفونسيف اللي كنا نحكيوا عليه، وتوا هكا فما تحس فما اسباس ما بين الملاعبيه، وهكا علاش كيف ممكن نقولوا يلزمها دي معناها دي زونترمون، يلزمها دي ماتش اميكو كيف في الكوفرتور، توا تشوف ديريكت باس لون وفي ظهر الديفونسور وتخلى راس
0: لا ما فماش تسلل حسب العمليه، حسب ما ثبتنا في انتظار انه، اما الحقيقه في انتظار انه سي هشام يعطينا رايه، فماش تسلل. اللاعب هذا سي توفيق ياسين العيا يلعب في الانجلتير، اللاعب هذا جرينا وراه باش نجيبوه، ولكن الوالد نتاعو وهو اختار انه يلعب للسويد، يعني بالرغم اللي يعني كنا نجمو نعرفوا كيفاش نستغلوا الظروف وقت اللي كان صغير، لانه يعني بعد كبر ولا بلعب في الانجلتير ولا عنده يعني مكانه كبيره.
3: شوف الهدف يا جماعه، التصويب، الدقه نتاع التصويب فيه
0: قويه جدا
3: وسورتو كيفاش رقد على كورتو، راه سي با نيمبورت كي حتى الغادي، ما نقولوا ثلاثه مدافعين واقفين على الخط، معناها تسجيله الهدف راهو معناها هدف مميز، فنيات عاليه، لانه احنا كان جاي تونسي بوتيتر نجم كيما تدخل كيما نجم يجيب لك 10 متر فوق الواحد الحارس المرمى الشامخ، الكره برسك على باسي قدام بيه
0: وسايبها،
3: معناها بلا مش عندنا في الاكسيون الاولى والثانيه، نحكي على التير الاخرى الاولانيه كان ينجم بالبوكس ينجم بعدها اكثر،
0: لا وحتى قدامه حتى
3: ولا الغلطه الاولى التالت الثانيه الثالثه، دونك سي نورمال بعد مش يجي الاخطاء يجيب اهداف، وهك تشوف توا التصويب هذه اللي جابت الهدف.
0: خمسه سي هشام، سي هشام ذولي الدليل انه حتى الفار ما عيطلوش.
1: صحيح احنا شكينا في الانطلاق الكوره من الاول، انه ممكن اللاعب رئيس الحربه نتاع المنتخب السويدي معناها السويدي كان في موقف تسلل، لكن اتضح انه ممكن علي العابدي هو اللي كان متاخر شويه عليه.
3: بن حميده
1: هو كان متاخر شويه، هذاك معناها هنا التسلل يلغى، وتواصلت العمليه في ضربه اولى وثانيه وفي ثالثه مارك الهدف، وهنا يولي الهدف سليم اذا كان ما فماش تسلل من الاول، يولي الكره معناها الهدف سليم، وهذا اللي وقع على الاحتساب.
0: طبعا نذكر اللي منتخب السويد متقدم واحد، بلاش نفس حبيت تقول
4: الفكره اللي لعبها المنتخب السويدي انه الى تير خطر البلوك بتاعنا نحن ميديم بريسك، دونك يحاول المدافعين تاع الفريق يجلبوا المهاجمين بتاعنا يخرجوهم بتبيع الخطوط باش تتبع، كي تتبع فما مساحات قاعده ما يخلي فيها المنتخب وراء خط الدفاع، هذيك قاعد يستغل فيها باللي باس لونغ وباللي زابيل معناها بتاع المهاجمين بتاعهم، يلزمنا نردوا بالنا معناها خاصه تمركز حارس المرمى، يلزمه يقرا اللاعب ويلزمه يخدم معناها بلاسمون تاعو حسب نيفو دو نوتر بلوك.
0: سي عبد الحي حبيت تقول حاجه؟
2: البونتو حبيت الاوريجين نتاع الباس هو المنتخب السويدي اذا كان تخليله شويه معناها اسباس ينجم يعطيك، وسيرتو في لي باس معناها الباس لونغ هذوما سي لي كوتي ولا في ولا اون بروفوندور، وهكذا شفت معناها اذا كان يلزم المنتخب التونسي يعمل كل واحد عنده كرة يمشي يعملوا الإكران على الأقل إكران واحد يعمل كوفرتيو.
0: حتى كرة ثابتة يا رسول الله، وكانت كرة ثابتة حنا بعد مجبر ما نفذهاش كما يلزم، وكانت تجيب هدف آخر لأنه انطلاقة كانت سريعة للمنتخب السويدي.
3: خلينا نجيك على النقطة نتاع الدفاع، كي تبدأ بأربعة ولا بخمسة بالنسبه لحارس المرمى راهو حارس مش كيما يلعبوا زوز قدامه كيلعبوا بثلاث من التعليمات والتوصيات وهو كيفاش يديريج الديفونس نتاعو وكيفاش يتمركز معناها ديما عنده معناها كيما قبل نلعبوا دو ستوبر وانكسيال معناها الاكسيال ليبر اللي هو توا طالبي عنده رقيق شادة جيكوريس وعندك بن حميدة عنده إيزاك هذوما في اللي دويل قادرين مش يجيبوا هذوما زوز في الواحد ضد واحد ولا في السرعة دوك الصعوبات لقينا في الناحية الطالبي دونك مع الشامخ يلزم يكون فما تفاهم سواء في الرولانس ما يلزمش نطيشوا الكرة كما جات ولا حتى توا هاك تشوف اللي دويل ديما الفريق السويدي هو المتفوق علينا وخاصة في الهجوم معناها وخاصة اللاعبين اللي جايين من خلف ولا هما أخطر ناس أشاك فوا ديما الدوزيام بال تمشي الفريق السويدي
0: لا خذا اللعب المنتخب السويدي خذا اللعب وسيطر وطبعا يعني حتى امتلاك الكرة أصبح جلي وواضح لمنتخب السويد قدام منتخب التونسي هذا البداية ذي تذكرني بالبداية الخايبة كونتر بلجيكي الحقيقة للأسف المنتخب ما دخلش كما يلزم في المباراة دونك خاسر واحد بلاش وخاصة يعني إلى حد الآن لم يستفيق وما خلقش
3: يا جماعة شنو المانع؟ بربي لحظة شنو المانع إذا كان معناها أنت توا ما نجحتش في هذه وعندك 10 دقائق لا شنو المانع مش تغير؟
0: مش على بكري
3: لا لا مش على بكري إذا كان حسيت الملاعبين بتاعك ما معناها سون با أدابتي للشيء اللي تفهمتوا فيه ولقيت صعوبات ولا الفريق السويدي تفوق عليك في بعض الحاجات تنجم تعطي تعليمات أخرى للملاعبين بتاعك معناها
1: تبدل الشيما معناها مش ملاعبين
3: لا لا لا تبدل الشيما يبدل بوزيسيونمون خاطر حنا بعد صراحه نشوف فيه توا لي اوربو تائه في وسط الميدان دونك هنا يدوا انترفونير ما يقعدش حتى لين يجي فينا الثاني دونك هنا لازمنا نردوا بالنا ما نقبلوش الثاني صح اهم شيء نقعدوا حيين كيما المنتخب القطري المنتخب القطري قعد حي حتى الدقيقه 100 بريسك 100 مش جاب فيها جاب الهدف التعادل دونك فو فير تريس اتونسيون من النقطه هذه وان شاء الله اي فرصه تجينا ان شاء الله هذه
0: هي هي تضيع كوره ضاعت كرة على
1: وجه لوجه
0: على على
3: بن سليمان
0: على بن سليمان كاد بن سليمان انه يعدل لولا تدخل الحارس السويدي شوف الانطلاقة ممتازة الانطلاقة لكن فما تسلل فما تسلل يا هشام
1: صحيح فما كان عنده خروج الكرة كان بن سليمان في موقف تسلل لكن معناها
0: او كهز يد ولا حال بعد
1: المساعد
0: وفرحة صبري لموشي مش فايق اللاعب في التسلل مش مشكلة
1: كل حال هما بعض السنتيمترات معناها عمليه باهيه ان شاء الله التعاود
0: اي فوالا ان شاء الله التعاود
4: معناها الاساس هو التحول معناها لي ترانزيسيون معناها كي تنجح في لي ترانزيسيون تولي حتى الفكره بتاعك صحيح معناها سي توفيق غني نتصور يلزم شويه صبر معناها من لازم الناس نزلوا خاطر تنجم انت تزيد تبدل توا ولا تقلب معناها التمركز بتاع كيلكو جوار معناها تنجم تزيد تولي فوضى معناها فهمت؟
3: لا دونك مش يبدل قلت لك توصيات يعطي دي كونسيني تو كيما تشوف بصراحه
0: مالكري ميكرو توفيق ميكرو
3: مالكري اللي نلعبوا معناها بريسك بخمسه اي الخمسه التالي بن حميده وفاليري والخطر الكل جايين من لي كوتي واللي باسون روتري دونك هنا نجم يعطي تعليمات لسي فاليري وسي العابدي هذا مزوز مش يعاونوا بن حميده في الكوتي هذا ويعاونوا الرقيق من هنا خاطر كل كوره في ظهرهم تلقى رقيق ان كونترا كل كوره في ظهر بن حميده ان كونترا ما خلطت هذا لما سيوصلوا اني يعني نقطه نعطيه في التوصيات مش في التبديل الملاعبين
0: على كل دونك واحد بلاش قداش وقت منير 14
1: 15
0: دقيقه لعب باهي خلينا نعملوا ترتيحه وان شاء الله علاش احنا نرجعكم مع هدف يكون التعادل للمنتخب وأهم حاجة ما نقبلش هدف ثاني أهم حاجة نعود بعد قليل
5: ستوديو المونديال

0: ماضي 3:25 دقيقة جينا مع الترتيحة الأولى تسمى بريك هي يعني ولا ما خلينا ناخذ فكرة مع سي هشام ذول اللي في القانون الجديد ولا في حسب درجات الحرارة كيفاش هو
1: لا
0: يعني ولا قبل كان في نص يعني كل شوط فيه فيه فيه مرة برك ذول كل شوط فيه مرتين تو
1: لا في كل شوط فيه مرة ولكن هذوما يوقع الاعتماد نتاعهم قبل المباراة هما يعلموا الفرق إذا كان ثم بريك ولا ما فماش لأنه أنت والتمبيراتير وأنت والليميديتي والزوز طبا يكونوا متواجدين واللجنة الطبية نتاع الاتحاد الدولي هي اللي تاخذ القرار في أنه موجود ولا مش موجود هذاك علاش فما مباريات شهدنا فيهم معناها الترتيحة هذه نتاع شرب الماء وفما مقابلات ما فماش هنا توا قاعدين نشاهدوا خاطر اليوم سمعنا أنه فما رطوبة عالية في المونتيري هذاك علاش انه في الحدود دقيقه 23 طاقم الحكام امر بالزوز في رق باش يمشيوا يعني معناها يشربوا الماء
0: وليت ما عادش قبل كان في الدقيقه 30 تو ولا في الشوطين 25
1: والله تقريبا. في نص في الشوط بالضبط عملوها
0: 25
1: في 22 ونص عملوها في نص الشوط بالضبط معناها كل مره يختاروا خاطر هي كيما قلت لك شرب الماء جمال تابع اللجنه الطبيه وهي لا تعطي تعليماتها من اول المباراه معناها للزوز طب نتاع الفرق
2: فما ملاحظه سي هشام انه فما شكون ربطها بال الومضه بتاع الاشهار معناها طولت شويه ساعات حتى توفى معناها الببليسيتي باش يرجعوا للملاعبين
1: إيه هما اسمعني الاتحاد الدولي يعيش بالاشهار اكيد وينجم يعمل الحركه هذه ويربح منها برشا فلوس

0: اكيد كل شيء الجواليتي لا الجريابل.
1: باه احنا خلينا نحكيوا شويه على الاداء، ولو انه خليني نعديكم الملاحظه دي. بعث لنا زميلنا رضا كرويده استوفيق رضا يقول لك اللي ماركا البونتو اللي هو ياسين عياري واللي احنا حكينا عليه، يقول بوه تلميذي بوه بوه قرا عند سيري رضا كرويده في سيليانا. ما سيري رضا قرا عندك عزوز العياري وكان يلعب مع اتحاد سيليانا بوه، ولكن اختار السويد. اي خيري ذات هذا ما فقدش بيك الجامعه ولا راهو انت دخلت لنا بتجيب لنا الاولاد هذا مش مشكل. هو اختار السويد ربي معاه، ولكن الحقيقه ملاعب الولايه هذايا والهدف ممتاز جدا. واكيد السويد ما تخش الملاعب اللي يجي اكيد شافوا فيه اللي فيه معناتها الصفات نجم يفيد المنتخب السويدي. وطبعا حتى الاداء نتاعه والتواجد نتاعه في البطوله الانجليزيه دونك خليه
2: ايه والاداء نتاعو في برايتون الدوري يعني الانجليزي البريمير ليغ يلعب الوليد مش في نابورت كيل شامبيونان
1: وعنصر اساسي زاد
2: دونك لو ميريت نتاعو اللي يستاهل مش يكون اساسي ومدرب معناها شو اسمه كوبر مش كوبر حاسلو زاد كيف كيف هاري اي هاري بوتر ولا لا جرام بوتر تتصور انت يعطي هدايا للاعبين في السويد؟ ما لا اعتقد، فاعتقد اللي الوليد عنده تالونتو عنده امكانيات ما شاء الله عليه، والدليل الهدف اللي سجله تصويبه ممتازه جدا حتى في مكان اللي على العشرة كر يمكن يجيبش خمسه سته، تبقى هو ما شاء الله عليه حتى في مكان ممتاز جدا، تبقى توا جمال في وصلنا توا دقيقه 27 ما ريناش بصراحه الحارس نتاع المنتخب السويدي انقذ مرميها من هدف او من تصويبه خطير. فما بعض المحاولات ولكن من بدون
1: عشوائيه
2: اي بدون من خطورة. بدون تركيز وبدون خطوره لانهم تمركزهم ممتاز. هاك تشوف فيهم كيفاش معناها ما لوحوش رواحهم قاعدين معناها يستناك لين تجيه، ولكن اشاك فوا زاد كيف كيف احنا هاو تو تشوف بريسك الملاعبين الكل في نص ملعبهم، ولكن يا حبيبي ما عندك ولا واحد يضرب الراس راه في المهاجمين تو تحذر وترفع وعندك زوز اللي هما فاليري والعابدي مش يرفعوا لك لشكون؟ بن سليمان انت خليت شوات والمستوري واللومي ثلاثه مهاجمين اللي هزيتهم معاك الثلاثه خليتهم على البنك
1: والعابد مهاجم وهمي
2: بن فو بن سليمان
1: مهاجم وهمي
2: مهاجم وهمي زوز كيفاش تمنى الفينيسيون تاع الهجمات نتاعنا مش تشوف على شكون؟ ما فما على الاقل عندي على شكون مش نتركز عليه يبان ثلاثه اللي مشيت على الاقل بالراس هذا نحينا دونك قعدنا قعدونا لي بينيتراسيون تاع بن سليمان ولي السعد اذا كان سورا معناها كو انديفيدويل منهم سي معناها اوني كابابل دو فير كيلكو شوز سينو نستقعدوا نستناو بلا ريتي
1: واضح. عندكش اضافه سي عبد الحي كيفاش هل المنتخب بالطريقه هذه باش تكون يعني اداؤه عقيمه حسب ما هو واضح؟
3: هو لا يلزم نعملوا احنا قاعدين تعمل فيه المنتخب السويدي كي تقرب للمنطقه نتاع المنتخب السويدي تلقى الضغط بواحد اثنين يفكوا الكره وبسرعه يعملوا ترانزيسيون.
1: هدف ثاني للسويد، هدف ثاني للسويد، الهدف الثاني لمنتخب السويد للاسف للاسف فخزر من خذاب الكره. شوف الانطلاقه، شوف الـ شوف الـ كيفاش ايزاك ينطلق، شوف شو باش يعمل ايزاك تبعوا مع بعضنا اخزر باش يعمل باش يتوغل ويسدد وحارس ضعيف الحقيقه الحارس ضعيف جدا في الكره هذه زاد هدف ثاني ممتاز جدا بدون تعليق سي توفيق وسي عبد الحي تفضل كمل كلمتك.
3: كما قلت لك معناها يتفكوا الكره يلعبوا في الـ في الـ في البروفوندور سيرتو عند معناها دوز اتاكون معناها من قوة ضاربة قاعدين يستغلوا في القوة نتاعهم قاعدين يعرفوا شو يعملوا. الحقيقة احنا تحس المنتخب نتاعنا متاهي في وسط التيران ما فماش حاجة هاك تشوف
1: الأغلاط حتى على المدرب
3: مش عارف شو يعمل هذا معناها
1: قلة خبرة
3: ان شاء الله نداركوا في أقرب وقت خاطر عمل يمشي الوقت عمل نستحفظوا خاصة على
1: شوف الانطلاقه منين شوف اخزر كيفاش من وسط الميدان ينطلق شكون يتبع فيه فاليري ولا لا طالبي يتبع فيه طالبي
3: وهكي هي الترانزيسيون كيفاش كيفاش
4: هو جمال بعد ذلك سعب الحي معناها اللي حير انه هو دي جوير كلي معناها في مستوى ايزاك هذاك ويقعد معناها حر اللعب حتى ولا الكرة عندك معناها الفريق قاعد يهاجم مفروض تدوى معناها الملعب ذاك يزمه كدراج يزم ديما بحذية واحد خطر قوي برشا بالليزابيل دوبال بتاعه في الان كونتر معناها بصراحة وكما قلت انت مفروض اهم حاجة نكملوا الشوط الاول ما غير ما نقبلوا الهدف الثاني
1: قبلنا الهدف الثاني وقبلنا
4: كان يكون معنا التركيز على النقطة هذه في بعد فما شوية تصليحات معنا في حجرة ملابس نجد تعمل تغييرات وكشفت معنا المنتخب القطري مثلا قعد ذخر وقت وبعد جاب هدف معنا نقطة مهمة جدا
1: ستفيق الغريب هو أنه المنتخب بيعود في نفس الأخطاء يكرر في نفس الأخطاء
2: عليش
1: نفس الأخطاء في الاختيارات في البداية اللي هو يعني بداية سيئة جدا يعني اختيارات ما تفهمهاش مدرب ما فهمتش أنا شنو اختياراته متاعه وشنو حب يعمل اليوم وخاصة وقت اللي تلعب طريقة ما حضرتش بها وما لعبتش بها في المقابلة الودية شنو أخي الواحد ليش مجعوله مقابلة الودية ما هو مجعوله باش تخيل باش تختار الطريقة اللي باش تلعب بها أنت وأنت تعرف المنافسين متاعك تعرف السويد تعرف هولندا وتعرف اليابان أخي ما مش تكتشفها في اليوم
2: اسمعني اللي هو يعرف السويد ويعرف هولندا ويعرف اليابان وما يعرفش ولاد
1: غريبة لا غريبة ماشي
2: هو الدليل دونك البروبليم توا راهو جمال راهو سي غراف معناها الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه مش نضخموا ولا ولكن سور ديفوت
1: لا منتخب ضعيف
2: لا سور ديفوت اللي ما
1: معناها مازال مازال منتخب حذاري من اهداف اخرى
2: راهو لا ماشيين الوترلو
1: حذاري من اهداف اخرى
2: كان مواصل هكا مش علاش قلت لك انا يلزم يصلح ما صلحش
1: شوف حتى
2: هل يعقل
1: الصوره اللي ريناها توا على الملاعبين اللي وراء المدرب تعطي
2: انتباه
1: للفريق معناتها في وضع كارثي
2: وقت اللي ماكش معناها الملاعبين يكونوا مش مقتنعين بطريقه اللعب ولا حتى بالمكان اللي هو فيه رغم ما انفه يلعب رغم ما يعطيوكش ما همش مقتنعين بالتشكيلة أو بطريقة اللعب بالشكل هذا وقبلنا زوز هدف تو على أثر أخطاء معنا بدائية خاصة الهدف الثاني هل يعقل معنا المنتخب التونسي يقعد واحد ضد واحد معنا في الدفاع معنا يقعد الطالبي مع ديريكتومون مع إيزاك واحد ضد واحد
1: يلاه ويتفوق عليه
2: يتفوق عليه هز
1: هو قبل جوكيريس
2: عطى الباس
1: دار وعطى الباس
2: افتكاك الكرة من بريس من 18 متر نتاع الكيبا درسي التمريره الاولى الاثنين ينفرد من نص الملعب وانت يا حبيبي طالبي معناها علاش تخلي في روحك في وضعك من هذه وين مشى السيد اللي كان معاه الرقيق مش كان من المفروض ان الرقيق هو اللي يمسك ايزاك والتغطيه تكون من طالبي اثنين ضد واحد ما نخليوش احنا وضعيه انه واحد ضد واحد اخي لهالدرجه من المدافعين نتاعنا اقوياء واقوى من المهاجمين نتاع المنتخب السويدي مش نلعب بالشكل هذا ونخلي أنا المهاجمين نتاعهم في وضعيات بالطريقة هذه هاي سيدي هاو خلصت كاش أغلاط نتاع تمركز أغلاط نتاع موفيز انترسيبسيون أغلاط نتاع توقيت خاطئ وتتتالى الأخطاء ويكمل شكون يكمل الحارس لأنه قبل الهدف معناها بصراحة سهل جدا معناها ما نجمش نقبلوا أني من حارس اللي مالغري توا بانت الإكسبيريونس بانت الخبرة بانت نتاع الضغوطات اللي عليه في مباراه في كاس العالم هو اول ما انا مباراه ليه انا توا اللي فوت ديريكت ما انا هنا بيكاش
1: ريت علاش على ساعات سي عبد الحي يعني اللي يفهم الكوره يقول لك راهو يا ولدي راهو فما فما فما وقت نتاع انك تغير فما وقت من انك مثلا تعطي ثقه للاعب في مركز حساس حراسة المرمى مركز حساس هكا ولا برشا دونك احنا توا نوليو نحكيو على غياب حارس ينجم يكون معناتها لا سي شيب غياب حارس ينجم معناتها يكون مؤثر في المنتخب هذا اللي اليوم نفتقدوه وقت نشوفوا نوعية الحراس الموجودين
3: والله هو كي تشوف المدة الأخيرة الحقيقة هو المدرب مش عارف شنو يعمل معناها تحس بالحق تحس بالمدرب حاير معناها ما عرفش كيفاش يبدا كيفاش يوفى
1: شنو هذا مش النسخه اللي جات من الاول
3: مش النسخه اللي جات من الاول هو هكا اللي خلى برشا تو برشا ناس تتقلق خاطر لما الاخطاء تجي وتنجم تخسر المقابله وتخسر. لكن انت تشوف اليوم تقريبا ثلاثه ولا اربعه تشكيلات من الصباح لتوا حتى وصلنا لهنا. علاش؟ خاطر ما فماش حاجه واضحه. هو ما يعرفش يعمل. تو انت عندك تروز اتاكون بوينت تلعب في دو جوار دو كولوار
1: هاك الفراغ ذا الفراغ ذا لانه ملاعبي كما تحكي انت مهاجم صريح شوات والا المستوري كان ينجم يعاونه في
0: جمال بربي. نشوفه في كل ركنيه تقريبا فما يجي 15 ملاعبي في الستة امتار. كيفاش سي توفيق هذه؟ معناها هما لزونا باش نمشيو الغادي
4: طبعا كونكريسون انت تدافع على وضعيه دفاعيه تدوا سادابتي على فكره الادفيرسير. هما في التكتيك بتاعهم يمشيو المساحه هذيك باش يفرغوا مساحه اخرى اللي يلعبوا عليها معناها مباشره في الزون تارجت.
1: معناها شوف تدخل الحكم معناها يطلب من لاعب يغادر الميدان يقول لي لا لتنفيذ رمية التماس حتى الان هشام ماخذها حتى بطاقه صفراء.
0: لا مازال الحقيقه ما هو ما فماش قرارات نتاع انذارات حاجه برك. فما توش اي فما توش وحيده معناها غيرها هو موقف اللعب تو
1: هو موقف اللعب هو
0: لكن فما مره برك بدل توش كانت لتونس ردها للسياد لانه اللاعب تتجاوز الخمسه ثواني اللاعب التونسي ما نفذش التماس.
1: شوف الخطورة باخي فما خطورة لمنتخب السويد. يعني الحقيقة قاعد يلعب بقوة وخاصة مسيطر على منتخبنا اللي ما نجمش يتنفس منتخبنا منذ تقريبا 20 دقيقة. الهجمات كل لمنتخب السويد كرات ثابتة ركنيات تبادل امتلاك الكرة وغياب المنتخب الوطني التونسي. المنتخب حتى كياخذ الكرة فيسع ما يضيعها وهذا هو الغريب وهذا طبعا لي صعب المهمة. قداش عندنا وقت منير؟
0: 37
1: دقيقة. نذكر اللي خلطوا عليها تو اثنين بلاش للسويد قدام المنتخب الوطني التونسي. نعملوا ترتيحة صغيرة ونرجعوكم.

0: في 3:45 دقيقة. تحية صباح النور لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. نرجع مع هدف لتدليل الفريق لصالح المنتخب الوطني التونسي. الطالبي سجل بعد
1: رقيق
0: يسجل بعد توزيعة من يان فاليري هكا ولا من حنا بعد المجري حنا بعد المجبري وزع ورقيق يعدل أو يذل الفريق 2-1 دونك مع وصولنا لدقيقة 44 في الشوط الأول. سيشام أول حاجة الهدف ما في حد شيء
2: أكيد رفع من خارج منطقة الجزاء في اتجاه الرقيق اللي كان في موقف سليم والهدف صحيح معناه في حتى
0: يسلوس بقى احتسابه مباشرة بدون حتى ما حتى يعني ما حتى ملاحظة من الحكام دونك صحيح. دونك هدف إن شاء الله يرجع المنتخب في الكورسة. نوف الهدف ممتاز وفي وقت
3: توقيت
0: لأنه باش نرجعه شوط ثاني على الأقل مورا الخير.
3: صحيح معنا يزمنا نصلحه بين الشوطين معنا خطرك شيء. شوف مش كل فريق السويدي معنا اللي معنا قوي
0: غير موجودين معنا. احنا غير موجودين
3: نحن ما كناش في معنا خاصة معنا لجور كليب تاعنا مش في احسن حالاتهم. شفنا حنا معنا كنجح في التمرير هذه من بعيد معنا جبنا هدف لكن الى تنطيه 4 أو 5 كره قبل هذوما ما مشاتش الامور. ان شاء الله معنا حتى حنا بار تحسوا مش في الكونتكست اللي نجم يعطيك فيه كره قدم معنا احسن مستوى. دونك هدف ممتاز خاصه على مستوى المعنويات يرجع ثقه بين الملاعبيه في الاطار الفني وان شاء الله معناها تتحسن الامور في الشوط الثاني ان شاء الله.
0: سعد الحي
1: ديما معناها الفنيين واللاعبين يتفائلوا خاصه كي يجي في هدف ما تكون منهزم بهدفين مقابل صفر وتسجل انت في الدقائق الاخيره نتاع تدخل حجه الملاف معناها هدفين مقابل واحد كأنك تقريبا قربت للتعادل تعادل وكانت انت والدسكور نتاع المدرب انت والقابليه نتاع اللاعبين وان شاء الله ما نصلحوا فما الاجريسيفيتي فما نبدلوا له شويه اللغه ومع تحسين في في في في, في لي بوست معناها كيما حنا بعد يرجع لبلاصته فما
0: رئيس بستيمان زاد يمشي بلاصهم
1: فهمت هذوما الحوايج هذوما
0: حسب رايك يلزم التغيير ولا مازال بكري؟
1: مازال بكري ونحاولوا باش تقعد حتى الريزلتا نتاع 2-1 راهي حاجه باهي ديما تقعد حي معناها هاك تشوف
0: اليابان وقتاش
1: عدت وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشوط الثاني يكون احسن من الشوط الاول.
0: سي توفيق الهدف رجع فينا شويه روح احنا كجمهور طبعا احنا لكن كنا شرذين برشا لكن ما ديما 2-1 كما قال عبد الحي
4: ما كناش راضيين على المردود الشوط الاول لانه فما اخطاء وخاصه من جميع النواحي سواء في من ناحيه الاسلوب اللعب او حتى التنشيط الدفاعي اللي ما كانش ممتاز وحتى زاد كيف هجوميا ابار معنا محاولة أو اثنين من اليسعد الباقي ما فماش ولا خطورة فما شفنا توش طويلة اتلعبت ورجعت وسجلنا على إثرها هدف لأنه الوليد رقيق كان متمركز وراء زوز مدافعين وكان في وضعية تسمح له ولكن الرفعة زادة كانت في القائم الأول ورقيق بلمسة رأسية غير لها الاتجاه متاعه. بخلاف هذا تشوف نسبة امتلاك الكرة 67% للمنتخب السويدي وهذا معنا رقم
0: نسبة كبيرة
4: نسبة التمريرات زادة كيف معنا بالنسبة لنا احنا شوية بالكل 85 جمال معنا في الشوط الأول هما برسك 185 معنا برسك لدوبل فلي تنتاتيف زادة كيف هما أكثر من مرة وصلوا ل 18 متر وقاموا بالتصويب سواء التصويب المركز ولا التصويب الجانبي. في المقابل احنا معنا نسبة ضعيفة جدا في الوصول إلى المرمى الفريق السويدي فحذاري مش ما نقبلوش هدف آخر قبل بداية الشوط الثاني وفهم أشياء مش تتصلح أكيد والمدرب عنده ستاف كامل اللي له معنا بكل كبيرة وصغيرة المفروض أنه التوصيات مش تجيه من عند الناس اللي قاعدين يتبعوا وعنده فريق كامل اللي له بالفيزيوناج
0: الفريق اللي تحكي عليها وتو الحكم نبه عليه لانه
2: خاطر زوز واقفين هذاك علاش
4: لا في اللوطا عنده شكون الفوق راهو
0: شعرنا في اللي فوق
4: ما هو هكا يعطي تعليمات وذاك اللي صور له ويعطي الشيماء ويعطي كل شيء اذا كان هو ما فقش لازمنا نفيقوه.
2: المشكل كان مع اللاعب القديم الكابتن تاع المنتخب
4: مش الحرسي الحرس
0: الوهبي الخزري
2: الوهبي الوهبي الخزري
0: الوهبي مازال ما مازال ما مساش مازال يتصوف في روحه اللاعب مازال ما
2: اكيد
4: لا من المفروض
2: لا الحكم الرابع هو استدعى الحكم باش ينبه على حكا على اللاعب معناها المدرب المساعد على خاطر تعرف انه المره الاولى ممكن يمشي معه في تنبيه لكن بعد ثم ممكن حتى يقصيه من الميدان وهذا ما ما ما ما معناها ما يزموش يصير.
4: الوظيفه نتاع وهبي الخزري هو المسؤول الاول على الفيزيونير هو المسؤول على التقييم من المفروض يكون من الفوق مع الستاف نتاعه ويلاحظوا كل شيء ويهبطوا له معناها رابور كامل في الميتان ويقولوا له هاو شنو اللي صار والاخطاء وين صارت وشنو هو واجب تغييره.
0: نهايه الشوط الاول ورق. نهايه الشوط الاول 2-1 طبعا كلمة على الشوط الأول نوفل 2-1 ماذا يمكن أن نستخلص من الشوط الأول بسرعة؟
3: والله يا جمال للأسف عملنا أونتام دوماس سيء جدا معنا قبلنا هدفين في تقريب 20 دقيقة هذاك اللي فسد معنا معنا فسد كل شيء برسك ما الحمد لله آخر الشوط معنا أنا بي كنترولي لوجو أكثر شوية وجبنا كرة معنا ثابتة جبت هدف دونك نحاولوا معنا نصلحوا شوية في بين الشوطين ونكونوا في معنا فيرسيون خير في الشوط الثاني.
0: سعد الحي كلمة على الشوط الأول والشوط الثاني بصراحة.
1: والله كما قال نوفل معنا نحاول معنا المدرب باش يصلح أكثر ما يمكن خاصة الأغلاط خاصة في الأمور الدفاعية الخط الدفاع والحارس المرمى هذوما معنا توليس جون ومع تغيير في الأماكن ما غير تغيير لاعبي تغيير الأماكن تاع بعض اللاعبين والهدف رجع فينا شوية روح.
0: استفيق ما هو مطلوب في الشوط الثاني؟
4: مطلوب أنك مش تقول له كيفاش كل واحد ويمشي يتمركز ولا وين ولا الأخطاء اللي صارت علاش وصلنا من الأخطاء هذه علاش شنو السبب اللي خلانا نوصل نعمل الأخطاء هذه يلزم معنا يفيقهم باش يردوا بالهم معناها وينبههم أكثر مش ما يعملوش اخطاء بدائيه كما اللي شفناها في الشوط الاول واللي قبلنا على اثر زوز اهداف كان في المتناول لو كنا متمركزين افضل وكان الخيارات تكون احسن ما نقبلوش زوز اهداف بالشكل هذا ولكن دوميناسيون تقول لي بون ساريف مش في فترات ان المنتخب السويدي يكون افضل مني او مش يسيطر على نص ميداني ويكون هو اللي ماسك اكثر كوره عادي اما ما لازمني نكون ندافع بشراسه ندافع واني نتقدم معنا اون ديفون اون افونس ما نخليش معنا الفريق السويدي هو اللي يولي معنا حر وطليق والبورتور دو لابال يولي يعطي الكور كما يحب ويختار اللاعب المميز يعطيه تمريرات في العمق معنا يختار يجيب لي الخطر دونك هنا وين يلزمو صبر لاموشي يفيق اللاعبين نتاعو بالاخطاء هذه ويقول لهم ردوا بالكم راهو هاوش صار في الشوط الاول واذا فما تغيير هجومي علاش ليه اذا كان يحب معنا فهم لاعبين يزيد يمكن يعطينا اكثر فاني الراي اللي حنا بار بصراحه كاينه في غير هو في غير مكانه ولكن ماهوش حر ماهوش معناها تحسه مكتف تحسه ماهوش معناها ماهوش ليبر في التنقلات نتاعو في لابور نتاعو سور بلون اوفنسيف كيفاش يعطيك باس ويجيك من الخلف مع زوز كيما معناها بن سليمان والياس سعد هاك تشوف معناها وكان دونجي لا تصويب لا رفع الياس سعد شاط بن سليمان اون فوا ماركادري بخلاف هذا وين الرفعات نتاع فاليري والعابدي
0: غير موجود
4: غير لشكون حتى كان وصلنا مش عكسنا ما فما حد دونك هنا فو روفوار الشيما وشنو اللي حاجتك انت عندك ثلاثه ما نوستش فيهم سواء مستوري واللومي ثلاثه تروز التكوم تقترح حتى واحد منهم ماكش مقتنع بهم ثلاثه ولا انت في مخك كان كنت عندك النيه وقعدت تستنى اسكو هذا مضروب زعما يحضر ولا ما يحضرش وقت اللي بن سليمان قال اوكي نجم نلعب وقتها سحب شواد ولعب بن سليمان ولكن تحس التذبذب هذا راهو يخلق الدود في المجموعه وفي الجروب وحتى للدرنير مينوت حتى في الديسكور نتاعو في الكونفرنس دو بريس قال لاني الحراس مازال ما خطرتش الملاعبيه زاده كيف يا حبيبي وينك المود دو كونفيونس اللي مش تعديه للملاعبيه نتاعك قبل كان 24 اور انه الملاعبيه يكونوا حاضرين من ناحيه نفسانيه وعارف اللي مش يلعب تيتولير يحضر ماتشو في بيته في فرشه يقرا الخصم يشوف الحاجات الباهيه فيه دونك هذوما الكل مش موجودين يا جمال ممكن تحب بعد اخويا الملاعبيه ترميهم في فم مدفع وتقول لهم هيا فازي اجيبوا نتيجه مش كيفاش مش يجيبوا لك نتيجه دونك يا اخويا يعني انا حسب رايي يا ولدي كل لاعب يلعب في مكانه يلعب في مركزه تو يعطيك الإضافة ويزيد يعطيك من الزاد الفكري والبدني اللي عنده يزيد يطورك من المجموعة أما كي تحط لي لاعب مش في مكانه والثاني أول مرة معناها يتفاجأ أنه مش يلعب بالمركز هذا ويتفاجأ مش نلعب بالخطة هذه. تقول لي والله الباك جراوند اللي عنده أنه من المفروض يكون حافظ درسه من اللي هو صغير، يعرف الأربعة أربعة اثنين، يعرف ثلاثة خمسة اثنين، يعرف خمسة ثلاثة اثنين، مش بورس أدابتي. ولكن هيك تشوف أنت فما تقع تسعة حافظين دروسهم وزوز مش حافظين، يغيروا لك مجرى المباراة، يعملوا لك زوز أخطاء كارثية كيما حارس المرمى اليوم، ما نخرجك من الطرح.
0: باهي عبد الحميد كان فوصل بعض الفيديوهات النجم نعديو منهم في ال، بعثت لك شوية فيديوهات اللي جاونا من مبعوثنا ناجح مجدوب في فترة ما بين الشوطين وقبل انطلاق المباراة، كان حاضرين النجم ونشوفوهم طبعا. دونك إذا 2-1 لصالح المنتخب السويد قدام المنتخب الوطني التونسي، على كل احنا نتمنى أن المنتخب يرجع في الشوط الثاني ويتمكن من التعديل إن شاء الله، علاش لا، وخاصة يعني نرجع في المباراة، وعلاش لا يعني المنتخب يعني ورينا الشوط، ينسينا في الشوط الأول، لأن الشوط الأول نعتبره منتخب الوطني التونسي غير موجود، برغم اللي أنقذ أو حفظ ماء الوجه كما نقول احنا في نهاية الشوط الأول من خلال الهدف اللي استسجل. قدامنا بعض الفيديو، قدامنا بعض الفيديوهات اللي طبعا تاع الجماهير التونسية اللي موجودة في الملعب، واللي طبعا هذه كل فرحت مع مع مع هدف التدليل الفارق. فما بعض الفيديوهات كذلك اللي هما قبل انطلاق المباراة، بعض الكواليس وبعض كذلك الحركات الحمائية للاعبين، يعني برشا فيديوهات يظهر لي يعني أمنهم لنا زميلنا الناجح مجدوب من أرضية الميدان. طبعا هذه الأجواء متاع المباراة ومتاع الملعب، كما قلت ملعب المباراة اللي دارت فيه أو اللي قادت دور فيه المباراة بين تونس والسويد، للأسف خاسرين، ولكن إن شاء الله نتمكنوا من العودة في المباراة. طبعا بعد شوية باش نعملوا ترتيحة، وأكيد احنا كان مازلت حاجة أخرى نجم العدو، مازلت حاجة أخرى عبد الحميد ولا انتهت؟ أم واحدة برك هنشوفوا فيديو آخر زادة من تأمين زميلنا ناجح مجدوب، هاو الجمهور مرة أخرى خاصة بعد هدف التدليل الفارق، فرحة الجماهير التونسية بهدف التدليل الفارق اللي رجع شوية روح في المنتخب. إن شاء الله في الشوط الثاني نعود نعيش فرحة أخرى بالتعادل ولما لا الانتصار.
5: ستوديو المونديال

0: الشوط الثانية. إذا الشوط الثاني انطلق، متابع على الشوط الثاني. ما قبلها قبلها خلينا نمشيو للناجح اللي تعرفوا موجود في أرضية الميدان، أو الفيديو آخر فيديو وصل لنا من عند ناجح مجذوب. مرحبا بك يا ناجح.
1: الشوط الأول جمال كما شفنا في بواحد يصالح السويد، إن شاء الله المنتخب يفيق بعد الهدف هذايا، وإن شاء الله نعدلوا لما لا الفوز، لما لا نرجع لكم إن شاء الله مع نهاية المقابلة.
0: ان شاء الله يا ناجح، هاي ان شاء الله خليك تركز على الماتش، ان شاء الله يتمكن المنتخب من تسجيل هدف التعادل. انت لقيت الشوط الثاني بدون تغييرات، نذكر بتشكيله المنتخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ، يان فاليري، علي العابدي، عمر رقيق، منصر الطالبي، امين بن حميده، الياس الصخيري، راني خضيره، حنبع المجبري، انيس بن سليمان، والياس سعد. الشوط الثاني هل كان افضل سي عبد الحي على مستوى التمركز، على مستوى الانطلاقة، على مستوى البداية، اللون طعم اللي نسميوه انتم وانتم تسميوه كمدربين؟
2: صحيح، معناها فما فرق كبير ما بين الشوط الاولين والشوط الثاني الحقيقة. شوف معناتها المنتخب التونسي قاعد يشد في الكرة، يستحفظ، قاعدة الكرة تدور كما يلزم، وصلت ال 18 متر بتاع المنتخب السويدي، فما محاولات، تحس فما تغيير في المنتخب، لكن لازم يكون اكثر شويه اجريسيفيتي، اكثر في افتكاك الكره، اكل قليب احنا نقولوا، لازم نحسوا به. لكن المنتخب السويدي ما يفوتناش حاجه كبيره برشا، فما نردوا بالنا في المهاجمين نتاعهم، اما كخط دفاع وسط ميدان وخط دفاع معناها برونابل، ونجم
0: نقطة قوتهم هي الهجوم. هجوم يعني فريق سريع وقوي هكا، ولا سي توفيق حسن ثنائي غيريس وإيزاك،
3: هذا منتظر وزاد كما قلنا
0: اليوم اول انذار. شكون يقول راني خضيره؟ راني خضيره اللي طبعا يوجه له الانذار بعد تدخله الاخير. تفضل توفيق.
3: قلت لك جمال خط هجومهم رهيب، خاصة في التحولات، ينطلقوا بسرعة وفي الواحد ضد واحد أشك فوق، معناها على خمسة محاولات تفوق علينا معناها فاسيل مو بكل سهولة، لأنه مالورزمون معناها بدايتنا ما كانت متعثرة، وزاد كيف حتى الكاترياج بتاع الملعب، تحس في بعض الأوقات فما أماكن بتاع المساندة ولا بتاع المساعدة كانت غير موجود، اللاعبين اللي زمان يكون متواجدين في التوقيت هذاك. أعتقد اللي توا مالجري الدخول توا عطاه يمكن تعليمات الحنبان مش يكون قريب أكثر لبن سليمان ولي السعد الشوطة الثانية. هذا اللي لاحظته، اللي ولا بريسك رأس المثلث الصغيري خضيرة، خرج حنبان كثالث ورجعه توا ك صفورن دو تريانجل ورأس المثلث ولا حنبال مع بن سليمان والياس سعد. ثاني شيء اللعب متاعنا بريفيزيبل، معنا كان ياخذ الكره من اليمين توفى على اليمين على اليسار كيف باي طريقه ستفاجئ المنتخب السويدي. اذا كان انت ما تغيرش في النسق وما تفاجئوش بالكره الاولى الثانيه، تعاود دوبل باس، تحاول كيفاش تخترق لو سول اللي كابابل اللي يساعد اللي ينزل لوسط الميدان مش يستلم الكره من عند صخيري ومن الخضيرة، ويحاول هو بالفيتاس نتاعو معناها يحب يخترق الوسط الميدان. دونك انا با بروفيتي لا من العابدي وفاليري سور لي كوتي في الاختراقات نتاعهم وفي العكسيات. دونك توا هنا بزوان دو ان جوار دو تيت على الاقل، لانه شوف السرعه
0: نتاعهم، السرعه في الهجمه المعاكسه، شوف
3: ان شاء الله يطلع اوفسايد ان شاء الله.
0: هو تسلل، لا تسلل،
3: ولكن اثنين ضد اثنين، هاي تعاودت مرة. هاو نبهنا عن الشوط الأول، قلنا ردوا بالكم الوضعيات هذه، هاي تعاودت، دونك يبين لك اللي باقي فما مش نقول إني ثقة في النفس أو، ولكن داكوردو ألعب وما تخافش وهاجم وجوسكا كاو، مش نقعدوا احنا ندافعوا، أما على الأقل فما توازن، ما نعطوش الناس كل الهجوم ونخليو نقبلوا ثالث معناها ونخلوا به المباراة، فضروري التوازن هام جدا، والبريستاسيون بتاع بعض اللاعبين بصراحة اللي خارج الموضوع يلزم تغييرهم مع الأقل في الدقيقة 60.
0: ساب الحياة عندك إضافة؟
2: ثم إضافة في الكرة الثابتة، الحقيقة هذه الكرة تقريبا الثالثة اللي ما استغلناش كما يلزم، ركنية حتى الثانية توا حتى مش قاعدين مركزين، كان النجم معناها نجم باغتو خاصة في دفاع بطيء كما هذا، هو قوة السويد ظاهرة توا في الخط الأمامي، احنا على الأقل نصلي
4: هو نربط مع سي عبد الحي بالكرات الثابتة يلعبوا دفاع المنطقة المنتخب السويدي معناها النجم يكون فما شوية فارياسيون في كيفاش تلعبها من الكرة الثابتة، مرة دو مرة ديريكت، فهمت؟ باش تخلق معناها ليفي دو سيربريز بالنسبة للمنافس.
0: هل التغييرات اللي حسب رأيك باش تتم، فما التفكير في التغيير؟ إذا كان ثم تغيير كيفاش يكون نوع في الحسب رأيك؟
4: أكيد هو شوف الزوز خطوط اللي باش يمكن يتغيروا معناها وسط الميدان والهجوم، معناها باش ما خاطر بصراحة قاعد المنتخب السويدي قاعد يتدرج بسهولة معناها نحو المناطق بتاعنا، يلزمنا نفكوا كور في وسط الميدان، إذا كان ندخلوا معناها ملاعب وسط الميدان يكون عنده فريشور ويعاون في الريكوبيراسيون دو لابال بور معناها لي ترانزيسيون وليو رابيد برشا وقراب معناها الكاش تاع المنافس، نجمو نحطوهم اون ديفيكولتي. كيف زاد على مستوى الهجوم يلزم راس حربة اللي ربما يقلق لاكس بتاعهم، وباش نحروا لاعبين كما قال سي توفيق كما حنا بال ولا بن سعد كما يتحروا ويلقوا برشا مساحات.
0: واضح. اذا نذكر بالتوقيت، توقيت في الشوط الثاني ودائما 2-1 لمنتخب السويد امام المنتخب الوطني التونسي، خطا حاليا على دفاع المنتخب الوطني التونسي بعد على دفاع المنتخب السويدي. وصلنا قداش بالضبط؟ 56 دقيقة في هذا في هذه المباراة، دائما 2-1 للمنتخب السويدي قدام المنتخب الوطني التونسي، وحيرة صبري اللموسي متواصلة.

0: وعودة في استوديو المونديال مع هدف الحقيقة الثالث لمنتخب السويدي، والهدف الثالث جاء على إثر خطأ كالعادة، خطأ المرة هذه من الياس الصخيري اللي كرة وحده حب يراوغ فك له المهاجم. قلنا بكرة أن المهاجمين عندهم السرعة الكبيرة وتمكنوا من تجاوب فرصة أخرى المنتخب حذاري من الفرصة هذه، والحمد لله أنه الدفاع تدخل في الوقت المناسب. كل هجمة سريعة إلا وجيب اختار لمنتخب السويد. استفيق هدف ثالث،
1: لا هدف ثالث خطأ فردي يتحمل مسؤوليته قائد الفريق في قيس صخيري في وضعية كان من الحارس مهيب الشامي خطأ تمريرة تاع رولانس عادية خذ المعلومة، ولكن حب يراوغ. أنت يا حبيبي بالخبرة اللي عندك في المكان هذاك من المفروض أنك متراوغ معناها خاصة سمكش في زملائك ما همش في وضعية متاع الملاعبين كل حالين. اللاعب رقيق فتح، اللاعب الحميدة فتح على أساس أنك أنت اللي مش تمرر لهم اللعب، وهذا كدور كنترول باس وتأخذ معلومة قبل ما تجيك الكرة. هذا الكل صار، وبعد يا حبيبي تحب تحاور غادي يفكها لك ويعطي تمرير
0: وجه لوجه، فكر
1: خرج وجه لوجه بصوبة ما نختل المباراة وحط معنويات زملائه وقضى على المباراة. من الصعب الرجوع طوى لأنه المنتخب مندفع للأمام، هك تشوف في وضعية تاع 2-2 واحد ضد واحد، ما عادش نشوف لا في فاليري في مكانه، العابدي ولا جناح يسار جملة وتفصيلا ما عادش يرجع. الخضيرة زاد كيف كيف الأورلا
0: خذا بطاقة صفراء هذاك،
1: أي وما تعرفش عليه في أي مكان وين توا متمركز. وقعد حنا بعد وكل الوليد بن سليمان والياس سعد هاكا بيناتهم غادي كل ما أنا عرفتك كل واحد برد براسك يا حبيبي توا لي تونك مش تعمل دي شانجمون ثلاثة بواحد فيك أخويا ننتظروا فيك غير لنا أخويا فماش ما تدخل روح جديدة مالكريك معنا في 2-1 كنا على الأقل مازال فينا أمل مش نجم نرجع في المباراة، ولكن 3-1 توا صعبت
2: والله. رجعنا احنا رجعنا في الجزاء رجعنا لكن
0: بدينا أفضل شوية
2: أفضل معناها أفضل شوية، لكن احنا نعرف راهو توا الفريق السويدي حتى في البدنات هذا نتاع اللاعبين نتاعهم نتاع لازمك تبعد على الكونتاكت وتبعد على خاصة بنا يغلبوك في لونجاجمون فيزيك. راهو فما فرق تشوف انت الملاعب نتاعك انت شنو وزيد انت كحارس مرمى في في في مقابلة كيما هكا المورال تعرفوا كيف انه خارجين من خمسة تعطي في كورة في وسط الميدان صحيح بناها 50-50
0: يعني حط. يعني لأنه حتى الحارس بيكون ذكي إذا ما يحطش
2: ما يحط
0: زميله في موقف وخاصة مع لاعبين يعني في السرعة هذية وعندهم ضغط قوي دونك للأسف يعني الخطأ صار. هل ممكن نوفل أنه يزمو مش وقت توا باش يغير فاش مازال سنة؟
3: أكيد أكيد باش يكون فما تغييرات على الأقل على المستوى كما قلت لك وسط الميدان. تحس وسط الميدان ما أنا لا قريب للدفاع ولا قريب للهجوم، قعد إزولي شوية فهمت معناها لا كونيكسيون أنت الليني ماشي بها بكل اليوم، وزيد توا معناها تحس اللي معناها بصراحة معناها بعدوا على بعضهم الخطوط وحتى الكونيكسيون بين اللاعبين نقصت شويه، التركيز معناها كما قال سي عبد الحي الاجريسيفيتي معناها نقصت برشا، وبصراحه صعيبه معناها على المستوى الذهني ولات صعيبه الوضعيه معناها بصراحه.
1: تو خاسرين 3-1 احنا تو خاسرين 3-1 شنو هو معناها مازلنا مش نقعدوا بثلاثه التالي، خلاص لي طون كو سي معناها تسحب مدافع من ثلاثه

0: وتنزل لاعب وسط ميدان اللي على الاقل مش يزيدك وتنزل مهاجم اخر قدام التونكتي بالسرعه نتاعه اللي كابابل قادر على الاقل مش يجيب لنا الخطر على الجهه اليسار. شكون اخر عندك العيار زاد كيف كيف اللي كابابل على اليمين
1: ما فهمناش احنا فاش ماذا ينتظر
0: 66 مازال ما فاقش مش عامل ان بيتي شانجمون يغير فيه الوجه ويعطي دم جديد للفريق. انا وني طونتران دو سوبير وقاعدين وراضين بالوضع وقت تشوف بتيتران عطيني نعطيك 10 في الساعه بالشكل هذا مش تفاجئ المنتخب السويدي مستحيل اخزر كيفاش متمركزين وينتظروا فيك
1: وحسب بريك التغيير يعني هذا من العناصر كنت اتكلمهم اللي زميلت واضح يعني اللي ننتظر
2: معناها سي جمال الوضعيه تو يلزمها تغيير يلزم تدخل معناها فهمت على مستوى معناها يلزم الستاف يعاونهم شويه ويدخل لاعبين اللي عندهم شويه فريشير اللي نجموا معناها بصراحه ما نعرفش يعني معناها العياري كونكتي معناها يعطيو شويه روح جديده خاصه نفس هجومي افضل من اللي موجود.
1: هو الخوف انه نزيدوا نقبلوا هدف اخرى. شوف ايزاك شنو قاعد يعمل اخزر اخزر اخزر اي اي اي كاد يعني من حسن حظنا انه الدفاع تدخل في اخر لحظه.
0: خلون بيلونس يا جمال كي تمشي للارجونس مش يخرجوا الناس كله تبدا الناس حاضره وكل وقتاش مش يدخل السيد.
1: ما فهمتش انا والله لا فهمت لحد الان معيط لحد
0: شو نكلموه احنا من هنا مش يفيق
1: ما فهمتش انا
0: الستاف اللي معاه ولا واحد فايق وراك اللي تانكو مش تغير
3: والله صراحة هي المشكلة الفنية في بصفة عامة إلا معاك أنت تشاورهم ولا ما تشاورهمش تخدموا معاك ولا ما يشوفوا قاعدين يشوفوا ولا مش قاعدين يشوفوا خاطر هو توا بالحق تشوف
0: هو كان مايكل عنده هو كان مايكل نهار كل ماشي
3: لا صبر لا مش داخ تحس بيه هكا ماهوش بالحق
1: متذبذب كما قال
0: الدكتور
1: حتى سمير الترابسي بعث لي قال لي المدرب متذبذب في حالة تذبذب
0: عندي
1: سي ليه ظاهر من الوقفة نتاعه من الواحد
0: مش من اليوم عنده ثلاث أيام هو كل مره يعطيهم تشكيله وكل مره يبدل لهم قال شنو قال باش نحطهم الناس الكل سو بريزيون مش بشكل هذا
1: هاي وقفه من بعد نرجع وقفه مع الموسيقى من بعد نرجع
4: ستوديو المونديال

0: الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة. صباح النور لكل السدرة المستمعين والمشاهدين. نرجع لفترات الشوط الثاني من مباراة تونس والسويد. نذكر 3-1 لمنتخب السويد قدام المنتخب الوطني التونسي، وصارت برشة تغييرات باش نحكيوا عليهم، لكن خنتبع الركنية هذه لمنتخب السويد اللي يردوا بالنا من الكرة الثابتة اللي جابت هدف، وطبعا أخطاء دفاعية إن شاء الله ما تتعودش. طبعا الكرة نتبع الركنية هذه، ثم بعد ذلك نفسح المجال لضيوفي للحديث على التغييرات الدفاعية الدخل في الوقت المناسب. دونك نذكر اللي بحضنا سي توفيق زعبوب، كذلك المدرب نوفل الشبيل، المدرب عبد الحي العتيري، وايضا الخبير التحكيمي سي هشام قيرات. دونك نوفل، جمله من التغييرات قام بها بشيء من التاخير، ربما نجم نقول بشيء من التاخير، ولكن قراءتك في التغييرات وكانت تعطينا تغييرات الساعه.
1: والله شويه ما كناش ننتظروا فيها بصراحه.
0: اللي هما التغييرات،
1: انا حاج محمود على اليمين مره ثانيه،
0: عاودي يلعبوا مرة أخرى على اليمين،
1: عاشوري القدام، والتغيير الثالث هو اسمه كونكتي معناها باش ينشط شوية الخط الهجوم اللي بصراحة ما مشاش بالكدية، اللي هما ما خدمش صحيح لا بالكورة ولا بدون كورة. دونك ناخذ شوية وقت باش نحكموا عليها التغييرات معناها، لكن مبدئيا بصراحة خروج صغير زيادة معناها بعد خطأ فردي يبقى ديما ان جوور دو فالور،
0: وكانه حمل المسؤوليه مباشره،
1: ما نعرفش شنو الميساج كما اذا تقول لك اني نحب نحمي قائد فريق بتاعي نخرجوا عشان ولو صغيري، معناها كبيرسوناليتي وككاركتير اقوى من الاشياء هذه، وعمل الاخطاء قبل وكمل مبارياته.
0: يعني انت نوفك جيت مدرب تحافظ عليه حتى بالرغم
1: من اكيد معناها من الثوابت على الفريق معناها.
0: انا حس براي نتصور هو طلب لانه نثبته في لانه شفناه اللاعب يتاثر برشا نوفل وحمل نفسه مسؤوليه الهدف الثالث. شفت اللاعب
1: ينجم
0: يكون هو طلب سابق الاوان، وهذا يمكن في الندوه الصحفيه تو المدرب يجاوب على السؤال هذا. سي عبد الحي، هل سيتغير او ربما فما حتى تغيير اخر بعد شوي، هل سيتغير حسب رايك الاداء نتاع المنتخب بجمله من بعد هذه التغييرات؟
2: بالنتيجة 3-1 يلزم تكون فما رجع، هو بالتغييرات في كل وخاصة في في في في الهجوم اللي احنا ماناش موافقين من اول المقابلة، ما عندكش جوار دو ستاسيون مثلا، تو اللي يمشي يقلق ويخلي يخلي الاسباس معناها الجوار دو كولوار ولا الدومين لا يطلعوا. تحس معناها المنتخب التونسي تحس بيه مخنوق، ماهوش مش فما شكل الحركيه اللازمه وكل شونجمون دريت، فما حاجه ناقصه، معناها تحس ماهمش يكملوا بعضهم، فريق معناها كل واحد يلعب على زي راسه.
0: كبرت عليهم المباراة ولا كل واحد ولا خايف من المسؤولية؟
2: كبرت عليهم المباراة، وديما نرجع أنا معناها الشوا نتاع الماتش الأخير في التحضيرات نتاع الهزيمة نتاع 5-0.
0: هزيمة يعني ظاهرة اللي ما نساهاش المنتخب، ظاهرة
2: ما نساهاش وإن شاء الله إن شاء الله
0: ما تكونش السبب في ليش لا ما تكون سبب ربما في حتى لقدر لهم مقابلة المتبقية. استفيق
3: ليش مش نقول لك جميل لو زدت تكت من حاجة أخرى اللي وقت اللي جانا سي صبري لموشي في البداية قال لنا راهم مش نعمل ايدنتيتي جديدة للمنتخب التونسي، مش تشوفوا وجوه جديدة ومش تشوفوا خطة لعب جديدة ومدرب أوروبي تونسي فرنسي عنده الخبرة الكافية. وبصراحة عمل لنا ديسكور لول، لاني الناس الكل انبهرنا بالديسكور لول، وشفنا النتائج وشفنا الليستة وشفنا، والدليل اللي هما 3 مهاجمين اللي هزهم
0: كل على البنك
3: ولا واحد لعب فيهم اساس، هز زوز اظهر يمين ظهر يمين فاليريا وخرج وتو ولعب لنا الحاج محمود ظهر يمين، شنو هي اللخبطه هذه؟
0: وكانه ما انت ما
3: يعني قلت لك في البدايه انت سالتني قلت لي مدربنا الوطني سي لموشي يعرف اليابان ويعرف هولندا ويعرف السويد، قلت لك راهو مالوريزمون ما يعرفش ولادنا خاطر
0: يعني بالعكس عكسيه مجموعته ما يعرفش الملاعبين نتاعو.
3: يا حبيبي انت عندك قداش عنده 5 شهور معنا؟ شنو 5 شهور تو حفظت اسامي الملاعبين؟
0: لكن هذا ماهوش هو برك اللي هما كل الستاف اللي معاه
3: لا هذوك تو نجيهم بعد المباراه، معطينا تو هو صح أعطيني هو أني توا كيفاش معناها في تقييمك للاعبين كيفاش تجيب أنت الوليد النفاتي مسويد هو الوليد يلعب غادي الواجه فيه تجيب تزعلوني من كان أنت معناها بريمو ما تلوج على دروا إكسخنطري ها؟ هيك ولا تي دوبلور تجيب الحاج محمود بيفوت لعبوا دروا معقولة
0: من قلة ال من قلة الأرض
3: ثلاثة مهاجمين ولا فيهم واحد دي اليوم ما يستاهل مش يلعب ويعاوننا ثلاثة لا شوات مضروب زعما مستوري مضروب واللومي مضروب زاد ثلاثة
0: لا خيارات
3: خيارات يا جمال أخويا شوف
0: وقت
3: اللي أي وقت اللي أخويا الديركسيون ما عندك أي ولا أخويا كتهزنا أنت احنا ماشيين للخلاعة وأنت أخويا تهزنا لبلاصة أخرى وقال شنو قال أخويا الدمان فيدك يا أخويا لازمنا نفيقوك عمال مش تهزنا تدخل في بيستو بعد تقول لي والله يا البر خطوه
0: سي شاب خلينا نحكيوا شويه على على الحكم وكانوا ملاعبين سهلوا المباراه الحقيقه كنا متخوفين من الحكم خاصه انه قلت انت شخصيته قويه وكنا ربما لكن يبدو ان المباراه هي في اتجاه واحد
4: هي الحقيقه طبيعه الاداء نتاع المباراه معناها نتاع الفريق ما خلاش الحكم يبذل جهد كبير لانه دائما شاهدنا انه أغلبية الوقت المنتخب التونسي في تقريبا 30 متر والمنتخب السويدي يدور في الكرة يمين ويسار هنا الحكم ما يبذلش جهد كبير وفي بعض الفترات كذلك حتى كان معناها المنتخب التونسي ياخذ الكرة الفريق السويدي يشد الديفونس والفريق التونسي يقعد كيما العادة يبدل الكرة يمين يسار يبقى ما فماش اللي كونتر اتاك اللي مش يبذل فيهم السرعات القصوى والجري معناها بسرعة أنه هذوك مش يأخذوا من عنده جهد ولهذا الجهد معناها الريتم بطيء نتاع المباراة ما طلعش برشا
0: حاليا انت وتفكر عنده مهاجم اسمه الشوات مدخله في الدقيقة 82
4: خضيرة يخرج
0: خضيرة ويهبط إليس الغربي وشوات وخلنا نشوفه شوات مكان شكون
4: وإليس الغربي
0: إليس الغربي أخذ مكان
4: بن سليمان هذاك علاش في كلمة أنه الحكم ما لقاش صعوبة كبيرة في إدارة المباراة الحقيقة مع انذار وحيد في الدقيقة 52 لراني خضيرة ما شاهدناش معناها حاجة تذكر مع عدا أنه تقريبا إعادة الشوط
0: الهدف الرابع لمنتخب السويد للأسف فضيحة يعني مش ناكلوا نفس الطبيخة اللي كليناها مع بلجيكيا الهدف الرابع في انتظار تأكيد الهدف فما هدف الرابع لمنتخب السويد من اللاعب اللي مازال كيتخل ذول الملاعب اللي مازال كيتخل شوف الهفوز توفيق في كرة ثابتة الملاعب اللي مازال كيتخل أول لمس كرة يحط كرة في الشباك أو يخزره مش مصدق الملاعب من الفرق هل وقع أوفسايد أوفسايد مشي طبعا مش يقعدوا يثبتوا في الهدف تسلل ولا لا لننتظر طبعا الحقيقة تمركز دفاعي ضعيف وضعيف جدا وهذا طبعا
1: هو جمال لك يصير التغييرات خاصة خمسة تغييرات حتى في المركز يذيعوا الأولاد معناها شكون واخذ شكون تصير شوية بيرتيرباسيون ما لقاوش الوقت
0: طبعا معنا سي هشام الكرة في راجع من التسلل
4: لا هو
0: راجع من التسلل التسلل واضح
4: لولاني ما مسش
0: التسلل واضح دونك 3 بواحد تقعد انت جاي
3: ايه هو في موقف تسلل استفاد من الموقع نتاعو
0: عاود خرج ورجع عاود خرج
3: هو كان في موقف تسلل
0: وعاود الميكرو سيشن عاود لنا المعلومه
4: هو كان في موقف تسلل خرج معناها صلح الوضعيه نتاعو لكن الديبار نتاعو كان في موقف تسلل استفاد من الموقع نتاعو وهنا يوقع الغاء الهدف
0: طبعا نوفل شو حبيت تضيف
1: انا بصراحه اللاتيتيود مش معناها السلوك بتاع لاعبيتنا مش اجريسيف انا مفروض حتى كيصير تغييرات تصير كوميونيكاسيون فيسا كل واحد ياخذ صاحبه ويزم برشا انتباه وكونسنتراسيون بصراحه في الكونتكست هذا معناها يزمنا برشا خدمه وبرشا برشا معناها خسرنا على الاساسيات معناها على مستوى لي فوندامونتو يزمنا برشا خدمه يزمنا برشا مراجعات خاطر المشكله هذه
0: راه قاعد يشيك على الهدف
4: قاعد يشيك مازال
0: مش عارف ثبت لنا يا منير اوفسايد وقاع حساب اوفسايد ولا يشيك على حاجه اخرى خاطر قاعد
4: يستنى في
0: حسبه هدف اذا هدف رابع
4: معليش
0: اربع هاو شوف اربع هدف اوفيسيال حسبه هدف رابع مانيش عارف فماش لمس ثبت لنا سي هشام يبدو انه ثم لمس ثم احد اللاعبين اللي مس الكرة دونك هو قاعد يحكي فوضح وقال هدف رابع 4-1. دونك نتيجة عريضة وعريضة جدا للمنتخب السويدي. فرحة اللاعب اللي حسب له الهدف 4-1 تقريبا انتهى كل شيء في المباراة هذه. المنتخب يبدأ بهزيمة قاسية وقاسية جدا.
3: فراج عنده دخل توجه
0: على المنتخب. أنا أقول فراج حمزنا
3: مش احنا يا ودي نحكي لك على السويد. احنا سعيد. أنا أحس اللي ما في الصدور. شو اللي مزلت باش شو اللي تنتظر؟ لكن نحكي لك على السويد تو الأولانية هذاك معناها 3 بوان 3 جول دو ديفيرونس مش تقابل ألمانيا مش تقابل
0: هولندا واليابان.
3: يربي هولندا واليابان وهنا مش تدخل الحسابات. أما بالنسبة لنا احنا من بعد النتيجة هذه والأداء هذا ماذا تنتظر مباراة اليابان؟
0: اللي مش تكون أصعب
3: مش تكون معنا فما ردة فعل. المنتخب الياباني أحسن فريق في المجموعة أفضل من السويد وأفضل من المنتخب الهولندي.
0: خلي سي هشام خلي فسر لنا سي هشام لأنه فما لاعب آخر مس الكرة. سي هشام هكا ولا
4: هو عند تصليح الوضعية نتاعه واعتبر أنه اللاعب الأول اللي كان في موقف سليم لمس الكرة المس الكرة مس كرة تولي إن دوزيام فاز هنا خاطر احنا شفنا وقلنا انه اللاعب الاولاني ما مسش لكن عند التضح اللي عند الاعاده اللاعب اللي في لما متمركز في الاول الصوره ايزاك المس الكره واللاعب الثاني اللي تخل صلح الوضعيه نتاعه وسجل الهدف نتاعه معناها ولات ان دوزيام فاز هذاك علاش وقع احتساب الهدف.
0: ربي اذا كان نسال ونقولوا ما هي اسباب الهزيمه اذا كان اخونا سيف سيف شقروني يقول لي شنو اسباب الهزيمه جاوبونا على السؤال هذا شنو اسباب الهزيمه نوفل حسب رايك
1: والله
0: هذا الحارس مرمى هالدفاع
1: شوف جماعي اسباب
0: معناها وكاد يكون هدف الخامس رواه بضيحة رواه
1: معناها في القانون تاع كرة القدم الهزيمه يتحملها الناس كل معناها من لاعبين اطار فني اطار اداري الناس كل عندها مسؤوليه في الهزيمه هذه بصراحه فما عديد الاسئله لازم تطرح فهمني لكن تو المنتخب معناها خسر المباراة هذه ما يلزمش معناها زاد الواحد يخسى عليه برشا فما مازال زوج مباريات نجم تتحسن الامور تنجم تتطور معناها زاد الواحد يكون شويه معناها يتربص شويه ويكون عقلاني شويه خاطرك شي زاد صدقني جمال معناها المشكل اعمق من انك تفسر هزيمه تاع مباراه واحده معناها اللي تري بروفون لو بروبليم ان شاء الله بعد المشاركه هذه تنجم تطرح برشا اسئله للنقاش.
0: سي عبد الحي إذا كان نحكيه على هزيمة وحسي لما في الصدور نجم جو وما هي أسباب الهزيمة
2: هو الهزيمة ما هيش عيب
0: أي.
2: أما العيب هو كيف تشوف الروندمون تاع الملعبية والانتوراج تاع المنتخب التونسي كامل هو راهو أنت مش أنت مشيت تعمل في كوب دي موند لازم فما تحضير فما مثالش راهو فما في الكرة فما الخوف الإيجابي والخوف السلبي كي نبدأ أنا خايف منك سي جمال راني ناخذ احتياطاتي الكل إذا كان أنا يكون معناها كنا نقولوا احنا مخلي مسايب الماء على البطيخ كما يقولوا معناها فما أدوار تدخل بعضها احنا نشوفوا في توا في المنتخب نتاعنا الحقيقة ما فيش علامات لا هو مش يكون من يتغير فمشنو تقول حاولوا يكون دقيقه اقل
0: من اقل من دقيقه ما نقدرش هذا فخرتي مازال دقيقه
2: هو لا لا نحكيوا على المقابلات
0: المقابلات
2: مثل نلعبوا ضد اليابان رانا نلعبوا ضد هولندا اليوم ما شفناهم في
0: مستوى عالي
2: مستوى كبير معناها كيفاش مش تواجههم معناها تواجههم المنتخب التونسي هذا لا ان شاء الله نلقاو شكون على الأقل مورالمون نقفوا ون
0: ما
2: نكونوش قاصحين كما قال نوفل خاطر لما لي في
0: تلك يا سي عبد الحي والجماهير تسمع فينا تو اللي هو عددهم كبير الحقيقة عدد كبير جدا يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا راهو الوقت تشوف الأداء نتاع المنتخبات وخاصة المنتخب المغربي اللي أعطاه درس للبرازيل اللي راهو أعطاه درس للبرازيل بهذه بحالها داكور تقول لي مش نفس الامكانيات مش نفس اللاعبين مش نفس لكن فما جرينتا وفما انتماء للوطن وفما دفاع على العلم وفما غيره ما الحقيقه احنا ما رينا حتى شيء مشيهات ما شفناش منتخب اللي كان يلعب والا حاول والا قدم اللي عليه احنا من البدايه بدينا احنا من الخيارات غالطه خيارات غير مفهوم ساعة الخيارات غير مفهوم ومن بعد تو نجيو للأداء خيارات بتاع المدرب غير مفهوم ما فهمناش يحب يعمل الماتش هذا اليوم. التشكيله شنو كيفاش اختارها التشكيله هذه؟ الرسم التكتيكي يلعب به جا اليوم قدام السويد وقرر باش يلعب 3 5 2 راه فضيحه راه هذه معناتها ما تصيرش حتى في حتى عالم. نعرف كل فريق عنده الهويه نتاعو وعنده الخطه نتاعو حتى اذا كان شي يغير نورمال مره ثلاثة مقابلات اربع مقابلات وديه قاعد يلعب 3 5 2 دونك ظاهر مش جاي فجاه يلعب 3 5 2 اعتقد انه الحقيقه
2: هو المطالبه بالحق. احنا تو كيف المطالبه
0: شفنا المنتخب كمل ونزيد نحكي لك منتخب شوف منتخب قطر اللي امن بامكانياته راهو سويسرا منتخب ممتاز راهو يعني والعب والذكاء نتاع المدرب لوبيتيغي المدرب الاسبانيوري اللي لعب على امكانيات ملاعبته قاعد يستاد يعرف اللي لو كان قدم لو كان لعب اللعب العادي نتاع الخليج راهو كلا اربعة ولا خمسة هاك ولا استفيق بذكاء قاعد يعني يقبل في اللعب ويستنى في الفرصة باش يخرج بنتيجة ايجابية وخرج بها. احنا اليوم ما فهمتش انا مدرب المدرب اللي بدا الماتش هو واقف
3: شكون
0: المدرب يوحي لك اللي هو بيده متذبذب هو بيده مش عارف ايش يعمل
3: تحس فما مدرب اليوم واقف
0: الحقيقة يعني اليوم نقطة صراحة. سلبية
3: شوف يا جماعة نفس الأخطاء تؤدي لنفس النتائج معناها الأخطاء اللي قام بها السيد المدرب القدير من اللي جاء وهو يجرب وكل مرة يطلع لنا بحاجة وكل مرة يلعب لنا تشكيلة وكل مرة يجرب في هذا ويجرب في الآخر واختار التشكيلة اللي حب عليها والكلمة الشهيرة متاعه أتحمل مسؤوليتي بعد النتائج الكارثية هذه شنو مصيرك أنت؟ هل معناها تو الاتحاد التونسي لكرة القدم اللي هو مشارك زاد في الما في الما في الفضيحة نتاع اليوم زاد شنو مصيرك؟ مش يفرح بيك؟ ما هو مش يقول لك أنت عقدك وباي باي وفوار ميسي وشكون والفضيحة شكون تقعد؟ تقعد لنا احنا كتوانسة اللي بالهزيمة هذه قدام العرب الكل تشوف مستوى الكوت ديفوار تشوف مستوى معناها المنتخب المغربي الناس معناها تشرف الغدوة إن شاء الله نشوف المنتخب المصري والجزائري إيه وإحنا وين؟ معناها نقعدوا ديما عايشين بالمناية كمونة ديما نحلموا إن شاء الله وإن شاء الله إيه والفعل؟ الفعل يا سيدي بان بالكاشف وهذا قلناه مش من اليوم اللي يهودي هذاك حد إمكانياتك عندك دو شوفوه يا معلم وتحب تعرف في الفورميلا وتربح معنا سانز وتربع وتمشي تشارك في بطولة العالم شان مش عندك من وين تمشي في حد كان انت كي تعمل كارتين كان بتاع سوسة تسمى مسلك بصراحة اليوم
0: قداش اضاف الوقت
3: بكون مال ادريس حتى تكتيك وتكنيك ومن جمال
1: هو جمال معنا ماذا بينا الصورة هذه تاع نهاية المباراة سيئة جدا حتى التحضير المباراة اللي بعدها فهمت هذاك اللي يقلق شويه معناها فهمت
0: هذا هو
1: معناها شوف جمال يعني انا اللي قلقني
4: هم المشكل انه المنافسين الجايين كاليبر كبير
0: اصعب
1: قبل ما تحكي على المنافسين سي هشام لازم نصلحوا روحنا معناها نحن كي نشوف الخطوط بتاعنا معناها متباعده برشا معناها عطينا مساحه للمنافس ولقينا صعوبه كبيره باش يكونوا معناها كومباكت اللي ربما في وقت من الاوقات نجحنا فيها معناها فهمت هذه ان بوان فور اليوم ما لقيناهاش مش على خاطر معناها المنافس قوي برشا خاطرك شيء لاتيتيود بتاعنا معناها سي البلون مونتال صحيح ينجم يكون فما مكبل شويه مكبلين بوكو دي كونسيني معناها كي يكثر تخرج معناها الفو معناها سيكس بريمي واحد نحن لعبنا في عام 78 معناها ما غير اناليز بتاع ليزادفيرسير وما غير ولعبنا كوره معناها كسبونتانيه كي مبنيه على الطالون والكرياتيفيتي وكل شيء ونجحنا بالكدا تحس برشا دي كونسيني برشا دي ديريكتيف سي لو بلون تكتيك كبلوا شويه الملاعبين
3: تحس هو لامبويسونس معناها لي امبويسون هذا لو تيتر اني بالنسبه لي
0: الخامس الهدف الخامس كارثه الهدف الخامس للمنتخب السويدي ياسر وفضيحه بيتم معنى الكلمه اليوم الحقيقه احنا باش نعتذروا للجمهور التونسي ولا هما يعتذروا لنا ولا الجامعة تعتذر لنا شوف الهدف ملا هدف رائع جدا من نفس اللاعب ما احتفلش في الهدف الأول احترام لكن نعرف اللي توا زايد الاحترام لا والله زايد الاحترام احترم تماك الخمس باش يحترم كان هو باش يقعد معاه أنا فرح دونك خمسة بواحد نعاودوا ناكلوا خمسة
4: لا والتسديد نتاعو
0: أنا أعتقد هذه أسوأ نسخة لمنتخب تونس منذ تأسيس كرة القدم التونسية أضعف نسخة وأسوأ نسخة وفريمون قعباجي وفوضى فوضى عارمة فوضى عارمة كنا نبهنا روم الشيء هذا فوضى عارمة ماكش فاهم كل واحد في شعب لا مدرب مساعد لا رئيس جامعة لا المسؤولين كان انت من اللي تشوف المسؤولين تمشي تعمل في التصاور مع المنتخب تفهم الدنيا تعرف هم مسؤولين يعني التصاور متاعهم أكثر من من من الأفعال متاعهم الناس ما الناس تمشي تصور
3: واحد
0: انتهت المباراة خمسة بواحد انتهت خمسة بواحد
3: نعم ترتيحة صغيرة
0: ونرجع لتحليل الهزيمة القاسية وأعتقد أنه نهاية زادة ما خلينا نقوله حلم الجماهير التونسية.

0: الخمسة وخمسة دقائق إذا نعود في استوديو المونديالي اللي كان اليوم معكم في توقيت استثنائي بديناه من ماضي ساعتين متاع الصباح ونتواصلوا معكم حتى الجزء هذايا اللي للأسف يعني كنا محضرين يعني أجواء متاع فرحة ومتاع ربما بداية مشاركة مشرفة للمنتخب، لكن للأسف هزيمة قاسية وقاسية جدا مخيبة للأمال. هي كانت قاسية وقتاش نقولوا قاسية، وقت الواحد يقبل هدف في آخر دقيقة، ولا وقت اللي تجي على أسر خطأ، ولا وقت اللي احنا نلعبوا مليح ولكن نخسروا. أما هذه هزيمة مذلة، ماهيش قاسية، هذه هزيمة مذلة لا تشرف كرة القدم التونسية. دونك هذاك علاش حتى أنا بيدي لازم نعرف نختار الكلمات. قاسية ماهيش قاسية، هي هزيمة مذلة للمنتخب الوطني التونسي، أداء كارثي، أداء لا يشرف الرياضة في تونس، لا يشرف كرة القدم التونسية. المنتخب هذايا ما عنده وين يمشي، منتخب ضعيف وضعيف جدا، منتخب فيه فوضى، يعني فوضى في الخيارات، فوضى في في الـ في الـ في الأداء، فوضى في في في ربما كل واحد شنو يعمل في المنتخب. دونك هذه نتيجة الـ الـ الـ الـ الفوضى وطبعا تداخل الأدوار. 5-1 هزيمة، هذه ترجعنا جمعة التالي قبل المونديال خسرنا مع بلجيكا 5-1، كلينا 5، ورئيس الدولة وقت الاستقبالهم قال لما نساوي 5 وفكروا في في في هاي السيد الرئيس ها وفكروا جابوا لك 5 أخرين. هذا هو خلينا نبدا بالتحكيم ساعه تحكيميه سي هشام، هل ما ظلمناش الحكم هذايا؟
1: نعم فما حتى ظلم، هو الحقيقه احنا قلنا من اول البطوله الى حد اليوم الحكام في مستوى عالي، وشاهدنا بعض اللقطات ممكن كما قلت تماس في الشوط الأول غيروا للمنتخب السويدي لأنه تجاوز 5 ثواني، ثم في بداية الشوط الثاني فما تماس زاد أعطاه للمنتخب التونسي لأنه لاعب السويدي ما كانش ساقي ثابت على الأرض، لعب تماس طويل فما انذار الخضيرة. مع ذلك شفنا الهدف الرابع معناها كيفاش وقع تثبيته بعد رجوع لتقنية الفار، معناها تثبت أنه اللاعب إيزاك لمس الكرة، واللاعب الثاني اللي سجل كان في موقف تسلل صلح مع معناها التمركز نتاعو، وهو وقت جاته الكره في مرحله ثانيه معناها كان في موقف سليم وسجل الهدف، وهذا معناها تقنيه الفار خذت هي الهدف واعطت المعلومه للحكم. ما عدا ذلك شفنا تحكيم عادل معناها ما بين زوج فرق.
0: طبعا نبدا بك سي توفيق، اللي الناس اللي تفرجوا فينا تو واللي خلطوا علينا واعدادهم كبيره برشا اكيد ما اكيد هما بيدهم، فما شكون قام توا منو وخلطت باش يسمع نتيجه باهي. نقولوا له راهي تونس خسرت 5-1، هنعاود نذكر اذا ثم ناس كيما قلت لك توا باش تقصد ربي للخدمه في بالهم اللي في بالهم اللي يمكن ما يحلموش ما يفكروش جمله ان المنتخب باش يخسر النتيجه هذه.
2: لا مستحيل، واحد كان تقول له الصباح باش تقوم تلقى المنتخب وخاسر 5 يقول لك لا سبيل اليه، عن الرجال وعن الناس تدافع على راية تونس. ولكن اليوم صراحة شفنا لاعبين بلا روح، شفنا مدرب خيارات والأوراق، أنا ما خارجة على
0: غريبة
2: غريبة وخارجة على النطاق الأفكار، أنا في الملعب ما شفناش الإيدنتيتي اللي يحكي عليه هو، ما شفناش تغييرات متأخرة، أسلوب لعب دفاعي بحت وأخطاء بدائية، ملاعبية اللي كنا في الأوقات الصعبة كنا مش يعاونونا إيبان اليوم أورديكو بداية من حارس المرمى اللي كما كانش في يومه وعمل أخطاء زادة كيف كلفت أهداف للمنتخب. قائد الفريق اللي كان هو من المفروض هو اللي مش يكون عنده أنا الرؤية ومش يدافع على المجموعة ومش يكون هو قائد الفريق قائد السفينة، إيبان عمل الخطأ في وقت حساس جدا، وقت اللي كان المنتخب 2-1 ما جاء قبلنا الهدف الثالث وجاء الرابع وجاء الخامس وكان يمكن يجي السادس
0: وهو يتفرج
2: والناس كلها تتفرج بيان سور اللي هو شكون هو قائد السفينة، معناه النفراج توتال، التيتانيك يغزر له قاعد هابط بشويه بشويه من ماتش بلجيكا وهو يتفرج هاو قال لك هاو ان شاء الله ومن هنا وقاعدين نحضروا وهذيك معناها نعتبروها معناها سحاب عابره والاخطاء وارده في كره القدم، ولكن فما دي سيني فما دي بريميس اللي يبينوا لك الفريق هذا يمكن يعمل اخطاء ويمكن الباس اكوتي دان ماتش، اما مش اليوم كونفيرماسيون تاع ماتش بلجيكا معناها لا كونفيرمي بنفس الاخطاء بنفس اللاعبين.
0: ماتش بلجيكا ما كانش معناتها مع عثره،
2: لا لا لا
0: تاكد لانه هذاك هو حقنا،
2: لا تاكد وهذاك هو لي مالادريس اللي صاروا في هذاك ما تصلحوش. منتخب يا حبيبي ما فيش معد بدني معد ذهني، كل المنتخبات عندهم زوز معدين احنا الليل ما عندناش معد بدني، عندنا معد ذهني، عندنا مسؤول اللي مسافر مع المنتخب كلمه بالانجليزيه ما يعرفهاش. يا حبيبي كيفاش ما تسيروا فيها الجامعه والمنتخب بالشكل هذا؟ ما قلنا لي زاماتور ولا ماتوريزم ما عادش يمشي، ما عادش. الناس هربت بينا وناس قاعده طايره طيران من من من من من جيراننا متزاير من المغرب الموريتانيا اللي معناها زاد كيف تحسنت، كان احنا عمل تالي عمل نوخروا ايه يجوز كاكون. وقتاش مش نفيقوا؟ وقتاش المسؤولين على الرياضه يفيقوا؟ وقتاش المعنى ياخذوا قرارات صارمه انه اليوم السيد هذا بعد الهزيمه هذه نبعث له طياره خاص؟ انا طياره خاص نقول له انت هالمكتوب وفيها، لانه الاخطاء هذه بصراحه لا قادر مش يصلح، ولا عاد عنده وجه مش يقابل اللاعبيه نتاعو، ولا هو عنده امل اللي مش نحسنه لا مباراه اليابان ولا مباراه هولندا، مش تصير كوارث في زوج مباريات هذه. وانا نقولهم لكم انتوا دونك فهم انا ترونشي قاسي جدا يعني بصراحه مع الوجه الشاحب اللي شفته اليوم من منتخب من جميع المكونات نتاعو من لاعبين من مدرب من مسؤولين. دونك الفو بروندر دي ديسيزيون كاتيجوريك وفيرم، خلي الناس معناها تفيق على روحها. شنو ولينا نلعبوا بالصومعه نتاع تونس؟ شنو معناها لهالدرجه معناها فماش خمسه عاديه ولات عنا؟ فانا في زوج مباريات ناكلوا 10 بونتو تونس راي اي حسوا شويه والمسؤولين يحسوا شويه.
0: سي عبد الحي اليوم الكارثه هي كانت من الملاعبيه من المدرب من الحارس مش
2: والله هي
0: والله نحب نعرف انك جماعه الفيسبوك ماذا بيطلعوا، خاطر احنا كي شفنا الحرب الفيسبوكيه اللي صارت مؤخرا على القائمه كل واحد يدافع على جماعته وكل واحد يدافع على الملاعب نتاعو وكل واحد يفرض في تشكيله. تفضلوا سيدي هاي بذاعتكم ردت اليكم ها ملاعبيتكم
2: هو تحط
0: هو جوزات جي مدرب اضعف وضع فيه
3: اضعف من هذا. نتيجه التحضيرات نتاع اليوم النتيجه هي نتيجه التحضيرات نتاع التحضيرات نتاع المونديال هذا اللي احنا ماشيين له، الناس الكل تتبنى تنتظر فيه وتحضير نفساني وتحضير بدني وجو كبير اخر، ونشوفوا في معناتها التحضيرات في تبرقة، ونشوفوا في معناتها ونشوفوا في المقابلات الوديه، هذا الكل رجع على المستوى بتاعنا اللي هو ظهرنا به في الماتش الاولاني الماتش الاخراني نتاع التحضيرات واليوم الاول ماتش نتاع الكوب دي موند. معناها اليوم الحقيقه كل مره نتفائلوا ولينا نتفائلوا كيف نشدوا الكره ثلاثه دقائق ونقولوا فما تحسن فما تحسن. اذا نشوفوا ناخذوا بونتو نعملوا غلطه بدائيه تقول علينا معناها اللاعبين نتاعنا مازالوا ما يعرفوش بدايه نتاع الكره. فما حوايج راهو ما يعطيهاش للمدرب زاد فما شخصيه اللاعب كيف جينا وصلنا للاطار الفني الا احنا كنا نقولوا والله تونس تلعب بلوك با الخمسه مدافعين واربعه في الوسط وواحد مهاجم ونلعبوا على الهجمه المعاكسه ولا تكفر رابيد وكنا ناجحين فيه بأسامي تونسية ومعناها لي زونترنور موجودين عندنا. تو احنا جبنا الناس الكل تعيط تجيب مدرب اجنبي مش
0: يا ودي مش اجنبي حتى كان اجنبي اجنبي تي ماهوش اجنبي هذا تونسي اجنبي بالاسم هو عقليته تونسية مادام تحفل في الترديات وفي الواحد
3: هو هذا المشكل. احنا من الاول كما كان يقول سي توفيق وانا كنا فإلنا بالديسكور الاولاني نتاعو بالحق الناس الكل فإلنا فما وجه اخر وش طريقه اخرى، لكن هيك هي الفوتبول التونسي يمشي بالعادات نتاعو القديمه اللي نجموا احنا في كوب دي موند ولا في كوب دافريك نجموا نعديو رواحنا. هيك امكانياتنا اليوم معناها الحقيقه معناها نتيجه كما قلت مذله. يلزمنا نراجعوا الكره نتاعنا من البدايه وان شاء الله ما نطولوش برشا خاطر ان شاء الله
0: لا نطولوا لانه عمره ما صار تقييم مش نطولوا ومش اول مره نقولوا الكلام هذا لانه تعودنا بنفس يعني بنفس الديسكور حط في القجر وتعدى
3: والله نتمنى احنا نتمناو سي جمال سامحني قصت عليك نتمنى ان شاء الله المقابلتين الجايين تعدوا اقل ما يمكن والله بالحق
0: انا وراه حتى كي مش تعدوا سي عبد الحي حتى كي مش تعدوا المقابلات الجايين افضل وخير. اما راه هذايا ما تنجمش تنحى الكارثه هذه راه كاس عالم راه راه كاس العالم كليت فيها خمسه كاس راه باش تسجل في التاريخ هذه راه تسجل في التاريخ المشاركه نتاع كاس يعني الناس كي تمشي لكاس العالم احنا 78 كي مشينا لكاس العالم
4: سجلنا
0: خلينا خلينا خلينا خلينا حاجه تاريخيه اللي هو فوز على المكسيك وفي نفس الوقت يعني عدينا تعاد مع المانيا وكره على البار نتاع تميم وكنا نجم نترشح ومعناتها بمنتهى اليوم احنا باش نذكروا كاس العالم هذا باش نذكروا الخمسه اللي كليناهم عند السويد ما هو هكا ولا؟ باهي نوف تفضل نوف
4: والله هو شوف حتى التوقيت تاع المباراه يا جمال بدايه اسبوع وصباح بكري وناس قصد ربي الخدمه وكل شيء معناها بصراحه باش يكون عنده تاثير النتيجه باش يكون عندها تاثير حتى على المستوى النفسي تاع المجتمع التونسي كامل معناها فهمت دونك اذا كان فما ميساج أنا نحب نوصل واني ونحب نعديه أول حاجة نعتذروا من الناس خاصة الناس اللي معناها قاموا ولا كسوا قاموا بكري على غير العادة باش معناها يشاهدوا مباراة وبعد يمشوا يخدموا
0: فما شكون ما مشاش يخدم
4: نعتذروا منهم
0: وكل الناس اللي جات من أصقاع الدنيا راهو جاو بعيدة المكسيك راهو جاو معناتها وربا واحد باش يتفرجوا على هذا مستواه نوفل
4: والمساج الثاني معناها بصراحة معناها يلزم ردة فعل الناس هذه والشعب التونسي خاطر بصراحه سيونتو ولا
0: لا هو رده فعل كان جات فما رده فعل في دوله اخرى رده فعل تكون
4: ان شاء الله نحن نقول ان شاء الله
0: تكون حتى مسألة الاشراف مش من من من من, من الناس نورمالمون هذا هكا ولا سي هشام احنا شفنا في مصر في وقت ما راهو ضربوا مع اللاعب ضرب ولا
1: لا اكيد فما فما سمعه البلاد بطبيعه سمعه تونس في الميزان معناها وتعرف أنه الشعب التونسي يتنفس كرة والناس كل تحب الكرة الحقيقة أنه ديسيبسيون كبيرة اليوم بالخمسة هذية وخاصة شفنا الفريق السويدي في التحضيرات ما كانش الفريق الكبير حتى المقابلات اللي لعبهم في معناها في التحضيرات ما ربحش فهمتني جاء بالربيشاج معناها بالإسعاف احنا في مخاخنا انه هذايا الفريق الضعيف في المجموعه وهذا الفريق اللي مش نربحوه ومش نمشيو به للدوزيام تور نلقاو روحنا خاسرين 5-1 الحقيقه نقطه استفهام كبيره.
0: هاي كلمه اخيره خلينا نختم معكم يعني ما هو مطلوب التوفيق مطلوب اتخاذ قرار في المدرب هذا؟
2: اني متاسف برشا انا ما كنتش ننتظر صراحه النتيجه هذه ومتخوف كنت صحيح متخوف ولكن بصراحة المنتخب لا يدار جمال بالانفعالات والمنتخب لا يدار بردود منا على انطباعات الفيسبوك وهو يقول ما نسمعش ويقول اني عايش في فرنسا وما يحضرش حضر هو يحضر لي المباراة الدربي هكا هو انا عايش في عالم اخر وانا حتى الستاج اللي عديناه في تبرقة لا يبولدو هكا ولا
0: ما غادي
2: يبدا نقولوا الحق ما انا تو شنو مش هذه الهزيمه هذه مش نثقلوا على ولكن من التصرفات نتاع يبين لك اللي ما فماش ان بيلوت دون لافيون
0: يسيد
2: يجيب ولده ويدرب معاه ويهبط معاهم في الاوتيل ويمشي معاهم للاوتريش ولا مسؤول قال له من فضلك الاحتراف والمنتخب خط احمر جاي لهنا مش تخدم في المنتخب يعني نعطي فيك في ما نعرفش 35 ميل اورو ولا قداش يخلصوا فيه
0: حتى كان حتى 500
2: يا ودي باللي يكون يا خويا
0: خدم خلص فيك
2: انت تحترمني تحترمني اما بون الفوضى هذيك هاي النتيجه نتاعها هاوك اللي سي عليه هاوك الاشياء اللي قاعده تدار داخل المنتخب هاوك النتيجه نتاعها فما ملاعبيه مصابين ويلعبوا فما ملاعبيه عيط لهم محبات مش هو بتاتر فما دخلوا له اموره وهو يتحمل مسؤوليته وقالها توا المطلوب من وزارة الشباب والرياضة اتخاذ قرار بعد الفضيحة الكبرى اللي صارت اليوم ورئيس الدولة إذا كان زاد يحب يتدخل من حقه مش يتدخل وياخذ قرار جريء في كل اللي كانوا سبب في الهزيمة نتاع اليوم اللي خلتنا فضيحة قدام كل العرب وخلونا في فضيحة في كل القنوات بصراحة شيء أسف ويحشم وقت اللي نسمع عن منتخب بلادي واكل خمسة والناس الكل تشوف في منتخباتها كيفاش وانت من اوله من النجاح بصراحه المغرب والجزائر والمغرب كل ما احنا ولينا
0: نشجع منتخبات الشقيقه والصديقه ومنتخبنا فضيحه
2: شنو فضيحه
0: شنو هذا معناتها البارح البارح شي يعمل كيف منتخب قطر شو يعمل كيف شيء يعمل كيف صحيح مجنسين مهمين
2: يا ودي
0: المنتخب بيعمل كيف
2: نتيجه تشرف
0: ما انت غير ما الناس
2: يا احنا اليوم يا جمال
0: منتخب المغرب اعطى درس لمنتخب الصحافه البرازيليه
2: ايش حكيت البارح يا جمال
0: يعني مرشحته من المنتخبات الاربعه الاولانيين مجهز ما زلنا تو تشوف الجزائر تو تشوف
2: نفس الشيء
0: تو تشوف العراق نفس الشيء تشوف الواحد مش بالهذا
2: انا جمال كفانا تجارب وكفانا لا مبالاه وكفانا زاد كيف معناها معناها نامبورت كي في نامبورت كوا في الجامعه التونسيه لكره القدم اللي طون كو مش ياخذوا قرارات صارمه يا خويا وحتى نصبروا ثلاثه اربع سنين اخرين يا خويا يصلحوا اللي مش يصلحوا لان الوضعيه بالشكل هذا وبالادارتنا للكره القدم التونسيه في الوضعيه هذه هاك تشوفوا في النتائج.
0: فمش حد شكون يحب يقول كلمه قبل ما نختم يعطيكم الصحه شكرا لكل الساده المستمعين والمشاهدين يتابعونا في موعد استثنائي بديناه من الساعة الثانية فجرا صباح الخير قلنا لكم وقت اللي بدينا وتوا نقول لكم صباح النور وتقصد ربي للعمل للأسف خدمكم توا تولي أبجل اللي عنده خدمته وعنده قريته أبجل أنساوي المنتخب فكروا في في في أعمالكم وفي أموركم في انتظار أنه نتابعوا آخر الأخبار طبعا طبعا شوية يجيكم وللجزيري يرجع بأكثر تفاصيل لهذه الهزيمة المذلة للمنتخب 5-1 قدام السويد تلقوا كل النتائج وكل الأخبار دائما على جورة فام في الفيسبوك كذلك على السيت متاعنا. شكرا لك استفيق زابو شكرا نوفل الشبيل شكرا سي عبد الحي العتيري شكرا سي هشام قيرات مرحبا منال اللي بدأت توا احنا مشي نروح وهي تبدأ توا عبد الحميد يعطيك الصحة تحية منير كذلك نتقابلوا غدوة إن شاء الله في استوديو آخر
5: بعد العرب سات جورة FM TV على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة FM TV واسمعنا بعينيك صوفيات صوفيات

0: الله على حب النبي
1: بحبك وأريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين
0: كمان
1: بحبك.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. 29 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق لي 15 جوان 2026. يليو يا غدوة نودعوا شهر ذو الحجة والسنة الهجرية 1447 ونستقبلوا سنة هجرية جديدة إن شاء الله تكون مباركة عليكم جميعا 1448. أيضا اليوم هو اليوم الوطني للرياضة، يتزامن مع خسارة بخمسة للمرة الثانية، ماتش أميكال ناكلوا فيه خمسة وماتش أوفيسيال زادة الأولاني في الكوب دي موند هذه اللي تحتضنها المكسيك والولايات المتحدة. احنا ماتشونا في المكسيك 5-1. ذكرتني الحكاية هذه وذولي باش نمشي لها مباشرة، ذكرتني المنتخب الألماني في الثمانينات جو بونس خسر أمام المنتخب الجزائري، وبارازار كنا في ألمانيا في بعثة احتفالية رسمية معناها وطنية في الوقت هذاك، عاد اش كتبوا في المقاهي متاعهم والأماكن العمومية؟ هنا لا نتحدث كرة قدم، هنا لا نتحدث كرة. احنا يظل اليوم الأفضل لا نتحدث كرة، ما عندك ما تحلل فيها الهزيمة هذه وما عندك ما تقول عليها باستثناء كونه ماناش حاضرين على جميع المستويات لمقابلات في هذا النيفو. الله غالب ماناش حاضرين، والخمسة أهداف مستحقين، ناس كورت لعبت على الضعف متاعنا وعرفته وكورت وربحت المقابلة لشارة الوحيدة فموليد ولدنا معناها ياسين اسمه العياري جو بونس، سجل 2 أهداف، الهدف الاولاني في الدقيقة 7 وختم هو شريط الاهداف زاد في الدقيقة 90+6 في البيرديتون. معناها وليد اصيل تونس واختار باش يلبس الالوان متاع المنتخب السويدي. على كل عنا ولادنا قاعدين يتألقوا داخل الفضاء الكروي الأوروبي وحتى خارجه، وبالتالي يلزمنا نخدموا على إقناعهم بالعودة للعب في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فاصل نسكروه وهات نمشيو لتحيتنا الصباحية لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نبدأوا كالعادة هذه التحية بحسننا الحصين، هات نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش والله ما خيرها من رضاية الوالدين نبدأ بها هالنهار الزين. رضاية الوالدين هي حسن حسين متفقين فيه، وزادت حل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، وهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة النور بصوت المقرأ الشيخ مشاري راشد العفاسي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في النهار الفضيل هدايا أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ مارو الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة لشادين الطريق، ما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين. بداية أسبوع موفقة يا رب للجميع، سيصلوا احنا ديما في الطريق، نعاودوا ونقولوا سيصلوا احنا في الطريق.
1: اليوم اليوم الوطني
2: للمنتخب الوطني
1: للرياضة، والله والله
2: بالله
1: والله اليوم الوطني،
2: لا حول ولا قوة الا بالله. كهو واش نقولوا، كهو حاضر القلاع صبروا ناس بكري، قالوا اليوم الحقيقة خيبونا مالنا، صبحونا ساهرين التونس كل ما عملوش مليح، وكاو
1: على كل
2: نفهموش في الدومان، ولكن العبرة بالنتيجة ما كانتش حاجة.
1: إن شاء الله ينجموا
2: يتلافوا الأمر،
1: يدركوا الأمور
2: إن شاء الله يحسوا بالناس على كل حال. فهمت،
1: نعطيك شوية فلوس.
2: نعطينا فلوس على كل حال.
1: عندنا 1156 مليون دينار في الحساب الجاري للخزينة بتاريخ نهار 11 جوان. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 جوان 2026 عندنا 25289 مليون دينار، لكن بأيام التوليد ولينا 102 يوم.
2: نقصوا 25 و
1: يظل لي الدولار والأورو طلعوا برشا، يظل لي حتى نشوفوها
2: ممكن بعد. ممكن
1: لأنه 25289 عادة ما تخلينيش نطيحك،
2: يمكن ثم أي صعود للدولار.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 11 جوان باقي الفوقمة ماشية في نسق تنازلي ضعيف مش قوي، معناها تخسر ماهيش تخسر بملايين كبيرة صغيرة. هاو تو نعطيك شوية 29150 مليون دينار بقات 29000 الآلاف بقات،
2: ما دخلناش 30 وفوتنا لأنه كنا متخوفين منها، ولكن ما هوش رقم الحقيقي مازال مقلق ومزعج.
1: الدولار في حدود 2938 مليم فاصل 4، أنا شد ثنية متاع صعود، واليورو زاد 3392 مليم فاصل 1. إن شاء الله نرجع لنا سق التصاعدي. 25289 مليون دينار راهو جاي، وأيام التوريد 102 جور باقي، زاد رانا ممتازين.
2: لا ديما لاباس، لا ديما لاباس، إن شاء الله لاباس حاتم. على كل حال في الحصة اليوم باش يكون معنا سي حبيب معاوي في الضيف الدنيا، ثم مشكل متاع سيارات الكراهة، هذه لوكاسيون الكراهب، ومعاناة الشركات اللي هي تكري، ومعاناة زاد الناس كيفاش تتحصل على فرصتها في علاقة بالدومان هذا الكل، باش نناقشوه بالتفاصيل. وفي علاقة
1: بالأجرة كل غليت عليا سيارة الأجرة في الأجرة
2: هي أجرة كراهة
1: غليت عليا نهار غلي
2: اي نهار غير، خاصة تو قريب ندخلوا موسمها
1: سيسا. هو تو البيك تو
2: اي تو باش نبداو،
1: وانا في حاجه اكيده للسياره هذه باش نتنقل مع عائلتي وما ادري شنو معناها، لانه حتى كان يحسبها هو كان ياخذ النقل باش يتنقل لداخل البلاد ومع عائله يخرج خاص.

0: يخسر الخسر،
1: ياخذ سياره يخرج صحيح. باقي راحه ورابح راحته ورابح الكونفور
0: صحيح، وخاصه زاد الناس اللي يعيشوا في الخارج
1: يجيو لهنا
0: اي ما يساعدوش
1: عليهم الباص
0: اي ثم الموضوع هذا اللي هو خارج القانون ثم ناس تكري وحدها هكاك ارد النفس. هذا الكل باش نحاولوا نمشيوا له بالتفاصيل، طبعا مش نمشيوا للشرق الاوسط والخليج والمتابعات مع الاستاذ عبد الباري عطوان. هناك متابعات من داخل تونس
1: صح ولا مازال
0: مازالوا لحد اللي يعني ماهيش واضحه الاموره
1: رافضه
0: لا مش ايران اللي رافضه، لكن يبدو لي انه ايران رابحه طرح بمنطق الربح والخساره طول المده ذي.
1: مش قال نهار عيد ميلاد ونهار لحد ولا شنو؟
0: انا يظهر لي كاينه مضبعت لهم مع احترامي المستمعات والمستمعين، ولا بالحق سمسار واضح يعني على المنطق السياسه التقليديه خرج منها كليه.
1: ولا سياسيين يحب نهار عيد ميلاد
0: اي نهار عيد ما ندخل حكايات اي ما عادش هذه حتى في العالم الثالث قبل هكا ما كانت شاكه يعملوا رؤساء
1: مروه تعمل هكا مروه مسالمين المخرجه نتاعنا
0: اليوم عندها يوم الرياضه مروه سبورتيف مش نمشيو المتابعات كما قلنا للموضوع البحر والقرش والفوف اللي وقعت في هذا الاتجاه بتشوفوا ليبيا، مش نمشيو لأكثر من مكان في متابعاتنا اليوم هذا هو
1: بهي هذا الكل غير بعد قليل في ماتينالكم. لكن الآن نمشي مباشرة ولا موزيكا؟ مباشرة نمشي اليوم بريف وشوف لنا شكون اللي غادي في يوم بريف، شكون اللي كيب ليتكاور اليوم تيتولير.
2: En bref.
1: والله ما قالت لي عرفت
0: من اليوم
1: نهار اثنين اي بدايه اسبوع نهار المنال ترى نشوف صباح
3: النور نور
1: صباح النور والسرور ومرحبا بك ومنورتنا اهلا وسهلا
3: منوره بوجودكم وبوجود مستمعينا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. اي معكم منال ومنال لك هاو
1: فقت بكري
3: من الجبل الله ومن البدخيل
1: فقت بكري تفرجت في الماتش
3: الحقيقة تفرجت لي أما هكا نفيق نشوف الريزولتا نرجع نرقد
1: هذاك علاش كلينا خمسة كان تفرجت رنا نعم
3: نخمس نخمس على رواحنا ولو من خمس على رواحهم
1: في خمسة رواحة ماك مرتين في الخمسة توا ولينا نعشروا على رواحنا خمسة في الماتش الأخراني لاميكال وخمسة كليناهم توا سترو على كل منال بنت خيل فاقت للماتش
3: قالت لك بالطبيعة مال شنو هي الأولى
0: أنا ما عشت فيه
3: قهوة من القهاوي ولا كيفاش تشجعوا يا جاي في ثنية قالت لك
1: باه باه على كل التواسة كل تفرجت في المقاهي خاصة اللي جان والمغرومين بالكرة تلموا مشاو للمقاهي من ساعة باكرة باش يحزوا الأماكن نتاعهم وهل تقاليد هذه المقهى ولا هو استاد خليفة منال هات ننطلق معاك في لايون بتاع نشاط أخبار السابعة صباحا.
3: في أخبارنا باش نبداو بزيارة وزير التربية البارح لولاية جابس وبالتحديد لمراكز الاختبارات الكتابية البكالوريا وأيضا مركز التجميع والتوزيع. أيضا في أخبارنا وفي إطار برنامج العودة الطوعية تم تسجيل عودة 4735 شخص منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود يوم أمس 14 جوان، والبارح تم ترحيل 51 مهاجر ودفعة جديدة سيتم ترحيلها غدوة. في أخبارنا أيضا أخبار البرلمان، لجنة المالية والميزانية تعقد اليوم جلسة عمل جديدة. أيضا الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية، حذرت في بلاغ لها من هذا الموقع. على المستوى الدولي الولايات المتحدة وإيران أعلنوا البارح التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. تفاصيل هذه المذكرة يعني ما زالت مش واضحة 100% ولكن فما خطوط عريضة لهذه المذكرة
1: تمزات ولا خطوط عريضة لبروجي
3: سيتم إمضاءها في جنيف في سويسرا نهار 19 جوان.
1: واضح
3: ولكن تم الإعلان على أنهم وصلوا إلى مذكرة تفاهم كما قلت لإنهاء هذه الحرب. بالنسبة للعناوين الرياضية اليوم ولتفاصيلها تجيكم 7:30 مع وليد الجزيري، نتيجة كارثية كما كنا نتحدثوا للمنتخب الوطني في أولى مقابلاته في كأس العالم، المنتخب ينهزم ب5-1 ضد السويد، مردود ضعيف لكل اللاعبين. في نفس مجموعة المنتخب هولندا تتعادل مع اليابان 2-2. وبالنسبة للمباراة القادمة مش تكون يوم الأحد القادم بين تونس ضد اليابان 5 متاع الصباح، وكذلك وليد باش يعطيكم فكرة عن آخر أخبار الأندية التونسية. هذه تقريبا كانت أبرز العناوين الوطنية والدولية وأيضا الرياضية.
1: هذيك الساحة نذكر كونه الخسارة هذية رزينا علينا 5-1، ما كناش ننتظروها خليفة، كان عندنا أمل أنه نخرجوا طرحنا.
0: خاصة اللي نتابع فيهم في البرامج في جولة الرياضة يقال أن السويد هي أضعف واحدة
1: في البول متاعنا،
0: يعني اللي أكثر في المتناول هكي يقولوا المحللين. عنديش
1: الحقيقة الفكرة عملوا نول اليابان على كل
0: لما تشبهي ذاك تفرست في معه قوية اليابان. أنا شفت عن
1: بسرعة الخمسة متاع العشية الخمسة متاع الصباح.
0: على كل حال ثم وقت
1: لشنو
0: على الأقل يراجعوا أنفسهم، هم ماتش عندهم أسبوع كامل. شنو هو
1: اون توكا بين الماتش أميكال وبين الماتش أوفيسيال
0: ما قصروش والله العظيم. يا إلا حسيل وربي
1: أنا ذاكت ونسمع في العياري الهدف الأولاني.
0: أنا ذيك تفاجأت كي قالوا العياري
1: أنا العياري ولدنا ذاك
0: كوجين وراح الأولاد تفرجوا هو تونسي العياري
1: قالك هكا حسب المعطيات
0: لقبوا عياري شنو مش تونسي
1: العياري هو يلعب في السويد هو اللي مركنا الاول
0: هو اللي مركنا
1: 7 دقائق لعب وبعد مركنا زاد الاخرين يسكر حل الشبكه وسكرها هو
0: وعلاش ما جابوش 90 و6
1: هذه كان المشكل ولا الناس اللي شاقين بهم من الشفاقين بهم لا تعدى ما فقناش به هذول لا فيدراسيون لازم ما تخمم في ستاف تكنيك يدور على البطولات الكل ويتبعهم ويشوف اولادنا وين وكيفاش ينجم يستقطبهم على كل
0: ريانا يزال
1: يبوه ما حبش ما عرفوش يقنعوه كان بوه ما حبش ما عرفوش يقنعوه يزمك تقنعه
0: تعرف تحكي معاه
1: المروة قالت لي بوه ما حبش
0: اي ممكن
1: إذا كان بوه اي كان بوه ما حبش تعرف تقنعه فما ناس تقنع. تمشي تحكي معاهم وتعرف تقنعهم مختصين على كل هذا طو نفركسوا في العذار ان شاء الله ان شاء الله هكا الجرين تجيب القليب يجيب ان شاء الله يحطوا في قلوبهم ويجيبوا وتراحهم لأنه في نهاية الأمر الكرة راهو
0: معقول
1: النجو ماش
0: هو
1: حاجة مستحيلة
0: ما نفهموش حاتم ولكن المطلوب هو الأداء يعني ناس تلعب تحسس العباد بالحماس بالرغبة في الانتصار مش بالضرورة خو ماشي نجيبوا في كأس العالم
1: إن شاء الله أخوين عديوا طرح ممتاز القادم رغم لي أصعب من الطرح هذي على كل 6:36 وقيت نمشيوا لنونشين مو يعمل الكيف مطول زادة نبدأوه بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وابقوا معنا رجعين مع الميتيول بوان ميتيول ولانيا

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. مش نمشيو مع بعضنا بعدكم لطقس اليوم، طقس الاثنين 15 جوان 2026، يتميز بكونه مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم راهي تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. تو نشوفوا هذا في الخريطة بتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا اليوم قليل الاضطراب فمضطرب. الحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي. هات نمشيو مع بعضنا للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي هي التحين الاخراني متاعها البارحة لحد 14 جوان، في ماضي ساعتين وتسعة دقائق. بالنسبة لليوم الاثنين 15 جوان مازال التحين، لكن اعطينا القراءة متاع أهم الظواهر الجوية في الخريطة المنشورة الآن. صباحا ما فهمش حاجة تذكر باستثناء أنه طقسنا مغيم جزئيا فقط، العوامل الأخرى في استقرار تام، لا أمطار ولا رياح قوية. في الفترة متاع بعد الظهر تبدأ الأمطار ومش تكون موجودة على باجة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة كيف كيف، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة الكيف، ثم القصرين وأيضا سيدي بوزيد، القروان، زغوان وسليانة. إذن 5-8 ولايات فيها أمطار بعد الظهر في شكل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في الفترة الليلية فما تتوسع الرقعة متاع الأمطار لتشمل أغلبية ولايات الجمهورية باستثناء 5 ولايات اللي ما فيهمش أمطار في الليل، اللي هما توزر وقبلي ومعهم جابس ثم مدنين وأيضا تطاوين، في حين في بنزرت بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تونس الكبرى متوسطة زادة متوسطة، في نابل الأمطار هذه الليلة زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في زغوان، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، أيضا في المنستير، في المهدية وفي صفاقس ثم نقاو، في باجة ومعهم جندوبة وأيضا سليانة والكيف والقيروان ومعهم سيدي بوزيد، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، خلايا رعدية محلية في القصرين مع أمطار متوسطة، وقفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. إذن باستثناء 5 ولايات 19 ولاية فيها أمطار هذه الليلة، ودرجة حرارة تبقى حسب المعدلات العادية، معناها بين 22 درجة أقل درجات اللي موجودة هذه الليلة في الكيف وأيضا في القصرين، وصولا أو مرورا ساعة ب 30 و32 في كل من 30 في كل من قبلي و32 في توزر، وتوصل حتى 33 في برج الخضرة. المناطق الساحلية معناها مستحبة باش نلقاو 25 في هذه الليلة في بنزرت، 26 في تونس الكبرى، 23 في نابل هي وسوسة، 24 في المنستير والمهدية، و27 في صفاقس. بعد قليل التحين في الخريطة، إذا كان فما ولايات أخرى فيهم أمطار هذه الليلة وإلا أيضا زاد بعد الظهر نعرفوهم بعد قليل في حدود 8 صباحا، وتحين الخريطة لأنه تحين النشرة نزل عنده يجي نصف ساعة وبرافو على الأخيان في المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشيو للموسيقى قبل ما نستقبله من جديد من الجبلة في الأستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا. نبقى معنا رجعين إن شاء الله الطريق سلامة للجميع وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح. والبداية بالعناوين: ترحل 51 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم أمس، وغدا دفعة جديدة سيتم ترحيلها. وزير التربية يؤكد خلال زيارة مركز إصلاح اختبارات البكالوريا على ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة والحياد. والولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية، وفق ما أكده المشرف على هذه الرحلة.
2: بالنسبة لليوم عنا تممنا 1921 في إطار الهجرة التوعية فريق جنوب الصحراء، تممنا النمرة ذي من بداية السنة. بالنسبة لليوم عنا 51 مهاجر جنسيات مختلفة من جنوب الصحراء، والعملية تتواصل بنسبة مش نقول يوميا أما بريسك يوميا. عنا كل يوم عنا نسبة قاعدة نمبر بتاع بيت قاعد يطلع، نهار ثلاثة إن شاء الله عنا نمبر باهي، مازلنا تو مش فيكس أما في حدود 90 شخص معناها.
1: هذا وبلغ عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود يوم أمس 14 جوان 4735 شخصا، وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم السبت المنقضي إلى غاية يوم غد الثلاثاء. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة. وبلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة 22377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 2022 إلى غاية ماي 2026، من بينهم 2103 مهاجرين خلال الأشهر الأولى من سنة 2026. في إطار البرنامج الوطني للمتابعة الميدانية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة عمل إلى ولاية جابس، شملت مركز أصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع المحتضنين بمعهد أبي القاسم الشيبي، حيث طلع الوزير على مختلف حلقات مسار الإصلاح من استقبال أوراق الإجابة وفرزها وتوزيعها على لجان الإصلاح إلى مراحل التدقيق والمراجعة ورصد النتائج وتجميعها. كما عاين مدى جاهزية مركز التجميع من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والظروف الموضوعة لتأمين سير العمل بكفاءة وفي أفضل الظروف. هذا وأعرب وزير التربية عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. وجدد الوزير التأكيد خلال لقائه بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة عمل جديدة اليوم في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية المكلة إليها، ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس

0: من المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة، داعية الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات احتيال، أوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، كما حذرت من مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية. دولياً، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على أن توقع رسمياً في 19 من جوان في جنيف، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران أصبح منجزاً، معلناً إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي فرض في أفريل الماضية. هذا وأكدت طهران وباكستان أن الاتفاق ينص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر 60 يوما بشأن الملف النووي والعقوبات والقضايا العالقة الأخرى. ختاما، قالت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إنها ملتزمة بدعم إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أن هذا الاتفاق فرصة لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتثبيت استقرار الاقتصاد العالمي.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موافقة لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين لرضاية الوالدين. إن شاء الله أسبوع موفق للجميع.
1: إن شاء الله يا ربي.
2: هذا هو كل التحية للسادة اللي صلحوا في البكالوريا والامتحانات خاطر في السخانة.
1: صلح وقت يشوف جمعة هذه.
2: جمعة هذه يوفى. أي يسر مواد في مراحلها الأخيرة. إذا ما ثماش
1: أنا مواد. لأن عن نتائج مش نهاية الأسبوع هذا اللي بعده.
2: اللي بعده يبدأ من نص الجمعة متاع اللي بعده 23 نهار 23 هكا قال. وقال المدير العام لامتحانات معانا حاتم يوم الجمعة، قال توفى الإصلاح
1: نجموا نجمو نسبقوا كما في السنوان الفارطة يعطيهم الصحة سبقوا بالسمسة.
2: إن شاء الله موفقين يا رب،
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. العباد السنة في الفرحة إن شاء الله يفرحوهم،
2: إن شاء الله يفرحونا تلمذتنا على كل
1: صغيراتهم يفرحوهم. هات نمشي وإحنا للفرحة ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 15 جوان، ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزاز عليهم، هما اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالونا قيموه منهم عملوا له سوربريز شاركوه معكم وربحوه كان لزم المنقالة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.
2: للانطلاق مع سي رضوان الحاشي. نقولك صباح الورد سيد رضوان.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يا رب يحييك النمثال.
2: يا رضوان في الكار في كرهبة في نقل
4: لا جميع. في القهوه.
2: في القهوه مازلت تبع في الماتش.
1: شنو ما كملش الماتش؟
4: نعمل في قهوه الصباح.
2: بايس
1: ما لو تفرش في الماتش رضوان.
4: تبعته في التليفون.
2: كيف التليفون؟ منين تكلم فينا رضوان؟
4: من الرقاب سيدي بوزيد.
2: اهلا مرحبا بالرقاب وكل اهالينا في سيدي بوزيد.
4: شكرا.
2: يا سيد رضوان قداش عملت اليوم؟
4: شيء ما عملت، كنت تبعنا الماتش وبعد بعثنا القهوه.
1: يا رضوان اسمعني رضوان، انا حاتم معاك وكان معاك خليفه بن سالم الخليفه نتاعنا.
4: مرحبا.
1: السؤال اسمع، كالسؤال كلي حاشته به يضرب عطفوف قال الاخر، فحاشته بشي هزك الغادي. شو اللي عملته ما عملتش؟ ما تقول له حتى شيء. شو عملت عمر يقصد؟ ما تعطيه كل عمر فقط. طيب
4: ترونتويت
1: اي طنبك الشباب زدت، ما دخلتش حتى المرحلة النضج.
2: والله شباب رضوان.
4: لا بيت
2: مش الخدمة توا.
4: لا كفيش ما نخدمش.
1: ربي معك خويا،
2: ربي معك على كل حال، ديما عندك دورك وهميتك.
4: الحمد لله.
2: وفاعليتك. يا رضوان اعطينا شكون صاحب او صاحبت المفاجأة.
4: شوف بالنسبة لي انا راني كونتاكتي بالناس كله، ونعرف الناس كله، العائلة كبيرة وصحابي ياسر، وبالضبط ما نجمش نحصر شكون.
2: يعني تفاجأت كونه جاك التليفون؟
4: بطبيعة بتبيع فجأة خطر.
1: معنى قلب القلب لشكون يمشي؟
4: نجم تكون أختي، نجم تكون دارنا، نجم تكون
1: نعرف نجم. انت توا هكا كيف يقولوا لك حد بعث لي سمس للجوره قال لهم كلموا رضوان الحاجي وهنيوهم الرقيب بعيد ميلاده 38، اكيد معناها نجم قلبك يمشي الحاجه قبل المخ بطبيعة الحال.
4: لا يا خطر شوف بالنسبة لنا الفامي كبيرة، وصحابي ياسر وصحبتي ياسر وخوية وخويتي معناها.
2: وانت دبلوماسي بالقدر.
4: وانا انا كونتاكتي بالناس كل.
2: يا رضوان رؤى شكون؟
1: شكوني رؤى؟
4: رؤى صياحي.
1: شكوني؟
4: انا صديق صديقتي
1: رؤى كثيفة، زادة رأي كثيفة. هي اللي بعثت يا صاحب
2: سيدي، هي اللي بعثت.
4: أي
2: وأصرت نهنيوك بعيد ميلادك.
4: ميرسي ميرسي، قدم لها تحية رفقاء صياحي ومن عز الناس ومن خيرة الناس.
1: ربي يداوم عشرتكم
4: يرحم بوك
1: وربي يخليك وفرحتنا سيدي رضوان، وتحياتنا لصديقتك وزميلتك رؤى الصياح اللي مكنتنا من هذه المصافحة والتهنية بعيد ميلاد.
4: شكرا شكرا شكرا.
2: نمشي وقال ليلى عوني نقول لك صباح الورد. ألا ليلى
5: صباح الخير،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: يعيشك سيدي بارك الله فيك ربي يفرجك.
2: ليلى منين تكلم فينا؟
5: قروين.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القيروان. قداش عملت اليوم ليلى؟
5: لا ما زلت ما عملت شيء.
2: كيف
1: فرش الماتش ليلى؟
5: والله ولدي تبع ما يتبع، انا ما تبعش الكورة.
2: آه هو يعطي في النتيجة برك.
1: ما عرفتش عام النتيجة ولا ما قال لك ولدك شو عامله ولا ما عامله؟
5: وقال لي هي ماهيش مامش ربحيين
1: حيت ان شاء الله يرفع المرة الجاية
2: ان شاء الله.
1: احنا ربحنا المصافحه معك انت ليلى عوني من القيروان، هذا شرف لينا.
5: يعيشك بارك الله فيك.
1: السيد سي خليفه سي خليفه يسال فيك شو عملت عمر، مش عملت في يناير اليوم.
5: من عام 74 من مواليد
1: 74 من مواليد 74 معنا 52 سنه هكا
5: ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله في المية والصحة هي هي يا ليلى يا بيه.
5: يعيشك ربي يبارك لك ان شاء الله اجمعين. ربي يبارك لك سيدي بارك الله.
2: يلا ليلى شكون بعث لنا وقال لنا هنيها بعيد ميلاد؟ هو
5: شكون من اخواتي؟
1: علاش مشيت مباشرة لاخواتك؟
5: والله ما نعرف،
1: حسيت حد من اخواتك هكا ولا قالوا لك؟
5: لا والله ما قالوا ليش.
1: اه علاش مش ولدك مثلا؟
5: ينجم يكون.
1: ينجم يكون. سينو شكون من اخواتك؟
5: والله اخواتي يعني قلت لك ما نعرفش شكون منهم بالضبط.
1: هي قلبك لشكون يمشي هكا؟
5: لشكون؟ فما شكون هنين الصباح، فما شكون هنين الصباح بكري، وفما شكون
1: الاخرين مازال. شكون اللي هناك في الصباح بكري؟
2: اعطينا شكون
5: السمير.
1: سمير وقتاش هناك؟
5: ما حكيت 6 غير 4.
1: هذا كيف يقفيك دار فيه؟
2: قالك فيه
1: قالك فيه فيه قوم قوم عيدك اليوم يا بنتي. هذا ايش قالك؟ هذول اللي عملها هكا سمير. ترى خلينا نشوف مع سيدي خليفة هل هو سمير
2: يلا هو سمير. اي هو سمير. فيقها وكفيقها باش تقعد حل الإذاعة. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يلا ليل.
5: يعيشك
1: يا
5: سيدي سميرة.
1: اي هو بيدو.
5: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك وربي يفضلك
1: ربي يحفظكم لبعضكم
5: وربي
1: يخليكم. وإن شاء الله ديما هكا فرحانة وديما اللي يهنيوا فيك العائلة والأصدقاء بعيد ميلادك. نورتنا العزيزة ميرسي بوكو. نمشيو للتصوير. يلا مروه رقم واحد شكون؟
2: سي رضوان الحاجي رقيب.
1: رقيب رضوان الحاجي يتحصل على المونجالة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين. خليفة قال لك هبط يعوم وهو كبرونزي وبدا فكيف هبط يعوم القرش عام معاه في البحر. قالك ما خافش منه ما يعمل حتى شيء وكذا. واحد على كل باش نشوفوا شنو حكاية القرش اللي يعوم معانا على الشط بالضبط. هو ذر اعتقد في منزل تميم وصوروه على الشط، معناها تقريبا قريب باش يخرج للرمل. كان جاي نجم راه خرج ما يعرف روحه، كان خرج غاديك مع شارجع. هات نفهموا شنو هي الحكايه مع خليفه بن سالم، خاصه ظهور عده حيوانات اخرى ما كانتش قريبه باش نروها في في بنزرت. يتحدثوا على دوفان. صحيح الدوفان هذاك مرو
2: صحيح صور نتاعو الفيديوهات
1: يتعوم مع الدوفان
2: مع الاستياف المبكر للناس. ناس عاموا في الويكاند هذا
1: عاموا ليه سخنه عام بهذا الكل وغيره. نرجعوا له بالتفصيل مع اهل الخبره بطبيعه الحال حتى نعرفوا كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه الظواهر الجديدة نسبيا بين ظفرين.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
7: pour les coulisses l'ambiance en direct hashtag Jawar FM sur Instagram
8: Instagram
7: hashtag Jawar FM.
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك
2: جوهرة
3: بمليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع وتمتع
5: وتمتع. إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. المختصين يقول لك راهو المكان الطبيعي لوجود عدة أنواع من القروش هو البحر الأبيض المتوسط، وراهم موجودين عندهم مدة أكثر من 53% من أنواع القروش موجودين عندنا في البحر الأبيض المتوسط، مع كونه فما الأغلبية متاعهم مهدين بالانقراض ويقولوا ماهوش جديد خروجهم. هل هذا صحيح وإلا لا؟ نشوفوا.
6: هو في المخيال القرش حيوان مفترس، هذا احنا نستخاف مقرش. شفنا كثير من الافلام حاتم
5: وصلت كيف الراهاني انت لعبت مشريت واو وصل كيف على البحر عشط مانوس في مسجد
6: والظهور نتاعه. احنا حسب الانطباع لدينا هو ظهور نادر، احنا بدايه نقول لنا موسم الاستياف لبعض الناس، وشفنا الناس هبطت للشطوط وغيره وصورت. اثنين نعيشوا ياسر على ما يقولوا مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات اللي تتعدى. ثمن الزادة متخوفة من هذا، كعلاش حابين نمشيوا في الرير بلون للموضوع هذا باش نفهموا الناس شنية حقيقة ما يجري، حقيقة هذه ظهور هذا النوع من الأسماك في نهاية الأمر، خطورتها من عدمها، باش نمشيوا لأهل الاختصاص.
5: باهي يبقوا معنا الرير بلون والفيديو تشوفوهم زادوا على التلفزة وعلى الفيسبوك في المباشر. سينوت نجمو ترجعوا لهم بتشوفوا القرش كيفاش يحاوص على حرف الشط. عدوا بشي خرج الجماعة اللي صور فيه كله مع السلامة.
6: شفنا في منزل تميم موجود
5: الغطسة في منزل تميم. طبعا نرجعوا مع المختصين في الارير بلو
3: اغيير بلو اغيير بلو.
6: طبعا الإجابة على الاستفسارات هذه الكل اللي كنا نحكيو فيها حاتم، شكون معنا ختام النصر الغواص المحترف سباح والمنقذ على الشواطئ متاع منزل قليبيا ومنزل تميم وغيرها من تلك المناطق في المنطقة الساحلية التونسية. ختام قلوا لك صباح الورد.
7: صباح الورد خويا، مرحبا بكم الكل ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا.
5: يا ختام نبدأ معك باش نسأل، القرش يقولوا القروش موجودة في البحر الأبيض المتوسط، ما يخرج على حافة الشط ما نشي متعودين بذلك، ثم يقولوا يخوف القرش العباد كيف ترى المنظر. أنا ترعبت كيف ريتوا الفيديو وهو بعيد عليه وشيرع رغم اللي ولد بحر.
7: لا لا ما فما حد شيء يخوف الموضوع، هو مجرد كائن بحري قاعد يعيش في المكان الطبيعي متاعه. معنا ينجم يكون موجود في الأعماق كما ينجم يخرج للشط، يعني هو موجود حسب تواجد الفريسة متاعه. إذا كان فريسته موجودة في الأعماق باش يكون في الأعماق، إذا كان خرج
5: شكوني الفريسة متاعه شكوني؟ هل هو الإنسان؟
7: لا لا عمره ما كان، بالعكس هو القرش هو فريسة الإنسان، يعني الإنسان هو في أعلى سلسلة الهرم الغذائي متاع الكوكب الكل، يعني فهمت كما تعرفوا، يعني ثم سلسلة أنا غذائية كما نقولوا مثلا أيه؟ السردينة تأكل العوالق واللمبوكة تأكل السردينة والطن يأكل اللمبوكة والقرش يأكل الطن، ونحن تو نعرفوا هي سيزون تاع الطن.
5: القرش يأكل الطن
7: بالطبيعة، مال هو المفترس الأقوى أنا في البحر.
5: وجوده في هذه الفترة شو معناه؟ معناه سيف سناب باش يعوم معنا؟
7: لا لا موش باش يعوم، مش بشرط باش يعوم معنا، هو هذه هو هذه كما نقولوا سيزون نتاعو، هو تو يدخل يتبع الطن، يدخل يتبع للهجرة نتاع الطن، فهمتني؟ كما نقولوا هو مجرد زائر مؤقت للشط فقط، يعني فهمت؟ معروفة يعني ماي وجوان يقرب شوية للشط بحكم تواجد الفريسة نتاعو، فهمتني؟ في السواحل التونسي
6: هو متعلم يظهر في شواطئنا وسواحلنا هكذا.
7: لا يعني ريناه احنا، انا ريتو بامال دفوع يعني في
5: على مش على الش...

0: كما لاحظنا احنا البريد الاخرانيه فما برشا يعني حاجات قاعد يطلع فيها البحر حلالش مش عارف انا ابقار كذا فهمت إيه لازم يكون خاطر هو راه معناها علميا ديما حتى كتير حالات نتاع اكسيدونات نتاع تاروكان كي نحكيو احنا في بلدان اخرى فهمت كيما البرازيل ولا كيما استراليا ولا مش عارف انا جنوب افريقيا ولا في فازات كي يصير فيهم الهجوم تاع القرش ديما يربطوه بظاهره معينه ما يعني تهبط علماء وتحاول تعمل بحوث يعني علاش صار كيما نقولوا هجوم في البلاصه هذيك بالذات ما ياخذوش كيما نقولوا تو سامبلومون انه مفترس وإنسان قدامه هاجمه فهمني تبع الغريزة نتاعو ما يأمنوش بها الحكاية هذه ما ياخذوش بالبساطة هذيك فهمت يربطوها بحاجة معينة يربطوها بحالة الطقس في النهار هذاك
1: المتعارف عليه عندكم انتوما كأولاد بحر كان زاد محترفين في البحر هل يصدم على العباد القرش هل هو خطير مش خطير كيفاش كيف راهو قرش نتعاملوا
2: وانا نعوم في قاعد هكا هو قرب
0: المثبت معناها انه ما صارتش لحد الان والحمد لله في تونس ولا في البحر الابيض المتوسط ما صارتش حتى حاله هجوم تاع قرش سرتون تاع النوع هذاك يعني تاع الزرقاء موجوده صحيح ونراوها صحيح ويصطادوها البحاره صحيح
1: ياكلوها العباد القرش لحمه ياكلوه مش يقولوا
0: انا ما نحبش نشجع مع ولا ما نحبش نعمل اشهار نتاع انه للاستهلاك نتاعو فهمت خاطر راهو لحمه سام نجم نقول لك معناها فهمت ما انا ما ننصحش ان العباد باش تشريه وما ننصحش الناس انه باش تاجر فيه وجست كيما تراو يعني الناس اللي تبيع فيه فهمت اللغه نتاعهم هي جست لغه نتاع حواته باش يسوقوا منتوجهم فقط لا اكثر لا اقل ما هو كي تجي تشوف ما يتاكلش
1: مش هو اللي يقولوا له كلب البحر حاشاك
0: هو بيدو هو في برشا انواع احنا عندنا فوق 40 نوع في تونس نتاع قرش
1: قداش من نوع؟
0: عندنا فوق 40 عندنا قرابة 43 نوع في تونس بما فيهم حتى الروكان بلون يدخل لنا للميديتراني
1: اللي هو يقولوا مخطر الروكان بلون ولا ليه؟
0: ماله هو الاقوى الاخطر نوع في الكل خاطر هو الروكان بلون الاول يجي في درجة الخطورة ومن بعد يجي روكان تيجر بعد يولي قرش الثور ومن بعد نحكيو على الزرقاية نتاعنا
1: هذا اللي خرج في منزل تميم هذا هو
0: ماله هو يولي رابع اخطر نوع نتاع قرش في العالم
1: ظواهر اخرى قاعدين نراو فيها انواع جديده من الحريقه ما لناهاش قبل ثم الدوفان تعوم زاد على شط مع الاولاد في بنزرت غاديك
0: شوف اجا نقول لك راهو نحبوا ولا نكرهوا راهو فما حاجه تبدلت في البحر فهمت وانا ذي لاحظتها من السنوات الاخيره فهمت درجه الحراره مثلا نتاع الماء
1: ارتفاع درجه الحراره
0: اخرى تيارات اخرى مثلا فهمت فما البحر قاعد يتغير المناخ البحري قاعد يتغير فهمت نجم يكون هذا عنده
1: شو وليد صغير هذا الفيديو هذا ورجعوا له يشوفوه توا يلعب مع الدوفان يمس فيه ومشى الدوفان وقعد يلعب معه والدوفان ماهوش مخطر عاده هذا يقولوا
0: الدوفان كائن صديق للانسان معروفه معناه هو كائن مسالم على الاخر فهمت والدوفان اكثر يمكن انه يخرج للشط احنا ديما نراوه في قليبي يعني فما
1: يخرج في قليبي
0: يخرج يخرج ويعوم معنا حتى الغطاسه يعني يقرب لنا ويعوم معنا نراوه ما لناش حاجه
1: اما على الشط مثل هذا الفيديو ما نتذكرش اللي شفته قبل
0: مروه كان في اوروبا دي حاجه ديما نراوه
1: هاي صحيح دراوه كان في اوروبا وليت عندنا صحيح بجد وليت عندنا يخرج وخلى العباد تمس فيه تلعب معه وحاولوا يرجعوه رجعوه البحر يعطيهم الصحة واستحفظوا على سلامته
0: اكيد
1: علاش خرج حسب رايك زاد حرارة حرارة مياه البحر شنو
0: نجم يكون انا الحقيقة مانيش مخول علميا يعني ما باش نجم نعطيك على وجه التدقيق يعني هو شنو هو راهو الدوفان راهو فضولي برشا يعني فهمت ويسمع برشا وعنده اجهزة نتاع رؤية ونتاع استشعار اقوى من الانسان واقوى من اي كائن بحري وحده يعني نجم يكون كبت الانسان من هو الداخل في الفندق دونك يقرب يجي يشوف يكتشف ويحب يلعب. انا حسب ما ريت الفيديو انه يلعب الدوفان
1: يلعب يلعب لا يلعب, يلعب معهم وقعد بحذاهم قال
0: يلعب يلعب
1: هادو شو يطلب.

0: كويستي معناها ختام انواع حريقه قاعده تتطور في بلادنا وتخرج، شنو الحكايه هذه؟ وهل فما الحريقه خرجت الان ولا مازال؟
1: بالنسبه للرجل الحرب البرتغالي اللي حكينا عليه المده اللي فاتت، هو زاد كائن زائر مؤقت فهمت في البريود هذه، صحيح ماهوش موجود في بحرنا معناها نورمالمون كائن دخيل فهمتني، اما هو معناها جست باش نحب نلخص حكايته، هو كائن كيما نقولوا غير ذاتي الحركه، معناها ما عندوش زعانف باش يتحرك ويعوم وحده مثلا كيما الحوت. هو كائن تتحكم فيه الامواج والتيارات البحريه، هكا ما عندوش قدره باش انه يغير الاتجاه نتاعو. الريح يهز مثلا البنزرت يهز يمشي يتبع البنزرت، ريح يدخل من الاطلنطيك يدخل للميديتيراني راهو باش تلقاه في الميديتيراني. اليوم تجي تلقاه مثلا انت في سوسه مثلا، غدوه كاناش تلقاه خرج وصل للجزائر.
0: واضح. انواع حريقه اخرى ما عندناش نشاهدوا فيها الان، انت كل يوم في البحر ما فماش غاديكا في قليبيا في مازلت ميم ولا بديت الحريقه في الوقت هذا؟
1: احنا نحكيو كان شيء الحريقه اللي دخلت جديده البحر بتاعنا، هي مش جديده، هي موجوده اصلا يعني من اصل الدنيا في الوقت هذا، خاطر ماك تعرف المحيطات والبحار نتاع الكوكب الكل جينيرال مو مربوطين ببعضهم فهمت، ما يصب في بعضه معناها عرفت.
0: هي ظهرت ولا ما ظهرتش؟ جاوبني ختام.
2: نعم حريقه ولا
0: ظهرت الحريقه ولا مازالت؟
1: لا لا باس، ما فماش حريقه في بحرنا وعوم ولا باس، وان شاء الله
0: سي زون ان شاء الله صيفيه طيبه. وشكرا ليك ختام، نورتنا وشرفتنا. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
3: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
5: صباح النور، صباح الورد. هزيمة مذلة للمنتخب التونسي،

0: على FM TV.
1: هزيمة كارثية، هزيمة مذلة. العجائب والغرائب شفناها اليوم في مردود المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في أول مقابلاته في مونديال 2026، ينهزم ضد المنتخب السويدي 5 أهداف لمقابل هدف. اللاعب التونسي السويدي ياسين العياري افتتح نتيجة دقيقة 7، إسحاق سجل الثاني دقيقة 30، عمر الرقيق ذلل الفرق للمنتخب دقيقة 43، جيو كريتس الثالث سجل للسويد دقيقة 59، سيفن مبارك دقيقة 84، وياسين عياري دقيقة 90+6 سجل الخمسة. فوضى تكتيكية، انهيار بدني، لاعبية ضايعة في كل المقابلات، مدرب ما عندوش حلول. النتيجة والنتيجة أعرض نتيجة للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركته في المونديال. نجح المجدوب مبعوث جاور فام يواصل تدخلاته تقريبا من قبل المقابلة، يتدخل معنا في المباشر وقت المقابلة بعد المقابلة باش يحكي لنا على ما بعد المباراة. نجح
2: كما شوف نهاية المقابلة بهزيمة عريضة، اليوم خسرنا خسارة خايبة الأمال. إن شاء الله المنتخب يفيق في قادم المقابلات الجاية، نوري وجه مشرف على الأقل لمنتخبنا. الجمهور قاعد كما نشوفه لنا يعني ردة فعل خايبة زادة، جمهور كل ما تغشش الجمهور اللي موجود هنا رغم التعب اللي عمله. المنتخب اليوم بالحق ما كانش المنتخب اللي تحبه احنا، ان شاء الله يفيق المنتخب التونسي في المقابلات الجاية.
1: التشكيلة اللي عول عليها المدرب اليوم: مهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميدة، علي العابدي، يان فاليري، إلياس السخيري، راني خضيرة، حنا بعد المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس سعد. أربعة. الشيء الغريب هو اللي ما فهمناش بصراحة، 4 مقابلات ودية نلعبوها بأربع مدافعين، اليوم في مباراة رسمية 5 مدافعين. مباراة بلجيكا اللي آخر مباراة قبل المونديال اللي المنتخبات العالم الكل تعول فيها على التشكيل الأساسية متاعها، احنا مباراة بلجيكا المدرب لعب خطة 4-4-3، اليوم في مباراة رسمية تتغير 3-5-2. مدرب قال أدم عروس أحسن لاعب في مباراة بلجيكا، اليوم أدم عروس على البنك. مدرب يعول على مهاجم صريح في كل مقابلاته الودية، اليوم في مباراة رسمية في المونديال نتفاجئوا ولا مهاجم في تشكيلة المنتخب نزل دون مهاجم. مباراة نبدأوها بخمسة مدافعين وصفر مهاجم، نكملوها بأربع مهاجمين. التغييرات ما فهمناهاش، حتى تغييرات ما فهمناهاش، يخرج الوسط يدخل المدافعين، شنو يصير؟ تسجل تزيد تسجل أهداف السويد. كملنا المباراة بأربع مهاجمين: شواط، تونكتي، عاشوري، الغربي. ونتيجة شنو؟ نتيجة نقبلوا 10 أهداف في زوج مقابلات، 5 ضد بلجيكا و5 اليوم. المنتخب كان نتفكروا شوية مع بعضنا، إشادة على كل المستويات، منظومته الدفاعية كان عنا دفاع متماسك، عنا دفاع يعرف يقف، دفاع صلب بصراحة مانيش مبالغ، كان عنا دفاع من أحسن المدافعين. أكبر دليل على ذلك احنا قبلنا هدف وحيد في مونديال 2022 ضد اللي وصل للنهائي فرنسا، ما قبلناش أهداف. ضد العملاق الدنماركي ما قبلناش أهداف، خسرنا ضد أستراليا هدف لصفر، 3 مقابلات نقبلوا فيها هدف وحيد في مونديال 2022. ثم حتى الفيفا هنيتنا في تصفيات مونديال 2026، المنتخب الوحيد اللي مقبل حتى هدف في كل مقابلاته في تصفيات المونديال، مقبلنا حتى هدف. اليوم في زوز مقابلات نقبلوا 10 أهداف. ما نعرفش حاجة تفرح ولا لا، أنه المباراة القادمة أصعب من مباراة اليوم ضد المنتخب الياباني 5 متاع الصباح نهار الأحد القادم بتوقيت تونس. وكل منتخب توا، منتخب الياباني ومنتخب هولندا، يقول لك يزمني نربح أكثر باش نجي في المرتبة الأولى، لأنه السويد توا نعطيكم الترتيب بعد السويد في المرتبة الأولى مع 4، معناتها الناس كل توا يقول لك نربح باش يولي عندي الجولا فيراج خير من المنتخب الاخر. فيه نفس مجموعه المنتخب هولندا تتعادل مع اليابان 2-2، مباراه متوازنه، مردود كبير من زوز منتخبات السويد المرتبه الاولى 3 نقاط، هولندا واليابان بنقطه، المرتبه الثانيه تونس المرتبه الرابعه 0 من النقاط. ألمانيا في طريق مفتوح تربح كوراساو 7-1. اليوم الصباح الكوت ديفوار تربح الإكوادور هدف لصفر، هدف ديالو مهاجم مانشستر يونايتد دقيقة 90. اليوم الخمسة بتاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخادمة. 8 بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم البرازيل. 11 السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم إيطالي.

0: اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تواصل غلق الملفات بعد غلق ملف أوميجا أحمد البريري علي جمل صلاح الدين الغدامسي. الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي برمضان اللي فيه 92 مليون، بعدها باش يتم المرور للملف السادس بفضل جماهير النجم الرياضي الساحلي. اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري بعد غلق الملف الأول والثاني قريبة برشا بفضل مساهمات الأحباء والداعمين من غلق الملف الثالث ملف موزيس أوركوما المقدرة 70,000 دينار مع تواصل بيع اشتراكات الموسم الرياضي القادم 2026-2027 مدارج مكشوفة 100 دينار مدارج مغطاة 200 دينار منصة شرفية جانبية 400 دينار منصة شرفية 1200 دينار الاشتراك الذهبي 2000 دينار. ريجي كامب وصل البارح لتونس للتعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. المدرب الروماني سبق له تدريب الترجي في موسم 2024-2025 ما كملش بقية الموسم وجلسة منتظرة مع إدارة الترجي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
3: Publicité.
4: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10-19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فان خير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
6: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: الكوب دي موند جيت ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بلوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسم شيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. حاب نذكركم بسرعة أنه بسامب الكليك على www.baraavoyage.com راك تنجم تتفرهد أنت وصغيراتك، ولا أنت والمدام كانك معارس الجديد بأحسن سوم في تونس. أي نعم، مع براءة فوياج ديما أفضل العروض موجود على ذمتكم وأحسن أسعار خاصة، وهذا اللي تعودنا به من عند براءة فوياج لحرفائها. نذكركم كيف كيف أنه عندكم برشة رحلات وبرشة فرهيد صيف سنة مع براءة. حكيت لكم على رحلة جربة، رحلة كوكو بيتش، كيف كيف فما رحلة شط الزوارع في بيجا. تلقوا الأسعار والتفاصيل الكل على الصفحة الرسمية للفيسبوك متاع براءة فوياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فوياج، votre partenaire de confiance.
1: أي برافو يا زاد، الاختصاص نتاعها العمرة، وتألقت في ذلك. ومع اقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس برشا ناس بداوا يطلبوا ويسألوا وقتاش أول رحلة من رحلات العمرة، وشنو البرنامج، وشنو جديد اللي محضرته براءة فوياج السنة. ناس متشوقة وعندهم الحق، وناس كيف كيف تحب على براءة وخدمات براءة والسنسو بك الأجواء الخاصة اللي تعملها براءة فوياج في كل موسم عمرة، واللي هي في الحقيقة تعرفت بها وتميزت بها براءة وولات حاجة من اختصاصها. برشا جديد وبرشا مفاجئات تستنى فيكم موسم سنة مع براءة فوياج. هذاك علاش ديما نقول لكم خليكم أوفياء لبراءة فوياج وأوفياء لبرنامجكم صباح الورد كما كل عام. وديما قبل افتتاح موسم العمرة براءة فوياج تنظم وبالتنسيق مع مركز تكوين مختص في الغرض دورة تكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة. الدورة هذه الغاية منها هي أول شيء تبادل الخبرات بين المرافقين متاع براءة وبين المشاركين في الدورة من خلال التعرف على أسرار وأساليب النجاح اللي حققته براءة فوياج، يعني كيفاش المرافق ينجم ينجح ويتميز في خدمة ضيوف الرحمن. ثاني حاجة يتم اختيار سعيد أو سعيد الحظ من الحاضرين اللي باش ينضموا إلى فريق براءة فوياج من المرافقين والمرافقات وينالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن. برشا مفاجآت وجوائز تستنى فيكم، ويقولوا لي فما عمليات سحب متاع عمرة هدية من عند براءة فوياج في آخر الدورة. الفورماسيون هدية باش تكون إن شاء الله يوم 12 جويليا في سوسة. طريقة المشاركة سهلة برشا برشا، يكفي باش تدخل للباج متاع براءة فوياج في الفيسبوك وين الإعلان الخاص بالدورة، فما رابط استمارة لين هاوكا. تدخل تنزل تكليك عليك اللين هذيك وتعمر وتحط البيانات متاعك وهما يكلموك بعد ذلك. وإلا كالعادة مستنسين وتعرفوا الأرقام الهاتفية اللي على ذمتكم تضعهم براءة فوياج 70 550 20 70 520 020، وإلا 21 8 8 1 8 8 2 21 8 8 2، وإلا 21 8 8 2 8 8 1 21 8 8 2 8 8 2. براءة فوياج votre partenaire de confiance.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق، وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع. وان شاء الله هالاسبوع هذا ما نسجل فيه حتى حادث مرور، زعما نجمه والله نجمه، وعندنا تميز وتفرد نتاع هذوما لي سوبر كونديكتور دو غات اسيرونس، محليهم ربي يطول في عمارهم وربي يحفظهم وربي يفرحهم. الناس اللي تعمل في دي ريكور معناها من 5 سنوات او اكثر ما يتسبب في حتى حادث، ونوصلوا حتى 54 سنة مع ضيوفنا اللي استقبلناهم بكل سعادة في الفقرة هذه اللي هي مع لي كوندكتور دو غات اسيرونس اللي هما في الكلوب سون لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس. اليوم معنا ان سوبر كوندكتور واحد اخر كلمناه قلنا له الو راهو شرفنا باش تكون معنا، حاضر وجاهز كان سي فتحي عياد اللي هو من المنزه واللي هو اسوري في اجونس غات اسيرونس منير سماوي في المنار 2.
2: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي فتحي عيادي او عياد بلوتو منورنا ومشرفنا وشكرا لك على تفاعلك وتلبيه الدعوه. الو سي فتحي. سي فتحي
3: معك انا نسمعك.
1: مرحبا بك خويا منورنا، اهلا وسهلا.
3: قلت لك بيك نشرفوا بيك وفرحان على الاستضافه اللي عملتوها لي، بارك الله
1: يا خويا. هذه فرحه لينا احنا وانت من المكرمين لانك تدخل اليوم للكلوب سون نتاع لي ميور كوندكتور اللي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس. هات نتعرف عليك اكثر، قداش عندك اسوري في اجونس منير السماوي المنار دو كات اسيرونس؟
3: عندي اقل شيء 25 سنه.
1: بارك الله. وقداش عندك انت من خديت البرمي؟
3: خذيت برمي عام 70.
1: قديش عطيه 30 و26 56 سنة هكا
3: هي كانك حاضر.
1: اللهم صلي على النبي وتبارك الله يا فتحي خويا. فتوح
3: خويا ربي عزك بارك الله فيك.
1: قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث انت؟
3: والله لا ما نثبتش، انا ما نثبتش بكل، والله ما نثبتش.
1: ما فماش
3: ما نثبتش اللي عملت حادث عندي، ممكن مش حتى خفيف، يمكن 7 سنين 8 سنين.
1: انت ما تسببت في حتى حادث قديش؟
3: انت عندي اقل شيء 10 سنين.
1: تبارك الله والله مصلي على النبي، وان شاء الله 50 سنة اخرين وما تسبب في حتى حادث.
3: باهي 50 سنة اخرين انا تو عمر
1: يطول لي في عمرك، يعطيك صحة البدن وطول العمر ان شاء الله. هذا ما نقول لك عليه.
3: بارك الله فيك. عايشك
1: سي فتحي. تستعمل برشا سيارة في حياتك؟
3: كل يوم
1: يوميا. السياقة صعيبة ولا فن في تونس؟
3: والله في تونس صعيبة، خاطر ديما في الزونتوراج بتاع تونس، المنازل المنار المليه اللي نمشي في تونس، ما نخش داخل الجمهورية ما نمشيش.
1: وصعيبة السياقة داخل موات العمر أنا؟
3: ياسر صعيبة ولا غالب ربي يهدي.
1: شو يلزمنا نعملوا باش نستحفظوا على رواحنا وعلى غيرنا؟
3: شويه
1: انتباه
3: وشويه احترام.
1: اكهو واضح. اللي قال على السياقه فن، هل هي فن في تونس؟
3: والله لا مش فن، هي انضباط تاع احترام القانون واحترام السياقه في الاحترام في نخلي الاولويه لغيرك اذا كان لازم فهمتي، هذاك هو الاحترام وشويه هدوء.
1: شويه هدوء في السياقه. انا يا خويا نخلي الاولويه لغيري يا خويا هكا، وخاصه تعرف شكون سي فتحي، خاصه انك التاكسي الجماعي هذاك كيف الراه وانا خارج من الدار ما نطلعش في الكهرباء معناها.
3: عندك الحق والله.
1: البعض منهم بطبيعه الحال ما همش الكل.
3: لا ما يعممش بعض
1: ديما بعض. حتى انت تعطيهم الاولويه ولا لا؟
3: والله نعطيهم الاولويه الكل انا.
1: الكل احسن حاجه عملت.
3: والله نعطي الاولاد طريقنا، والله منهم واحد هذيك طرفه هذيك صارت لي مع واحد كرت شرطه تاع المرور متعدي قدامي قص شويه قلت له تعدى هكا بيدي، وجنبي واحد كهربه كبيره مضخمه عمل لي جيست خايب برشا
1: عليه
3: خاطر كيفاش عطيت الاولويه لكراس الشرطه.
1: لا يرحم والديك، قاعدين يخدموا في خدمه من اجل المواطن التونسي، مو نعطيه الاولويه.
3: كلمة هي مش تسمع كلام عمل لي بيده زعما هز القفة عمل لي بيده هكا
1: تو مزنا غادي هو هكا قول له
3: ما عادش قلت لك شيء عيب
1: عيب هكا هو خويا فتحي فتحي عياد فما كادو راهو تقدم هو لك جات اسيرونس تعرفه والا نكتشفوه انا وياك
3: لا والله ما نعرف شيء
1: ما تعرفش به الكادو معناها ينجم يكون قيمته 200 دينار حسب رايك
3: ممكن ممكن ممكن كل شيء جايز
1: والا 300 شي يكون زعما
3: لا لا اللي هو اللي هو اللي هو, اللي هو. بارك الله
1: يا فيه. سيدي كيف قلت اللي هو هو باش يكون ال 200 ومعهم 300 500 دينار قيمة الكادو متاعك اللي هو الكارت أجيليس 500 دينار إسانس كارت أجيليس دو عاجيل إنرجي تهديها لك الكارت أسيرونس وتقول لك مرسي وحنا نقول لك مرسي نبوسك من جبينك سيدي فتحي ربي يخليك نبوسك من جبينك سيدي فتحي عياد وربي يحفظك يتولي في عمرك ويبقى عليك السطر شلة ديما هكا متألق في السياقة وبرافو عليك راك شرفتنا ونورتنا سيدي العزيز
3: يعيش
1: مرسي بوكو سيدي مرسي زاد الجاتا سيرونس
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتك

0: 75 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايدي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
3: فرغوا لنا البطاحي، لاقوى كرنفال في المكسيك. فوق راسنا شاشيه واحده وزادمين من الافريك. كور خلي العقليه تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده، اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
4: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: في مونوبري لي سوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم باوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
6: مونوبري ديما معك.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
8: ماتشي ماتشي حتى

0: حالمك جوهرة
1: بيبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع ميتيو على جوهرة اف ام.
2: صباح الورد وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريقة. لان نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور. ميتيو اليوم الاثنين 15 جوان 2026 اللي تتميز بطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا باش يكون كثيفة لسحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم راهي تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. تو نشوف وين موجودة الأمطار في أي ولايات الجمهورية. الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب اليوم فمضطرب، والحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات اللي تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وكما توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي. نمشي مباشرة للخريطة متاعنا اللي تعطينا طقسنا في الفترة الصباحية باش يكون بين مغيم جزئيا إلى سحب أحيانا كثيفة في باجة وجندوبة والكيف ومعهم سليانة وأيضا القصرين وقفصة، وبالتالي نعرفوا الأمطار بعد الظهر ومش تكون بقية العوامل الجوية. فماش ريح قوية في الفترة الصباحية، ما فماشي أمطار بعد الظهر. هات نشوفوا شنية التغييرات اللي بتصير بعد الظهر. الولايات اللي قلت عليها باش تعيش الأمطار ومعها ولايات أخرى تدخل، مثلا زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، باجة كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والكيف زادة ومعهم سليانة، وزادة القيروان اللي فيها 38 درجة بعد الظهر وفيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وسيدي بوزيد 37 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية درجة الحرارة باش تكون في كل الولايات ثلاثينية وأربعينية باستثناء في المهدية 29 درجة، 33 زادة في المستير، و34 في سوسة، 33 في نابل، و34 في تونس الكبرى، ونقا 30 في بنزرت بعد الظهر، وتوصل إلى حدود 40 درجة في توزر و41 درجة في برج الخضرة، مرورا 39 درجة في قبلي هذه في فترة بعد الظهر. ليلا هل تتواصل الأمطار وإلا لا؟ باش تتواصل ورقعتها تتوسع باش تشمل الأمطار في الليل 19 ولاية. الليلة هذه الفاصلة بين 3 والأربعة، 5 ولايات فقط ما فيهم شي أمطار اللي هما جيبس مدنين ثم تطاوين ومعاهم قبلي وتوزر. بقية الولايات من بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء في تونس الكبرى في الأربع ولايات خلايا رعدية زادة محلية مع أمطار متوسطة، في نابل، في زغوان نفس الشيء، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة و23 درجة سجلها في سوسة، 24 في المستير والمهدية، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المستير والمهدية، نفس الشيء في صفاقس أمطار متوسطة. نمشي للقيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و25 درجة هذه الليلة، سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي وبيجة وأيضا جندوبة ومعهم الكيف، وزيد نمشي للقصرين وأيضا سيدي بوزيد وقفصة، الكل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة. ضروره الانتباه بالنسبه للخيل، لان وقت الامطار كما قلت لكم تنجم تكون رياح قويه في شكل هبات توصل الى حدود 70 كيلومتر في الساعه، ثم مع امكانيه وارده وان شاء الله ما يكونش موجود التبروري نجم يصب في بعض المناطق بشكل محلي. هذا ما يميز طقسنا الاثنين 15 جوان 2026. كانت هذه إذن المتيو، اخذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: بلغنا كونه منذ يومين تقريبا اختفاء فتاتين تونسيتين في طرابلس دون معرفة الأسباب. هذا اثنين، ورسميا الخبر هذايا متداول في ليبيا وفي تونس. الخبر الثاني يقولوا احتجاز 12 مواطن تونسيا في منطقة الزاوية جوبونس. هذه هي علاش، شنو الأسباب، شفما وما فماش، خاصة اختفاء زوج بنياتنا فجأة، ثم احتجاز 12 مواطن تونسي. مانيش يعرف شنية الهدرة هذاك، علاش باش نحلوا الكتاب في المتابعات مع خليفة بن سالم اللي يستضيف مصطفى عبد الكبير رئيس المجلس التونسي لحقوق الإنسان.
0: متابعات
2: هذا هو حاتم، باش نحاولوا نعرفوا حقيقة اختفاء الفتاتين التونسيتين واثناش اللي هما في عدد الموقوفين المخطوفين المحتزين المفقودين اللي هما عندهم تقريبا نهار ونص نهارين. والأستاذ مصطفى عبد الكبير أصدر معناه وكتب تدوينة في هذا الغرض. بالضبط رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، قول لك صباح الورد سي مصطفى.
1: مصطفى مرحبا بك. ألو
3: ألو،
1: مرحبا بك سي مصطفى.
3: مرحبا بكم ومرحبا بكل السيدات والسادة مستمعين ومشاهدي جوهرة فهم وكل الصديقات والأصدقاء.
1: باش نبدأ معك بالفتاتين اللي قالوا مفقودين منذ يومين في ليبيا، زوز بناتنا، شنو هي الهدرة هذه، صحيحة من صحيحة؟
3: هو يعني كانوا في البداية مفقودين، ولكن اتضح فيما بعد أنهم تم إيقافهم من جهة غير معروفة إلى الآن. البعض يتحدث على أنها جهة رسمية أمنية، والبعض الآخر يتحدث على أنها جهة في البداية غير رسمية، ولكن تأكد لدينا البارحة أنهم موقفون لدى يعني جهة أمنية منذ تقريبا 4 أيام.
1: جهة أمنية رسمية معناها ولا غير رسمية؟
3: الآن اتضح لدينا أنها جهة رسمية أمنية رسمية بطرابلس، أحد الأجهزة الأمنية، على اعتبار أنه يعني تم تتبعهم في قضايا متعلقة بما يسمى بالجرائم الإلكترونية وهذه المسائل
1: الإلكترونية. معناها أكيد أنه فيسبوك وكل تويتر وكل حكاية هذيك هكا ولا لا مصفى؟ مصفى مازال معايا مروة؟ ألو مصفى عبد الكبير، بربي جدوا الاتصال بيه، نوعية الريزو يدول لي ما جيدة الغاية.
2: هو على العموم يؤكد أن الفتاتين موقفتين
1: لجهة أمنية والتتبع متاحهم
2: جهة رسمية
1: على خلفية
2: الجرائم الإلكترونية.
1: هذا هو يعني بعد يكون نشر على الفيسبوك ولا على
2: مش موجودين مختطفين محتجزات.
1: مش قالت مروة؟
2: أستاذ مصطفى
1: مانيش عارف مروة درش قلت، وبعد قلت لي ما قلت حتى شيء ميسج خاطيك انا قلت
2: لا اعاودوا الاتصال
1: بمصطفى عبد الكبير حتى نوضح حقيقة زادة ال 12
2: اللي هو بدو تدوينة في الموضوع، ويقول كان محتزين اللي فهمت انا من عبارة الأستاذ مصطفى ومخطوفين، لأنه يبدو الجهة ليست رسمية بالنسبة ل 12.
1: رجعت المكالمة. ألو مصطفى، سي مصطفى.
3: الو
1: مرحبا بك سي مصطفى.
3: مرحبا بك.
1: باهي نرجع مع حضرتك. قلت انت التهمه بالنسبه لزوز
3: فما مشكله في الصوت يا استاذ هات.
1: مانيش عارف، حاول نتجاوزوها. اقفي بلاصه.
3: المشكله مش عندنا.
1: نسمعوا فيك. نسمعوا فيك مصطفى، احنا نسمعوا فيك 5-5 تو.
3: بيت انا نسمع بصعوبه يا
1: باه. تفضل اعطيني الاجابه على الجرائم الالكترونيه اللي تهمه في خصوص زوز فتيات التوانسه، وال12 وين وصلنا فيهم وهل هي صحيحه الحكايه؟
3: هذا هو الموضوع اللي قلقنا برشا. احنا يعني اول امس مساء اول امس يعني جانا نداء استغاثه من مواطنين توانسة بليبيا، وبمتابعتنا الملف اتضح ان تم ايقاف تقريبا حوالي 12 تونسي فيهم مجموعه في السياره ومجموعه بطبيعه الحال عابري سبيل وبعض العمال. وفي متابعتنا الملف اتضح فيما بعد انه ايقافهم على خلفيه ايقاف مجموعه ثلاث شبان ليبيين السنه في نهايه السنه قبل الماضيه على خلفيه انه متهمين بالقيام بعمل اجرامي داخل ليبيا وتنقلوا نحو تونس، وتم ابلاغ السلطات التونسيه وتم ايقافهم واحالتهم الى القضاء التونسي بطبيعه الحال على خلفيه تهم ارهابيه. وبالتالي يعني اليوم احنا يعني تعرفوا في تونس ان القضاء مستقل، وتعرف انه المسائل القانونيه هذه هي يعني مسائل يقع تتبعها ب يعني طرق قانونيه. بالمقابل يعني اليوم ابنائنا نعتبرهم رهائن، وبلغنا الاخوه الليبيين انه راه لا يمكن ان يبقوا ابنائنا محل مقايضة من أجل إطلاق ثلاثة أشخاص مجموعة من الليبيين على خلفية قضايا أصلا مواطنين اللي هم رهائن ما عندهمش حتى حيفية المشكل، ما عندهم حتى علاقة بالموضوع. بالتالي اليوم احنا رأسا نطالب السلطات الليبية بإطلاق سراحهم فورا، ورفض مبدأ السياسة للذراع ومبدأ المقايضة، لأن اليوم لجنة الأمنية الليبية عليها أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة أبنائنا والإطلاق سراحهم فورا. وهذا هو الشيء اللي احنا يعني استغربناه بشكل كبير، ومتواصلين مع الجهات الليبية المدنية خاصة وبعض الوجهاء وأيضا السلطات التونسية من أجل متابعة هذا الملف وإطلاق سراحهم. إلى الآن لم يقع إطلاق سراحهم، ومن أعمل اليوم أنه يقع إطلاق سراحهم. ألو
1: ألو معك ألو. تفضل
3: وين يتم إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط؟ هذا أهم شيء، هو أن دون قيد أو شرط. اليوم وقت المواطن التونسي يتوقع ذنبه أن يتوجه إلى دولة شقيقة بطريقة قانونية من أجل العمل أو من أجل السياح أو من أجل التنقل لأي غرض ما، يجد نفسه محل مقايضة واختطاف من طريق رئيسي في مدينة كبيرة وأمام الملاء مقابل الضغط على السلطات التونسية في عملية الإفراج. أعتقد أنه هذا عمل مشين، ونحن كمرس التونسي لحقوق الإنسان رسالتنا واضحة للسلطات الليبية ورسالتنا واضحة للسلطات التونسية، العمل على إطلاق سراح أبنائنا دون قيد وشرط، وعلى الإخوة الليبية متابعة ملف أبنائهم بالطرق القانونية وبالقضاء التونسي، والقضاء حر وناجز. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال احنا نقبل المسألة هذه، وهذه مسألة غير قابلة للقصد، وهذا أنا أعتقد أنه مسألة تمس بسلامة مواطنينا. وراو على الإخوة الليبيين أن يتسبقوا الزمن ويتلقوا صراحة أبنائنا.
1: شكرا لحضرتك الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
0: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM ديما معاك على App Store ou Google Play. Jawhara FM. Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك،
2: تطور، تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
9: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو لموسم هو نجم نقولوا موسم سيارات الكراء، موسم ذروته البيك نتاعو، وفي الذروة هذه تتغير عدة معطيات. شنو هي المعطيات اللي تتغير؟ يقولوا الأسعار تزيد، يقولوا حاجة أخرى تولي أصحاب الوكالات يدلوا، لا ساكة ونعطيش، لا باش بعيد شو معناه، لا أخوي كذا قداش من حد باش تهز وغير ذلك. يقولوا وسي في المقابل مساكن زاد أصحاب الوكالات يعانيوا
10: صحيح،
9: وفما مشاكل عندها سنوات وما تحلتش. هذاك علاش حبينا اليوم نحلوا الكتاب ونشوفوا ها
10: هذا هو
9: حلوا القاموس والكتاب
10: نمشيو ونشوفوا حظنا من كراء السيارات
9: مع سيل حبيب معاوي اللي هو رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب وكالات كراء السيارات بتابع لوتيكا معناها وجامعة النقل تحديدا. هو ضيف الدنيا وما فيها،
11: ضيف الدنيا وما فيها،
6: ضيف الدنيا وما فيها.
9: سي حبيب شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
12: تحية ليك سي حاتم، تحية ليك سي خليفة، تحية لكافة مستمعي ومشاهدي راديو جوهرة فم.
9: قداش عندنا من وكالة في تونس متاع كراء السيارات؟
12: اليوم عندنا تقريبا 712 وكالة شركة لكراء السيارات، شهدت هذا العدد شهد زيادة تقريبا 141 شركة بداية من أواخر 2024. دونك هنا فما مؤشر إيجابي، فما إقبال على هذا القطاع والاستثمار فيه.
9: الأسطول اللي عندنا قديش؟
12: عندنا اليوم أكثر من 33 ألف سيارة في الأسطول. كذلك زيادة ملحوظة في هذا العدد بعد ما كان في حدود 28 ألف سيارة في سنة 24-25. اليوم في أواخر 26 نحكيه على أكثر من 33 ألف سيارة معدلة.
9: قديش تخدموا في هذا القطاع يد عاملة؟
12: اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة اليوم نحكيه على أكثر من 30 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع. وقطاع نعرفه اللي سي حاتم اللي عنده الجدول الاقتصادية متاعه وعنده المردودية متاعه والامباكت متاعه على الاقتصاد التونسي وعلى قطاع السياحة تحديدا.
9: هو عنده الامباكت وانتم زادة مستفيدين، قاعد يتطور القطاع، وإذا كان

0: اللي يكري في السيارة متاعه من غير رخصة، ما عندوش بطاقة استغلال، بطاقة استغلال
1: متاعه. هذا
0: وهذا تقريبا آخر إحصائيات اللي احنا في 2023-24 كانوا 52 ألف سيارة، وإحنا اليوم حسب التوقعات متاعنا وصلوا ل 62 ألف سيارة معدل الكراء خارج أطر القانونية. يعني
1: 62 ألف سيارة،
0: يعني عم بالمقابل القطاع المنظم والمهيكل اللي نحكيه على 33 ألف سيارة. يعني زي حاتم من الآخر كل واحد عنده سيارة خاصة ينجم يكريها وينجم يستعملها في معناها، سواء كان يكره الجار ولا الأولاد حومته ولا بلاده. نعرف
1: لا نحب نعرف يعني هذوما ناس كرهب مخصص الكراء، مش معناه أنا ساعة تسلف كرهبتي الخوية يقول لي ماشي للمكان الفلاني.
0: لا هذيك ما خد خاطر ما فيها باس يا
1: حاتم، يعني انتم في تقديراتكم ثم ناس عندهم
0: عندها أسطول، أسطول عندها 20 و30 سيارة و25 سيارة خاصة بالمعناه، كلهم يكتبهم باسم العائلة متاعه والسيارات هذه موجودة وعندها مستودعات متاعها وسيارات تتكره في النوار. وإحنا سهلة برشا اليوم
1: غير عقود، ما
0: اليوم جهاتهم
2: شرطة ويني، الجباية ويني، الإدارة ويني، لأن هذا يسرق في المواطن التونسي ويسرق في الدولة التونسية ويسرق فينا. ما
0: تعرف رقم جهاتهم تصديق لكلامك، معنا توقعاتنا احنا في الغرفة الوطنية أكثر من 180 مليار سنويا تخسرها من الدولة جراء القطاع الموازي. هذو منين فلوس ما دخلش للكاسة بتاع الدولة؟
1: ممكن غني
0: ممكن غني، هذو منين معلومين سخليفة؟ يعني أنا سيارة معدل الكراء تخلص الدوبل بتاع السيارة العادية في فيما يتعلق بمعلوم الجولان، تخلص عندها تسعيرة خاصة فيما يتعلق بسعر التأمين.
1: خلصوا الدوبل معلوم الجولان؟
0: أكيد احنا في المعلوم الجولان خلصوا الدوبل نتاع المواطن العادي
1: على كل أنواع وعلى نفس الخيول.
0: لا يعني كل أنواع حسب النوبر تشوفوه عندها بارم متاعها. يعني سيارة كما تخلص 260 دينار أقل سيارة من فئة 5 خيول إلى سيارة اللي تخلص في 500-600 دينار من فئة 10 خيول وما فوق. دونك التسعيرة متاع الطريفة متاع معلوم الجولان خاص بقطاع كراء السيارات، التأمين كذلك
1: مختلف. يعني مختلف تماما. كرهبتي تخلص 120،
0: اي انا 260،
2: 130
0: انت 130 انا 260 دوبل، هي في كونتي دوبل فهمني. دونك لان شركه وهنا هذا زاد عبء كبير،
1: مش القطاعكم فقط، للشركات الكل،
0: كل الشركات فهمني اللي معناها تخلص في الشارج هذا. دونك القطاع، سؤالك وجيز يا سي حاتم، الدوله وين، سلطه الاشراف وين، وزاره الماليه وين؟ احنا الامانه كان عندنا سبق وكان عندنا معناها عندنا تاريخ في العمليات هذه، وقامت وزارة الداخلية تحديدا إدارة المرور رأسا بعديد الحملات وكثفت منها الحملات هذه بناء على طلبات المهنيين ونداءات الصيحات الفزاعة اللي معناها أعلنتها الغرفة كقطاع منظم ومهيكل، ومعناها سجلت محاضر، والمحاضر هذه نقولوا باش نكون واضحين محاضرة ثقيلة، وزاد المحاضرة هذه كان لها الامباكت نتاعها دخلت
1: لأنه السعر زاد يخليني نهرب للموازي ثم ناس
0: أي
1: يقولك سعر الكراء كما في السوق كما في التجارة في الملابس غير ساعات ثم ناس تضطر يعرفوا هذاك الموازي مش مضمون، ربما حتى انعكاسات صحية ولكن أنا مكتوب يفرض عليه.
0: واليوم احنا سي خليفة تعرف نعاولوا زادة على وعي المواطن، المواطن اليوم عنده مسؤولية كبيرة، والمواطن بقطع النظر على السعر
2: كيف نجمد من مكتوب يراه ما نقاش فيه وعي مكتوب يراه فيه ما فيش وعي
1: فيه امكانيات
2: ايش يعطيني فهمني يا حبيبي
0: الله يبارك نمشي معك حسب رايك والسادة المستمعين يسمعوا فينا، هل انا نقتني سياره من القطاع مهيكل منظم بعباره اخرى السياره مؤمنه فيها بطاقه الاستغلال اللي ترخص لي ممارسه ذلك النشاط فيها جميع معناها الكادر جريديك متوفر وبسعر مراو السعر مش يختلف، واحيانا السعر نتاع السياره المعد للخارج اطر القانونيه اغلى اغلى ليش؟ لانه الناس هذو منين للناس اللي تلتجا للقطاع الموازي سي حاتم تعرف مش يهربوا من المراقبه، يقول لك انا محب السياره في عقد كراء وجي ثبت معايا عقد كراء نقض وذي غير قانوني وعقد قانوني، ما نحبش عقد كراء اللي يربطني بوقت وقتاش ترجع السياره وقتاش تدخل السياره، معناها انت سياره خرجت نصف النهار من عندك من المكتب نتاعك طبيعي اذا كان خذاها بنهار غدوه نصف النهار، دونك هنا ما فماش وقت. حاجه اخرى ما فماش ياك الايه للعلامه التمييزيه هذيك اللي نذكرها اللي موجوده، دونك الناس هذوما سي حاتم يهرب لك من المراقبه
2: باللور الخلفي تلقى فيه على
0: بالضبط
1: كون هذه سياره نتاعك
0: احنا كنت تذكرش معناها خدمنا في الكره الشروط الاخرانيه باش نحينا العلامه البلاكه الزرقاء ماتركيل الزرق، وهذه كيس ساعتها كان النداء نتاعنا لانه المواطن ولا الحريف يتشكى من التمييز نتاعه في الطريق، يعني

0: سيارة في 50 سيارة ترقب لك أزرق هذيك سيارة معدة للكراء. قال لك يا أخوي أنا ما تميزنيش في الطريق.
1: قداش يمشي الكراء توا من وكالة رسمية من إلى يا سيدي؟
0: شوف سي عاتم السؤال هذا يوميا نتلقوه، ما فماش تعريفة محددة لأن هنا احنا نخضعوا. اش نقول لك سي عاتم هنا ما فماش تعريفة محددة، ما فماش تعريفة محددة. نكون واضحين، السعر تقول لي يتراوح من إلى
1: باش تو رحبة الغنم مازالت معناها وفيه العيد راهو سي ما علوش هذاك فيه الشريفة معينة وهم يزيدوا
0: القشارة لأن تخضع للعرض والطلب. ايش
1: معناها
0: عرض وطلب؟ اش نقول لك العرض والطلب؟ احنا فترة الذروة نتاعنا والبيك نتاعنا يعني 18 جويلي 25 أوت 25 أوت قلناها حتى في منابر إعلامية ما تسهلش على سيارة لانه هنا لابد ان تكون عملت الحجز نتاعك مسبق، وبطبيعه كي باش تعمل الحجز نتاعك على طريق المنصات المعروفه توكي اليوم ورقه الديجيتاليزاسيون معناها واضحه، تحجز مسبقا تلقى تعريفه اقل. اما وقت الذروه تجي في شهر جويلي ابارتي من 18 جويلي ل 25 اوت هنا مش نقول الحجز صاير
1: جويلي
0: معناها نحكيو على 37 يوم تقريبا البيك نتاعنا، مش باش تلقى سياره لانه هنا يصير عمليه الطلب مش تكون تضاعف 10 او 15 مره
1: سياح وابناء
0: بالضبط. وزيد على ذلك مش تلقى سياره، وهذا يقيس على ذلك بقيه قطاعات اخرى سي عاتم. اليوم انا كي نمشي جويلية ولا اوت النزل سي عاتم نلقى معناها السعر هذا اذا كان لقيت هنا المواطن يولي معاش خمو في السعر. اما هوش نقول لك سي خليفه
2: صغير معناها الاسطول،
0: هوش نقول لك حاجه مهمه برشا خاطر هذه معناها البصمة متاع المهنيين اللي معناها ناس عندها تجربتها وعندها خبرتها. اليوم ما عادش حاتم الشركات هذه المهيكلة والمنظمة تلوج في نقول احنا بلغتنا احنا يتغرض في السعر. فما شركات اللي الناس حرفاها اللي يتعاملوا معها عام 12 شهر وقت اللي يجي في شهر جويل وشهر اوت ما هوش باش يزيد عليه لانه هذاك حريف هو يحافظ على ديمونته وعلى علاقة حريف تاعهم.
1: يا سيدي نحي لي البيك
0: نحي
1: 37 يوم هذوما عطيني من الى على
0: نمشي معاك في سياره سي حاتم نحي البيك 82 دينار هذا حسابنا الاخراني مع منظورينا في الغرفه تكلفه السياره من فيت 5-6 خيول هذا الشارج فيكس 82 اللي راهي السياره اللي كنا ناخذ فيها ب 40000 دينار وقبلها كنا ناخذ فيها ب 16000 دينار راهو اليوم نحكيو على 70000 دينار و70000 دينار هذو منين تزيدهم لاسيرونس وتزيد لي زانتيري ليزينغ
1: لا عاد خذيتوا السيارة الكهربائية انتوما ولا شو اسمه
0: هذا مشروع جديد سي حاتم
1: خذيتوه هذا
0: دخلنا فيه مشروع
1: قداش من سيارة خذيتوها
0: مازلت العدد محتشم باش نكون واضحين ماهوش عدد كبير يعني يعد بالعشرات فما طلبات على هذا المجال من السيارات وهذا القطاع جديد هذا علينا فما هذايا سميناها التحول الجذري اللي صار في الاوتوموبيل في تونس فهمت اليوم دخلت علينا تقريبا من اخر 25 السياره الهجينه والالكتريك دونك حاجه جديده حاجه مازلنا متخوفين منها سي حاتم شويه متخوفين رغم التطمينات اللي خذيناها من لي كونسيسيونير ومن الموردين نتاع هذا النوع من السيارات اللي شجعونا عليهم متخوفين من السيرفيس بريبونت اليوم استعان بياس دو شونج خاطر التجربه
1: بربي على لوتورود معناها على الطريقه السياره نخرج من بنزرت نمشي للجلبة ميزه فما دي بوان شارج موجودين
0: هذاك علاش من جمله العوامل اللي تخلينا مازلنا متخوفين الانفراستركتور معناها لي بورن دو شارج مازالوا ماهمش موجودين في كامل طرق الجمهوريه بالتالي انت مش تكري سياره 100% الكتريك ولا تعطيها الحريف معناها يلزمها تتشارج السياره هذيك في مسافه معينه كذا اي شنو يعمل يقف هذيك يقعد يستنى شنو الحل دونك احنا مازلنا متخوفين لكن اللي الحاجه الوحيده سي عادم اللي تخلينا تشجعنا انه مواطنينا بالخارج والحرفاء متاعنا اللي متعودين بهذا النوع من السيارات عندهم عامين تقريبا وثلاثه او اكثر من ذلك يولا يطلبك اليوم في السياره هبريد وشارجابل عندك شي سياره الكتريك فهمت
1: دونك هذه اللي عندنا مشكل انه الانفراستركتور بخصوص الرشاش مازلت شوي
0: مازلت وهذا العامل اللي قلت لك عليه مازلنا مترددين شويه رغم التطمينات اللي خذيناها من
1: 82 دينار على امتداد 11 شهر تقريبا يخصوا بعض الايامات هي سعر كراء اليومي للسياره اللي تخلصكم انتم بطبيعه الحال
0: هذه الشارج فيكس
1: فيكس
0: هذه مازلنا ما شارج فيكس يعني هذه تكلفتها اسيرونس وفينيات وليزينغ يعني هنا الجانب الهامش الربح نتاع الشركه مازال ما حكيناش عليه وهنا هذا المارج اللي نجم يتصرف فيه
1: حط لي هامش الربح نتاعك قداش
0: في السياره مش يزيد 20 25
1: معناها من 100 دينار وحنا طالعين
0: حسب المده سي حاتم خاطر تحكم هيك المده راه مش كيف شيخ السياره بنهار ولا باثنين وب 20 يوم وب 30 يوم هنا فرق كبير لازم نكونوا. علاش قلت لك التصعيرة تخضع للعرض والطلب، تخضع للنوبر دي جور
1: اللي مش فيه مخليفة مع ناس سيار شاري سيار وعامل بير ويخدم في خدامة ويخلص في اللادات والدنيا كل باش يربح 20 دينار تقريبا على في النهار، هذا هو الربح نتاعهم
0: ملتيبليي بار نومبر دو فيكول. قداش عنده من سياره ينجم تحت كيلو على خاطر ما فماش ربح حتى كنا نربحوا باش نكون واضحين. كان عندك مارش في في السياره كي تكراها كان عندك يعني يا رسول الله السياره اللي كنا ناخذوا فيها ب 40000 دينار كانت تكرا ب 50000. اليوم السيارة ناخذوا فيها ب 80 وب 70 دينار وتتكلف عليك 90 تضطر ان احيانا تكرا ب 50 و 60000
2: في الشتاء. امتيازات جبائيه ولا
0: صفر امتياز هنا سي خليفه ما عندناش حتى امتياز جبائي من الدوله، وهذه احد المطالب نتاع نتاعنا احنا في مجال
2: كهرباء.
0: كيف تشرها انت سي خليفه؟ كيف تشرها انت بالضبط؟ تي تي سي ناخذها بيان سور فما تي في ريكوبيرابل هذا كي معناها سينون للويي على الليزينغ، اما كيما تاخذها انت سياره ناخذها انا فهمني. دونك هنا الدوله ما عطاتش امتياز
1: للسياره عندك تعيش سنين وتتبيع
0: على حسب النمبر دو شيفو حتى 7 سنوات بالنسبه للسيارات اللي فئه 7 قيول فما فوق.
1: اللي هي 7 قيول فما فوق اكثر من 3 سنوات انهم 3 سنوات
0: السيارات اللي من فئه 5 قيول 6 قيول نستغلوها عفوا السيارات اللي من فئه 5 قيول نستغلوها 42 شهر 3 سنين ونص. السيارات من فئه 6 قيول نستغلها 5 سنوات 7 قيول فما فوق نستغلها 7 سنوات
1: باش تخلص الروح حراره كيف طيبه
0: ينكر فهمت. هنا اللي قلت لك سيحاتهم كان نعاودوا الحملات اللي كنا قمنا بها قبل، وكما نقول لك معناها اتت اكلها وعطت الجدوى نتاعها وراهو. شوف احنا كنا نتحدثوا على القطاع الموازي ونحبوا نرجعوا انك مو باش اخويا تحب تخدم ادخل في القطاع المنظم ادخل في قطاع المهيكل، خاطر هنا فما زاد جانب اخر يتعلق بالتامين يا حاتم. وقت اللي انت تثبت في شركه تامين لا قدر الله حادث من سياره معناها معدل الكراء خرج اطر القانونيه وصار في حادث فهمني، ويكون حادث لا قدر الله مرتيل، واذا كان ثبت ان السياره هذه كان مؤجره وفيها عمليه نفعيه فيها كراء السيد هذاك اللي يسوق في السياره هو عائلته يلقى حقه مش شقة.
2: نعم معلوم الناس كل نمشيوا للمنظم ديما هو الاهم للجميع. نحب نسال اهم ملاحظات تعملوها على اللي يكريوا في السيارات
0: على الحرفاء. شوف الحريف التونسي معامله خاصه وخاصه جدا، يعني ما نتحدثوش على الحريف اللي عنده معناها شركه معناها لوكاسيون لونغ ديري
2: في المواطنين.
0: اما المواطن اليوم المواطن
2: شركه كهرباء المناسبه
0: بالضبط اهم حاجه اللي نركزوا عليها هو الاقدميه نتاع البرمي نتاعو العمر نتاعو عنده دخل السيركوي ولا لعنت تيما كتيست بسيكو تكنيك لازم تكون انت السيد كش يقف بعدك تتعامل معاه تفهمه شنو المعاملات وشنو هي علاقاته ونش يتنقل ونش يصر. فما اللي يمشي عنده ماشي لعائلته وعنده قضيات، فما اللي عنده التزامات اداريه عنده ما قضيات، وفما فما للاسف اللي ياخذ من عندك سياره يوريك وجه السوق ياخذ السياره يقصد ربي يمشي لبعض الاماكن في تونس ويعبيها ببضائع غير قانونيه وغير مرخص فيها
1: ونلقوا سيارتنا في مسؤوليته هو
0: سيارتي انا تدخل في ريال سيحات تضرب 3 شهور و4 شهور في انتظار التسويه القضائيه للمحضر محضر جبائي هذا
2: الشد هي
0: وتحجز البضاعة والوسيلة وهنا الفصل 386 من مجلة الديوانة ونخلصوا احنا
1: ما قدوش حال مع الديوانة باش نغيروا الفصل هذا يتحمل المسؤولية القانونية كلها السائق
0: السائقة اللي كانت في القانون معنا لابد أن تحجز البضاعة والوسيلة في انتظار التسوية معناها متاع الإجراءات القانونية، ويلزم السيد هذا كي تقدم بها عريضة لسيد وكيل الجمهورية تشكي به في استغلال السيارة في مآرب أخرى غير قانونية، ويلزمها معناها المحكمة تثبت لك في رفع الحجز على السيارة
2: والرادار 6 أشهر
0: فهمني
1: 6 أشهر
0: 6 شهور إلى
2: والرادار أنا كاري كرهبك وفايت السرعة المحددة
0: هذاك الرادار مش يجيك معناها الإعلام
2: الناس اللي يخرجوا لبرا هو تلقاه اخر نهار ولا نهارين يحط كهرباء في المطار ويمشي. شفت
0: مشكلتنا احنا سخليفه في سواء في اللي يعيشوا لبرا فهمني خاطر يطلبونا هنا في اداره المرور لازمك تجيب تاريخ دخوله للتراب التونسي نسخه من الباسبور نتاعو للحريف هذاك، وثاني حاجه فما اللي يجيك المحضر تم ابلاغك به بعد 6 شهور 7 شهور دونك السيد هذاك يكون غادر التراب التونسي ما عادش موجود، واذا كان فما اللي يصير دوام لله زاده كيف كيف. بالتالي احنا في عديد الحالات نضطر باش نمشوا نخلصوا احنا وكاو
1: اذا كان هو موجود ومديته الاوراق نتاعو مثلا للشرطة المرور ما تخرجوا توا مسؤولية
0: أكيد. إذا كان إحنا قدمنا عقد الكراء بمعناها منظم الشرطة ولا إدارة حرس المرور تأخذ الاعتراض هذيك على المحضر وتحولها باسمه ولا ثم خطوات إيجابية ثم نوع
1: يجري بالكرب
2: كأنه عادي يقول لك ما هو قائد عشان
1: تضربني فلا أنت ما هو قائد أو تخلص صاحب
0: والله يا سيحات وريت النقطة هذه بالذات حتى مع إدارة المرور وأساسا في العوينة جبناها النقطة هذه وقلنا فما سيارات أجنبية باش نكون واضحين فهمني من غير ما نحفظ على الدول المجاورة والدول الشقيقة السيارات هذه تعمل في مئات ألف الرادارات فهمت وهذه أنا نعتبره مونكا جانية للدولة خسارة كبيرة معنا سيارة أجنبية تدخل لتونس وتشوفه أنت تنقص في الرادار وتحترم كذا وهو يلزمه هذا معناه بالشراكة مع إدارة المرور والحدود والجانب وقت اللي السيارة هذه تجي تغادر التراب التونسي يأخذ فيها الإجراء فهمني متاع عندها محضر ولا عندها رادار فهمت وهنا راهي مع مداخيل معلومة للدولة ثابتة
1: بيه. كلمة الختام لو ميساج دو سي حبيب معاوي لرئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارة
0: سي حاتم انا حبيت كما ترجمان وسي خليفة نركز على نقطة اساسية باعتبرناها احنا اثناء كاننا السبق شوية في شهر جوان اللي هي الحملة اللي نظمتها الغرفة الوطنية على كامل وسائل التواصل الاجتماعي فيها دو فولي الفولي الاولاني يتعلق باستقبال والترحيب بمواطنينا بالخارج
1: نشوف فيه
0: هذه
1: بيان على ديجيتال
0: بالضبط هذه على ديجيتال بلاغ هذه أصدرته الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات اللي من ناحية تستقبل فيها ضيوف تونس والمواطنين بالخارج وباش ما نكون واضحين زاد أكثر سيحات محبينا ولا كرهنا هذو مني أكثر من 92% من رقم معاملاتنا معناها مع مواطنين بالخارج وتحويلات اللي تصير من للبنك المركزي من المواطنين بالخارج يعني تحويلات معلومة وده مؤخرا البنك المركزي أصدر معنا الرقم ما نستحضروش بالضبط لكن حاجة تشرف وهذوما تحبوا ولا تكره سي حاتم هذوما نية راهم أحدى أعمدة الاقتصاد متاعنا وصورة بلادنا
1: دونك الحملة هذه متاع ويلكم في تونس هي موجهة لهم ولمساعدتهم وتأطيرهم زادة وسي وتقديم الخدمات وتسهيلها هذه دو الحملة
0: دو الجانب الثاني هو جانب معناها تنبيه وتحذير وتحسيسي كذلك اللي هو دعوة المواطنين الكل سواء كان مواطنين بالخارج ولا التوانسة لا ما تتعاملوش كان مع شركات المهيكلة والقانونية
1: راهو في سلامتكم مراد جويني هذا
0: سي مراد جويني حييه يعطيه الصحة برافو مراد
1: عمل فيديو
0: عمل فيديو باهي وهذاك قال لك هدية للغرفة الوطنية تعرف سي مراد عملنا برشا نشاط مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا يعطيه الصحة فجأنا بها نوجه له التحية
1: برافو عليك
0: فهمني من خلالكم
1: تلقاو الفيديو هذا على صفحات الكل خاصة صفحة اللي هي الناشة زادة صفحة الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات نجموا تسمعوه وتشاهدوه وتبارتاجيوه وتنجموا وسي ترحبوا انتوما مع الغرفة بأبناء تونس بالخارج حبيبنا قوم متواصلين
0: إن شاء الله
1: نبقوا أيضا نوصلوا المعلومة والاجتهاد قد يقوموا به كغرفة نحب نحييكم تحية كبيرة وشكرا لك على هذا الحضور الأنيق
0: شكرا
3: Publicité.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهجولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
5: اسمع ومتمتع. اي في بالك اللي القراية وفات؟ اي نعم وفات القراية ومستريس متاع الامتحانات. مش نعملوا ترتيح، ارتحنا من استريس الامتحانات والصيف وبحر تونس المزيان بدا يزفر لنا وينادي فينا. هاي الجو بدا يسخن، وعلاش تخلي كل شيء لاخر لحظة وتضيع احلى اوفر مع سلسلة فنادق المرادي؟ سيفك السنة على كيف كيف كيف. ما تنساش احجز من توا وقبل 25 جوان 2026 وتمتع بتخفيض هبال يوصل حتى 20% على اقامتك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر. انت اللي تختار. نعاود، من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. انت تختار وقتاش تحب الفاكونس متاعك. أما باش تربح لي 20% كما قلت لكم، لازمك تعمل لا ريزيرفاسيون قبل 25 جوان 2026. يعني الصيفية كاملة مضمونة، تستنى فيك شمس دافية، بحر يعمل 66,000 كيف، بيسينات كبار، وجو عالمي ما يوفاش بالحق. لم عيلتك واصنع ذكريات ما تتنساش وبأحسن الأسواق. كلمنا توا على 70 105 720. نعاود 70 105 720، وإلا ادخل لي المرادي.com. المرادي.com. ميرسي المرادي.

تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وين وصلنا في هذه الحرب الأمريكية الصهيونية أمام طرف وحيد
2: هو إيران؟
1: إيران
2: يحارب نيابة عن العالم العربي
1: بالضبط. بالضبط. وين وصلنا؟ شنية القراءات خليفة في المتابعات؟ يستضيف اليوم الأستاذ عبد الباري عطوان.
0: متابعات متابعات
2: هذا هو حتم شكون في الاستضافة الأستاذ عبد الباري عطوان يعطينا قراءته لما تم لحد الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هل هو اتفاق أم هدنة لكسب الوقت؟ أستاذ صباح الورد.
3: صباح الخير صباح النور لأهلنا في تونس جميعا. أهلا وسهلا بكم.
2: السؤال الأولي، هل الاتفاق المبدئي بين ظفرين هل هو اتفاق سيكون نهائي أم هي مسألة كسب الوقت، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية كل القراءات تقول أنها فشلت في حربها على إيران؟
3: نعم، أنا في تقديري أولا هذا ليس اتفاقا وإنما مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب على وجه التحديد فشل في تحقيق أي من أهدافه من خلال العدوان على إيران، وبدت الصورة تتضح بأن إسرائيل هي التي ورطت أمريكا والرئيس الأمريكي في هذه الحرب. هناك أربع نقاط رئيسية يجب أن نتوقف عندها. النقطة الأولى والأساسية أن يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عدم التزامها بأي بنود من هذا الاتفاق. الأمر الثاني، يبدو أن هناك جناحا في الحكومة الإيرانية لا زال حذرا في قبوله لهذا الاتفاق، وهذا يتجسد في بعض المظاهرات التي تعارضت هذا الاتفاق. الأمر الثالث أنه لا توجد احتفالات في إيران ترحب بهذا الاتفاق، يعني المفروض أنه وقف العدوان وقف الحرب يعني ينعكس في الشارع بمظاهرات. بعدين الأمر الآخر، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن يعني المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي حول هذا الاتفاق، أيضا لم يصدر أي قرار أو ترحيب أو رفض من قبل الحرس الثوري الإيراني، فالصورة ليست واضحة كليا.
1: مع أن الاستفادة المحققة حسب المتابعين والإخصائيين هي لفائدة المصالح المالية ونفوذ ترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها من ناحية، والاستفادة السياسية والعسكرية لدولة الكيان الصهيوني.
3: يعني دولة الكيان لا نستطيع أن نقول أنها استفادت من هذا الاتفاق، يعني حتى هذه اللحظة لم تحقق إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي من أهدافهم. كالهدف الأساسي لهذا العدوان اللي هو إسقاط النظام وتغييره، والهدف الثاني هو بالدرجة الأولى الهدف الثاني هو نزع جميع ما لدى إيران من يورانيوم مخصب بنسب عالية بأكثر من 60%، وتدمير البرنامج الصاروخي الإيراني الذي استطاع أن يقصف تل أبيب ويقصف عكا ويقصف حيفا ويقصف إيلات. هذا لم تتحقق حتى هذه اللحظة أي من هذه الأهداف. فتح مضيق هرمز ليس إنجازا كبيرا، لأن هذا المضيق كان مفتوحا قبل العدوان، وإيران عارضت عن استعدادها بدون اتفاق إلى رفع هذا الحظر أو رفع الإغلاق مقابل اللي هو تنازلات أمريكية برفع الحظر على الموانئ الإيرانية.
2: في تقديركم أستاذ، السر في نجاح إيران في تخطي العدوان الأمريكي والضربات الأمريكية وصمودها وتمكنها بالخروج من أقل الأضرار مع محافظتها على قدراتها النووية والعسكرية والتفاوضية؟
3: نعم يا سيدي، إيران فعلا ما زالت يعني ما زالت تتمتع بالحفاظ على قرارها السيادي في التخصيب لليورانيوم، وأيضا هناك 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الذي يمكن إنتاج على الأقل 10 قنابل نووية، فهذا ما زال موجود ولم يمس على الإطلاق، وجرى تأجيله مفاوضات قد تستمر 60 يوما وقد يعني تفرض أو تتوقف قبل ذلك التاريخ. هذه مجرد إرضاء بشكل أو بآخر لترامب وهدية له في عيد ميلاده، لكن هذه لن تنقذ إدارة ترامب، بالعكس ستخلق لها مشاكل عديدة في المستقبل القريب.
2: فرضية عودة الحرب ممكن أم لا؟
3: نعم.
2: فرضية عودة الحرب ممكن أم لا؟
3: نعم، أنا في تقديري ممكن جدا أن تعود هذه الحرب، لكن السؤال هو هل تعود بين أمريكا وإيران أم بين أمريكا ودولة الاحتلال، أو آسف، بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأهم، لأنه حزب الله ما زال يتمتع بسلاحه، حزب الله ما زال يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، والأمر الآخر والمهم هو يعني الاعتراف بوجود حزب الله سياسيا وعسكريا في لبنان وفي المنطقة. هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تفجر هذا الاتفاق، أي عدوان إسرائيلي على الضاحية أو عدوان على النبطية أو أماكن أخرى في البقاع الغربي سيؤدي إلى فرض هذا الاتفاق أو هذه المذكرة وانتهائها، وربما العودة إلى الحرب. وإسرائيل قالت أكثر من مرة إنها ستقوم بهذه الحرب لوحدها وبدون الولايات المتحدة الأمريكية.
2: هذه الحرب والدور العربي الممكن مستقبلا أنه يستغل العرب هذه الوضعية لتحسين شروط التفاوض في علاقة بالقضية الفلسطينية.
3: يا سيدي، لا يوجد شيء اسمه عرب على الإطلاق، العرب مغيبون بالكامل، والعرب يقفون في الخندق الأمريكي، والعرب يعني تحملوا خسائر كبيرة جدا. معظم أو جميع القواعد الأمريكية التي من المفترض أن تحمي الأنظمة العربية جميعها تقريبا جرى تدميرها في منطقة الخليج وفي الأردن، فلا يوجد شيء اسمه عرب. الآن يوجد شيء اسمه إيران واسمه أمريكا واسمه إسرائيل، أما العرب فللأسف ليس لهم أي وجود على الإطلاق وأي تأثير على الإطلاق. يعني حتى الوسطاء كانوا باكستانيين، ومكان التوقيع إذا حصل هذا التوقيع سيكون في جنيف وليس في أي دولة عربية. فيعني العرب حقيقة أصبحوا في الحضيض، ولا أستغرب في المستقبل أن يهمشوا بالكامل ولمصلحة إسرائيل ولمصلحة إيران.
1: حتى الجامعة العربية انتهت أدوارها أستاذ عبد الباري عطوان؟
3: نعم، سؤال والله.
1: حتى الجامعة العربية انتهت أدوارها أستاذ عبد الباري عطوان؟
3: يا سيدي، لا توجد جامعة عربية، لا توجد مؤسسة قمة عربية، لا يوجد أي تنسيق عربي، يوجد تفكك عربي، يوجد غياب أو تغييب عربي بالكامل. هذه الأمة 22 دولة عربية ليس لها أي دور فاعل في هذا الصراع الحالي، هذه المأساة. وين القادة العرب؟ وين القمة العربية؟ وين الجامعة العربية؟ وين المؤتمر الإسلامي اللي موجود في دولة عربية؟ هذا الحقيقة، يعني عار كبير جدا على كل العرب حقيقة أن يهمشوا بهذا الوضوح وبهذا الاحتقار.
1: شكرا لحضرتك أستاذ عبد الباري عطوان. وإذا كان واحد كان يبحث على خاتمة لهذا اللقاء في بداية هذا الأسبوع وحول إجابات تخص هذه المذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أكيد ما يلقاش أحسن من الأستاذ عبد الباري عطوان أنه يعطينا هذه القراءات ويوضح ما سيحدث في الأيامات القريبة القادمة. 9 متاع الصباح هنا على الدنيا.

0: الليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بمليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حريق نشب بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية يتسبب في تلف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب وفق ما أكده عضو من اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. هذا وتمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من الفلاحين والمتطوعين من إطفاء الحريق والحد من توسعه، فيما يواصل عدد من الأعوان متابعة الجيوب المحتمل إعادة اشتعالها بأشجار الصنوبر التي تعرضت إلى أضرار واضحة وفق المعاينة الميدانية. ولم يتم التوصل إلى تحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحريق، سوى أن شرارته الأولى انطلقت من أحدى حواشي الطريق الجوي رقم 59 الرابطة بين مدينتي بوسالم وبولاريجيا. دوليا مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يقولون أنهم توصلوا إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في اتفاق مبدئي أدى إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. مصادر إسرائيلية تكشف لصحيفة عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران، مضيفة المصادر أن نتنياهو أكد لترامب بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية. من جهتها أعلنت هيئة البث الصهيونية أن حكومة نتنياهو صادقت على تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية حتى نهاية الشهر الحالي، مما يتيح لها القدرة على فرض قيود عند الحاجة. وفي سياق متصل نقلت قناة عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الاتفاق الأمريكي مع إيران مروع بالنسبة لتل أبيب، مؤكدا أن هذا التقييم يحظى بإجماع واسع داخل المؤسسات السياسية والأمنية الإسرائيلية. ختاماً، رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تشدد على ضرورة أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، مضيفة تعليقاً على الاتفاق المعلن الأولوية الآن هي التنفيذ السريع والكامل من جانب جميع الأطراف.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: صباح النور صباح الفل. هزيمة المنتخب الوطني حقيقة ما تبينت الأهانة جماهير تونسية بعد الهزيمة هذه. هات ناس ما وشين قال جماهير تونسية بعد هزيمة في المقابلة الأولى من منتخب السويد هذه في عدد جديد من جمهور المونديال.
1: جمهور المونديال وشنية اللي مشي هو في المنتخب اليوم؟

0: ماشي حد شيء اليوم في المنتخب.
1: هو نورمالمون بعد هكايا نهزوا روحنا ونروحوا لروحنا خير نتصور.
2: والله ما كنتش متوقع صراحة نطلع علينا النهار كاد جايين مع المنتخب ندزوا معاه باش نقفوا معاه الاخر لحظة. كنا حاطين احنا توانسة بحر حرين رانا باش نقلعوا طرحنا مهما يكون، لكن الله غالب خيبة امل. في نص ساعة قلب قبلنا زوز بونتوات، سجلنا بونت ورجعت فينا الروح، تشجعنا دزينا وقفنا عيتنا. الله غالب يتحملوا مسؤوليتهم صراحة. نقص نقص كبير في الامكانيات المادية والبشرية في الليكيب متاعنا. المسؤولين زاد يتحملوا مسؤولياتهم. المدرب صحيح ما مش الفايدة نحطوا اللوم على المدرب، لكن جوالات كومينيكاسيون بينات بعضهم صراحة يلزم راو توانسة يلزم نطلعوا الروح اللي فينا، نطلعوا الحرورية اللي فينا، الفلفل اللي فينا. الله غالب إن شاء الله نبنيه على الغلطة هذية باش نصلحوا للماتش الجاي مع الجابون مع اليابان، وإن شاء الله نكونوا يعطونا نتيجة باهية باش نتأهلوا الدور الثاني.
3: ما فهميش حتى سيستيم دو جو، ما فهم حتى فكر. شوف الناس في السوشيال ميديا في فيسبوك انستغرام تتحسر على جلال القادري على سامي ترابلسي، مانيش نرجع بالتويلي، اما كنا نشوفه في سيستيم دو جو على الاقل. بعد بلجيكا 5 بلاش جي تاكل 4 زوزة تراح 9 بونتو، ذول اللي عنا برشا ما صارت الناش. من طرح ميكال طرح كومبيتيسيون في الكوب دي موند، يظهر لي عنا برجة ما كليناش 4 في الكوب دي موند، ممكن ما كليناش في حياتنا الكل. يظهر لي كان 5 بلجيكا هذيك وماركينا زوز.
4: صراحة بعد ماتش بلجيكا كانت متوقعة، بعد المستوى اللي ظهرنا به في ماتش بلجيكا، بعد المستوى اللي لعبناه في الماتش الأميكال الأخر، زاد كيف ناقصين جوار الديكيب ناقصة بعشرة وأنت تخسر معناتها. بصراحة كان متوقع المستوى، بصراحة صبري لموشي مش متاع ليكيب ناسيونال، ومش على الأقل هزينا واحد دي فوز البنزرتي، كان هزينا فوز البنزير كرة الرجلة وراكلة العباد بالكف كور. هاني ما هاني مكتشخ أنا ونحبها، ما كون ميم واحد كلمة حق يقولها.
5: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة أخرى.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تحياتي جوهرة فهم. بالله نتكلم عن الإدارة التونسية، بالله وصل صوتي الله يرحمه والديك، بالله نقصنا شوي من الأوراق، هات ورقة هات ورقة جيب ورقة حط ورقة، بالله رانا في الدين. جي سمع بتقطع عليه يقول جيب شد سكن، راني في تونس، راني تونسي، راه مضموني في بلدي تونس، هو جيب في ما يسمحش أنت اللي أنت تسكن في بلاصة ثانية ولا تسكن، ما يسمحش الجمهورية كل الناس تطلع بتقطع في أي بلاصة، تو الأوراق هز ورقة وجيب ربي نقصنا من الأوراق كرة الأوراق، شو هو محل في الأوراق كذا، واحد طلع بتقطع في بدعة مشي، خاطر أنت من درامين ما طلعش تقطع تروح البلاد تشتري تقطع تاعي ما عليك براني تونس كيزي.
3: السلام جوهرتين ربي المسؤولين المحليين في القلعة الكبيرة معتمد رئيس بلدية وقير بخير نمون فلاشة كتر بطريقة غير مباشرة واني مشون اشكيوا البلدية وقير مخلص حتى واحد يسمعنا ربي الموضوع بايد شوفوه في اقرب وقت.
4: الحادثة اللي في سيدي بوزيد انتين كيون ضحية مساكن وخلوا عائلاتهم كل مرة هكا علاش ما يموتوا كان هما والضربوا كان هما السفارة ما يجرالوا شيء عليه وشو الفلاح كيفاش يخرج الناس هكاكا ما يشوفوا هذا قل زاد قبل وبارك الله في جوهرة الفين اللي تتصل منها وتسمعنا
5: جوهرة فهم يجري لنا احنا جماعة قصر هلال اللي نعيش في قصر هلال تحديدا حيري الثاني يسيبوا لنا في الماء نتاع معناها صالح للشراب ماء نتاع ونعاس ماء اخضر عندنا تقريبا شهر نعاني في نفس الحكاية وشكينا وكلمنا وعملناهم الكل جاوا عملوا روحهم صلحوا وباقي نفس الشيء ما تبدل حتى شيء ما عاد بنجم يعمل حتى شيء هيت وقفت من غير ما الواحد بربي يشوفوا لنا حل بربي يوصلوا لنا الميساج نتاعنا يعطيكم الصحة وميرسي بوكو جوهرة فهم.
1: ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

بدل الموجة. نسمع جوهر الفرح. الطروان، سيدي بوزيد، قصرين، سليانة، وصفاقس الشمالية. على 104.

0: عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما الأولى
1: وعزة وافتخار.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
1: بوبليسيتي.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
1: جوهرة
3: أفهم. Publicité.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoanFM.
1: Publicité.
2: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
5: ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت ما قيمته 3669 مليون دينار، نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطور بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية اللي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 مليون دينار حسب أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعادل هذه التحويلات مقاومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دولار أو ما يعادل 1.26 مليار دولار، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية ماي الماضي. وتعد عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بالتكامل مع المداخيل السياحية اللي تشهد بدورها منحة تصاعدي مع انطلاق الموسم الصيفي المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دعا إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، واعتبر أنه مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد أنه البنوك تؤدي دور أساسي في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، وحذر من أنه ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو اقتصادي وأحداث مواطن الشغل. والتقرير أشار لأنه القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي سجلت نمو محدود بنسبة 0.1% سنة 2023 قبل ما تتراجع بنسبة 0.3% سنة 2024، كما لم تتجاوز نسب النمو في قطاع الخدمات 2.7% و 2.6% على التوالي خلال سنتي 2023 و 2024. وبين التقرير أنه رغم بلوغ نسبة القروض مقارنة بقيمة الودائع في القطاع البنكي التونسي 96.2% في أوت 2025، فإنه فما تباين بين البنوك العمومية والخاصة، وبلغت نسب تحويل الودائع إلى قروض لدى البنوك العمومية 97.3% مع موفى جوان 2025 مقابل 67.4% فقط لدى أكبر ثلاثة بنوك خاصة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعات إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحمل اسم المواطن الرقيب حتى تكون فضاء رسمي لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. والجامعة أوضحت في بيان لها إنها تتابع بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول أجال الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة وما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تأثر سلبا في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل. واعتبرت إنه أحداث منصة المواطن الرقيب من شأنه توفير إطار قانوني ومنظم تلقي التظلمات والإبلاغ عن الإخلالات الإدارية وتوثيقها ومتابعتها. غرفة التجارة والصناعة الوسط تنظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية للمشاركة في صالون باريس للبناء اللي مش ينعقد في الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر 2026 بمركز المعارض بباريس بالعاصمة الفرنسية. ويعد هذا الصالون أكبر تظاهرة دولية في فرنسا مخصصة لقطاعات البناء والتشييد والهندسة المعمارية والتجديد. وهذه البعثة تشكل منصة مميزة للمؤسسات التونسية الناشطة في مجالات البناء ومواد البناء والتجهيزات والطاقة والتجديد للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية واستكشاف فرص شراكة واستثمار جديدة مع أبرز الفاعلين الدوليين في القطاع، خاصة وأن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 2200 عارض ويستقطب قرابة 135 ألف زائر مهني إلى جانب تنظيم 500 مؤتمر وورشة عمل. جري الخزينة التونسية بتاريخ 11 جوان ارتفع إلى حدود 1156 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 10 جوان في حدود 1122 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 جوان فانخفضت إلى حدود 25289 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 11 جوان في حدود 25404 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دوليا أسعار النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس اليوم بعد ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني أن البلدين توصلوا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 3.58 دولار أو 4.10% إلى حدود 83.75 دولار للبرميل. الذهب ارتفع بأكثر من 2% اليوم بعد ما قال مسؤولون في الولايات المتحدة وإيران إنه الزوز بلدين توصلوا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهم، مما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى حدود 4322.87 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و 392 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 938 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 200 مليم.
3: بزنس نيوز
1: جوهرة FM.
3: الدنيا
1: جوهرة FM.

0: المونديال.
1: صباح النور من جديد كواليس المونديال. باش نبداو باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم بعد الهزيمه المذله، الهزيمه الكارثيه اليوم 5-1 ضد المنتخب السويدي. والاخبار جينا من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في المكسيك. الاعضاء الموجودين التفكير في اقاله المدرب صبري اللموشي والاقرب لتعويضه منظر الكبير، اكيد موضوع للمتابعه. نبقاو في مباراة تونس والسويد والهزيمة بخماسية، هذايا تصوير الناس كل تحكي على ياسين العياري اللي سجل ثنائية اليوم. شكون ياسين العياري؟ اللاعب هذايا مواليد 2003، 23 سنة، من أب تونسي وأمه مغربية، مولود في ستوكهولم في السويد. المنتخب التونسي كان تواصل معاه سنة 2021 لتمثيل المنتخب، وحسب التقارير الإعلامية والصحفية أنه اللاعب وافق أنه باش يلبس زي المنتخب الوطني، لكن عائلته رفضت هذايا وتمسكت أنه يمشي للمنتخب السويدي. اليوم شفناه سجل ثنائية بمهارة كبيرة وفي النيات عالية، ما رفعش يديه، اعتذر لأنه الأب متاعه تونسي، لأنه حتى الصحفيين القنوات التلفزية تسأل فيه بالعربي هو يجاوب بالإنجليزية، يفهم اللغة التونسية، كي تسأله بالتونسي يفهم لكن يجاوب بالإنجليزي. شوف الاعتذار متاعه في الصورة هذه، تتبعوها معنا في جوهرة تيفيك، فش اعتذر بعد تسجيله للهدف هذا، الهدف الأول، اعتذر من الجماهير، مشي للجماهير التونسية اعتذر منهم، ثم اللاعب سجل هدف ثاني. شوف هذا في الاعتذار متاعه، زاد في الهدف الثاني اعتذر من الجماهير ومن لاعبية المنتخب التونسي. كما قلت تواصلنا معاه 2021 لكنه رفض ومشي للمنتخب السويدي. نمشيو لحفيظ الدراجي، هذا تدوينة حفيظ الدراجي هبطها منذ قليل تقريبا، منذ ساعة، شنو كتب فيها المعلق الجزائري لبين سبور في تدوينة لي على الموقع الرسمي متاعه على الفيسبوك. قال: الخسارة واردة في كرة القدم كما أن الفوز وارد، لكن السقوط بخماسية أمام السويد كان قاسيا ومؤلما على المنتخب التونسي في ظهوره الأول بمونديال 2026. صحيح أن المجموعة صعبة وظروف المنتخب التونسي الحالي أصعب، ما فهمناش معناتها شو يقصد بها على المستوى الفني أو حاجات أخرى. حفيظ الدراجي قال: ظروف المنتخب التونسي الحالي أصعب، لكن بذل مزيد الجهد وتدارك الأخطاء الساذجة مطلوب في مواجهة اليابان وهولندا. نمشيو مع الصورة هذايا، تقريبا هذه كل الصور، ثلاثة صور هما نرجس داره برشا. صبري اللموشي وقت يدرب في المنتخب الإيفواري في مونديال 2014 مع كل نجوم المنتخب الإيفواري وقتها، تشكيلة فيها كوليتوري نجم ليفربول، فيها يايا توري نجم المان سيتي، جيرفينو جمعية روما، ديدييه دروغبا نجم الحال السابق وقائد فريق المنتخب الإيفواري ديدييه دروغبا، في سليمون كالو، فيها ويلفورد. التشكيلة الكل هذه دربها صبري اللموشي في مونديال 2014، لكن النتيجة الانسحاب من الدور الأول مع منتخبات بصراحة المنتخب الإيفواري فوقهم برشا. مثلا انهزم ضد اليونان، انهزم ضد كولومبيا، صحيح ربح اليابان في الجولة الأولى، لكن انهزم بعد ضد كولومبيا، انهزم بعد ضد اليونان وخرج من الدور الأول. الصور هذه دارت برشا أنه كامل نجوم المنتخب الإيفواري ومدربه صبري اللموشي لكنه انسحب من الدور الأول للمونديال 2014. أكيد في كل هذه زاد صورة أخرى لقيناها في المواقع الرياضية العربية، خاصة المنتخب التونسي 10 أهداف في 2 مقابلات. صورة المنتخب التونسي 5-0 ضد بلجيكا، صورة المنتخب التونسي 5-1 ضد السويد، 10 أهداف في 2 مقابلات في ظرف 10 أيام، تقريبا 10 أهداف مقبولة، مع أنه الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد وهنأ المنتخب التونسي في التصفيات، أنه المنتخب الوحيد في العالم اللي مقبل حتى هدف. كيفاش ترشح للمونديال المنتخب التونسي مقبل حتى هدف في التصفيات؟ جاتوا إشادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. نذكروا زاد حتى في مونديال فارت 2022 المنتخب التونسي في أقوى مجموعة قبلنا هدف وحيد، ما قبلناش ضد المنتخب الفرنسي اللي مشي للدور النهائي، ما قبلناش ضد المنتخب الدنماركي اللي ترشح للدور الثاني، هدف وحيد، ثم في التصفيات ما قبلنا حتى هدف، لكن مع صبري اللموشي في ظرف 10 أيام نقبلوا 10 أهداف. الصورة أكيد هذه الصورة مع كل التظاهرات الدولية نلقوها في عند اليابانيين أنهم كيزفر الحكم ما يروحوش ينظفوا المدرجات. هذه الصورة طعم جماهير المنتخب الياباني البارح بعد ما تقريبا الناس كل خرجت بعد حتى المنتخب الياباني قدم مباراة ممتازة جدا البارح ضد هولندا روحوا لكن جمهور المنتخب الياباني قعد في المدارج نظف المدارج جمهور الكل مش زوز ولا ثلاثة من الناس فقط نشوفه في الصور تابعوا معنا على جورة تيفي كامل الجماهير اليابانية الموجودة في الملعب قامت بتنظيف مدرجات الملعب ثم روحت. الجزيري كان في تقديم كواليس المونديال الموعد الرياضي القادم نحداش في آخر أخبار المونديال.
0: كواليس المونديال ظاهرة تندانس تندانس
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا في فقرة توندونس. أكيد الحدث اللي كان آخر الأسبوع اللي تعدى هو تعرض منصات ميتا كسوسوا الفيسبوك انستغرام ماسنجر هذوما كلهم المنصات اللي تابعين لشركة الميتا لبان عالمية واسعة النطاق أدت إلى اضطراب الخدمة عند ملايين المستخدمين حول العالم وكان هذا نهار الجمعة اللي فاتت وسط حالة من الارتباك بسبب تسجيل خروج مفاجئ للحسابات وتعذر الوصول إلى بعض الخدمات لساعات بتبع هذا حسب تقرير خرجته وكالة الأنباء رويترز. وفقا لبيانات منصة داون ديتكتر اللي أوردتها رويترز بدأت المؤشرات متاع البان هذه بالظهور خلال ساعات النهار وين أبلغ المستخدمين عن مشاكل في تسجيل الدخول وتحميل صفحات واستخدام خدمات المراسلة خاصة. عدد البلاغات اللي تم تسجيلها وصل لأكثر من 113 ألف بلاغ متعلق بفيسبوك إضافة إلى مئات الألاف من البلاغات الخاصة بالإنستغرام. يأكد المستخدمين في عدة دول ظهور رسائل خطأ مختلفة يعني دي ميساج ديرور واختفاء بعض الصفحات وإلا حتى ما تنجمش توصل لها فيما تعرض آخرون لتسجيل خروج إجباري يعني يقول لك يزمك تخرج من الحساب متاعك دون سابق انذار وبرشا يستخيلوا اللي كونوا لي كونت متاعهم ولاو بيراتي فمشكون يستخيل اللي تليفونه ولا يلزموا ميزاجور ويلوش في الميزاجور وين موجودين. في أول رد رسمي على الأزمة هذه يقول المتحدث باسم شركة الميتا أندي ستون اللي كونوا شركة في بالها بالمشاكل اللي قاعدين يواجهوا فيها المستخدمين في الوصول إلى الخدمات متاعهم وأكد اللي كونوا الفرق التقنية خدمت بسرعة على معالجة الخلل واستعادة الخدمات واللي كانت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة ونقل التقارير إعلامية اللي كونوا ميتا أعلنت لاحقا اللي كونوا الخدمات عادت إلى العمل بطريقة عادية واستعادة الأداء الكامل لجميع المستخدمين كانت في أول مساء يوم الجمعة. بالنسبة للأسباب بتبع متى تكتمت على الأسباب أن يظهر لي لكونه السبب هو الميزاجور اللي صاروا على الفيسبوك صارت فيهم إشكالية نعرفوا اللي كونه الفيسبوك وكيف التطبيقات اللي تابعة شركة الميتا زينت لزانترفاس متاحة بمناسبة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك دونك نجم يكون السبب هو هل الميزاجور هذوما اللي عملوهم على لزانترفاس أنتوكا كل شيء رجع عادي منذ مساء يوم الجمعة. هذا شو اللي عنا اليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في لمن
5: فاسبوك نهار ثلاثة 8-9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
6: تحب ما أحسن تعدى المخيير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوخ.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة و19 دقيقة في استوديو شاور اف ام. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من كابوتشينو من توا حتى الماضي ساعة تسمعونا على موجاتنا، تابعونا على السيت بتاعنا www.jourfm.net. موعد مع الموسيقى، اغنية متنوعة، سينو فقرات متنوعة، قفة الصبحية بعد شوي في سوسة مع شيراز التزركي، ملبنا مع شيف رؤوف، سينو حكاية مع الجباية، وتكون معنا الأستاذة دوحة البحري، كوتشينج بلاتو، كولتور ماك، أبرز أخبار الساحة الفنية والثقافية في بلادنا. كيف كاملة ترحب بكم. غازي خليل في الأعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج، أهلا وسهلا سمية، صباح النور. نرجس قلالة في الديجيتال، تحياتنا لكم الناس اللي معنا، الكل. جمال بقديدة في التليفونات، زادة تحية لجمايل في غرفة العمليات. وش نبدأ توت سويت مع شيرين عبد الوهاب، الوتر الحساس.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الخفه الصبحيه.
1: نرجع من جديد في كابوتشينو بنت الصبحية قفة الصبحية. نعرفوا بها أسماء الخضرة والغلة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. معنا شيراز. صباح النور شيراز.
2: صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين. غازي تحياتي ليك والفريق العمل معاك وكل مستمعين على جوهرة فام.
1: شنو أحوالك شيراز؟ صفا؟
2: والله الحمد لله لاباس. برشا سخانة اليوم. مشينا للمارشي الجنان. بون بالنسبه للحركيه اليوم كانت بنسقبه بطيء ممكن خاطر برشا سخانه الحقيقه شيء اللي يضرب مصباح.
1: ايوه قاعده ما كانش ال... صحيح خاصه الايام الجايه باش تسخن برشا
2: هي بدات من اليوم ديجا. وبالنسبه للاسعار غازي بالنسبه للخضره ثم الخضره عندك الخضره والغله ثم انخفاض ملحوظ. بالنسبه للاسماك اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والاسماك ثم استقرار في الاسعار ثم انخفاض في بعض المنتجات. نبداو غازي بالخضره التفاصيل. نبدأ بالخضرة. عنا القارس ب 3700 الكيلو. البطاطا ما بين 2000 و2300. الخس 2850 الكيلو. الليتو الكعبة بدينار. الطماطم ما بين 1500 و2300. الفلفل الحار ب 2000 فرنك الكيلو. الفلفل الشعباني ما بين 1800 و2 دينارات الكيلو. الفلفل الأحمر ب 2500 الكيلو. البصل ب 1300 الكيلو. القرع الأخضر دينار الكيلو. القرع الأحمر ب 1400 الكيلو. ولد القمرة ب 2 دينارات الكيلو. السلق والمعدنوس ب 600 ربطة. الحمص المنسخ واللوبيا ب دينار 100 جرام. بالنسبة للغلال الخوخة بوتابقايا ما بين 4800 و5 دينارات الكيلو. المشمش الأصفر ما بين 4200 و4600. اللوز الأخضر ب 2480. التفاح ب 3500. العوينة جويدة ب 2 دينارات. العوينة الخشينة ب 3500 والبطيخ ب 1200 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء
1: مازال ما فماش عنب في الغلة؟
2: لا لا مازال ما فماش عنب. هذايا المتوفر اليوم. بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 4000 ثم انخفاض وكانت 5000 الجمعة اللي فاتت. الدجاج المذبوح ب 8500. سكالوب الدجاج ب 16600. كويس الدجاج ب 8700. جوانح الدجاج ب 5 دينارات. كبدة الدجاج ب 16900. القانصة نتاع الدجاج ب 3900. بالنسبة للداند الاسكالوب ب 17500. كويس الداند ب 10900. كبدة الداند ب 16 دينار. الكركاس نتاع الدجاج ب 15900. ثم العظام الأحمر متوفر. البلاتو ب 6500 والحارة ب 900 فرنك. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش ب 60 دينار. الماعز ب 60 دينار. هبر البقري ب 55 دينار. كتلات البقري ب 45 دينار. الرقبة البقري ب 45 دينار. مخلط البقري ب 35 دينار. المرقاز ب 35 دينار. الكبدة والقلب كيف كيف بالنسبة للبقري والعلوش ب 65 دينار. والكرش ب 8 دينارات. نمشي للحويتة. الوراتة ما بين 18800 و 20 دينار. القاروس ب 26 دينار. السردينة اللي هي السيردة ب 4 دينارات. وثم اللاتشة ب 5 دينارات. وثم سردينة هكا كاليتي باهية وفريشكا ب 8 دينارات. الماكرو ب 16 دينار. الشفريت الخشينة ب 24 دينار. مخلط الحوت ب 12 دينار. الغزال الأبيض ب 14 دينار. المرجان ب 12 دينار. التريليا ب 18 دينار. السكمبري ما بين 10 دينارات و 16 دينار. السر ب 16 دينار. التن ب 14 دينار. واخيرا السبارس ب 8 دينارات. هذه كانت اسعارنا لليوم.
1: يعطيك الصحة شيراز. ميرسي بوكو.
2: عايشك نهاركم زين.
1: معك نهارك زين. تحياتنا ليك. نرجعوا للموزيكا. نانسي عجرم معجبة.

0: ملا بنا
1: ملا بنا لقيت هذا وقيت التصنيف وقيت الماكله البنينه اكيد مع احلى شيف شيف روف اللي نستقبلوه اليوم سبيسيال راس العام. صباح النور شيف. اهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور غادي انت استاذ المستمعين. نقول لكم ان شاء الله نهاركم جيد وان شاء الله عام مبارك عليكم وانتم وجميع الامه الاسلاميه جمعاء.
1: يعيشك يا شيف. احنا نخمموا شنو يطيبوا في راس العام. نحكيوا على كسكسي هكا بالقديد، نحكيوا على الملوخيه، فماش ماكلات اخرى، زعما شنو نحضروا في راس العام؟ شي طيبوا في راس العام.
2: والله كل بلاد ورطالها، كل بلاد وعندها طقوسها الخاصة في الاحتفال برأس السنة الهجرية. بالنسبة مثلا كما نقولوا في نابل مثلا يعملوا كالعرايس نتاع السكر وغيرات والمسرد اللي يحطوا فيه الفاكهة ويعملوا سردوك للرجال، العرايس البنات سردوك للرجال. بالنسبة للولايات تساقط مثلا يعملوا العصيدة أول نهار في رأس العام، معناتها أول نهار من العام يعملوا العصيدة البيضة الصباح يستدركوا بها. وكل بلاد نقولوا احنا ورطالها. بالنسبه لينا احنا في ولايه القيروان نحضروا معناتها قبل بنهار يقول لك يقفلوه العام بالكسكسي، معناتها يعملوا القفيله يقول لك يقفلوا العام بالكسكسي اخر نهار في راس العام، معناتها في العام يعملوا الكسكسي بالقدي. الكسكسي بالقديد يعملوه بالفول والقديد، ما يحطوش فيه الحمص، يعملوه فول وقديد أكها ويقليوا الفلفل ويزينوه بكعبة عظام مصموتين. معناتها بالنسبة للطريقة متاع الكسكسي بالقديد هي طريقة معناتها غنية على تعريفه، استنى ربيات البيوت الكل يعملوها. احنا نعملوا في القروان نحطوا فيه القديد والعصبان الغاوي. بالنسبة للعصبان الغاوي هو عصبان مجفف في تقص جويد، معناتها كرية والمصران وكل قصوم جويدين، ويعملوه بشكل كعبات عصبان هكا أوفان ويحضروهم مع القديد. وقت اللي يجي راس العام يخرجوا ماكل القديد هذاك ويطيبوا به الكسكسي. بالنسبة للطريقة متاع تطيب الكسكسي يخصوا معناتها شوية زيتونة ويقليوا البصل، بطبيعة طماطم معجونة، شوية هريسة عربي، فلفل أحمر، شوية ثوم، كركم، ملح، فلفل أكحل، وبطبيعة يحطوا القديد. الملح ما يحطوش ماذا بيهم الملح جملة على خاطر ماك تعرف القديد مالح يسيب الملوحية نتاعو، ماذا بيهم يحطوش الملح وإلا يتبعوه تبع سينو في الآخر يعملوا ريكتيفيكاسيون داسيزونمون شوفوا كم مريقل مريقل فيه نعود يدوه شوية ملح، أما من المحبذ ما يحطوش الملح معناتها خاطر هو بيعطوا القديد ملح. وقت اللي يطيب معناتها الكسكسي بطبيعة احنا مش نطيبه كسكسي ديري بيسك احنا راس العام عربي ماذا بينا نعمل كسكسي قمح مثلا، ويصوروه بالطريقة المعتادة. وقت اللي يحضر الكسكسي يرميه في الاخر جرينات فلفل الأخضر ويسقيوه ويقليوا له جرينات فلفل من فوق يزينوهم بيه وكعبات عظام ويسمطوهم يزينوهم ويقدموه تاكلوا صحة بالشاي هذه بالطريقة متاع الكسكسي. وبالنسبة لرأس العام من الليل معناتها يصدقوه ويظل يسابق معنا الليل قبل النهار، يركبوا الملوخية من الليل، كانت جداتنا قبل يركبوها من الملوخية من الليل على الكانون، يحطوها على الكانون
1: سلة
2: للصباح. تو وليت العباد معناتها ماك تعرف ديار سوري الكل ما يستعملوش الكانون، اوكي يقول الليل اللي يحطوها على الغاز في دور كنار خفيفة، وإحنا تهتك مشوار تقعد كيكة 3-4 سوية وموت غدا يكملوا الطيبة متاحة. هي الملوخية معنا خيارها طيب معناتها سلة تقعد تقريب 6-7 سوية تغلي من لول من غير الحم. بالنسبة للطريقة مثلا تاخدوا نصف إيترا زيت 100 جرام ملوخية ليهم شوية هكا على الغاز شوية فردو معناتها نار خفيفة على الأخر تتقلى شوية وبعد تتمرق بالماء سخون، ماء سخون يغلي على الأخر تبعها بعد ضري يصب في الماء ويقد ما تمرقها وهي يعني يعني هي تصمل شوية هكا تتلم وبعد بشوية تبدأ تتحل. تخليها تقعد تغلي معناتها على روحها مدة تقريبا 3-4 سوايع وتحضر الحم. بالنسبة للحم فما شكون يعملوها، احنا نعملوها تعرف الملوخية تجي بنينة، فما شكون يعملها كرشة والحم وإلا يعملوها بالأكثرية بالحم البقري، وإلا مثلا فما عائدات يقول لك مثلا هذي القرطاس متاع الملوخية نحيوه من العدوش يخليوه هذيك راس العام، يقول لك هذيك البار متاع الملوخية نطيبوه الملوخية متاع راس العام. بالنسبة للفاح متاع الحم يسوحوا الحم بشوية فلفل أحمر، شوية معناتها يحطوا نعناع شايح، شوية تابل وثوم، شوية كركم، وبتباع فلفل احمر ويرمي فيها وريقتين رانتينو اللي يحب يحط طماطم معجونه معناتها مش برشا تقريبا كيك شطر مغرفه نتاع ماكله ولا مغرفه نتاع قهوه وفما شكون يحط فيها حتى كعبه طماطم نيه كل حد يطيب حسب الطريقه نتاعو وقت اللي هي تبدا تصفي الملوخيه يرمي فيها كل الحم هذاك ويخليها تطيب وقت اللي تقف على يديها وزيتها يطفيوا عليها وتاكلوا صحه وبالشفاء وبالنسبه للصباح نتاع نهار راس العام فما من العادات نتاعنا يطيبوا الفول والعظم بزيت فول وبزيت عظم ويتاكلوا بشويه ملح وشويه معناتها كمون بالطبيعه فما عادات بسيطه احنا ما نعرفش كل بلاد ورطالها انت بكري قلت لي يكتبوا ما نعرفش على العظمه مثل ما نعرفش بعد احكي لي نحكي لك احنا الطريقه نتاعنا
1: كيفاش يكتبوا على
2: العظمه احنا الحكايه نتاعنا في القروان يقول لك العظمه كي يقشروها يشوفوها كان العظمه مسقمه مريقله معناتها معناتها العام كما نقولوا احنا مش يجي مسقم واذا هكا ولا هكا راهو العام معناتها وفما فازة اخرى
1: شوية ولا هكا كان كسرت شوية
2: غادي اي وفما كل بنات كما نقولوا الغير متزوجات مش هم عارفين نهار راس العام الصباح ممكن ما يخرجوش يفجوا البيض معناها من العين يغدروا هكا شويه اذا اللي بيض مفجر ويغدروا من العين يشوفوا اللي يتعدى لول لك هذاك ساعدها معناتها العام هذاك راهو ساعد نتاع كان تعدى هكا وليد مزيان ومقدود ومحليه يعني تفرح تقول لك العام مش يتعدى به كينو كان مش يتعدى واحد هكاك برا يعني تقعد هي تستنى حد اخر وتطفي الضوء على كل يتعدى الاول فهمت معناتها كل حد هي كانت الاعمال بالنيات وكانت معناتها فما هكا حاجات الناس تمشي بالنيه قبل مش كيما فهمت
1: هو بالنسبه يقول لك شنو المغزى من الحكايه هذه انه يقفلوا العام بالكسكسي بالقديد هكا على الاقل معناها تذكيره العام وبالقديد يعني بالحاجات البسيطه هكا العصبان هذاك اللي نعرفوا كيفاش يتصنع وكل شيء حاجه عباره ودعوا كل العام اللي ينجم يكون ظروفه صعيبه ويبداوا بالملوخيه باش يكون عام اخضر عام خير عام بركه بالنسبه للعظم كي يصمتوا العظم ويحطوه في الصحفة الكبيرة ولا في القصعة الكبيرة ويكتبوا عليه أمثال شعبية معناها مثلا كسكسلو سلو كذا أمثال معينة تتكتب وكل واحد بالقرعة يهز كل عظمة ويقرأ شنو هو المثل ويقول لك المثل هذاك عبارة باش يكون المثل بتاعه في العام اللي باش يجي معناها وينجم يكون مثل باهي يساعده مثل يفرح مثل فيه برشا تفاؤل وأمل وإلا تفاؤل وإلا مثل ينجم يكون بتاع باش يرد باله العام هذاك وان شاء الله تتحسن الظروف الكل على كل ان شاء الله عام مبروك للتوانسه الكل والمسلمين الكل حاب نسلم عليك برشا شيف رؤوف ميرسي
2: بارك الله فيك ان شاء الله خلينا ديما متفائلين وان شاء الله عام مبروك على الامه الاسلاميه جمعيه وان شاء الله فما كان الخير
1: يعيشك ان شاء الله موجز اخبار لحداش بعد شويه احنا نرجع لكم في ساعه ثانيه من كابوتشينو باش نسمعوا ادم اللبان ولد القروان حلوه

0: Ne t'en pas de temps avec lui. وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وقفة احتجاجية نفذها اليوم عدد من المعطلين عن العمل امام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعياتهم وفق ما صرحت به لنسرين علوش يسرى ناجي ممثلة عن المعطلين ممن طالت بطالتهم.
2: نحن اليوم في وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل لمواصلة النضال ومواصلة الضغط للدفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. مطلبنا الأساسي والأول والأخير هو الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير. مللنا يعني المماطلة والتسويف، مللنا الوعود، مللنا الخطابات الرنانة. اليوم نطالب بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. نذكر أن القانون 18 صدر بالرايد الرسمي 23 ديسمبر 2025. اليوم نحن ما زلنا في الوعود، اليوم احنا ما زلنا في المماطلة. اليوم يعني نطالب ايضا بدفعة اولى لا تقل عن 10,040% من المسجلين بالمنصة. اليوم من طالت بطالتهم لم يعد فقط هما يعني مطلب وطني ومطلب التشغيل، هما اليوم يطالبوا بالكرامة. اليوم مطلبهم راهو انساني واجتماعي، ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت طالتهم وتسوية وضعيتهم وتفعيل قانون التشغيل. اليوم 6 أشهر مرت على صدوره برائد رسمي، لليوم نحن ما زلنا في الوعود وعدم تطبيق هذا القانون. اليوم لا نريد ترحيل القانون 18 إلى أواخر 2026 أو إلى 2027. نحن نطالب اليوم بالتفعيل الفوري والآني وبخطاب أو بيان أو حاجة واضحة من السلطة التنفيذية، سواء من رئيس الجمهورية، سواء من وزارة التشغيل أو الحكومة. العدد الجملي لمن طالت بطالهم حسب وزارة التشغيل والتصريح من بيروت التشغيل هما تقريبا 60,040 سنة فما فوق. أيضا الأقل من 40 سنة وفاتوا 10 سنوات أكيد فما أقل شيء 30,000.
1: رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يفيد الجوهرة فهم بتعرض 12 تونسيا مقيما في ليبيا بصفة قانونية للاختطاف واحتجازهم كرهائن بالقرب من مدينة الزاوية، مشيرا إلى أن العملية جاءت للضغط من أجل إطلاق سراح موقفين ليبيين مسجونين في تونس على خلفية قضايا إجرامية. دوليا، التلفزيون الرسمي الإيراني يقول أن وزير الخارجية عباس عراقجي أعلن أنه أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في مصر والعراق وتركيا، أعرب خلالها عن تقديره لجهودهم في دعم المسار الدبلوماسي الذي أفضى في نهاية المطاف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأشار عراقجي خلال مكالمته إلى مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق، مؤكدا على ضرورة التوقف الكامل عن الاعتداءات والهجمات المزعزعة للاستقرار التي يشنها جيش الاحتلال في لبنان. مصدر من رئاسة الوزراء الباكستانية تقول إن رئيس الوزراء شهباز شريف سيشارك شخصيا في حفل التوقيع على اتفاق سلام بين طهران وواشنطن في سويسرا يوم الجمعة القادم. وختاما، وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أيضا على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: www.jawharafm.net. الجوهرة فام تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى، حاجة اخرى.
1: ليش وسبعة دقائق، مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال والأخبار اللي جينا من مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هو نية إقالة المدرب صبري اللموشي والأقرب لتعويضه منظر الكبير الموجود حاليا في المكسيك، إلى جانب أخبار أخرى تتحدث عن التحاق أنيس بوجلبان بالمنتخب. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة واللي وصل معاه السبت الفارط إلى نهائي دورة تولون الفرنسية. أنيس بوجلبان باش يلتحق بالمنتخب قبل مباراة اليابان. باش نقعدوا في الهزيمة القاسية والهزيمة الكارثية للمنتخب التونسي اليوم الصباح ضد السويد 5-1. عملنا جولة في عناوين المواقع الإخبارية الرياضية العربية، موقع العربية العنوان أمام السويد تونس تتلقى أثقل هزيمة في تاريخها بكأس العالم. موقع العين الإماراتي الهزيمة الأكبر في تاريخ نسور قرطاج المونديالي. اليوم السابع المصري تونس تسجل الهزيمة الأولى للعرب في كأس العالم 2026. موقع الشرق الأوسط بداية محبطة، تونس تخسر أمام السويد بخماسية. صحيفة الخليج تونس أو تونسي يسجل هدفين في شباك تونس، هيك العنوان. نمشي والتقييم ملاعبية المنتخب بعد الهزيمة بخماسية في المواقع الرياضية التونسية، خاصة في موقع فلاش سكور. مهيب الشامخ حارس المنتخب 3.6 على 10، راني خضيرة 5.1 على 10، إلياس الصخيري 5.9، علي العابدي 5.7، أنيس بن سليمان 5.8، يان فيليري 5.8. تذكير ببرنامج مقابلات وتذكير بنتائج مقابلات اليوم، الكوت ديفوار فازت على الإكوادور هدف لصفر، السويد ربحت تونس 5-1. اليوم الخمسة متاع العشية المقابلات، ثلاثة مقابلات نجم نقوله في توقيت يساعدنا. الخمسة متاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخدمة. الثمانية بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم من البرازيل، وبلجيكا لعبت ضد تونس قبل المونديال. لحداش السعودية، لحداش متعلين ذي ما كله بتوقيت تونس، السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم إيطاليا. وليد جزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياضي القادم نصف النهار.
0: فلاش المونديال كابوتشينو بنت الصبحية.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنة الصبحية. تحياتنا لكم وين ما كنتوا معنا. نرجع بخبر ورد علينا اليوم الصباح وفاة الفنان التونسي القدير كمال رؤوف النجاتي بعد صراع مع المرض في عمر ناس 88 سنة. كمال رؤوف النجاتي أصيل القيروان، تولد في تونس العاصمة عام 1938، وغنى المرحوم بعديد اللغات في برشا بلدان من بينها مصر. زاد في رصيده ما يقلش على 300 غنية وأكثر من نصف قرن من العطاء الزاخر من تأليف من تلحين وغناء. كان عنا معه لقاء عام 2018، هاو نسمعه كيفاش كان اللقاء هذا. يا الله يرحمه.
2: سيدي برحب بكم في مرسى.

0: صديق الجميع، حتى معناها اللي يحبني اللي ما يحبنيش، يحب الناس كلنا عشيه. بون انا غنيت عملت كارير وصفق للجمهور التونسي وفي اوروبا وفي القاهره وكذا، والحمد لله معناها يعني شكون لك معناها شيء حشم الحمد لله. الاغاني تاعي على الرفوف وقت اللي كانت مثلا الشهريه 30 دينار موظفين احنا بدينا فهمتني، ومباتوا ترموس كافي فيلتر من عند قهوه اللحمي غاديك في الاذاعه، ومباتوا يا فرنسا ومن زرتوا لنا ومدري شنو ومباتوا غاديك واحد وكذا هاي وهاو هاو فهمت. وبعد جاءوا الخيال دوا اقل واحد الاذاعه فهمتني، مليون مليون ومئتين مليون ونص فهمت الله، ولا حد فهمتني راك فين تنبت. احنا ولادك يا تونس نعزك وانت يا قديم، نعزك وانت يا قديم، غالي ترابك ما يهونش، شكون يهون امي، شكون يهون امي، تونس يا الحب الدافي يا بلادي الود الصافي، تونس يا الحب الدافي يا بلادي الود الصافي، هزي راسك ما تخافي، هزي راسك ما تخافي، من عكس الوقت وضيمة، تونس تونس يا أمي. فما صوت باهية وفما موسيقيين ممتازين جدا خريجين معاهد الكبرى وشايف كذا في الموسيقى، لكن معناها يا با دو شيرش الكل فهمت دي فري بيروكي كومون ديراج ببغى معناها يعاودوا في اغنيه على الرياح فهمت ومتاع صليحه ومتاع كذا علاه. معناها مشيت ليبيا، مشيت ليبيا لقيت هذه حبوبه، مشيت عند سان نوم دافير تونسي جربي والله يرحمه نعم مات في اكبر اوتيل واحد كذا في الاخر، سمعت قالوا فما توانسه واحد شكون توانسه نلقى هذه حبوبه وزينه عزيزه وليت نغني معاهم، قدم لي المولى الوتيل هذا المشي من ليبيا لمصر فهمت، لميت فيسات هذا صوت حلو قوي الاخ قلت له سينجر فور تونيزيا هو تكلم بالانجليزي واحد، قلت له بالعربي انا مسلم راه واحد وغنيت لك بالعربي هنا، قال لي مغني وصوت صوت شجي جدا ولا ما قبيك استاذ كميلي، قال لي لا تيجي مصر وانا حساعدك واحد وكذا وغيرها، ساعدني فهمت الله ودبر لي خدمه في وبرج الاهرام فوق السيده عليا الله يرحمها بليغ حمدي، جاء هو كامل البيطار كان اكبر مذيعي صوت العرب بالقاهره، ويجي هو السيده ورده سي مو كي باي لا دول غوز تولي سواق، حتى معناها وفي الكونترات تاعي ولا يعمل حسابي فوق الحق بوس غني انا برك مطربين الكل فهمت الله عدوا الناس بلي هي تيتاد قاعده ورده فهمت الله، وما ادراك من ورده اللي دخلت له ملايين الله اذا ما نقولش مليارات واحد كذا تبدا معناها عادي والله جاء راه فاهم انا فهمتني من اول وهله فهمتني نبأت لها بمستقبل زاهر وفعلا فهمتني قلت لك اتسعت المجتمع في كل مكان في كل احنا مثلا مرتي قلت لك الساحليه وعندنا فهمتني نصيفوا في السلقطه فهمت مسموعه يسمعوها مش قلت لك السوافة الكل والمهدويه اذا حقيقه ناجحه ناجحه ناجحه جدا وتعرف ايش تختار من الاغاني وفهمتني وتعدي التونسي بارك الله فيها على خاطر التونسي فهمتني تشوف فهمت الله. انا مثلا الاغاني تاعي عملت تقريبا 250 اغنيه في الاذاعه وعندي
1: واش وزارة الثقافة كانت انعات المرحوم كمال روف النقاطي الله يرحمه وينعم وربي صبر أهل ولاويه والساحة الفنية والثقافية في تونس والعالم العربي الكل. مراسم الدفن بشكون في مقبرة الجلاس بعد صلاة العصر، نسمعوا له واحدة من أشهر غنياته ياسمين.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: لحظه 38 دقيقه في كابوتشينو بنت الصبحيه. نجد لكم التحيه الناس الكل. وقيت هذا باش نحكيو شويه قانون، نحكيو على عقوبات الغش في الامتحانات الجامعيه. نعرف انه فما برشا من الطلبه بتاعنا قاعدين يعديو في الامتحانات، فما اللي كملوا، فما اللي حضروا رايحين لدوره التدارك. المساله القانونيه الكل نحكيو عليها مع الدكتور في القانون عبد المنعم عبود معنا في المباشر. صباح نور استاذ، اهلا وسهلا. مرحبا،
2: اهلا بك سي غازي، ومرحبا بالساده المستمعين مستمعي اذاعه جوهره اف ام.
1: يعيشك. يلا خلينا نحكي شوية عن الموضوع هذا، خاطر نجم نقولوا موضوع الساعة زاد موضوع فرض روحه بالنسبة للتلاميذ، تلاميذ البكالوريا، بالنسبة للطلبة زاد.
2: هو في الحقيقة راهو النظام نتاع النظام القانوني الخاص بزجر الغش في امتحان البكالوريا عنده سند قانوني مختلف على بقية النصوص القانونية المقررة لعقوبات فيما يخص الغش بالنسبة لامتحانات التعليم العالي، خاطر لأن القرار المتعلق بتحديد نظام يعني زجر الغش هذايا في الامتحانات البكالوريا عنده قرار صادر من وزير التربية بتاريخ 23 مارس 2019، اللي هو بدوره منقح لقرار آخر اللي هو صادر في 24 أبريل 2008، يضبط سلم العقوبات من محاولة الغش اللي فيها عقوبة تتراوح ما بين سنة منع من الترسيم واجتياز وإلغاء دورتين بطبيعة الحال، وتمتد إلى 3 سنوات. وفما الغش مش محاولة الغش اللي توصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، وإذا كان محاولة الغش تكون مصحوبة بسوء السلوك فإن العقوبة فيها تكون تتراوح بمنع الترسيم من 3 إلى 5 سنوات. ترسيم بالمعاهد العمومية ومنع الترسيم بالمعاهد العمومية وإلغاء الدورة. هذا كان سافد سوا، فما لجنة التحقيق اللي هي في الحقيقة تعين بقرار من السيد وزير التربية ولتتولى البت في مختلف الوقايا، ثم بعد ذلك ترفع الأمر إلى لجنة وطنية لتتخذ القرار.
1: هاي. هو فهم برشة تساؤلات، يقول كيفاش تلميذ ولا طالب يغش في الامتحان وينجم العقوبة تؤدي للسجن، يعني العقوبة توصل يعني السنوات مثل.
2: يعني هو الحاجة يزمنا نقول رأو قرار وزير التربية، خاطر بعد ما يتخذ القرار اللجنة، هو قرار اللجنة الوطنية هذه الامتحانات، هو بطبيعة الحال باش يصدر في شكل قرار معناه صدر عن وزير التربية، لأنه وزير التربية هو اللي اتخذ القرار بمنع الترسيم. فهذا القرار هو بده أول حاجة حريب الطعن فيها من المحكمة الإدارية إذا كان فماش احترام للإجراء الواردة في القرار نفسه، في القرار المنظم لزجر الغش هذا نتاع 2019. إذا كان فهم خطأ شكلي نجم نطعن قدام، ولا حتى خطأ في الإجراءات، ولا فمش مراعاة لحقوق الدفاع إلى غير ذلك من المسائل الجوهرية، ولا خرق لصيغة شكلية جوهرية، الكل هذا باش يترتب عليه إمكانية طعن من المحكمة الإدارية وإمكانية إلغاء القرار.
1: بالضبط.
2: دونك الحقوق نتاع التلميذ في كل الحالات محفوظة. بالنسبة للتعليم العالي،
1: خلينا نمشيو للعقوبات بالنسبة للغش في الامتحانات الجامعية. هنا كما
2: الامتحانات الجامعية يختلف الأمر، لأنه المسألة هي معناها مسألة داخلية تخص المؤسسة، كل مؤسسة ونظامها، لكن ثم يعني ضوابط موحدة ما بين مختلف المؤسسات. لأنه حينما يتم ضبط طالب وهو بصدد الغش، أول حاجة يقع إيقافه عن مواصلة الامتحان. يعني ياخذوا الورقة ويخش، ما فماش هذا يواصل الامتحان، فهمتني ولا؟ إذا كان ما حبش استعصى إلى غير ذلك يقعد على عين المكان لتجنب أحداث التشويش في القاعة، ثم بعد ذلك يحرر المراقب أو المراقبين تقرير. وهذا التقرير يكون عنده المؤيدات نتاعو، تنجم تكون فما الفوسكوبي موجوده في وسط التقرير، تنجم تكون موجوده حتى اذا كان فما كيت ولا فما ادوات الكترونيه لنقل المعلومه وقت يتم حجزها مؤقتا. وبطبيعه الحال الهويه نتاع الطالب اللي هي بطاقه الطالب اللي يقع في الحقيقه ما يش نحيوها له بصفه نهائيه، ياخذوها مؤقتا ويرجعوها لهم بعد.
1: ولا حاجه استاذ
2: كيفاش؟
1: ما يجيبوش عاد المنافذ مثلا باش يسجل؟
2: لا ما فماش عاد المنافذ، هي مسألة داخلية. فما التقرير نتاع المراقب اللي هو مبدئيا محمول على الحياد ومحمول على مراقبة اجتياز الامتحانات. إذا كان لاحظ حالة غش فإنه يثبتها ويفرخها في تقرير، وهذا التقرير يرفع إلى المدير نتاع المؤسسة أو العميد نتاع الكلية اللي يحيله على مجلس تأديب. مجلس تأديب ينجم يتخذ ما يرى صالحا من العقوبات، ينجم يكتفي حتى بعقوبة من الدرجة الأولى إذا كان فماش مسألة اختيرة. محاولة غش. واحد تلفت يحكي مع صاحبه، نبهوا عليه مرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، فخذوا له الورقة. والمسألة معناها ماهيش من الجسامة بمكان، ينجموا حتى ياخذوا عقوبة من الدرجة الأولى، يلغيوا له الامتحان هذاك فقط، ويعاودوا وهو معناها في دورة أخرى. إذا كان العدد نتاعو تمكنوا من النجاح فإنه ينجم ينجح من غير ما يعاود حتى الامتحان اللي هو تم إيقافه عن مواصلة الخوض فيه. ولكن نجم تكون العقوبات عقوبات أكبر من ذلك، نجم تكون بإلغاء الدورة هذيك وتمكينه من التدارك في دورة لاحقة، أو إذا كان الأمر من الجسامة وربما مصحوبة بسوء السلوك نجم يكون حتى يوصل الأمر إلى إلغاء دورتين ومنعه من الترسيم لمدة معينة. فك الكلية هذيك.
1: وبالنسبة
2: وقعت راه في بعض الكليات راه حتى اعتداء على مراقب في وقت من الأوقات، ووصل الأمر إلى حد تشكي من الناحية الجزائية.
1: كيفاش يصير العملية دي؟
2: وقتها الكلية ترفع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية، لدى وكالة الجمهورية، اللي هي تتعهد وتحيل للطالب المعتدي على أنظار دائرة جناحية من أجل الاعتداء بالعنف. وقعت احنا في برشا كليات يعني، وبصيفتي كأستاذ جامعي يعني أنا عينت في بعض الأحيان حالات من نوع هذايا، وتمت التشكي حتى الجزائي. الحقيقة من بعد حتى بالنسبة للأستاذ تراجع، مش هذه المشكلة متاعنا، لكن نجم يتراجع، لكن هذا ما يمنعش أنه الحق العام يخو مجراه. هذا ما يمنعش أنه إمكانية تطبيق أمر 1941 في حالة الغش. يعني قلت لك راول ديما تقعد الكونسي دي ديسيبليني لي سوفران، شو معناها؟ يعني نجم يتخذ قرار حتى بالتوبيخ، كما نجم يلغي دورة واحدة، كما نجم يلغي دورتين. أنت وجسامة الفعل
1: باي،
2: ومهما يكون قرار أو باش يتصادق عليه من طرف العميد، باش يكون زادة كيف كيف حارية بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
1: واضح
2: قابل للطعن فيه، ما فماشي هذا يراو قرار صحيح انتهى الأمر، عنا مدة ونجمو احنا نناقشوا القرار، خاصة إذا كان يكون القرار هذا بتسليط عقوبة تأديبية، قرار في غير محله لوجود خطأ شكلي لهضم حقوق الدفاع، ما استوجبوهش، ما مثلش، ما وجهولوش استدعاء باش يمثل أمام مجلس التأديب، ما مكنوش من الاطلاع على مختلف الوثائق، ما شنو ماذا ينسب إليه، ما حقو، فهمت معناها؟ فما مجموعة من الضمانات لابد من مراعاتها، وفما صيغ شكلية جوهرية لابد من احترامها، وأيضا يعني الإجراءات هذه خاصة قدام مجلس التأديب، راه مجلس التأديب يلزمنا نعرفوا للقرار نتاعو استشاري بالنسبة للمدير المؤسسة.
1: باهي، باش نقلب الآية ونختم معك أستاذ. وقت اللي مثلا الطالب يحس روحه تعرض للمظلمة في الحكاية هذه، يقول لك أنا ما غشيتش، فما لبس في الموضوع، على تلفيتة، على مثلا ورقة بريون قالوا له ليه هذه فوسكا، فماش مثلا إجراءات نجم يعملها باش يحمي روحه باش يلقى مثلا
2: وقت اللي يكون فما تعنت وفما ظلم وفما رغبة في تنكيل بطالب، ما على من قام بهذه العملية اللي هي مبنية على سوء نية لأنه يتحمل مسؤوليته. زادة إذا كان يكون مراقب بطبيعة الحال أساتذة منزهون عن القيام بأعمال مبنية على سوء نية، لكن في بعض الأحيان تعرف في غضون دورات اللي في يكثر فيها التشنج والأعصاب تبدأ مشدودة إلى الغاية، حتى صعصع المراقبين تلقاهم في السخانة ويعسوا في ظروف خايبة، نجم تلقى صعصع يغلط في التقدير متاعه. ففي الحالة هذه الأحسن أنه يراجع روحه المراقب، لأنه ربما تكون حتى تمثل بالنسبة لي هو أخطاء تأديبية، زاد حتى بالنسبة لي هو كي بيجي جن على شخص وما فهمش عليش تولي مشكلة بالنسبة لي هو، معناها ما هوش مسيبة كيكا، معناها يجي إنسان وتلقى ساعة حالات متاع تشنج مفرط ما فماش مبرر لها، معناها كان بربما حتى بحبش شيء من الحنكة وحسن التدبير كان ينجم يتجاوز برشا مسائل، ينجم ينقل التلميذ والطالب، ينقله من بلاستو، ينجم يحطه في مكان منعزل اللي مش طول يفك الورقة، وربما يقضي حتى على الحظوظ متاع الطالب هذاك في النجاح والظفر بك يعني بالشهادة متاعه أو يجتاز العام متاعه. المفيد الإنسان وقت يقوم بعملية المراقبة لابد منه أنه يكون عنده شيء من الحنكة وشيء من القدرة على حسن تقدير سير الامتحان، يعني يضمن أول حاجة الهدوء متاع القاعة، وثاني حاجة يفكر بمنطق مش معناها إن ديمارش باترناليست، ولكن أيضا إن ديمارش نتر. وما يكونش اغريسيف، لانه الاغريسيفيتي راه يترتب الاغريسيفيتي زاد حتى هو الطالب الله اعلم به معناها كيفاش وصل، تلقاه معناها في ظروف ربما صعبه صعبه للغايه، ويجتاز في امتحان والعرق وداخل بعض وصاهر ليله كامله باش يعدي الامتحان، اذا على الاقل كلمه باش تلقاه يشعل.
1: واضح، يعطيك الصحة أستاذ، مداخلة قيمة جدا، تحياتنا ليك الحقيقة من الفريق الكل، أولهم زميلتنا أمينة بوسيفي حاضرة بحدنا وهو قالت لي سلام لي برشا على الدكتور عبد المنعم عبود زادة، أما ما كانتش تغشي راهو كانت تنجح
2: خانسيبال أصدقائنا
1: خانسيبال، تحية ليك إن شاء الله ربي ينجح الطلبة بتاعنا الكل. شوية أخرى تكون معنا المستشارة الجبائية ضحى البحري أكيد في نقطة جباية في كابوتشينو بنت الصبحية على الدنيا وما فيها جوارف.

0: الحكاية مع الجباية.
1: موعدكم مع حكاية مع الجباية في كابوتشينو بنت الصبحية. نجد لكم تحية نسل كل اليوم باش نحكيو على رقمنا الشاملة، هكا العنوان كما قلنا رقمنا الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات والتصريح بالوجود عن بعد. تسمح زعما شفما شنية تسجيل والتصريح عن بعد وكذا. المستشارة الجباية ضحى البحري بعدنا. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح لباس.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. مشينا في الرقمنا الشاملة بعد رقمنا الجزئية.
1: هاي.
2: احنا نعرفوا الأهمية متاع السجل الوطني للمؤسسات، معناها في متابعة المؤسسات لإيداع الوثائق الخاصة بهم في كل مرة فما تحيين ولا تكوين متاع مؤسسة ولا بتندة جديدة. دونك كيما نمشيو للقباضة نمشيو للسجل الوطني للمؤسسات. دونك المدة الأخيرة ولات رقمنا جزئية على أساس أن المطالب متاع التحيين أو متاع التسجيل الأول تتم عن بعد عن في المنصة الرقمية متاع السجل الوطني للمؤسسات عن طريق الحسابات المهنية للأشخاص المهنيين وعن طريق معناها حسابات الأشخاص اللي وحدهم قاعدين يصبوا. دونك يحل كونت في السجل الوطني للمؤسسات اللي نجم يديبوزي فيه لي دوكيومون تاعو. في مرحله ثانيه نقوموا بالمرحله الاولى نقوموا بالايداع الوقتي ومن بعد نهزوا الوثائق اللي اودعناها الكترونيا لشبابيك السجل الوطني للمؤسسات ونكملوا اجراءات الايداع النهائي باش نتحصلوا على سجل محايد جديد توا اللي هو باش يبدا في غرد جويليا ان شاء الله 2026، اللي عمليه الايداع نتاع التكوين او التحيين نتاع المؤسسات باش يكون 100% اون ليني. ما عادش فما التنقل للسجل الوطني للمؤسسات. بقى الاجراءات باش تتبدل شويه، باش تولي عن طريق الهويه الرقميه بالنسبه للاشخاص الطبيعيين، وبالنسبه للمؤسسات عن طريق زد ديجيجو اللي لازمهم يتحصلوا عليها المعرف نتاعه فوالا، باش ينجموا يعملوا حساب خاص بهم ويقوموا بالعمليات هذه عن بعد. بالنسبة للمهنيين اللي هما المستشارين الجبائيين المحامين المحاسبين والخبراء المحاسبين عندهم الحق في حسابات مهنية كالعادة اللي يقوموا بها بالعمليات المختلفة هذه لفائدة الحرفاء متاعهم بدون الحصول على هوية رقمية، بدون معناها إمكانية الحصول على الهوية الرقمية. دونك أنا كليونيتي نجم نخدم لهم ديريكتومون، إذا كان يحب يخدم وحده الكليون لازم مطالب يكون عنده الهوية الرقمية. الوثائق فما تشابك بين الإدارات بيان سور، إذا كان ورقة أو دعناها في القبضة المالية فما تشابك نجم في السجل الوطني تبدا موجوده ونعطيو جوس صور ضوئيه منها اللي نسكانيوها باش نكملوا البروسيدور نتاع الكرياسيون ولا الموديفيكاسيون. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي هي بالطبيعه جات عن طريق القرار وزاره الماليه اللي جاء في 12 فيفري 2026 امكانيه التصريح بالوجود عن بعد للشركات اللي هو باش يتم زاد عن طريق المنصه نتاع السجل الوطني للمؤسسات اللي هي تم تكليفها بهذه المهمه. ولهنا تعرف احنا كي حلو بيتيندا مطالبين نمشيو للمراقبة الأدائات باش نصرحوا بالوجود وناخذوا التصريح بالوجود مع البيتيندا متاعنا. دونك توا زاد العملية هذه باش تتم عن بعد كيف كيف من خلال لازم المعني بالأمر يكون عنده الهوية الرقمية وإلا شركة ديجيجو. بالنسبة للمهنيين بطبيعة ما هوش يستحقوها ينجموا يخدموها للحرفاء متاعهم. الأوبيراسيون أون ليني وتجيك كيف كيف تصريح بالوجود والبطاقة تعريف الجبائية باش تجيك على المنصة الرقمية متاعك اللي هي بطبيعتها باش تكمل بها البروسيدور وتستظهر بها في الإدارات المعنية اللي باش تتعامل معهم الكل.
1: عنيش أجيل
2: الأجيل توا في ختمة التعامل بالمنصة معناها بالطريقة القديمة اللي هي بشتوفها في 30 جوان والبداية متاع الأعمال الجديدة بشتكون بداية من غرة جويليا. دونك الأشخاص اللي بشي يتعاملوا وحدهم صورة فردية لازمهم يمشيوا من تو يطلبوا الهوية الرقمية وإلا شركات يتحصلوا على المعرف ديجيجو متاعهم بشي نجموا بداية من غرة جويليا. نعرفوا عنا إيداع القوائم المالية دجا للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات. الأجل متاعه بشي يكون نهار 30 جويليا. دونك اللي مازال ما صبوش مطالب انه يتحصل على الهويه نتاعو باش ينجم يصبوا. وبطبيعه لهنا المهنيين كيف كيف بدايه من غير جويليا باش يحلوا الحسابات المهنيه الجديده نتاعهم على المنصه باش ينجموا يتعاملوا بالمنصه الجديده. الاجل الجبائيه فيت في اليوم اخر اجل الاشخاص الطبيعيين
1: اليوم
2: اخر اجل اللي فكرنا فيه كل جمعه براتيكمون قاعدين نفكروا. كيف كيف عندنا نهار 20 الاشخاص المعنويين يصبوا عن بعد، 25 تصريح بالقسط الاحتياطي الاول أو الأشخاص الطبيعيين. 28 التصريح بالضريبة معنى الدخل الشهري جوان أي بيان سور جوان للي 25 جوان. 28 جوان بالنسبة للشركات التصريح الشهري والقسط الاحتياطي، و30 جوان التصريح بالضريبة على الثروة.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك بحري. شكرا ليك، نحبوا ديديكاس سبيسيال زادا لهاب الخميري، نقولوا له
2: هاب الخروبي
1: الخروبي سامحني هاي الخروبي، نقولوا له جويز انيفرسير،
2: جويز انيفرسير 5 سنين اليوم وكل عام هو بخير يعيشك العائلة. شكرا
1: أم المتفوقين. احنا بنشكون على موعد مع النشرة الرئيسية الأخبار نص النهار، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو. خليكم معنا.

0: الليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتنسي عليه ناكلوهم ماكلة
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
3: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
6: جوهرة
1: أفلام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. ترحيب دولي باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، والاحتلال الإسرائيلي يرفض الانسحاب من لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، بعد أسابيع من الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت باكستان التوصل لمذكرة تفاهم بين الطرفين في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها اتفاق عظيم سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة. لكن خلف هذا الإعلان الواسع لا تزال تفاصيل أساسية غير محسومة من آليات إعادة فتح مضيق هرمز إلى مستقبل الحصار البحري الأمريكي، وصولاً إلى الملف النووي الإيراني. بينما يبدو الاتفاق قادراً على خفض منسوب التوتر في الخليج والأسواق العالمية، فإن جبهة لبنان وموقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عملياتها ضد حزب الله قد يشكلان الاختبار الأخطر لقدرته على الصمود. وبعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة الكيان المحتل إلى وقف الهجمات في لبنان، أكد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال أن قوات الاحتلال لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وستبقى إلى أجل غير مسمى. كذلك أكد كل من وزير الأمن القومي ووزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الاتفاق سيء ولا يلزم الكيان، مشددين على ضرورة مواصلة الحملة من أجل إسقاط النظام الإيراني وضمان عدم امتلاك سلاحا نوويا ومواصلة العمليات في لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود. قراءة للاتفاق بين طهران وواشنطن، قال الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في تحقيق أهدافه في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدا عطوان خلال مداخلة هاتفية في برنامج أصباح الورد على الجوهرة فام أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عدم التزامه بأي بند من بنود اتفاق أمريكا وإيران.
2: الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب على وجه التحديد فشل في تحقيق أي من أهدافه من خلال العدوان على إيران، وبدأت الصورة تتضح بأن إسرائيل هي التي ورطت أمريكا والرئيس الأمريكي في هذه الحرب. هناك أربع نقاط رئيسية يجب أن نتوقف عندها. النقطة الأولى والأساسية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عدم التزامها بأي بنود من هذا الاتفاق. الأمر الثاني، يبدو أن هناك جناحا في الحكومة الإيرانية لا زال حذرا في قبوله لهذا الاتفاق، وهذا يتجسد في بعض المظاهرات التي تعارضت هذا الاتفاق. الأمر الثالث أنه لا توجد احتفالات في إيران ترحب بهذا الاتفاق. الأمر الآخر، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي من حول هذا الاتفاق. أيضا لم يصدر أي قرار أو ترحيب أو رفض من قبل الحرس الثوري الإيراني، فالصورة ليست واضحة كليا. حتى هذه اللحظة لم تحقق إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي من أهدافهم. كالهدف الأساسي لهذا العدوان اللي هو إسقاط النظام وتغييره، والهدف الثاني هو نزع جميع ما لدى إيران من يورانيوم مخصب بنسب عالية بأكثر من 60%، وتدمير البرنامج الصاروخي الإيراني الذي استطاع أن يقصف تل أبيب ويقصف عكا ويقصف حيفا ويقصف إيلات. لم تتحقق حتى هذه اللحظة أي من هذه الأهداف.
1: جهة أخرى، لم يستبعد عطوان عودة الحرب بين إيران والكيان المحتل باعتبار أن حزب الله لا يزال يطالب بانسحاب سلطات الاحتلال من الأراضي اللبنانية بشكل كامل.
2: أنا في تقديري ممكن جدا أن تعود هذه الحرب، لكن السؤال هو هل تعود بين أمريكا وإيران أم بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي؟ أنا أعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأهم، لأنه حزب الله ما زال يتمتع بسلاحه، حزب الله ما زال يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. والأمر الآخر والمهم هو يعني الاعتراف بوجود حزب الله سياسيا وعسكريا في لبنان وفي المنطقة. المنطقة. هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تفجر هذا الاتفاق، أي عدوان إسرائيلي على الضاحية أو عدوان على النبطية أو أماكن أخرى في البقاع الغربي سيؤدي إلى فرض هذا الاتفاق أو هذه المذكرة وانتهائها، وربما العودة إلى الحرب. وإسرائيل قالت أكثر من مرة أنها ستقوم بهذه الحرب لوحدها وبدون الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذا ورحبت أطراف إقليمية ودولية بأعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ودعت دول عدة كفرنسا وبريطانيا وألمانيا كلا الطرفين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل والمشاركة بإيجابية في المفاوضات التفصيلية التي من المقرر عقدها لاحقا للتوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عن أمله في أن يضع التفاهم الأمريكي والإيراني حدا للعنف ويؤسس لمرحلة من الاستقرار في البلاد، وذلك بعد إعلان الوسيط الباكستاني أن وقف أطلاق النار يشمل لبنان. ميدانياً، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوب لبنان متجاهلاً التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر آلية عسكرية مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حريص، كما نفذ عمليتي تفجير في بلدة الخيام جنوبي البلاد مما أسفر عن إصابات. هذا ودعت قيادة الجيش اللبناني اليوم المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب البلاد، وذلك بعيد أعلان الوسيط الباكستاني أن وقف أطلاق النار بين واشنطن وطهران يشمل لبنان، محذرة من مخاطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المحتملة، مشددة أيضا على أهمية توخي الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لقصف واعتداءات إسرائيلية نظرا لاحتمال وجود ذخائر غير متفجرة أو أجسام مشبوهة قد تشكل خطرا على المدنيين. ختاما، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يستنكر اليوم الزيادة الحادة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان والتي أودت هجماتها بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر 5 الأولى من العام الحالي. وباتت حرب الطائرات المسيرة سمة بارزة بشكل متزايد في الحرب السودانية التي اندلعت في أفريل 23 و2000 بين الجيش وقوات الدعم السريع، معربا عن أسفه لتفشي الاغتصاب والعنف الجنسي.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من 4 للـ5 متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة أخرى. عجيل إنرجي قدملكم أنفسكم.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: مرحبا بكم من جديد. أكيد نتبعوا في الأخبار اللي قاعدة تجينا من مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المكسيك. فيما يخص المدرب صبري اللموجي، هو ما حسب تأكيدات صعيب برشا أنه يواصل ويكون على رأس المنتخب في مباراة اليابان. اجتماعات متواصلة بين أعضاء المكتب الجامعي الموجودين في المكسيك، شوفوا كيفاش تم إقالة مدرب صبري اللموشي وتعويضه بالمدير الفني الحالي منظر الكبير الموجود حاليا في المكسيك، ولو أنه زاد بنسبة كبيرة أنه أنيس بوجلبان يسافر، كان كمل دورة طولون الفرنسية السبت الفارط وصل للدور النهائي، يسافر للمكسيك للانضمام إلى الإطار الفني المنتخب الوطني. في الكين حوصلوا صعيب برشا أنه صبري اللموشي يكون متواجد ويكمل مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحكيه على تقرير الجزيرة الرياضية تحت عنوان 4 أسباب وراء السقوط المدوي للمنتخب التونسي أمام السويد في كأس العالم. السبب الأول قراءة تكتيكية غير موفقة من صبري اللموشي. السبب الثاني غياب الواقعية. السبب الثالث الأخطاء الفردية للاعبين. السبب الرابع غياب الضغط على حامل الكرة. بالنسبة لصبري اللموشي أكيد تسأل شنو قال بعد المباراة، قال خسارة مؤلمة للغاية، أنك تبدأ البطولة بالخسارة الفاتحة أمر صعب بالفعل. أخطاء اللاعبين ساهمت في قبول المنتخب 5 أهداف. مباراة اليابان يلزم تجنب الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأكثر تلاحم على مستوى الخطوط. اليوم 5 متاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخدمة. 8 بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم البرازيل. 11 متاع الليل هذا كل بتوقيت تونس السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم من إيطاليا. أولى صفقات ريال مدريد بعد عودة مورينو للفريق، التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني كوكوريلا لمدة 6 سنوات حتى 2032. اللاعب عنده يبلغ من العمر 27 سنة. حسب تقارير صحفية بلغت قيمة الصفقة حوالي 200 مليار. من المتوقع أنه بايرن ميونخ الألماني باش يعلن في الساعات القادمة تعاقده مع اللاعب المغربي إسماعيل الصيباري قادما من أندهوفن الهولندي. الصيباري هو اللي سجل هدف المنتخب المغربي في مرمى البرازيل السبت الفارط في أولى مقابلات المغرب في كأس العالم، مردود كبير للاعب هذا. وبايرن ميونخ تقريبا أتم الصفقة، صفقة باش تبلغ حوالي 170 مليار. والجزيري كان في تقديم أنفوسبور. موعد رياضة القادم ماضي ساعة.
3: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفوسبور. Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: كابوتشينو. كابوتشينو بنة الصبحية.
1: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنة الصبحية. نجد لكم التحية وين ما كنتم معنا لقيت هذا الحقيقة. مش مشيوا لقصيبة المجوني، حوادث مرور وتصفر على وفاة زوز شبان، فما تنديد من المواطنين في قصيبة المجوني، فما زاد نجم نقولوا تقصير من السلطات المحلية، لكن الموضوع الكل حبينا ناخذ عليه فكرة أوضح ونفهموا شنو فما بالضبط. اتصلنا بالسيد محمد سيد حسين نائب المجلس المحلي بقصيبة المديوني اللي هو زاد متغشش من الموضوع هذا. صباح النور سي محمد سعيد، مرحبا.
2: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا مستمعين جوهر اف ام.
1: تعزينا الحارة قبل كل شيء
2: اول حاجة تعزينا الحارة لعائلتي الفقيدين، والله يرحمهم وربي ينعمهم ان شاء الله.
1: امين يا رب. شنو اللي صار بالضبط؟ معناها زوز حوادث مرور في جرت بعضهم يعني، وهنا اللي صار هو اللي خلى حالة الغضب هذه، يعني التصرف بتاع السلطات المحلية غادي حسينا فيه تقصير على حسب زادة تدوينة كنت نزلتها أنت سي محمد.
2: باي هو تقصير جي على خلفية أنه الشركة الوطنية السوناد بصفة عامة هي معناها جات عملت تدخل بدون ترخيص لا من البلدية لا من التجهيز، هذه أول حاجة. وعملوا معناها تصليح وحفروا معناها الحفرة نتاعهم وخلوها تو ما يقارب معناها تو فما 3-4 أشهر، لكن بدون تصليح المكان. يعني هذا خلى استياء كبير معناها على مستوى قصيبة مديوني، يعني حفرة تبقى 3-4 أشهر باش تتصلح. لكن كما قلنا قبل احنا معناها صارت جلسات في الموضوع هذا وتدخلنا معهم السلطات المعنيه وطالبنا منهم معناها كما نقولوا باش يشوفوا الوضعيه معناها كما نقولوا خاصه على الطرقات الرئيسيه.
1: اي
2: لكن ما فما حتى تجاوب.
1: اي
2: وطالبنا توا اخر مره معناها كما نقولوا باعاده منخفضات السرعه باه يجيو المقاول وقت اللي يجي يخدم معنا في المخفض السرعة يخدم من شيرة تبدأ عالية ومن شيرة باطية، وزيد مع الحفرة متاع السوناد معنا السيارات اللي يبدأوا داخلين مدخل قصيبة المديوني يبدأوا هاربين معنا من المخفض السرعة اللي هو الدودان. وما جرى عنه هو انه الوليدات
1: السيد نايب انه مخفض السرعه ماهوش يعني مطابق للمواصفات، معناها فما تشكل
2: غير مطابق للمواصفات، معناها ما فماش شيء.
1: اي وزيد معناها سوا
2: هل المراقبه وين هي؟ المراقبه معناها على التجهيز وين هي؟ وقت اللي يعملوا مخفض السرعه هل هناك مراقبه ام لا؟ لا توجد مراقبه جمله وتفصيلا. ولا هذه بالحق ولا خطر حقيقي باه. وهو توا هبط قرار جديد انهم باش ينتزعوا المخفضات السرعه، باه كي انتزعوهم وقالوا معناها انه باش معناها يقصروا فيهم باه ينحيوا الدودان، لكن تبقى الدودان توا عندها ما يقارب الخمسه شهور وسته شهور الناس كل كي متذمره معناها من المركزي. علاش انتم معناها التجهيز مي وقت اللي باش يدخلوا في انتزاع المخفض السرعة علاش ما يتمش تصليح بالوقت؟ علاه إلا ما تصير كافة إلا ما تطيح الأرواح باش الناس الكل كي تتحرك؟ علاش؟ هذه حاجة. وعنا احنا الطريق الشط متاع قصيبة البنديوني كيف نحاول مخفضات السرعة يوميا، فما معناها حوادث يوميا الحوادث، لكن الحمد لله معناها ما صارتش معناها قتلى ولا حاجة كي منكاية. أما راهو بالحق الكارثة انه نطالبوا من جديد يعاودوا يرجعونا مخفضات السرعة، راهو طريق هذايا يمثل موت محقق.
1: صحيح. هنا نوجه النداء لشنو السيد نايب؟ شنو المطلوب
2: للتجهيز
1: العاجل معناها بالنسبة للموضوع هذا؟
2: النداء هذايا نداء للتجهيز للتدخل العاجز العاجل باش يعاودوا يرجعوا مخفضات السرعة.
1: في اقرب فرصه اكيد
2: في اقرب فرصه. والحقيقه معناها صار تذمر كبير البارح

0: حقيقه من تونس ما تم حتى شيء.
1: ان شاء الله هاك وصلت صوتك وصوت اهالي قصيبه المديوني الكل. نحب نشكرك برشا السيد نايب محمد حسين سعيد، تحية.
0: عايشك بارك الله فيك.
1: شكرا لك. مشيو للموسيقى مع عمرو دياب، من بعد نرجع لكم ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام في كابوتشينو، خليكم معنا.

Culture Mag. Culture Mag. فقرتنا الثقافية والفنية كولتور ماغ مخصصة اليوم تحسيسي لفائدة الصم وفقدي السمع باش يكون نهار 17 جوان في سوسة من تنظيم جمعية استدامة للتنمية المستدامة. هذا باش يكون تحت شعار أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام. سعادة جدا باستقبال رئيسة الجمعية مدام نور الصغير. أهلا

0: سهلا، صباح النور.
1: صباح النور، صباح النور لجميع المستمعين الكرام.
0: شنو حالك مدام نور؟ لاباس؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: يعيشك. يلا خلينا ناخذ فكره الساعه على جمعيه استدامه للتنميه المستدامه، لما حالة بين ظفرين هالفكره هذه ولا السؤال هذا، خاطر جمعيه غنيه عن كل تعريف، جمعيه قاعده تعمل في انشطه ثقافيه فنيه، جمعيه قاعده تخدم زاده في البيئه المستدامه، قاعده تخدم على مستوى طلابي متميز برشا، مقرها في المنستير في كليه العلوم بالمنستير. عندي فكره اما ما يسالش، خلينا نزيدو نعطيو فكرة أشمل وأوضح للسادة المستمعين والمستمعات اللي تابعوا فينا.
1: يعطيك الصحة. جمعية استدامة للتنمية المستدامة هي كما عرفتوا جمعية مدنية ولدت سنة 2023 في الحرم الجامعي في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنسية. هي جمعية مدنية ولدت بمقتضى الرائد الرسمي التونسي 116 في 6 أكتوبر 2023. هي اسم على مسمى، هي استدامة للتنمية المستدامة، استدامة for sustainable development. الهدف نتاعها
0: هي من مقر كلية العلوم بالمنستير.
1: لا، مقرها المعهد العالي.
0: المعهد العالي، باهي، خلينا نوضحوا
1: المساج. بحكم نحن مدنيين ومكونة من جامعيين، تنشط في جميع مؤسسات التعليم العالي، خصوصا في كلية العلوم، باش ما نقعدوش في بلاصة كهو، بهدف نشر الثقافة على المستوى أوسع وأوسع. دونك كل مرة نعملوا أنشطة في أمكنا، هي مقرها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. هي كما قلت اسم على مسمى، هي نشر ثقافة الاستدامة بالمستويات الثلاثة متاحة، اللي هو المستوى الاجتماعي، المستوى البيئي، والمستوى الاقتصادي، وبلورتها على 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. لسائل الأن يسأل شنية هي التنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي باش بالعربي بالدرجة للمجتمع باش يفهمنا، هي تلبية حاجيات الحاضر مع الحفاظ على الموارد وضمان الحق للأجيال القادمة. نعيشوا توا، نعيشوا في إيكونومي ديفلوبي، نعيشوا في مستوى اجتماعي ديفلوبي، بيلزمني نحافظ على حاجيات ونضمن الموارد للأجيال القادمة باش هما زادا ينجموا يستفيدوا منها. نعيش أنا ونحسب حساب الجايين، ما نعيشش أنا وما نغدرش للجايين. هذه هي أهدافها. دونك هي نشر ثقافة الاستدامة هذه اللي كنا نحكي عليها على مستوى وطني وعالمي، مع جمعيات ومؤسسات اقتصادية وحتى مؤسسات الدولة اللي والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع تونس.
0: قبل ما نمشي لليوم التحسيسي لفائدة الصم وفقدي السمع، نذكر أنه زاد فما استدامة جونيور.
1: مش كان استدامة جونيور معنا باش ننشروا الاستدامة هذه. الاستدامة حطينا حتى في التواصل على مستوى الجمعية باش نظن كونه نشر ثقافة الاستدامة تتواصل غدوة بعدي أنا وبعدين بعد الجيل القادم. جمعية استدامة فيها المكتب التنفيذي من الأكابر، وفيها مكتب تنفيذي من الأواسط، وخلق كذلك مكتب الأصغر. دونك عندنا أنويو سينيور جونيور إكيب.
0: بالنسبة لليوم التحسيسي نهار 17 جوان، شنو تنجم تقول لنا عليه؟
1: نهار جوان كما تقبل المستلمسنا، اللي هو الهدف نجمه نشاه الاستدامة. الناس اللي عندهم إعاقة كفاقدي الصم وكالصم وفاقدي السمع، ينجموا هما يكونوا عنصر فعال لنشر الاستدامة. على هذاك اليوم كان يوم سيكون يوم اللي عنده زوج أهداف. الهدف الأول هو إدماجهم لتحقيق الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، معناتها ما يحسوش روحهم عندهم تفرقة وما همش العنصر الفعال في المجتمع. والهدف الثاني هو كونهم يصبحوا عنصر فعال في الاستدامة ويشاركوا في ثقافة الاستدامة. دونك نظمنا لهم يوم، اليوم هذا مش يكون إن شاء الله

0: سامي إشراف سيدة ولي سوسة في سفيان التنفوري باش تكون فيها برشا أنشطة الحقيقة الحقيقة ذات قيمة علمية وقيمة اجتماعية. باش نبداو الافتتاح نتاعنا ان شاء الله من 8:30 باستقبال المشاركين، بعد كي نفتتحوا اليوم بتعريف الجمعيه واستقبال الضيوف، نشيد وطني بلغه الاشاره الباهي في النهار، كونه نحن باش نبداو ترجمنا بلغه الاشاره، كونه نحن هو باش تقلب الصوره، هما يومهم هما المندمجين وسيقع الحديث والمخاطبة بلغة الإشارة، وفما خبراء حاضرين معنا من لغة الإشارة اللي باش يقوموا بالترجمة الفورية هذه. باش تجرى كلمة ترحيب، باش يجرى كلمة سيد ولي سوسة، وبعد كده باش يبدأوا بالأنشطة الصباحية. الأنشطة الصباحية باش نبدأوها بعرض مسرحي حول المحافظة على البيئة، رسالة من تحت الماء اللي باش يقدموها جمعية مساعدة الصم بالساقس. نرجع لك هنا على ان بوان، دونك اليوم باش يضم اكثر من 150 مشارك، باش نستقبلوا فيه 7 مراكز للصم وفاقدي السمع اللي هما من ولايات سوسة، المسيء، المهدية، نابل، والقروان. 7 مراكز، عن كل مركز باش يحضر تقريبا 15 أصم من الفئة العمرية بين 13 و 25 سنة، ومش يحضروا معاهم المرافقين نتاعهم نتاع المراكز. دونك باش يبداو جمعية مساعدة الصم بالساقس باش يقدموا لنا رسالة من تحت الماء. بعد كده باش نتعداو المداخلة الأولى في رحلة عبر الزمن، الأهداف والتحديات، باش نتحدثوا عن أهداف التنمية المستدامة باش هما يعرفوها هذوما الفئة من الشبان والشابات التونسيين. المداخلة الأولى بعدها هي باش نحطوا عرض فيديو قصير حول أساسيات التنمية المستدامة بلغة الإشارة، ونحن من اليوم على صفحاتنا. مدام
1: نور، أعطينا أبرز ملامح البرنامج، يعني مش لازم بالتفاصيل الكل.
0: دونك صباح باش نختتموه بمحاضرة أخرى حول التصرفات البسيطة لنشر الاستدامة، والتصرفات البسيطة اللي يمكنها باش تمنع المستقبل وتخلينا في مستقبل مستدام. بعد استراحة صحية ثم مسرحية اللي نذكر المسرحي محمد سعيد اللي باش يجي يقدم لنا مسرحية بعنوان استدامة مش منعمة، بمشاركة الصم في الأغنية الختامية نتاعها. هكا نكونوا اختتمنا الصباح. العشية باش تكون ورشات، باش نمشيو من نظري للتطبيقي، 7 ورشات حول الاستدامة يؤسسها الأعضاء الأواسط البيرو جونيور اللي قلت أنت تحت إشراف الدكتورة إيناس الزرافي. كل أتوليه باش يتعلموا فيه أشياء بسيطة حول الاستدامة، كيفاش نسمن النفايات العضوية، كيفاش نعمل فرز الانتقائي، كيفاش نعرف كل هدف من الأهداف عبر ورشات، كيفاش نسمن البلاستيك، نردوا مزهريات وأشياء
1: بتبيع الدعوة مفتوحة للجميع ونحافظ عليه. مدام نور هكا ولا
0: دعوة
1: مفتوحة للجميع، يعني الناس كل ينجموا
0: تعرف اللي هو في نزل، هو في نزل من نزل سوسة، هو للفئة هذه. الدعوة مش مفتوحة للجميع على خاطر الجمعية
1: نجموا يسجلوا من الفئة هذه ولا لا، هذا ايش حبيت نعرف.
0: من الفئة هذه الدعوات تقدمت للناس الكل من الفئة هذه.
1: فوالا، يعطيك الصحة. نحب نشكرك برشا مدام نور الصغير، تحية كبيرة ليك. يوم تحسيسي الفاقدي الصم وفاقدي الفائدة الصم وفاقدي السمع، إن شاء الله بالطبيعة بالتوفيق ليكم والجمعية الاستدامة للتنمية المستدامة. نمشيو مع الموسيقى وبعد شوي نكونوا مع الدكتور رياض مرابط.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة FM. Publicité.

0: تتطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

0: كابوتشينو بنة الصبحية.
1: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنة الصبحية. ما زلنا معكم حتى الماضي ساعة. نحب تحية خاصة للتاكسيستية للواجستية اللي يسمعوا فينا الكل، سورتو زادة الواجستية خط سوسة هرقلاسي صبري يسمع فينا، تحية ليه. زادة مازال معنا هكا وبداية الصبحية معنا، تحية ليك وين ما تكون في الوقيت هذا. زادة لينية معنا تونسيين تسمع فينا في ألمانيا، مرحبا مرحبا بسوها من صفاقس محزية زادة في تونس العاصمة. لقيت هذا سبيسيال راس العام، باش نحكيو مع الدكتور رياض مرابط ونسمعوه زادة في فقرة أصل وفصل. اليوم باش يحكي لنا على رئيس السكر في نابل.
2: أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط.
3: أوفياج عرفان في كل مكان، مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. اليوم نسلط الضوء على عادة مميزة لمدينة نابل مرتبطة بالسنة الهجرية برأس العام، وهي عادة عرايس السكر. شنو هي عادة عرايس السكر في نابل وفي الأسواق في المدينة العتيقة بشكل عام؟ يعني بصفة ربما وقتية نصب كما نقولوا احنا، تعرض الفواكه الجافة الفاكهة، ومع الفاكهة هذه تعرض أطباق جميلة ألوان زاهية، أطباق من الصنف اللي عندها قاعدة اللي هو يسمى المثرد، وهالمثرد هذا يكون معبي بالفاكهة وفوقه مزين بتمثال لعروسة في زي جميل في روبة طويلة وزيت ألوان زاهية. ونلقاه أيضا بخلاف العروسة هذه اللي حجمها يتراوح من 10-15 سنتي، نلقاه حتى عرايس كبار يوصلوا 40-50 سنتي في مثلد كبير. نلقاه أيضا تمثيل لفرسان وحصان أو حصان وعلي فارس في حركة هجومية، وتمثيل عرايس صغيرة لأطفال أيضا يكونوا في شكل إذن عروسة سكر كما يقولوا، وتتصنع بطريقة معروفة طريقة القولبة بقالب يقع تلوينه بألوان زاهية جدا فيها كثير من الفرحة. وهالعروسة هذه كما قلت تتحط في الطبق هذا يكون معبي بالفاكهة وتتشمع كما يقولوا في العبارة التقليدية، يعني الكل يتغلف بمادة مشمعة وشفافة اليوم يحطوا السيلوفان ويسكروها بطريقة انه ما يدخلهاش الهواء وما تدخلهاش خاصة النمالة، ويقع الاحتفاظ بهالعروسة هذه طيلة عام كامل، ما تعاود تتحل وتستهلك الحلوى نتاعها الا في العام الجاي وقت تجي عروسة جديدة. عروسة بمعنى تمثال لطفلة او كما قلت فرس او فارس متحرك او صبية صغار او عرايس صغار. اليوم دخلوا تماثيل اخرى بعض منها مستوحى من أبطال الصور المتحركة. شنو أصل هالعادة هذه؟ الرائج في الحديث هو أنه هذه عادة جاءت من صقلية تحت تأثير الصقليين اللي كانوا يعيشوا في مدينة نابل، لكن وقت نلقاو أنه العادة هذه موجودة أيضا وبطريقة مشابهة جدا بل بنفس الكيفية في مصر، ومرتبطة أيضا بالمواسم الدينية وخاصة بالمولد. وقتها نقولوا لا، المسألة هذه زمان تتراجع والرابطة والأصل أبعد من ذلك، خاصة أنه صحيح نتخيلوا أن المسلمين يأخذوا عادات مسيحية ويدخلوها في الأعياد الدينية، لأنه رأس العام متحول عنا احنا على الأقل في تونس إلى ذكرى دينية أكثر منها، يعني مسألة إدارية ولا مسألة توقيت ولا مسألة رزنامة ولا من شيء من هذا القبيل. الرابط اللي ما بين مصر وتونس والصقلية هو الفترة الفاطمية. في الفترة الفاطمية الصقلية كانت خاضعة أيضا للفاطميين، وواصلت ولاه الفاطميين حتى بعد ما نقلوا إلى مصر، وحتى بعد ما قطعوا الزيرين ولائهم للخلافة الفاطمية. الفاطميين أيضا نعرفوا أنهم ما عندهمش مشكلة لا مع الألوان لا مع ذات الأبعاد. في مصر العروسة هذه يقولوا لها علي، بالتالي فإنه يظهر لي أنه الرابط الحقيقي هي الإسماعيلية اللي كانت تميز بلاد المغرب. تقول لي راهو في عالم الموروثات الثقافية أن فما بؤر تتمسك تبقى موجودة في بقايا أخرى، هذه ظاهرة نعرفوها منيح في عالم التراث، ماشي خاصة بعرايس السكر في كثير مشاريع. تلقى مدينة احتفظ بأشياء ما احتفظوش بها المدن الأخرى، ناخذ الشرمولة مثلا عجة ميو من العادات والتقاليد اللي تكون مميزة لمنطقة معينة، بينما هي في الحقيقة كانت موجودة في أماكن عديدة بل كانت موجودة في البلاد كاملة. إلى اللقاء.
2: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط.

وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ان شاء الله عام هجري مبروك لكم وللتوانسة والمسلمين الكل. نوصلوا هكا نص النهار و55 دقيقة ونكملوا كابوتشينو بنت الصبحية لليوم. نتلقى معكم في لي رونديفو جايين. واجمل تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، نرجس قلالة في الديجيتال، تحية ليكيب ديجيتال الكل، سينون زاد جمال بقديدة في التليفونات، لا تزاروا زومبي. شاي طيبة لكم وردوا بكم على روحكم في لبنان. باي باي.

0: وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكله.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. احتضنت جامعة تونس المنار اليوم لقاء دوليا هاما بمشاركة شركاء أكاديميين ومختصين في المجال الصحي من عدد من الدول الإفريقية وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا وزارة الصحة وعديد الهياكل والمؤسسات الشريكة للإعلان الرسمي عن أول مؤشر إفريقي لجاهزية الأنظمة الصحية، وفق تصريح مالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحه لمراسلتنا نسرين علوش.
3: اليوم جامعة تونس المنار تحتضن لقاء هام فيه شركاء جامعيين القارة الإفريقية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك شركاء من مجال الصحي في تونس وخارج تونس، والهدف هو الإعلان عن مؤشر الاستعداد أنظمة الصحة في إفريقيا. أول مرة هذا يقوموا به، وتم إعداده في إطار تعاون جامعي بين جامعة تونس المنار وجامعة براون اللي هي جامعة متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم دراسة مختلف أنظمة الصحية في إفريقيا وتصنيفها، وخاصة تقديم خاصة بعض المؤشرات اللي تحدد مكامن القوة ومكامن اللي لازم نصلحوها في الأنظمة الصحية ومدى استعدادها. المؤتمر والمنتدى اللي تحتضنه تونس اليوم أيضا يجي في وقت هام الحقيقة. اليوم عن الإيبولا اللي هي وباء قاعد ينتشر والحقيقة فيه مخاطر كبيرة ياسر، يجي زد أيضا بعد ما عرفت الإنسانية الكل وباء كبير كما كوفيد 19 اللي هو يذكرنا أنه منظومة الصحية لازم تكون مستعدة، مستعدة يعني قبل ما ينتشروا الأوبئة هذه يكون فما إمكانية لتنظيم عملية التوقي، وكذلك عند ظهور الإشكاليات هذه يكون فما إمكانية للمعالجة والتعاطي معها بسرعة. احنا كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهمنا اليوم أنه الجامعة التونسية كفاءاتها العلمية تكون في شراكة ممتازة مع جامعة كما براون في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: من جهته أوضح رئيس جامعة المنار معز الشفرة أن هذا المشروع يندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى دراسة مؤشرات الصحة ومدى استعداد البلدان الإفريقية للتعامل مع الأوبئة والكوارث الصحية والتحديات المستقبلية.
4: اليوم منتدى دولي حول الصحة بصفة عامة، حول العدالة الاجتماعية، هو في نطاق مشروع دولي تحصلت عليه جامعة تونس منار، نقول فازت به جامعة تونس منار خاطر هذوما المشاريع التنافسية مع شريك قوي هو جامعة براون الأمريكية، يعني من تمويل أمريكي بين الجامعتين. العديد من الشركاء كانوا معنا في المشروع من جنوب أفريقيا، كذلك من كينيا، من بريطانيا، وجامعة تونس منار كانت بقوة بكل مؤسسات اللي تشتغل في ميدان الصحة. نذكر معهد باستور شريك يعني في المشروع، كلية الطب بمخابر كلية الطب، كذلك معهد البحوث البيطرية. هو المشروع هذايا باش يحكي على الصحة، على مؤشرات الصحة، مدى استعداد الدول الإفريقية. هو المشروع لإفريقيا، الدول الإفريقية، وقع تقييم تقريبا 64 دولة إفريقية مدى استعدادها في مجابهة الأوبئة اللي نحن نقوله الكوارث المخاطر. احنا فزنا بالمشروع هذا، زد نأكد على كلمة فزنا، نعم فزنا بالمشروع هذا على خاطر تونس عندها مكانة كبيرة جدا في الصحة. جامعة تونس المنار تحصلت في تايمز اير ادوكيشن امباكت رانكينج، التصنيف هذا اللي يعتمد أهداف التنمية والاستدامة. في الهدف رقم 3 جامعة تونس المنار احتلت المرتبة 37 عالميا، وتكون المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة الأولى في الوطن العربي.
2: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري بأن افتتاح موسم الحصاد القمح بالجهة والذي كان مقررا اليوم الاثنين سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية. دوليا وجه كل من وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليمينيين المتطرفين سهام الانتقادات إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي، حيث اعتبر

0: موتريتش في منشور له على إكس أن هذا الاتفاق سيء لكيان الاحتلال. دعت قيادة الجيش اللبناني اليوم المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب البلاد، وذلك بعيد إعلان الوسيط الباكستاني أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران سيشمل لبنان أيضاً. تستعد بريطانيا واليابان لإبرام شراكات في قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه استرليني، أي 24 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بتوفير عشرات الألاف من فرص العمل. كان ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي مؤخرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
2: فلاش المونديال. فلاش المونديال، البداية بالمكتب الجامعي لكرة القدم، ومن المتوقع أنه باش يعلن في الساعات القادمة على إقالة المدرب صبري الموشي بعد الهزيمة خماسية اليوم ضد المنتخب السويدي. منظر الكبير المدير الفني للجامعة الأقرب لتعويضه بما أنه متواجد حاليا في المكسيك، بالإضافة لاسم أنيس بوجلبان مدرب أقل من 23 سنة اللي من المنتظر أنه يلتحق بمقر إقامة المنتخب في المكسيك. اليابان تعادلت مع هولندا اليوم الصباح 2-2، لكن الاهتمام في منتخب اليابان حاليا هو صحة اللاعب والنجم كوبو جناح الهجوم المنتخب اليابان ونجمه الأول، واللي ما نجمش يكمل اللعب بسبب إصابة على مستوى الركبة وخرج للتداوي على كرسي طبي متحرك. الإطار الطبي لمنتخب اليابان يحاول تجهيز اللاعب لمباراة تونس لحد القادم 5 متاع الصباح. الكوت ديفوار انتصرت على الإكواتور 0-0، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ديالو اللي يصبح أصغر لاعب إيفواري يسجل هدف في كأس العالم بعمر 23 سنة. برنامج مقابلات اليوم، ثلاثة مقابلات، البداية بالخمسة متاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخدمة. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع 71,000 متفرج، هم ثلاثة مقابلات اليوم كلهم في الولايات المتحدة الأمريكية. 8 بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم البرازيل. مباراة الدور في أمريكا ملعب يتسع 72,000 متفرج. 11 متاع الليل بتوقيت تونس، السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم إيطالي. في ميامي الأمريكية المباراة تتلعب في ملعب يتسع 65,000 متفرج. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياضي القادم جورة سبور ماضي ساعتين.
1: فلاش المونديال.
2: الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
3: تحياتي، يومكم سعيد، بداية أسبوع موفقة للجميع على الأقل على قدر ما تنجموا. نعرف من البارح من الصباح الناس الكل تحكي على نفس الموضوع، طبعا أكيد هزيمة المنتخب. هو المفروض اليوم نعمل حلقة على الجريمة اللي صارت في حق التوانسة بعد هذه الهزيمة النكرة. شكون قال ربما ونرجع نحكي لكم عليها في حلقة من الحلقات. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا إذن في المحقق بلوس، البرنامج اللي يرجع معكم يوميا على جوهرة أفام في قضايا وتحقيقات يومية تهزنا لعالم لواقع أقوى من الخيال. شكون كان يتصور 5-1 مش واقع أقوى من الخيال؟ شعلنا فيهم وهات نرجعوا لحلقاتنا لهذا اليوم. وبعد شوية نقترح عليكم قضية اشتهزنا نشوفوا اللي ساعات فما ناس تتقبل الغلط متاحها وتتعلم منه، أما فما ناس أخرى ما تلقاش الشجاعة باش تواجه غلاطها فتقلب اللوم على غيرها وتعيش مقتنعة أنه الأخرين هما سبب تعاستها وفشلها. نورهان غدوة أنت قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس محقق.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم بشتهزنا للشقيقة مصر وتحديداً محافظة مطروح، وترجع بينا لأحداث نهار 27 سبتمبر 2003. الساعة كانت تقرب للأربعة متاع العشية، نهار عادي جداً في كلية الآثار. الطلبة قاعدين يحضروا في رواحهم باش يروحوا، الأساتذة يكملوا في آخر الحصص قبل نهاية اليوم الدراسي. في واحد من الأقسام كانت الدكتورة نورهان حسين مهران واقفة قدام الطلبة متاعها. نورهان شابة عمرها 32 سنة، معروفة بأخلاقها العالية وحبها الكبير لخدمتها. كانت منهمكة في الشرح، تحكي تفسر تجاوب على أسئلة الطلبة بكل هدوء كما أي نهار عادي من حياتها العملية الحقيقة. أما نورهان ما كانتش تعرف أنه هذه آخر محاضرة باش تكون لها في حياتها، وأنها ما عادش باش تخرج من القاعة هذه على ساقيها. فجأة وفي لحظة ما كانتش متوقعة من حتى حد، يتحل الباب متاع القاعة بقوة. الصوت وحده كان كافي باش يقطع تركيز الحاضرين الكل. الطلبة تلفتوا ناحية الباب، نورهان زادة وقفت تشوف شكون دخل بالطريقة هذه. لكن اللي شافوه جمد الدم في عروقهم، راجل واقف في وسط الباب ملامحه كلها غضب، عينيه ثابتين على نورهان برك. ما كان جاي لا يحكي لا جاي يهدد وما كان جاي يعمل مشكلة، كان جاي الحاجة واحدة برك، كان شدد في يده فرد. ارفع الفرد مباشرة في اتجاه نورهان، وفي أقل من ثانية دوى أول صوت لإطلاق النار، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. أربع طلقات متتالية شقوا صمت القاعة. الطلبة بداوا يسيحوا، البعض منهم ترماوا تحت الطواوي، البعض الآخر جراه في كل الاتجاهات. أما نورهان فما كان عندها حتى فرصة باش تستوعب اللي صار، بدنها طاح مباشرة على الأرض والدم بدا يسري بسرعة تحتها. القاعة اللي كانت قبل ثواني مليانة أصوات شرح وأسئلة ولات مسرح رعب حقيقي. لكن الأغرب أنه القاتل ما حاولش يهرب، ما جريش، ما ارتبكش، ما قال حتى كلمة، هبط السلاح دار على روحه بكل هدوء وخرج من القاعة كيما دخل. قص ممرات الكلية بخطوات ثابتة قدام عشرات الأشخاص اللي كانوا مصدومين. وصل للباركين، ركب في كرهبته وغادر الجامعة كأنه كان مكمل مهمة حضر لها منذ مدة طويلة. في الأثناء الطلبة والأساتذة كانوا مجتمعين حول نورهان، البعض يحاول يوقف النزيف والبعض الآخر يتصل بالإسعاف. أما المشهد كان صعيب برشا، نورهان كانت غارقة في دمها وكل دقيقة كانت تتعدى، كانت تتنقص من أمل أنها تعيش أكثر. بعد دقائق قليلة وصلت سيارات الإسعاف للجامعة، تم نقل نورهان بسرعة كبيرة للمستشفى، الأطباء دخلوها مباشرة للإنعاش، لكن الإصابات كانت أخطر من أنه بدنها يتحملها. وبعد وقت قصير صدر الخبر اللي حطم عائلتها وزملائها وطلبتها، الدكتورة نورهان حسين مهران فارقت الحياة. في نفس اللحظة كانت قوات الأمن بدأت تتحرك، المحققين التحقوا بالسبيطار وانطلقت أولى مراحل التحقيق. شكونوا اللي أطلق عليها النار؟ وشنو اللي يدفع إنسان لاقتحام جامعة مكتظة بالطلبة والدخول لقاعة التدريس ثم تنفيذ جريمة قتل قدام عشرات الشهود دون أي محاولة لإخفاء هويته؟ الإجابة بدورها ستكون صادمة، لأن القاتل ما كانش زوج غيور ولا حبيب مرفوض ولا مجرم مجهول، بل كان شخص تعرفه نورهان مليح، شخص خدم معاها لسنوات، شخص كانت بيناتهم قصة بدأت بخلاف إداري بسيط وفات بأربعة طلقات في وسط قاعة جامعية. مش نفهموا كيفاش وصلت الحكاية لدرجة أنه أستاذ جامعي يقتحم قاعة تدريس ويقتل زميلته قدام الطلبة. لازم نرجع بيكم سنوات التالي، تحديداً سنة 2017. وقتها كانت نورهان تعيش حياة مستقرة إلى أبعد الحدود، شابة من عائلة محترمة، مستواها المادي باهي، مستقبلها المهني كان يبدو واعد. بوها حسين مهران كان دكتور جامعي معروف، وهو أكثر شخص تعب على تعليمها ودعمها باش توصل للمستوى اللي وصلت له. نورهان كانت تخدم أخصائية في رعاية الشباب بجامعة الآثار بالقاهرة، في نفس الوقت كانت تتواصل في دراستها العليا وتحضر للدكتوراه. يعني شابة طموحة تخدم وتقرأ في نفس الوقت، تحاول تبني مستقبلها خطوة بخطوة. الناس تعرفها الكل كانت تجمع على نفس الطباع هذه، أنها إنسانة هادئة محترمة بعيدة عن المشاكل، لا تدخل في صراعات، لا تبحث على عداوات. لكن ساعات يكفي أنك تكون في المكان الخطأ في اللحظة الخطأ باش تتبدل حياتك بكلها. في نهار من نهارات كانت نورهان موجودة في وسط بيرو مدير الجامعة ومعها زميلة أخرى، اجتماع إداري عادي ما في حتى شيء استثنائي. الثلاثة قاعدين يناقشوا في أمور الخدمة، وفجأة يتحل الباب متاع البيرو متاع المدير بعنف. الراجل يدخل كان أستاذ جامعي زميلهم في المؤسسة اسمه أحمد حافظ، كان في حالة غضب هستيرية وبدأ يصيح يعلي في صوته ويقول في الكلام الزايد. المدير من الأول حاول يهديه، لكن الأمور خرجت بسرعة عن السيطرة، وفي لحظة من اللحظات تطور الخلاف إلى اعتداء بالعنف. أحمد تهجم على المدير وضربه. المشهد صار قدام نورهان وزميلتها اللي دخلوا بصعوبة وتمت السيطرة على الوضع، لكن المدير رفض يعدي الحادثة هذه مرور الكرام وقرر يرفع شكوى رسمية للوزارة. وبحكم أنه أحمد كان معروف بين زملائه أنه صاحب مشاكل وعنده سوابق تأديبية، فأنه الملف خذا أهمية كبيرة. تم استدعاءه للمساءلة قدام مجتهدي، وغادي أحمد أنكر كل شيء. سك أنا قال ضربت المدير؟ أبدا، المدير هو اللي ضربني. وقال الرواية كلها انفبركة. المدير كان عنده ورقة عاد قوية، ورقة اسمها الشهود. تم استدعاء نورهان وزميلتها وطلب منهم حاجة واحدة، يقولوا الحقيقة لا أكثر ولا أقل. والحقيقة بالنسبة لهم كانت واضحة، الزوز أكدوا أنه أحمد هو اللي دخل غضبان، وأنه هو اللي تهجم على المدير وضربه، وأنه روايته ما عندها حتى علاقة باللسا. الشهادة متاحهم إذن كانت حاسمة، وبناء عليها صدر قرار تأديبي بإيقاف أحمد عن العمل لمدة 3 شهور. قرار غير حياة أحمد بالكامل. أما بالنسبة لي المشكلة ما كانتش في العقوبة، لا، المشكلة كانت في الناس اللي تسببوا فيها. ومن وقتها أحمد بدأ يشوف في نورهان مش كزميلة ولا كشاهدة، لا، بل كعدوة، عدوة لازمها تدفع الثمن. أول ما خرج من مجلس التأديب واجه الساعة نورهان وزميلتها قدام الناس الكل وبصوت عالي وقال لهم والله من دفعكم الثمن غالي. وقتها البنات الزوز اعتبروا الكلام دا واحد متغشش بيك مازال كي حكموا عليه في مجلس التأديب، دونك تهديد فارغ، راجل خسر معركة ومش قادر يتقبل الهزيمة. لكنهم ما كانوش يعرفوا أنه أحمد من نوع اللي ما ينساش، ومن نوع اللي الحقد عنده يعيش لسنين، ومن نوع اللي التهديد بالنسبة ليه مش كلام يتقال وبرا، بل وعد لازم يتحقق. بعد أيام قليلة فقط بدأت الأمور تاخو منحة أكثر خطورة. في الأول وصلت لنورهان وزميلتها رسائل من رقم مجهول، رسائل غريبة برشا. الشخص اللي يبعث فيهم كان يعرف تفاصيل دقيقة على حياتهم، يقول لهم نهارتها هما شنو لابسين، وين مشاو، مع شكون قعدوا، في أي ساعة خرجوا من الدار، أي ساعة دخلوا. تفاصيل مستحيل يعرفهم إنسان بعيد عليك. البنات خافوا لأن الرسائل ما كانتش مجرد واحد يعس عليك، كان الدليل واضح أنه فما شكون يتبع فيهم يومياً، يراقبهم، يجمع المعلومات عليهم، يعيش تفاصيل حياتهم لحظة بلحظة. كل صباح كانت تجيهم رسالة، كل عشية تجيهم رسالة، كل نهار معلومة جديدة تثبت أنه المتصل قريب منهم أكثر من يتصور. ومع مرور الأيام الرسائل تبدلت وولت تهديدات مباشرة وصريحة. وهنا نورهان وزميلتها ما عادش عندهم شك، الشخص الوحيد اللي عنده دافع قوي للحقد عليهم هو أحمد. لكن رغم ذلك ظلوا مقتنعين أنه الموضوع مجرد غضب وقتي، وأنه أحمد مع الوقت تو يهدى وينسى. لكن سيد أحمد ما هداش وما هوش باش ينسى، بل زاد تطرفا. وصل به الأمر لأنه أعرف عناوين ديارهم، وتوجه بنفسه لكل واحدة فيهم، وقف قدام ديارهم وهددهم وجها لوجه. قال لهم أنه الانتقام جاي وأنهم ما زالوا ما شافوا شيء، بل وصل به الأمر أنه هددهم بحرق وجوههم بمادة حارقة. وقتها فهمت نورهان أنه الحكاية خرجت من إطار الغضب بعاد، ولات هوس، وأنه السيد هذايا أصبح يشكل خطر حقيقي عليها. نورهان في الأول كانت ترفض الدخول في قضايا ومحاكم، وكانت تحب الأمور تتحل بالعقل، بالحوار، بالكلمة الطيبة. حتى وقت اللي بوها الدكتور حسين طلب منها تقدم شكاية رسمية رفضت، وقالت أنه الحكاية ما تستاهلش، وأنها ما تحبش تزيد تشعل ناره، بل طلبت من والدها حاجة واحدة برك، قالت له بابا يعيشك، قابلوا الأستاذ أحمد وحاول افهم منه الحكاية ونحلوا الأمور بالأحسن. وفعلا البو وافق وتقابل مع أحمد في واحد من المقاهي، قعد معاه بهدوء، حاول يقنعه يبعد على بنته، ينسى الموضوع، يتلفت لحياته. لكن أحمد كان في عالم آخر، عالم مبني على الحقد فقط، ورغم كل المحاولات واصل في مضايقة نورهان، بل أصبح يدخل عليها طوال القاعات في الجامعة ويهينها قدام الطلبة. الأمر اللي دفعها أخيراً لتقديم شكاية في وسط الجامعة. الشكاية ستؤدي إلى نقلة متاع أحمد لجامعة أخرى، أما مرة أخرى في عوض ينسى ويتعدى يشوف حياته، زاد حقد عليها أكثر، وأصبح يتعمد العودة لجامعة الآثار فقط باش يواجه نورهان ويهددها. عائلة نورهان حاولت حتى التواصل مع عائلة أحمد يمكن يلقوا حل، لكن الصدمة كانت كبيرة بالكلام اللي سمعوه من العائلة. عائلته نفسها أقرت أنه شخص عنيف وعصبي، وأنهم يعانيوا معاه منذ سنوات، بل نصحوهم يتوجهوا يشكيوا به عند القضاء لأنهم هما بيدهم ما عادش قادرين يسيطروا عليه. وكأنه أحمد كان ينتظر فقط في شرارة جديدة. بعد مدة قصيرة وفي إحدى الليالي وصل للحي اللي تسكن فيه نورهان ومعاه دبوزة إيسانس، توجه نحو كرهبتها، صب الإيسانس عليها وشعل فيها النار. دقائق قليلة تحولت السيارة لكتلة من اللهب. في نفس الليلة وصلتها رسالة، رسالة قصيرة جداً لكنها مرعبة. اليوم أحرقت الكهرباء وغدوة أنت. وقتها فقط فهمت نورهان أنه

كتير ما زال ما تصفاش. بعد ما خرج إذن من السجن، في الحقيقة خرج من وراء القضبان شخص آخر، ما كانش نفس الشخص اللي دخل الحبس. الأشهر اللي عداه محمد في الحبس ما خلاوهش يراجع روحه، وما خلاوهش يقتنع أنه هو السبب في اللي صار. بالعكس، كل يوم كان يعديه غادي كان يزيد يقنع روحه بحاجة واحدة، نورهان هي السبب، هي السبب في إيقافي على العمل، هي السبب في العقوبات التأديبية، هي السبب في الحبس، هي السبب في خسارتي مستقبلي ووليت صاحب سوابق. هكا كان يشوف الأمور، وهكا كان يقنع في روحه نهار بعد نهار. أما الحقيقة أنه أحمد ما كانش يحاسب في روحه على أغلاطه، بل كان يفركس برك على شكون يحملوا مسؤولية الفشل متاعه. بالنسبة لي الشخص هذا هو نورهان. مرت الأيام وأحمد بدأ يحضر لخطوة أخطر من أي حاجة عملها قبل. خطوة المرة هذه ما عادش فيها تهديدات ولا رسائل ولا تخويف، بل قرار نهائي، قرار باش يبدل حياة عشرات الأشخاص في ثواني معدودة. صباح نهار 27 سبتمبر 2023 فاق أحمد بكري، خرج من دارهم، ركب في كرهبته، خذ معاه فرد كان مخبيه، شد ثنية في اتجاه كلية الآثار. في الطريق كان يعرف بالضبط وين ماشي، ويعرف بالضبط شكون باش يقابل، ويعرف بالضبط شنو باش يعمل. وصل الجامعة، دخل بشكل عادي، لا زرب لا ارتبك لا تردد، توجه مباشرة للقسم اللي كانت تقري فيه نورهان. وقتها الأستاذة نورهان ما كانتش تعرف أنه الموت كان يقرب منها خطوة بخطوة. وصل لأحمد الباب القاعة، وقف ثواني بعد دز الباب بقوة. الطلبة كما قلت لك تلفتوا له باستغراب، نورهان هزت عينيها تشوف شكون هذا اللي دخل. وفي تلك اللحظة خرج أحمد السلاح من تحت حوايجه، وجهه مباشرة نحوها ومن غير حتى كلمة ولا نقاش انزل عزناد 4 طلقات متتالية. الطلبة بدأوا يسيحوا، البعض هرب، البعض تجمد في بلاستو من شدة الصدمة، والبعض مشى تحت الطاولة تواول كما قلت لك. وأحمد كان يتصرف بطريقة خلت الحاضرين يخافوا أكثر. لا جري، لا ارتبك، لا حاول يتخبى، خرج من القاعة بكل هدوء والسلاح ما زال في يده. وصل للباركينج، ركب في كرهبته وغادر الجامعة. على بعد كيلومترات من الجامعة كانت فما دورية من شرطة المرور تخدم في خدمتها الروتينية. فجأة كرهبة تظهر لهم تجري بسرعة كبيرة، واحد من الأعوان تقدم للكياس، هز يده للسائق وعمل له إشارة بالتوقف، اقف على اليمين. والمفاجأة السائق استجاب، خفف السرعة، قف، حل الشباك، حي العون، العون قرب منه، عمل نظرة سريعة في وسط الكهرباء، كل شيء كان يبدو عادي، راجل وحده يسوق، ما فهم حتى شيء يثير الشبهة. طلب منه أوراق السيارة، وبعد قال له تفضل اركن الكهرباء على جنب وهاني جايك. السائق هز راسه، تقدم أمتار قليلة وقف على حافة الطريق. العون مشى للكهرباء متاع الدورية باش يثبت في الأوراق مع الجهاز اللي عنده، لكن قبل ما يوصل سمع صوت قوي برك. شنو هذا؟ صوت طلقة نارية. العوان الكل اللي كانوا في الدورية جراوا في اتجاه السيارة، كل واحد فيهم كان يتوقع سيناريو مختلف، لكن فهموا أول ما وصلوا اللي السائق قتل روحه. المشهد كان صادم حتى بالنسبة للأمنيين متعودين على الحوادث والجرائم، لكن فما حاجة أخرى شدت انتباههم. في يده الأخرى كان شادد ورقة متوية مليح،
واحد من

0: خذاها حلها وقرا لي مكتوب فيها جملة واحدة، جملة قصيرة برشا. نورهان أجبرتني. العوان مش فاهمين شنية الهدرة، فركسوا الكرهبة، فركسوا على أي وثيقة يعرفوا بها هوية الراجل، وبعد بحث لقاوا ستوشو في بطاقة الهوية متاعو، عرفوا الاسم، الاسم اللي بدات فرق شرطة أخرى تفركس عليه وقتها، أحمد حافظ قاتل نورهان. تم نقل أحمد للمستشفى، في السبيطار تم الإعلان رسمياً على وفاته. ومن وقتها باقي سؤال يتكرر، سؤال تكرر دايور في عشرات القضايا المشابهة، مش خير كان تعاملنا بجدية أكثر مع التهديدات من الأول، ولا مع أول علامة على الهوس والعنف؟ لأنه بعض الجرائم ما تبداش برصاصة، تبدأ بكلمة ثم تهديد ثم صمت طويل ومن بعد الكارثة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي. نهار ثلاثة 8-9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
3: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. ثاني القضايا اللي نقترح عليكم اليوم تزن لبعض التفاصيل الصغيرة اللي أحيانا تظهر لنا ما عندها حتى قيمة وقت اللي يتم اكتشافها، وتتحول بعد سنوات إلى مفتاح للقضية بأسرها، بالضبط كما صار في قصة بريان لغز المنجم العملاق. تسموها حالا في المحقق بلوس على جوهر اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: قضية اليوم بشتزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا ولاية اليوتا، وترجع بينا لنهار 10 ديسمبر 1991. احنا في منجم كينيكوت للنحاس. المنجم كان عبارة على حفرة عملاقة، تقريبا نجم نقولوا اغلى حفرة في الولايات المتحدة الأمريكية. والنحاس ما كانش المعدن الوحيد اللي عنده قيمة في هالمنجم، لخاطر مرات يتم استخراج الذهب، الفضة وغيرها من المعادن الثمينة، بخلاف عاد المعدات الثقيلة الغالية والماكينات اللي يخدموا بها العملة. وبالتالي الإجراءات الأمنية عليه كانت مشددة، البوابات عليهم حراسة عالية. لكن ليلتها على غير العادة، العمال في المنجم حاولوا يتواصلوا مع السيكوريتي الموجود في أبعد نقطة حراسة وأخطرها، لكن الحارس ما هوش قاعد يهز على التليفون رغم محاولاتهم العديدة باش يتحصلوا عليه، لأنه كل المحاولات باءت بالفشل. واحد من المسؤولين توجه شخصيا لمركز الحراسة هذا، لكنه مش باش يلقى الحارس. اتفقدوا في التواليت اللي هي لاصقة في المركز، لكن ما لقاهش، مع العلم أنه الحارس برايان روف كان ممنوع عليه يخرج من غرفة الحراسة لأي سبب من الأسباب حتى يكمل الشيفت متاعه. العمال وكل الموجودين في المنجم باش يقلبوا الدنيا على برايان، لكن شيء ريحته ما فماش، اختفى دون أثر بكل ما للكلمة من معنى. حتى الثلج اللي كان يتهاطل قبل ساعات ما كانش فما فيه حتى أثار أقدام حول غرفة الحراسة. هنا قرروا العمال الاتصال بالشرطة والإسعاف للبحث على براين، لتكون صارت له حاجة في المنجم ولا يكون تعرض لهجوم من قبل سراق مثلا. المهم فور وصول المحققين للمنجم أول حاجة لاحظوها أنه كرهبة براين كانت واقفة في الباركينج البرة من المنجم، مما يعني مبدئياً أنه براين ما خرجش من غادي. غريب، الراجل كأنه تبخر من البيت اللي كان فيها. قلت لك البيت داير بها ثلج، كان جاي خرج هو منها رانا لقينا الآثار متاعو دايرة بالواحد. المحققين انطلقوا في معاينة الغرفة من الداخل، كل شيء فيها كان طبيعي في مكانه. أما قبل ما نكمل نغوص بيك في تفاصيل التحقيق، وقيت نتعرفوا على براين. براين إذن هو عون حراسة في هالمنجم، هو شاب صغير عمره 21 سنة، معرس من جينيفر من عامين، وعندهم بيبي عمرها عام وثلاثة شهور. ظاهرة الزواج المبكر برشا ربما ما يعرفوش منتشرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية على عكس ما نتصوروا. 19 سنة هذا سي براين وهو معرس. بخلاف الخدمة متاعه، براين مازال طالب ويقرأ تمريض، وفي الفترة هذه كان يعدي وقته في الخدمة قاعد يراجع، وبطبيعته بيت مسيبة في الطبيعة قاعد يراجع وهو كيعس، وخاصة امتحاناته قريبة. مرته جينيفر كانت ممرضة مساعدة، هو اختار أنه يخدم الخدمة هذه بطبيعته باش يوفر مصروفه، مصروف عائلته، مصروف قرايته، وظروفهم المادية على قدها. وعلى ما يبدو الفترة الأخرى الأمور زادت صعبة أكثر، خاصة بعد اكتشاف جينيفر أنها حبلة مرة أخرى. اللي يعرفوه المحققين أنه هذه مش المرة الوحيدة اللي اختفى فيها براين. أسابيع قليلة قبل هذا الاختفاء سيب خدمته وداره وعائلته وهج بليه. والله كما نقولك وقتها بعث رسالة لمرته، قال لها اللي هو تعب من المسؤولية، عائلة وبيبي ومرأة وكري ودار وقراية وخدمة في بلاصة ظلمة خالية وحده بعيد على الناس، حتى الضوء ما فماش، لا كاميرا مراقبة لا ضوء، خايف على روحه، حتى السلاح ما عندوش باش يدافع على روحه، حسيله دبرم. الحاجة الوحيدة اللي كان ينجم يحمي بها روحه وقتها هي التليفون اللي ينجم يكلم به شكون إذا صارت له حاجة ولا تعرض لخطر. المهم في رسالته لجينيفر براين قال له اللي هو تاعب من هذا الكل، تاعب من الضغط، ما عادش يتحم، ومستحق شوية وقت يقعد فيه بينه وبين روحه باش يراجع أموره ويخطط مليح للخطوات القادمة في حياته، خاصة مع انتظار البيبي جديد. قال لها اللي هو سافر لاس فيغاس، واللي هو قدم استقالته من الخدمة في هالمنجم. لكن بعد 6 أيام في من سفرته لاس فيغاس، رجع براين لداره ولعائلته ولخدمته في المنجم زاد. بعد ما تعرفنا عليه سي براين، هات نرجعوا شوية للغرفة اللي ما زالوا المحققين يبحثوا فيها، البيت اللي هو يعس فيها، يبحثوا فيها على أي دليل يوصلهم ليه. وهم يعاينوا في المكان، فجأة ينقص تليفون فيكس. المحقق يهز تليفون.
2: هلو
5: I'm Jennifer Siegel.
4: وهنا المتصلة عرفت بروحها جينيفر زوجة براين. مرحبا. الصوت اللي يحكي معها ما هوش صوت رجلها. وقتها علموها المحققين أنهم يفركسوا عليه. هنا جينيفر قالت لهم اللي راهو معها 6:30 تقريبا راهي كلمته في تليفون، راهو حكيه شوية وراهو قالها اللي العساس متاع الصباح عندك بيه وصل ما عادش يطول، وبالتالي هو يوصل قالها تو نروح. المحققين حاولوا يطمنوها في التليفون، قالوا لها ما راهو يدور في بلاصة من البلايص تو نلقاوه، وعدوها باش يعملوا مجهودهم للبحث عليه. والمحقق علق التليفون من هنا والتليفون يعاود ينوقز. المتصل سيدة صوتها مختلف على صوت المرأة الأولى. ايه اشكونك انت يا مدام؟ هنا جينيفر زوجة براين. نعم شنو الحكاية؟ شكوني منهم زوجة براين؟ هم زوز نساء هذوما، وكل واحدة قائلة لي اسمها جينيفر. ببحث صغير المحققين اكتشفوا أن المتصلة الأولى هي فعلاً جينيفر مارت برايت، لكن المتصلة الثانية اكتشفوا أنها كريستي برادلي، هذه عمرها 20 سنة، وهي مرت ديل برادلي. شكون ديل؟ زميل براين، هو زيدا عساس في المنجم. المهم المحقق أول ما عرف المعلومة هذه اتوجه مباشرة لدار الكوبل باش يفهم من عند كريستي شنو الحكاية. في سماعها كريستي باش تأكد للمحققين أنها الحقيقة هي وبراين مجرد أصدقاء، ويحكيه صحيح بانتظام على تليفون الخدمة. واتضح أنه براين وكريستي تعارفوا بالصدفة، مرات كريستي كانت تتوصل لعشاء رجلها في الخدمة، مرة من المرات وقت اللي وصلت له العشاء القات بالصدفة سي رجلها مع براين قاعدين ساهرين مع بعضهم في بيت العسى. وانت علاش تقدم في روحك باسم مرت الراجل؟ قلت لهم ليه تفدليك ساعات نفدلك أنا وياه وقلوا راني كذا ما تفدليك بي. في استجوابها شفت شي براين تواصلت شي معاه؟ مش تأكد كريستي اللي هي عديت نهار كامل في الدار وما قابلت شي براين جملة. أما خلال سماع ديل مش يأكد للمحقين اللي هو اليوم ما مشيش يخدم وما دخلش للمنجم أصلا على خاطره نهار العطلة متاعه، وعد النهار يدور بكرهبته عنده شوية قضيات يقضي فيهم. وبش يأكد حجة غيابه قال لي هو توجه لجامعة اليوتا وغادي كرهبته بالأمارة تحت بان، وبالأمارة كلم صاحبه بيل باش يعاونه يخدم الكهرباء ويروح بها للدار. المهم لحد اللحظة إذن ما فما حتى معلومة جديدة على براين وما زال مظهر له أي أثر. حتى 5 أيام من بعد وقت اللي اكتشفت جينيفر مرتو سر في حياة رجلها، وهي تفركس في دبشو عاد مختفي 5 أيام تحب تفهم ايش صار، وتفركس تلقاشي أي حاجة تعاونها في معرفة موضوع اختفائه، تلقاشي جواب آخر مثلا يقولها فيه اللي هو هرب كما المرة الأولى ولا غيرها. هنا اكتشفت فاتورات ودي روسو متاع البطاقة البنكية متاعو عمرها ما شافتهم، فاتورات متاع تليفون وفاتورات متاع حاجات صرفهم في مشية لاس فيغاس. هاي تلقى فاتورة مثلا متاع مطاعم، هاي فاتورة تاع أوتيل. الحقيقة الحكاية مش تاع واحد وحده، هذه واحد وحده يفطر ب 500 دولار. فهمت هنا أنه رجلها كان معاه شكون في هذه الرحلة. وبتحقيق بسيط فهموا المحققين أنه كريستي هي اللي سافرت مع براين لاس فيغاس، يعني في الوقت اللي قال براين لمرته اللي هو مدبرم وتعب ويحب يرتاح كان في الحقيقة يرتاح مع زوجة زميله. بعد مواجهة كريستي بالمعلومات الجديدة اللي يعرفوها المحققين قررت تعترف عاد بالعلاقة اللي كانت بينها وبين براين. كريستي قالت اللي هي ملي شفت براين عجبها برشا، كان لطيف ويعرف يحكي معاها عكس تماما صفات رجلها العصبي والمتحكم، ومن وقتها قررت تتعرف عليها أكثر. كلمته على تليفون الخدمة وكانت عاملة كود بينها وبينه، كي تتصل به تعرف بروحها على أساس جينيفر مرتو باش لا سمح الله رجلها نهار يهز التليفون أو ما يفيق بشيء. في التحقيق معاه أكد ديل أنه ما عنده حتى فكرة على هذه العلاقة اللي جمعت براين بزوجته، كان مصدوم والمحققين يحكيوا له مش مصدق اللي قاعد يسمع فيه. لكن المحققين هما زادة ما كانوش مصدقين ردة فعله المبالغ فيها كيف سمع بالخبر، رغم اللي ديل ما هوش صاحب سوابق عدلية، لأنه بالنسبة للمحقين عنده دافع للقيام بجريمة في حق براين وأصبح بالتالي مشتبه به. هذاك علاش مش يتحصلوا المحقين على إذن بتفتيش كرهبته
0: كهربا من نوع شيفرولي كامارو حمراء. فحص بسيط بحثوا فيه المحققين على آثار دم في الكهرباء ولا آثار بارود كرتوش، لكن لم يتم العثور على أي حاجة غريبة في كهربته. كمحاولة أخيرة، المحققين طلبوا من كريستي وبرادلي أنهم يعملوا اختبار كشف الكذب، والحقيقة الزوز نجحوا فيه. هذاك علاش تم استبعاد الكوبل من قائمة المشتبه بهم في تورطهم في اختفاء براين المريب. بعد فشل المحققين في الوصول للخيط في بيست الخيانة، قرروا يمشيوا في ثنية أخرى، خاصة بعد ما عرفوا اللي فما زوز من زملاء براين حراس تم إلقاء القبض عليهم سابقا بتهمة السرقة. سرقوا معادن من المنجم ورهنوها لمحلات بيع الخردة بمقابل. كانوا عاملين شبكة كاملة متكونة من بعض العملة، حتى كيف تدخل سلعة للمنجم بعض العمال ما كانوش يقيدوا السلعة كاملة. اتضح أنه براين كان مبلغ على البعض من السرقات هذه، وبسبب البلاغ متاعه وقع إلقاء القبض على الحراس الزوز. أيواش، أهنا المحققين فكروا في إمكانية أنه براين ربما فاق بعملية سطو قاعدة تصير ولا باش تصير، والعمال اللي كانوا يتعاملوا مع الحراس ينجموا يكونوا واصلوا عمليات السرقة، وبراين شدهم بالكمشة. وقتها قرروا الجميع أنهم يتخلصوا منه. الحفرة هذه ترمي فيها مش واحد برك، ترمي فيها بلاد تبلعها ما تشلقش بها اللي هي بلعتها. لكن التحقيق ما وصل المحققين لأي مشتبه فيه من العمال. وزيد لي حد الآن يا أخي براين وينه؟ براين مظهرش لا حي لا ميت، ومن غير جثة ماك تعرف. الشرطة ما عندها حتى دليل أنه براين تقتل، وبالتالي يعتبر مفقود. وتتعدى الأسابيع والأشهر ولا أثر لبراين. في الفترة هذه جينيفر مرتو لقات روحها وحدها مسيكنا مسؤولة على بنت العام ونص. وبعد 6 شهور من غيابه جينيفر ولدت وجابت بنتها الثانية. عام من بعد يوصل اتصال للشرطة من مجموعة من ممارسية اللي يدوروا يعملوا روندوني ولا يتنزهوا، مجموعة يدوروا بلغوا الأمن على العثور على جثة آدمية وهما يتمشاوا في منطقة تخييم. المحققين توجهوا لهالمنطقة و قاموا بمعاينة الجثة. الجثة أو ما بقي منها، ما هي الجثة الحقيقة، هي عبارة على عظام بشرية. عظام بشرية لقوها متاع لبسة موجودة، اللبسة اللحم شي على روح وبقى كان العظم فوق اللبسة، لبسة تعزي حراسة. في محاولة منهم لمعرفة هوية الجثة، المحققين لقاوا ستوش في الحوايج، استوش فيه بطاقة تعريف البيرمي وغيره، وكلهم باسم براين روف. تبعثت إذن الجثة للطب الشرعي، وأكدت سجلات الأسنان أنه فعلا هذه الجثة هي لبراين. أما تقرير الطب الشرعي فسيؤكد أنه براين تعرض لخمسة طلقات نارية في ظهره. خلال تمشيط المكان اللي تلقات فيه الجثة تم العثور على 5 فوارغ رصاص عيار 22، وبعد بحث مطول في نفس المنطقة تم العثور على فردة صبات بوت، ما يشبه شوية البوت الكوبوي شفته في المسلسلات هكيك. تم التأكد أنه يرجع هالبوت لبراين، لكن بما أنه تعدى أكثر من عام توا على الجريمة وصبت المطر والثلج في ذلك المكان، لم يتم العثور على أي دليل يربط أي شخص بمسرح الجريمة. لا لقوا أديان، لا لقوا لهم يحزنوا. مع عدم وجود مشتبه به في هذه الجريمة، القضية سجلت ضد مجهول. ويتعدى عام آخر والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، حتى 14 سنة من بعد
4: 14 سنة من بعد يجي اتصال للمحقق تود. هذا محقق مسؤول على القضايا المقيدة ضد مجهول. الاتصال يعلموه فيه أنه في الوقت الحالي مجموعة من المحققين قاعدين يتبعوا في جريمة قتل مشتبه به الرئيسي في قضيتهم ديل برادلي، مشتبه به في مقتل زوجته الثانية. عرفتوا ديل؟ هي ما هو عرس بمرأة ثانية بعد ما طلق كريستي، هي وقتلها المرته الثانية. المحققين كي عرفوا أنه ديل كان مشتبه به في جريمة قتل 14 سنة التالي، تواصلوا مع المحقق تود باش يعلمهم بالمعطيات اللي عنده ويزيد يعمل معهم طلع على الدوسي. زعمل هالدرجة صدفة نفس الراجل اللي تم الاشتباه فيه مرتين في زوز جرائم قتل مختلفة، المرة الأولى ما لقيناش دليل عليه والمرة الثانية ومشتبه به في قتل مرته. هنا قرر المحقق تود إذن يحل هذا الملف متاع براين، وهنا سيكتشف تفصيلة صغيرة ولكنها مهمة في الملف. هكا الصبات الكوبوي فكرتوه؟ لاحظ المحقق أنه كانت فيه بقعة صغيرة من لوطة حمراء، لا مش دم، كأنه دهن، واللون الأحمر الدهن الأحمر ما يفكرك في شيء؟ ها؟ صحيح، لون الكهرباء، كهرباء الديل. شنو لونها؟ شيفرولي كامارو موديل 75 حمراء. لكن المحققين اكتشفوا أنه ديل باع الكهرباء عامين فقط بعد اختفاء براين، ومولى الكهرباء جديد باعها للخردة. يا لطيف، حاولوا مع ذلك يوصلوا للكهرباء. تخيل معايا محقين بعد 14 سنة مش يعديوا سوايع وايام وهم في طيارة هليكوبتر يفركسوا على كهرباء من خردة لخردة، حتى توصلوا لمعلومة أكيدة أنها اتفركت وتباعت قطاي. يا لطيف مرة أخرى، حاجة أحبطت المحققين، خطر بمقارنة لون الكهرباء متاع ديل واللون اللي تلقاه في الصبات متاع براين، ربما كانوا نجموا يثبتوا أنه براين كان في كهرباء ديل ليلة الجريمة وبالتالي هو المجرم. واحد من المحققين قرر يرجع لصندوق الأدلة. في القضايا الكل فما أدلة تتعمل في صنادق، في أماكن تحفظ الأدلة، أنت والبلدان عاد. بلدان الدليل ينجم في جمعة بح ما يتلقاش، وفما بلدان ينجم يقعد 14 سنة ويجيو يهزوا صندوق الأدلة ويلقاوه. جبت شي سي المحقق صندوق الأدلة في قضية براين، وكانت المفاجأة. هو ما صدقش، وأنت بيدك يظهر لي ماكش بتصدق خاطر أنا ما صدقتش. قوسة شيء صغيرة، إيش فيها؟ فيها قشور وتفاتف صغار متاع دهن لونه أحمر، والساشيه مكتوب عليها طلاء من سيارة ديل. اتضح أن واحد من المحققين النبيه الفطن الذكي جدا 14 سنة التالي وقت اللي فركسوا كهرباء الديل وما لقاو شيء في الكهرباء اقرا حسابه، تحسبا لأي شيء قرقش جزء من دهن الكهرباء حطوا في الساشي وضمنوا في الأدلة لعل وعسى يستحقوه يوما ما. بمقارنة دهن كهرباء الديل والدهن اللي تلقاه في صبات براين صار تطابق تام. أكدت التحاليل أن الدهن اللي على صبات براين ما يكون كان من نفس عينة الدهن اللي في كهرباء الديل، وهكا وصلوا المحققين أخيراً لأول دليل جدي ضد ديل في الجريمة. وبناء على هذا الدليل ألقي القبض على ديل وتوجهت له تهمة قتل براين روف. شنو هو اللي صار 14 سنة التالي؟ اللي صار حسب اعترافات ديل هو التالي. ما هو ديل
0: اكتشف علاقة مرته ببراين وقرر القضاء عليه. وبما أنه يعرف مليح وقت خدمة براين في المنجم ويعرف مليح وقتش تكون البلاصة تقريبا خالية فارغة والحراسة منعدمة، وقتها دخل بكرهبته لجهة بيت العسة متاع براين، ضبط قدام باب البيت. براين شاف الكهرباء وقف على الباب بالضبط، قولك بالضبط خاطر مش باش نلقاو اثار العفس تاع الصبات باش تفهمني، وقف على الباب بالضبط وسلم على ديل. وقتها ديل قال له بالله عندي مشكله في مال الكهرباء، اجي شوفوا معايا. براين قدم خطوه وديل حط له الفرد في ظهره وقال له كلمه لا حل المال، قال له تطلع في المال وتعمل اللي نقول لك عليه، لو كان نسمع حسك نقتلك. فعلا براين من الخوف طلع في المال وهو ساكت. ديل خدم الكهرباء وتحرك المنطقة الجبلية. في ثنية براين يسيح ويستنجد بالناس وفي نفس الوقت يضرب بساقيه في المال في محاولة منه باش يحل المال. وقتها الدهن دبغ في صباه. المهم أول ما وصلوا للمنطقة الجبلية ديل وقف الكهرباء حل المال وهو مصوب المسدس ناحية براين وطلب منه يهبط من الكهرباء. الثلوج وقتها تتهاطل وباش ما يحاولش براين يهرب أول ما هبط من الكهرباء قال له قبل كل شيء نحي صباتك. هذاك اللي صار، نحى براين صباته وقف قدام ديل وبدا يترجى فيه، قال له خليني نفسر لك، خليني نفهمك، راك ماكش فاهم، راه ما بيناتي شيء، راك فاهم انا ومرتك راك فاهم بالغالط. هنا ديل ما جاوبه بحتى كلمه. من بعد اجبره يدخل حفره كان حفرها بالمسبق، واول ما دخل براين للحفره اطلق عليه ديل النار. 5 رصاصات كانوا كافين بإنهاء حياته. بعد سنوات الهروب هذه الكل ألقي القبض عليه بسبب شوية دهن تقرقش 14 سنة التالي من كهرباء متاع مشتبه فيه. وصلتنا للمجرم ولو بعد حين. مش ديما نقول لكم قوة مكتب التحقيقات وقت يبدأ التحقيق مخدوم كما ينبغي ما فماش مجرم ينجم يهرب. كي يبدأ التحقيق مخدوم كعور وعدي للعور ربما نجم تشده وغالبا يفلت من العقاب. سنة 2005 حكم على ديل بالسجن لمدة 40 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفى. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة لماضي ساعتين ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والأفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: Jawhar Sport
1: avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
0: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة. سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: ماضي ساعتين وأربع دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية مونديال 2026

شوارع FM TV. بعد الفيحة اليوم الفجر، المنتخب الوطني التونسي ضد السويد في مدينة مونتير المكسيكية، والهزيمة 5-0 آخر مقابلة ودية خسرنا 5-0 ضد المنتخب البلجيكي. كنا نحكيه على مقابلة ودية تحضيرية، لكن البداية في الرسميات والجديات بهزيمة بخماسية أخرى، أهداف ياسين العياري للمنتخب السويد اللي هو من أصول تونسية دقيقة 7، إيزاك مهاجم ليفربول دقيقة 30 أضاف الهدف الثاني، ثم عمر الرقيق مدافع منتخبنا الوطني التونسي كان ذل الفارق في دقيقة 43، وقت اللي رجع الأمل شوية أنه نجم عدلوا. في الشوط الثاني جوكيرز مهاجم أرسنال سجل هدف الثالث في دقيقة 59، زفانبيرغ سجل هدف الرابع في دقيقة 84، وياسين العياري اللي سجل دوبلي أضاف الهدف الخامس لمنتخب السويد في دقيقة 90-6. نذكر ياسين العياري بوه تونسي وأمه مغربية، واختار تمثيل منتخب السويد في الفترة الأخيرة. بالنسبة لمنتخبنا، لا أداء لا نتيجة لا روح لا جرينتا. البارح تقريبا نلعب حتى من غير خطط تكتيكية في مردود مهزوز جدا في أول مقابلتنا في المونديال. دائما نحكيه على المقابلة هذه، المكتب الجامعي سيعلن في الساعات القليلة القادمة عن إقالة المدرب صبري اللموشي، من المنتظر أنه يعوضه منظر الكبير متواجد حاليا في المكسيك، ومعه بيكون أنيس بوجلبان في خطة مدرب مساعد في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. كما قلت منظر الكبير بيكون هو مدرب المنتخب الوطني التونسي ومعه أنيس بوجلبان اللي كان ديرنيير مو في دورة تولون الدولية الودية اللي تلعبت في فرنسا، وكان أحرز على المركز الثاني مع منتخب أقل من 13. أهم النتائج والمقابلات المبرمجة في المونديال، نذكر البارح سكور كبير، فوز ألمانيا على كوراساو 7-0. كوراساو في أول مشاركة اللي هي جزيرة موجودة في أمريكا الشمالية، فيها 150 ألف ساكن فقط، لأول مرة تلعب المونديال، سجلت هدف تاريخي لكن قبلت 7 أهداف كاملة من أعرض النتائج إلى حد الآن في المونديال. في نفس المجموعة تاعنا المنتخب الهولندي تعادل مع منتخب اليابان 2-2، هكا ترتيب السويد بالانتصار علينا تولي عندها 3 نقاط، اليابان هولندا عندهم نقطة، وتونس في المركز الآخر عندها 0 نقاط. البارح كوديفوار أيضا حقت انتصار مهم وثمين جدا في الدقائق الأخيرة قدام الإكواتور 0-0. اليوم انطلاقا من 5 نتاع العشية إسبانيا تلعب ضد الكافير، أول مشاركة للكافير باش تكون في المونديال. 8 نتاع الليل قمة كبيرة برشا بين المنتخب البلجيكي والمنتخب المصري، مصر لآخر مقابلة ودية كانت خسرت بصعوبة قدام البرازيل 2-1، بلجيكي آخر مقابلة ودية ربحت تونس 5-0، دونك ننتظر اليوم فيش كبيرة بين بلجيكيا ومصر. والحداش متاع الليل المنتخب الأخضر السعودي، منتخب السعودية باش يلعب ضد منتخب الأوروغواي. مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع اليابان، تقريبا كما الانتقادات الكبيرة لصبري اللموشي. لكن رونالد كومان رغم التعادل الصحافة الهولندية كانت حكيت عليه بقسوة، وكانت أيضا انتقدت بشدة الاختيارات متاعه، وصحيفة دي تيليغراف الهولندية كانت عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب. رسالة غامضة من اللاعب السابق اللي كان في المنتخب الوطني التونسي في المونديال الأخير، مونديال 2022، نادر الغندري لاعب السويح لليبي حاليا. تدوينة كانت مثيرة للجدل، انشرها على منصة إكس، أثارت موجة كما قلت من الجدل بعد ما لمح لوجود تدخلات في اختيارات قائمة المنتخب الوطني، وأكد أنه الميدان دائما يقول الحقيقة.

0: على FM TV.
1: النجم رياض الساحلي سكر الدوسي الخامس في فض النزاعات اللي هو دوسي اللاعب السابق فهمي بن رمضان اللي فيه 92 مليون بعد ملف الملف نتاع أوميجا وفريقه جورما هي اللي فيه 150 مليون. المعدل البدني السابق أحمد البيريري الدوسي اللي فيه 25 مليون. علي جمل الدوسي نتاعه اللي فيه 190 مليون. صلاح الدين الغدامسي اللي كيف تنزل على بعض مستحقاته وتحصل على 45 مليون. فهمي بن رمضان 92 مليون. حاليا اللجنة تفض النزاعات تمر إلى الدوسي السادس اللي هو دوسي اللاعب السابق عليا البريغي اللي فيه 122 مليون. نجم المنتخب المغربي وصاحب هدف أسود الأطلس ضد البرازيل إسماعيل سيباري حسب الصحفي الشهير فابريزيو روماني صحفي البايرن اللي يخدم يلقى ونشوف برشا نجوم في الحقيقة في المنتخب المغربي على مستوى عالي. دونك سيباري نجم بي اس في أند هوفن باش يكون في البايرن بصفة رسمية مقابل 55 مليون يورو. ريال مدريد تعاقد مع الظهير الإسباني كوكوريلا لمدة 6 سنوات قادم من تشيلسي الإنجليزي مقابل تقريبا 60 مليون يورو. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس اللاذاودي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جارفم. موعد جاي باش يكون في فلاش مونديال انطلاقا من 3 ما تساوي زاد الموعد في استوديو المونديال انطلاقا من 4. شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: الساعتين و 13 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا ومستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم الاثنين 15 جوان 2026، بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله. نهاية الاثنين إلى حد الآن الصبحية متاعو تعديت مزيانة للناس الكل، بيان سور مساجي موجه ومركزة فيه أساسا على الناس اللي تخدم، اللي بعد راحة السبت ولحد ترجع تخدم بيان سور، دونك ديما الغوبريز يلزمها هكا شوية تشجيع وشوية هزي المورال. إن شاء الله كل شيء سلامات، كل شيء لاباس عندكم الكل مستمعينا. موعدنا يبدا توا وكيف العاده يتواصل حتى للاربعه نتاع العشيه، نحكي ديما حديث ان حديث توندونس في علاقه بالتكنولوجيا باللي اي باللي زوفر لي زوبورتونيتي دي نجم يخلقهم المجال هذايا. دونك مرحبا بكم ليكيب الكل، تسلم عليكم. اليوم معكم سميه صغير في الاخراج التقني، مرحبا سميه. سلام هنيك العاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم، بيان سور بين المعلومه والمعلومه لازمه بوز صغيره مع الموسيقى. احنا خلينا نستفتحوا الرونديفو اليوم من عند رحمة محسن، بعد شوية هاري ستايلز، ونرجع لكم زيدا بموسيقى صابر الرباعي. كيفي سوي؟ جديد اي جديد من عند صابر الرباعي بيان سور، سو لو جاسمان، هاكا بارفام تاع صيف 100% جو تونسي اكيد، والطابع يكون سبيسيال من عند صابر الرباعي. ونرجع لكم مع اولى متابعتنا واخبارنا في اللابو 2.0.
1: لابو 2.0.

جوجل اللي أعلنت على المساعد الرسمي للعائلة اللي هو الأسيستان فاميليال. دونك الأسيستان فاميليال هذا مخصص للأباء بيان سور، لازمهم يعرفوا كيفاش يستعملوه، ويكفي أنهم يسألوه سؤال بسيط جدا، مثال يقولوا له اقترح علينا لعبة نلعبوها العائلة الكل توا في السهرية، ولا اقترح علينا فيلم عائلي نجموا نتفرجوا فيها في السهرية الليلة، وإلا زادة غسات ينجموا يعملوها أولاد صغار عمرهم مثال من 8 حتى 12 سنة. الطريف والجميل ديما نقول اللي هو مجاني ومتاح بالعربية زادة، دونك مدعوم باللغة العربية، وذي الحقيقة أفونتاج، دونك ما هيش حكر حكاية اللغة وما هيش عائق، دونك الناس الكل تنجم تستعمل الأسيستان فاميليال متاع جوجل. الخبر الثاني هو في الحماية، الحقيقة في علاقة بحماية، حماية المراسلات، حماية المحادثات اللي قاعدة تصير عن طريق الواتساب، اللي هي ولات اليوم مدعومة بخاصية جديدة اللي هي الإشراف الأبوي Supervision Parental، اللي أول مرة موجودة في الواتساب الميزة هذية، والوالدين ينجموا يربطوا حسابات أولادهم، خاطر أوتوماتيكمون اللي عنده بيوس من أولادكم وعنده الانستغرام وعنده سناب شات وعنده تويتر وغيره وغيره، أكيد راهو عامل كونت على واتساب إذا مش تليجرام جملة، دونك يلزمكم تراقبوا تليفونات صغاركم وتشوفوا شو ما الابليكاسيون اللي عندهم. دونك الابليكاسيون هذه تعطيك تقرير أسبوعي على نشاط صغيرك على الواتساب، دونك حسب العمر نتاعو بيان سور، وتنجم تقول لك رد بالك، تبعث لك تنبيهات راهو في الموقف هذيك ولا في الوقت هذيك ولا في الكوميونيكاسيون هذيك فما حاجات مسترابه، وقديش من ساعه زاد عديوها على واتساب. يعني الحقيقه نعرف ان واتساب ما يميلولوش برشا، خلينا نقول الاطفال والشباب اللي اعمارهم من 12 حتى 22 سنه، لكن كمان يعطي مؤشرات على النشاط ومتاح الى حد الان في نسخه تجريبية، نحكي على Supervision Parental بالنسبة للواتساب. الخبر الثالث هو موجه أساسا لفائدة ولخدمة المسنين، وإن شركة نوبل اليابانية أطلقت عصا ذكية لكبار السن بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم. العصا هذه مزودة بالذكاء الاصطناعي وتتعرف على حركة المسنين، إذا طاح، إذا عثر، إذا فما رعشة زايدة مثال في الحركة متاعه، وإلا فما خطوات ثقيلة مقارنة بالخطوات المعتاد أنه يعملها بالعصا متاعه أو بالعكاز متاعه، فإنها بتبعث إشارات SOS تلقائية لأفراد العائلة اللي مسجلين في الخدمة هذية وخدمة الطوارئ، وبطبيعة نجم تذكروا العصا هذية بمواعيد الدويات متاعه، وتذكروا زيادة حتى بصوت مسجل من خلال واحد من أفراد العائلة، تلقاها مسجل صوته في الباز متاع الباز دو ترافاي ولا الباز دو دوني متاع الابليكاسيون هذية وإلا لي اي هذية، إنه يقول له ما تنسيش توا باش تشرب دويك، يعني من الآخر في عوض ما يكلموا بالتليفون مباشرة ويقعد استنى فيه لين يجاوب على التليفون واسافوار جوانيابل والا لا، بالباكيت هذيك اوتوماتيكمون يخرج له صوت ولد ولا بنته تقول له ما تنساش راهو جاء وقت الدواء نتاعك الفلاني باش تشربوه في الوقت الفلاني. الى حد الان السوم نتاع العصا هذيا ولا العكاز هذيا هو 136 دولار، برشا تعليقات وبرشا انتقادات للسوم اللي يشوفوه اللي هو غالي برشا، وموجود حاليا اون فونت اون ليني وديسپونيبل في مصر السعوديه والامارات في انتظار تعميم البيع نتاعو في بلدان أخرى. دونك حاجة مزيانة. والخبر الرابع والأخير نجم نختم به اللي هو تطبيق عائلتي اللي بدأ من فكرة بسيطة وبسيطة جدا. تعرفوها شجرة العائلة اللي نعملوها وإحنا صغار في المكتب في المدرسة، هذه تصوير جدي، هذه تصوير جدتي، هذه تصوير بابا، هذه تصوير ماما، إبانتا ومتاحة بالياي من خلال تطبيقة اسمها عائلتي. هي تطبيقة ماهيش تونسية، هي تطبيقة سعودية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنجم تدخل لها تصاور القدوم نتاع جدودك وجدود جدودك وبوكو امك واخواتك وغيره وكله، وهو يعمل لك شجرة عائلة بالذكاء الاصطناعي حسب تاريخ الميلاد، بطبيعة لازمك تعطيه معطيات صحيحة، يحصل لك في نوعية التصاور برشا وحسب بعض المعطيات بيان سور على الشخص هذاك في الليبوك اللي عاش فيها، كيفاش كان ستيلو نتاع اللبسة، كيفاش كان اللوك نتاعو مثلا، ما نعرفش يعني تو لوك لي زاني 60 و 70 ماهوش لوك الالفيات ولا لي زاني 30 ولا لي زاني 40، المهم وحسب زيادة البلد. معناها حاجه مزيانه برشا انه الذكاء الاصطناعي يكون منفتح على عديد الثقافات، وهذيا كلهم دي زونترينمون يصيروا من خلال لي انجينيور اللي يخدموا لي كونسيبت هذوما نتاع الاي اي، انه يعطيك مثال اللبسه او الهيئه نتاع جد جد جدك تكون حاجه مطابقه لاصولنا التونسيه بالجبه مثال بالشاشيه في الاربعينات ولا في الثلاثينات. دونك حاجة ياسر مزيانة، وتولي بالحق عندك شجرة العائلة بالذكاء الاصطناعي، وترتب لك الشخصيات هذية ظهورهم في شجرة العائلة كيفاش، وتكتب لك تسميات واضحة لهم، المهم هي طريقة من الطرق لحفظ الذكريات العائلية اللي ولا أسهل برشا برشا من طرق الحفظ التقليدية بفضل التكنولوجيا.

0: من ماضي ساعتين للأربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين وخمسين دقيقة على جوهرة اف ام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية متابعتنا باش تكون متمركزة الحقيقة، واهتمام كبير جدا بأخبار الجامعات التونسية. برشا باش يغزروا لي يقولوا لي علاش أخبار الجامعات التونسية ماهم في عطلة. تو نقول لكم ليه راهم ماهمش في عطلة، راهو مازال العمل متواصل، وفما برشا أخبار تهم الطلبة بعد شوية باش نقدموها لكم، خصوصا الطلبة الناجحين في الدورات الرئيسية واللي عندهم الطموح أنهم يكملوا الماجستير المهني أو ماجستير البحث. عديد المؤسسات الجامعية على بكري برشا فتحت باب الترشحات للماجستير. بعد شوية نعطيكم أكثر التفاصيل ونعطيكم الموقع اللي تاخذوا منه كل المعطيات اللي تهمكم في كافة الاختصاصات والمجالات اللي انتوما معنيين بها. بعد شوية زادة في ساعتنا الثانية من لابو 2.0 باش نركزوا عليه. الفينومين متاع اليوم هي قصة امرأة من حكايتها مع ولدها خلقت مشروع وعملت فينومين بالحق في عالم الديجيتال، والتفاصيل الكل تجيكم بعد شوية مباشرة بعد موجز أخبار متيثة اللي باش يكون على رأس الساعة بيان سور، من خلاله تتابعوا آخر المستجدات في تونس والعالم. 2.0

0: sur le matin.
1: Publicité.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام بسمة سعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تولى وفد من إطارات مؤسسة فيدا رفقة ممثلين عن الأسلاك الأمنية والعسكرية فجر يوم أمس بمطار تونس قرطاج الدولي استقبل 21 فردا من الحجيج من أفراد عائلة شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة وشخصيات رسمية وأعوان السجون والإصلاح والذين أدوا مؤخرا فريضة الحج. استقبل مطار تبرقع عند راهم الدولي رحلتين سياحيتين غير منتظمتين قادمتين من السوقين التشيكية والبولونية وقد حط

0: لقضاء إجازتهم الصيفية بمختلف المؤسسات السياحية بالجهة. أيضا سجل المطار صبيحة اليوم وصول رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا وعلى متنها 170 سائحا في تأكيد جديد على تنامي جاذبية الوجهة السياحية بتبرقع عند راهم وعودة الحركة السياحية بالجهة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للسياحة على موقع الفيسبوك. دولياً وبعد أعلان باكستان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يقضي بوقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، سارعت تل أبيب إلى رفض الالتزام ببنود هذا الاتفاق. هذا وقد شهدت الساعات الأخيرة تضاربا حادا بين الإعلانات الدبلوماسية والتحركات الميدانية في الشرق الأوسط، إذ أعلن وزير الدفاع كيان الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم أن قوته ستبقى في لبنان وسوريا وفي قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. هذا فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة، وشدد في مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم على أن واشنطن ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى الرد بالمثل من جانب طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: ثلاثة وثلاثة دقائق. مرحبا بكم في فلاش المونديال. بعد الفضيحة اليوم الفجر المنتخبنا الوطني التونسي ضد السويد في مدينة مونتير المكسيكية والهزيمة 5-0. نذكر هدف ياسين العياري اللي من أصول تونسية دقيقة 7، إيزاك مهاجم ليفربول دقيقة 30، عمر رقيق ذلل الفارق المنتخبنا دقيقة 43، بعد جوكيرز مهاجم أرسنال سجل هدف الثالث دقيقة 59، زفانبرغ سجل هدف الرابعة دقيقة 84، وياسين العياري رجع سجل دوبلي ليه والخامس للسويد في الدقيقة 90+6. وكأنه طبعنا مع الخمسة بما أنه بعد النتيجة متاع 5-0 ضد المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية بدون روح بدون جرينتا بدون أداء بدون خطط تكتيكية، منتخبنا فضيحة في مباراة البارح بكل المقاييس. المكتب الجامعي باش يعلن في الساعات القليلة القادمة عن القرارات اللي باش تكون أولها إقالة المدرب صبري اللموشي. حسب آخر القرارات فإنه تم اتخاذ الديسيزيون هذه إنه باش يتم الاستغناء عن خدمات صبري اللموشي. منتظر إنه يعوضه منظر الكبير المتواجد حاليا في المكسيك، ومعه باش يكون مدرب مساعد أنيس بوجلبان اللي منتظر إنه قاعدين يحضروا له في الفيزا باش يخلط لمكسيك، ومن بعد يتحول المقابلة الأخرى لأمريكا في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. ياسين العياري لاعب منتخب السويد حديث الصحافة في العالم، خاصة ما فهموا شيء. بونتو لولي اللي ماركاه كان اعتذر بما أنه أصوله تونسي، أبوه تونسي اللي هو عزوز العياري وأمه مغربية، تولد في السويد، درج في منتخبات السنية الكل تاع منتخب السويد وصولا للمنتخب الأول، وما بين الفرحة اللي كانت في الهدف الخامس للمنتخب السويد كانت فرحة كبيرة. الجامعة نذكر ساعات في السنوات الماضية لإقناعه بتمثيل تونس عرضوا عليه المشاركة في مونديال 2022 إلا أنه فضل مواصلة المشوار الدولي مع السويد. ردت فعله كما قلت كانت حديث الصحافة العالمية. مدرب هولندا رونالد كومان تعرض الموجة من الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع جابون 2-2. صحيفة دي تيليغراف الهولندية عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعد لبلوغ محطة جديدة في مسيرته الدولية بخوض المقابلة رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين اللي بيش تكون فجر الأربعاء ماضي ساعتين متاع الفجر ضد

0: المنتخب الجزائري. كانت هذه فلاش مونديال قدم لكم منيس الذوادي. المواد الرياضية الجاية باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعاء.
1: فلاش المونديال لابو 2.0.

0: Labo 2.0 مع سلام هندي. Labo 2.0 Labo 2.0
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 وكل الحديث على الأخبار الجديدة اللي هي في علاقة بنتائج البكالوريا بتلامذة البكالوريا والمرحلة الجديدة اللي باش يدخلوها في حياتهم وخصوصا الصيفية هذه باش يعديوها في تفكير عميق وعميق جدا في مستقبلهم اللي هو التوجيه الجامعي. التوجيه الجامعي بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 2025-2026 بدأت تتسرب عليه بعض المعطيات الجديدة، ولا مش نقول تتسرب ليه على خاطر المصدر هو مصدر رسمي، هو مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي اللي أكد أنه دليل التوجيه الجامعي جديد في تونس اللي بيان سور يهبط بعد ما تهبط نتائج البكالوريا، على خاطر العرف يقول أنه بعد نتائج البكالوريا تصير ندوة صحفية رسمية ومن خلالها يتم الإعلان على نموذج دليل التوجيه الجامعي الرسمي المعتمد عام السنة كان حين ربي بخير يعني في الأيام القليلة القادمة. دونك جديد بالأرقام السنة فما 1205 مسار تكويني جديد ومحين، وهذا دليل أنه فما مراجعة لعديد المسارات التكوينية في علاقة بنظام أمد، وخصوصا أنه التوجيه الجامعي هي مرحلة هامة جدا عند التلامذة اللي باش ينجحوا في البكالوريا، والتحيين هذا الهدف منه هو الملائمة مع سوق الشغل. التكوين المهني في تونس ولا تكوين نقصد بلتو التكوين الجامعي في تونس لازم يكون متلائم مع سوق الشغل مع المتطلبات الجديدة لسوق الشغل، وخصوصا اللي احنا في تحدي كبير وكبير برشا اللي احنا يلزمنا نقصه من نسبة البطالة، بطالة حاملي الشهائد العليا. هذاك علاش كان فما اشكال محسوس وملموس، وهذاك علاش صارت المراجعة متاع عديد المسارات الحالية اللي وصل العدد متاعها الاكثر من 1000 مسار. دونك الاختصاصات المستهدفة بالتحديث اساسا هي اختصاصات عندها اقبال كبير برشا من عند الطلبة، كيما علوم الاقتصاد والتصرف، وكيما زادا علوم الاعلامية والتكنولوجيا كيما الهندسة الكهرباء والميكانيكية والمدنية اللي يبقوا بطبيعة هذوما أسس وركائز في عالم الهندسة بصفة عامة. وبطبيعة من غير ما ننسى إدماج الذكاء الاصطناعي اللي هو من المسارات الجديدة اللي يلزمها تكون موجودة في مختلف المؤسسات الجامعية سواء عمومية أو خاصة في تونس، وضروري جدا إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عديد المجالات. معناها كل المؤسسات الجامعية اليوم اللي موجودة في تونس بمختلف اختصاصاتها لازم ولا بد باش تلقى عندها اختصاص 2-3 علاش ليه فيهم الربط والدمج بين الاختصاص هذاك. ينجم يكون بيوتكنولوجيا، ينجم يكون طبي، ينجم يكون تربوي، ينجم يكون اقتصادي، ينجم يكون مالي بالذكاء الاصطناعي، وهذه نقطة من النقاط المهمة جدا في صنع الحقيقة ملامح المستقبل بالنسبة لجيل الغد في علاقة بالاختصاصات المهنية. دونك الإصلاحات القادمة لازمها تكون شاملة، هذا متفق عليه وهذا مش كلامي يعني كلام الخبراء اللي علقت وانتقدت في أكثر من مرة المسارات التكوينية اللي موجودة في المؤسسات الجامعية التونسية. والمؤسسات الجامعية يلزمها تدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف مساراتها باش يكون فما أول حاجة توسع أكبر للمجالات هذه، وثاني حاجة باش يكون فما أكثر أفاق للطلبة اللي يقرأوا في المؤسسات هذه. دونك نمشي وقتي ونعود نذكركم توا نستناو حاليا قاعدة تصير عملية إصلاح البكالوريا بمختلف ثلاث مراكز الإصلاح، بعديك نستناو الإعلان على النتائج، نستناو بلاغ رسمي من وزارة التربية تعلم فيه التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة، وبعدها نستناو الإعلان على النتائج عن طريق ليزا سماس، وبعدها يوم محدد للإعلان على النتائج بصفة رسمية في المؤسسات التربوية، وبعدها تصير ندوة صحفية لوزارة التربية تعلن فيها على النتائج شنية النسب شنية آخر الأرقام والإحصائيات، وتقدم زادة دليل التوجيه الجامعي، وقتها باش يكون ديسبونيبل الدليل هذايا على دفعات كما نقولوا بالنسبه لكل الناجحين. ماكم تعرفوا مازال فما السكور اللي هو مجموع النقاط، مازال فما برشا عوامل تدخل الورقه، كل ورقه هذيك وكل الالوان نتاع الورقه، ومن بعد ذيك التوجيه الجامعي على دفعات، وبالتوازي مع هذه تصير دوره المراقبه واصلاح دوره المراقبه والاعلان زاد على نتائج دوره المراقبه اللي ما يفوتش العشر ايام الاولانيين نتاع جويليا ماكسيماما. دونك هذه هي الرزنامه القليله اللي تستنانا ولا الرزنامه اللي نستناوها في الأيام القليلة. القليله القادمه. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح للناس الكل. نعرف اي واحد يسمع فيها توا عنده شكون في الباك هكا قلبه بدا يدق وبدا يخمم فك الشخص هذاك, ولا النجم يكون باشولي بيدو يسمع فينا, نقول لهم ان شاء الله انتم عملتوا اللي عليكم وان شاء الله ما فما كان الخير, وان شاء الله ربي يفرح ان شاء الله الناس الكل اللي سعات للنجاح وتتمنى في النجاح. احنا مشوارنا يتواصل توت سويت في بوز جديده مع الموسيقى كيف ما عودناكم ديما. نرجع لكم مع الفينومين 2.0 اليوم اللي تربط بين التحديات العائليه والذكاء الاصطناعي. كيفاش المراه هذيا نجحت انها تصنع من مشكل عائلي عايشته مع ولدها, نجحت انها تصنع فارق كبير برشا وتعمل اضافه للناس ولا العائلات اللي تنجم تكون تعاني من نفس المشكل هذيا. اكثر تفاصيل تلقاوها معنا بعد شويه.

0: 37 دقيقة في اللابو 2.0 tout de suite قصة تجمع بين التكنولوجيا والإنسانية في الفينومين.
1: فينومين 2.0 فينومين 2.0
0: الحقيقة حتى وين نحضر في الكونتوني متاع بروغرام اليوم تأثرت برشا بالقصة هذه وقعدت نخمم قلت تغزر كيفاش برشا ناس الحقيقة من العجز ومن الضعف تصنع قوة وقوة كبيرة وكبيرة جدا باش نهزكم لمصر للإسكندرية تحديدا ونحكي لكم على قصة ديليا اللي عمرها 42 سنة هي أم لثلاثة أطفال ولدها الكبير كريم عمره 15 سنة لكن مصاب بالتوحد ملي ظهر عليه الأعراض وظهرت عليه الاضطرابات وقت اللي عمره 3 سنين يعني قعدت 12 سنة من المعاناة المتواصلة من ضرورة التأقلم مع الوضع الجديد اللي عندها في عائلتها بطبيعة كريم في العمر هذيك وإلى حد العمر هذية ما يتكلمش برشا عنده صعوبة في التعبير على مشاعره يتقلق شوية من الأصوات العالية من الضوء القوي وتعرفوا أنه هذية كلها يعني دي سامبتوم ظاهرة وتكون ظاهرة جدا عند الأطفال المصابين بالتوحد دونك قعدت مدة الحقيقة تحاول أنها تتواصل مع ولدها تقول في الأخر هو ولدي وإني أم أكيد باش يحس بيا ولازم شي وقت ويتفاعل معايا ويكون إني أكثر شخص قريب ليه مقارنة بالمحيطين به الكل دونك كانت تعدي معها ساعات طويلة وطويلة برشا أنا تحاول تحكي معها باش يتفاعل معها كما نقوله سواء نوعت في المواضيع نوعت في اللي سيبور اللي تقدمهم له توريه تصاور تحكي معها لكن الاستجابة متاعه كانت ضعيفة وفي بعض الأحيان تكون مفهمش جملة حست في وقت من الأوقات بالعجز والإحباط الحقيقة لكن كيفها كما برشا أمهات ما يستسلموش للأوضاع هذوما خصوصا كيف تمسهم في صغيرهم كيف الحكاية تولي إيموشنال معناها وتولي عندها علاقة بالاستقرار النفسي بالاستقرار العاطفي بالعائلة اللي هي تبقى الكنز متاع أي أم بطبيعة في, الـ في, الـ في الوضع هذيك أو في أي وضع آخر دونك في 2024 قرأت بالصدفة مقال يحكي على استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج اضطرابات التواصل وقتها بدأت تغرق في القراية وقرأت برشا أبحاث وحضرت برشا ندوات أونلاين كانوا معظمهم الحقيقة بالانجلي وهي ماهيش كومبيتنت برشا بالانجلي دونك كانت تترجم فيهم تسجلهم وتترجم فيهم بالذكاء الاصطناعي وما كانتش اللغة هي عاجز الحقيقة أنها تفهم المحتوى متاع الندوات هذوما أونلاين وقتها قالت يلزمني بالحق نصنع حاجة أول حاجة تبدل لي حياتي وتمنعني وتمنع ولدي كريم وثاني حاجة علاش لا نفيد بها البشرية ونفيد بها الأمهات اللي يعيشوا في وضع كيفي دونك الحقيقة تعاملت مع ناس متطوعة رغم أنها هي ما تفهمش في البرمجيات ما تفهمش في الهندسة ما تفهم في حد شيء لكن الناس اللي كونتاكتيتهم وتواصلت معهم كان مبدأها الأساسي هو أنه عمل إنساني باش يحل مشاكل برشا عائلات وبرشا ناس لكن زادة باش يكون بصفة متطوعة عملت أبليكاسيون خاصة لولدها هي بدأت بولدها بطبيعة وسميتها سامر وتخلي الابليكاسيون هذية من الاخر تكون صديقة لسامر من الاخر خلقت له صديق افتراضي ينجم يتعامل معه ولدها كريم دونك شخصية كرتونية فيها وجه مبتسم كما نقولوا احنا لافاتار لافاتار متاع سامر معناها فيه ملامح بريئة ينجم يقبلهم ولد في العمر هذيك تعبر على المشاعر بلوتو يفرح سامر يتغشش يعبر على خوفه يعبر على محبته وبطبيعة فما بطاقات ذكية من غير ما يقعد يكتب كريم أو يتكلم باش يختار بطاقة تحتوي على تصاور دونك اللعبة الكل صارت في التصاور والفيزيوال مثل إذا يحب يأكل كريم باش ينزل على تصويرة فيها تعبير من لافاتار هذا سامر اللي هو يحب يأكل إذا هو تعب باش ينزل على تصويرة اللي فيها إنه سامر تعب ولا ما نحبش الصوت هذا ولا نحبك يا ماما وغيره من التعابير اللي نجم يستحق لهم كريم في التواصل متاعه اليومي التعلم مع الوقت كيفاش صار الذكاء الاصطناعي ولا يتعلم في التفضيلات متاع كريم مش معناها شنو ما كيما نقولوا اكثر تصاور يستعمل فيهم كريم شنو ما اكثر حاجات يحبهم كريم ويستعمل فيهم في الابليكاسيون هذيه نتاع سامر وبيان سور هي قدمت لي ستاتستيك اللي مسجله في الابليكاسيون هذيه للمختصين باش يقراوها ويفهموا الكومبورتمون بسيشيك نتاع ولد كيما كريم في الحاله الصحيه نتاعو مثال محبته للالوان كيفاش يحب اللون الازرق اكثر من اللون الاحمر كيفاش يتقلق كيف يتقلق شنو هي رده الفعل نتاعو وكانت وقتها الابليكاسيون التطور نتاعها في مرحلة ثانية تقترح على ديليا انه تعمل حاجات انه تجيب حلول تخترق حلول مثل الابليكاسيون فما تواصل بين الابليكاسيون وتليفون ديليا يقول لها راهو سامر في اللحظة هذية عنده احساس مفرط بالقلق مثال ننصحوك انك تعمل كذا وكذا ولا برا خمم انك تخرجه ولا اعمل له اي حاجة بالطريقة هذية الحقيقة بعد عام من الاستخدام كريم اول حاجة استانس بالابليكاسيون ولا يستعمل فيها يوميا بمعدل 30 دقيقة وصار يختار البطاقات اللي موجودة في الابليكاسيون هذه كل ثقة. اش معناها؟ معناها كريم ولا عنده ربط دماغي منطقي بين الحاجة متاعه النفسية ولا بشرية أو غيره والابليكاسيون هذية وشنو فيها من تصاور ومن ألوان وغيره. دونك لأول مرة في حياته سامر وصل كريم بلوتو وصل يعبر عن طريق التطبيق هذية 100% على مشاعره وقت اللي مثال توفى القطوس متاعه. هذه حاجة من الحاجات اللي تتسمى إكسبلوا قالوا الطب عليها اللي هي إكسبلوا. والحقيقة الشيء هذية أثر برشا في نفسية ديليا وفي نفسية كريم. التطبيق هذية حاول وإلا من خلاله تمكنوا من تخفيض نوبات الغضب عند كريم بنسبة 70% على خاطر كريم كان عنده ولا بلوتو ولات عنده بفضل تطبيقه وسيلة للتعبير على الحاجات اللي تقلقوا. دونك يعمل دي شارج يفرغ كما نقولوا الشارج ايموشنيل العاطفية اللي عنده قبل ما يوصل لحظة الانفجار. ديليا شنو تقول؟ تقول الحقيقة اني تعبة وتعبة برشا لكن فخورة باللي وصلت له. كريم مازال ما يتحدثش برشا ما يعبرش برشا لكنه يتواصل بكل ثقة مع المحيطين به. الفرق بين الصمت والعزلة وبين التواصل ولو بكلمة واحدة في النهار راهو فرق كبير برشا بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد. وتقول نقول رسالتي لكل أم اللي عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ما تستنيش إنه يجيك حل حاضر يقدمه لك الطب ولا يقدمه لك عباد أخرين. أنت لوج وأنت جرب من خلال الذكاء الاصطناعي راهو أداة قوية جدا تنجم تستخدمها أنت أقوى من اللي تتصور حتى ولو أنك ما تفهمش في الانفورماتيك ما تفهمش في التكنولوجيا أو غيره. وطفلك هذاك المصاب بالتوحد واللي كلاسي وهو الطب وقالوا لي سيبون هذاك كلاسي مصاب بالتوحد راهو عنده قدرات أكثر ما تتصور. ديليا الجميل في قصتها اللي الناس اللي عاونتها في البروغراماسيون تاع الابليكاسيون هذيا كلهم متطوعين وبكلهم متعاطفين مع حالتها. هذيك علاش هي واصلت في المنهج هذيا وعطات التطبيق مجانا العشرين عائلة أخرى عندهم أطفال مصابين بالتوحد بين مصر والإمارات والكويت. وتقول إذا النجم نعاون أي عائلة غير عائلتي راني ما نترددش على خاطر الأفونتاج متاع الابليكاسيون هذيا كبير وكبير برشا وكبير برشا. الحقيقة اللي حبيت نوصله من خلال الفينومين 2.0 اليوم ساعات احنا نستهتروا حتى بالافكار نجم تكون فكره بسيطه جدا. مثال يقول لك اكل عائله ولا كل ميمه مسكينه تعبه مع ولدها ما عندها وليد مصاب بالتوحد وتقف الغديكة الحكايه الكل ويقف الغديكة المشاركه متاعنا لك الشخص هذاك ولا تعاطفنا مع الشخص هذاك. اما شوفوا كيفاش الازمه وكيفاش ممكن الضعف ينجم يخلق قوه كبيره وكبيره برشا. حكيت لكم اليوم قصه ديليا اللي ما عندها حتى علاقه لا بالتكنولوجيا ولا بالذكاء الصناعي أما كانوا هما المدخل الرئيسي إنها لقات حل مع ولدها إنها طورت حياتها مع عائلتها بصفة عامة خاطر كي تتحسن حياتها بينها وبين ولدها كريم أكيد العائلة الكل باش تتأثر والمحيط الموسع العائلي نتاعو الكل باش يتأثر. فما بالك عشرات العائلات اللي تتمتع بالابليكاسيون هذه اليوم مجانا. حاجة ياسر مزيانة حاجة ياسر تشجع إنه التكنولوجيا تخليني نعاود نقول عمرها ما تنجم تكون ضد الإنسانية وعمرها ما تنجم تكون ضد التطور وعمرها ما تنجم تكون ضد خدمة الإنسان في الآخر. دونك الفايدة فيك أنت اللي باش تقودها التكنولوجيا مش هي اللي باش تقودك. I can be intense, I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed.

Like a prayer من عند مادونا. توصلنا لما 53 دقيقة ختام المواعيد اليوم بالنسبة للابو 2.0. شكرا لكم اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت والإفادة حصلت لكم الكل مستمعينا المغرومين واللي قاعدين تحاولوا زادة تغرموا وتفهموا أكثر شنو اللي قاعد يصير مع التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. غدوة بحول الله يجمعنا بكم موعد جديد كالعادة من ساعتين حتى للأربعة على جوهرة فم في اللابو 2.0. تحية توصلكم من عند حسام الجيد في الإخراج التقني. شكرا ليك حسام. سنيم هنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا. باي باي.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، الحداشة متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى
1: جوهر اف ام
2: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكله.
1: جوهره
3: اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. أعلن المحامي سامي بن غازي اليوم في تدوينات نشرها منذ قليل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن عن الإفراج عن الوزير السابق عز الدين بشاوش. وكان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت مؤخرا بطاقة إدعام بالسجن في حق أربعة أشخاص من بينهم الوزير السابق عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية، وذلك على خلفية شبهات تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربال اليوم بقصر باردو عددا من عملاء شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم، وذلك بحضور عصام شوشان النائب عن الدائرة الانتخابية الحنشا. العملاء عميق انشغالهم من القرارات الفجائية التي اتخذتها الشركة والقاضية بالتخلي عن خدماتهم وإنهاء عقودهم رغم انتدابهم بمقتضى مناظرة وطنية منذ 16 مايو 2023 والاعتراف بكفاءتهم مما تسبب في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. رئيس مجلس نواب الشعب أكد تفهمه لما تمت إثارته من مشاغل، مبينا عزم مجلس نواب الشعب على متابعة هذا الملف والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. ينظم صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية الدورة الثانية من المؤتمر السنوي للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 29 و30 من جوان الجاري بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط بالمغرب. وسيناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان إعادة النظر في اندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيئة عالمية سريعة التغيير، سيعالج تأثير التجارة العالمية والتجزؤ الجيواقتصادي والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. دولياً بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني اليوم مشاهد استهداف مقاتليه ناقلة جند ودبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في موقع عين في بلدة عنيتا ومحيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان وإصابة الآليتين بشكل مباشر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن ناقلات نفط بدأت الخروج من مضيق هرمز عبر طريق يبدو أنه قريب من عمان بعد إعلان التوصل إلى اتفاق مع إيران. هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net
5: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن، الموجة على
0: 105 على 105.
1: جوهرة FM.
3: الدنيا
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: في متابعة مع جوهر اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم، فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز. لو لون دو لا كوب دو موند، تحاليل، كواليس، متابعات، الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026. ستوديو المونديال.
1: الأربعة وستة دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة. سويعة فيها خاصة التركيز على منتخبنا الوطني التونسي، عودة على الفضيحة والسكور الكبير البارح ضد منتخب السويد في مقابلة في الحقيقة بعد الخمسة بتاع بلجيكا. يستنينا أنه باش تكون على الأقل في بداية الجديات نظهروا بوجه مشرف، لكن البارح لا روح لا أداء لا جرينتا لا حضور لا خطط تكتيكية لا طريقة تعامل في المقابلة. خمسة أهداف مقابل أهداف قدام السويد، وبداية أسوأ ما يكون في المونديال. باش نرجعوا على المقابلة هذه والهزيمة هذه والفضيحة هذه مع محلينا الفنيين قبل ما نعملوا طلة على مبعوثنا الخاص إلى مدينة مونتيري ناجح مجدوب. طبعا ناخذوا آخر التطورات بخصوص المنتخب الوطني التونسي. رحبوا في سي سمير الجويري. مرحبا سي سمير.
2: أنيس مرحبا. مرحبا بلال، مرحبا بجميع الحضور في الاستوديو وجميع المشاهدين ومستمعين على إذاعة جوهر اف ام.
1: بلال باشوش مرحبا.
3: مرحبا نيس، ومرحبا بسي سمير، مرحبا بالمشاهدين ومستمعي جوهر اف ام وجوهر تي في.
1: نبدا معك، كيفاش عشت المقابله؟ كيفاش شفت السكور؟ كان منتظر مش منتظر مع بدايه المقابله مع الشوط الاول؟
3: والله بكل صراحه
1: معناها قبل ما بعد نرجعوا
3: اكبر المتشائمين معناها قبل المقابله ما كانش يتصور النتيجه هذه. معناها بعد اسبوع كانت فيه الهزيمه ضد المنتخب البلجيكي 5-0، نلقاو رواحنا معناها ضد منتخب السياد هزيمة أخرى ثقيلة مع مردود هزيل مع اختيارات أكثر ما نقول عليها فاشلة، أقل ما نقول عليها فاشلة، مع مستوى معناها ضعيف جدا. المنتخب يلعب في كأس عالم، كأس عالم راهي ماهيش سهلة، التحضير ما يجيش قبل شهر وشهرين وثلاثة شهور. دونك هذيك النتيجة متاع الرعوانية اللي صايرة معناها في المنتخب الأول التونسي.
1: سي سمير الجويري، كلمة على الفضيحة والهزيمة قبل ما نرجع من بعد.
2: أكيد أنيش، هزيمة مذلة أغضبت الشعب التونسي كله. تقولي غير منتظرة، نقول لك حسب اطلاعك على الوضع في كرة القدم التونسية والأوضاع في المنتخب ما هيش غريبة عن الناس اللي تعرف الحقيقة وتعرف الواقع الكرة القدم التونسية. تخسر خمسة قدام بلجيكا وفي نفس الأسبوع تخسر خمسة قدام السويد، سبب بارازار مش بارازار، ثم جو متعفن في المنتخب التونسي هذا أكيد، ظلاله موجودة في الملعب شفناها. حتى ولو نس حتى ولو أن الخطة التكتيكية غلطة، حتى أن الاختيارات غلطة، لكن فمش روح، فمش جرينتا، فمش عزيمة من اللاعبية العب كورة، هذا كله ما شفناش. بالضبط ناس تمشي معناها دي سالور كما كنا نحكيهم بكري، تنرجع بالتفصيل بعد شوية معناها.
1: باهي البارح كما قلنا الخمسة واحد عاشوها التوانسة الكل بمرارة كبيرة، لكن الكواليس كيفاش عاشها مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب على أرضية الميدان وشنو صار ونحو إقالة صبري اللموشي المعوضين وآخر الأخبار ناخذوها في المباشر مع ناجح. ناجح مساء النور عندك أنت أكيد. صباح النور، مرحبا.
4: صباح النور أنيس، وتحياتي لكم اللي في الاستوديو وكل مستمعي جوهر اف ام، مرحبا بيك.
1: مرحبا ناجح. دونك احكي لنا شوية على الكواليس البارح، الهزيمة ساعة كيفاش عاشوها؟ انت اقرب للملاعبية للبنك، شنو تحكي الغادي حتى الصحافة العالمية والصحفيين اللي غطيوا في المونديال، كيفاش عاشوا الهزيمة هذه؟ خاصة صبري اللموشي، هل رسميا باش تم اقالته والاستنجاد بمنظر الكبير ومعه انيس بوجربان ولا لا؟
4: والله للاسف الشديد معناها هزيمة مذلة، هزيمة مذلة وكبيرة. واللي زاد يأسفنا أكثر الجمهور اللي تعب وخرج وجاء من العالم الكل، أنا ما يستاهلش الهزيمة هذيك. يعني الجمهور كان بالحق في حالة تأسف البارح، والجماهير التونسية الناس اللي كانت موجودة يلوموا على اللاعبين وعلى الهيئة الكل وعلى الستاف الكل كيف، يعني ما فماش روح، ما روش روح اللي فما منتخب تونسي، فما جمهور يحكي قال ما هيش تونس اللي تلعب هناك. حتى الجمهور المكسيكي اللي ساند المنتخب من قبل المقابلة، الجمهور المكسيكي متأسف على المنتخب. يعني المنتخب فضيحة بأتم معنى الكلمة.
1: هو تقريبا حتى الحضور الجماهيري ناجح تقريبا فما أكثر من 500 محب.
4: اي موجود برشا جمهور تونسي برشا برشا موجود بعدد كبيرة، لكن بعد تشوف الجمهور كيفاش خارج من الستاد والله للاسف، وزيد اللي يزيد معناه اللي يزيد ياسف اكثر محب جاء من امريكا محب تونسي وقاعد يصير له مونه وشيت مع ولد صبري لموشي في القرقاع غادي ويدخل الحارس الشخصي نتاعو هو ويضرب المشجع هذايا التونسي مسكين يبكي قال معناه انا جيت لهنايا باش نتفرج على على على جمعيتي وعلى المنتخب ما لقيني نخسر خمسه ونزيد نضرب كيما جاي معناه حتى الجمهور جو الملعبيه لما جو الجمهور التونسي باش يطلبوا الاعتذار الجمهور رفض الاعتذار.
1: هذا هذا مفهوم بعد السكور الكبير. نجح فقط صبري اللموشي ونعرفه تقريبا البارح وحسب الكواليس انه صار اجتماع والاجماع من كل اعضاء المكتب الجامعي سواء الموجودين الغادي في المكسيك والا اللي موجودين لهنا صار بيناتهم اجتماع وتقريبا اجماع كل انه صبري اللموشي رسميا سيغادر المنتخب الوطني التونسي، والمنظر الكبير اللي موجود في المكسيك هو اللي باش يكون مدرب المنتخب مع انيس بوجلبان اللي مازالت عنده اجراءات نتاع فيزا اذا كان خذا الفيزا لامريكا خاصه ينجم يخلط على المنتخب.
4: هذا أكيد صبري اللموشي ما هوش مش يكمل في المنتخب هذا 1000%، لكن الإشكالية اللي قاعدة المكتب الجامعي تو طريقة الاتفاق معه بالتراضي، خاطر صبري اللموشي حسب المعلومات اللي واصلة تو أنه شد صحيح باش يتقاضى العقد نتاعو كامل، وهذا يخلي الجامعة في إشكال معه. إن شاء الله هو يقتنع ويعمل يعني يتنازل على الجريات نتاعو الكل نتاع عامين ونص هذه ومش يكون. وبالنسبة للغدوة 1000% جدا مش يكون وادي الخزري هو في الحصة التدريبية إن شاء الله، إحنا نزيد نأكدوا هذا كنبدأ متواجدين غدوة إن شاء الله في الحصة التدريبية.
1: وهبي الخزري دونك هو اللي بيش يشرف على الحصص التدريبية قبل المقابلة الثانية ضد اليابان اللي بيش يكون نهار 21 جوان. في انتظار مواصلة نشوفه إذا كان تقول أنت وحسب ما فهمت من كلامك إنه إذا كان صار الاتفاق مع صبري اللموشي على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي فإنه وقت النية تتجه إلى منظر الكبير، وإذا كان مش يخلط أنيس بوجلبان في خطة مساعد.
4: بالضبط بالضبط، هذه المعلومات اللي تو وصلتها من المكتب الجامعي وحسب ما قاعد يصير تو في مدينة المونتيري.
1: وهذه التطورات ما زالت متواصلة. تقعد معي ناجح، خلينا ناخذ رأي فنيين. سي سمير الجويري كما كنت تسمع في الكواليس يظل ساعة فما ربما اللي شد الانتباه واللي حكى عليه ناجح من الكواليس انه مشجع يتحول من امريكا للمكسيك وينتقد صبري اللموشي يلقى حارس شخصي ولا يدخل في مناوشات مع ولد صبري اللموشي وغيره، معناها حتى الكواليس زادت اثرت على المنتخب الوطني.
2: هي الكواليس اللي بدات منذ تربص برق انيس لما المنتخب التونسي في تربص مغلق تحذيري مركز على كاس العالم نلقى ولد سي صبري اللموشي معاه في المنتخب لابس زي المنتخب نازل فوق للميدان في ديل كور قاعد يعني يمارس في مهمة في المنتخب التونسي، ومن بعد يخرج المكتب الجامعي يقول لا ما عنده حتى مهمة يتنقل معاهم لكندا في المباراة الودية مع
1: النمسا
2: ويتحول معاهم للمكسيك أكيد دونك ولا عنده بوفوار في في في في في المحيط على المنتخب، وأكيد معناها يعني أكيد في المناوشة مع الجمهور مع أحد الجماهير التونسية كانت يعني تقريبا يدافع على أبوه ممكن ولا أكيد مواطن تونسي تحول عمل 4000 كيلو ومات باش يتفرج على المنتخب التونسي وبعد يتصدم بك النتيجه هذيك باش يرد الفعل، فممكن تدخل في مناوشه مع يعني
1: مع ولد صبري اللموشي ولا مع الحارس الشخصي.
2: نحب في ملاحظه بربي انيس بعد اذنك قال ناجح توا قال انه صبر يعني شكون هو وهبي الخرزري ممكن يدرب يمسك المنتخب
1: هو نعرفه اللي هو اناليست.
2: لا مع شوف خلينا نكون واضحين معناها نعطيه لي قيصر ما يقيصر وما غاتوش على شاف الغربان ما عنده حتى شيء وهبي الخرزري لاعب قديم
1: هو الامانه قالوا حتى شهاده تدريبيه ما عندوش باش نبدو واضحين
2: لاعب عطى المنتخب التونسي احسن هداف من احسن هدافين في المنتخب التونسي تاريخه يشهد على ذلك حتى من نجم ينكر شيء ذاك، لكن باش تقول لي عنده ما عنده حتى شهاده لا في التدريب ولا عمل تكوين تدريبي ولا عنده شهاده في التحليل بينما
1: نتاكد هنا انه ما عنده حتى شهاده خاصه
2: ناكد لك انيس لانه ما عنده حتى اي شهاده تدريبيه وعلى علاقه خدم شويه في كانال بلس محلل بطبيعته وعنده فيكو انترناسيونال يعرف يتكلم اللغه الفرنسيه عايش في فرنسا اكيد معناها كيما دي سبور تجيب محللين كيما ليكيب هذه كانال بلس تجيب محللين فيعني الاكثر الاقل بينما انه باش يلقاو له بوست حطوه احنا عندنا المحللين اداء عندنا زوز معناها ولسي مليك شادي مليك المدرب الله يرحمه القديم ولده محلل ومعاه واحد اخر عندنا خليط محللين لكن حطوه هو اكشابوت عليهم كم كسوليزون كمحلل ما عنده حتى علاقه دونك كل شيء مبني بالغلط انيس ومبني على باطل راهو ينتهي بباطل
1: واضح. بلال بشوش هل انت مع تعيين منظر الكبير اذا كان مشينا في الاجراءات في فسخ العقد بالترافي مع صبري اللاموشي ويكون مساعد انيس بوجلبان والا هذا ينجم ياثر حتى على بقيه الستاف بما انه نعرفوا حتى صبري اللاموشي هو اللي جاب الستاف بتاعه الكل.
3: صحيح يمكن تو الحل الوحيد في المنظر الكبير خاطر ما فماش حلول المدير الفني للجامعه هو اقرب حكم زاد وجوده في
1: المكسيك
3: ولا في كاس العالم هذه موجود عن قريب مع المنتخب دونك هو على الاقل وقت اللي انت تبني منتخب ما يكونش فيه ستاف تكنيك معناها منظم مدرب اول مساعد أول مدرب اول مساعد اول مساعد ثاني يعني تقرا حساب الحاجات هذوما انت تو في المنتخب هذا ما فماش حتى واحد متحصر على كاف برو ولا كاف موجود مساعد مدرب سبيسياليتي مدرب عندك محل اداء مع احتراماتنا ليسي معناه وهبي الخزري ما نجمش يكون هو ولا يقود حتى حصه تدريبيه لازمنا نحترمه الصفه نتاع المدرب رغم معناه نتيجه العلاقات ونتيجه معناه للرعوانيه ذي نتاع بعض الاشخاص في المكتب الجامعي والقرارات السريعه معناها انك في ساعة قبل كذا شهور في كاس عالم راهو حتى شيء راهو تبني كاس عالم 4 سنين وثلاث سنوات وكوس افريقيا تبني على عامين باش تلقى روحك انت عندك النتاج نتاع النتيجه هذيك
2: كونتينيتي
3: ما فماش كونتينيتي ما فماش برمجه ما فماش بروجي تلعب كاس عالم تسكر البرنامج بعد تعاود تعمل تصفيات
1: تترشح وغيره ومن بعد ما فماش كيما اي مشارك
3: وكل مره يقولوا معناها فحص فتح تحقيق في موضوع تلقى شيء
2: قبل ما نحي يعني صبري لاموش اللي نحي شكون جاي صبري لاموش تراقبوا شي علاش ديما نمشيو نحط حدوك باش فداء اللي جاب صبري لاموش يتحمل مسؤوليه كيف يعني زاد كيف
1: صحيح
2: طبيعي على اي اساس اخترت انت المدرب يعني يخلي مدربين هازين بطولات خالد بن يحيى مثلا هاز زوج بطولات في الجزائر غيره فوزي بن زرتي ومن بعد نجيب يعني مدرب درب في الدوري يلو السعودي الموسم الفارط في الدرعيه وطردوه والموسم اللي قبله 24-25 درب في الرياض في الدوري يلو كيف مش حتى في دوري الممتاز السعودي
1: هو للامانه حتى صبري اللاموشي درب منتخب الكوت ديفوار في مونديال 2014 في البرازيل باقوى نجوم
2: ديدي
1: دروغبا وتوري وغيره وجيرفينو
2: وخرج من الدور الاول
1: وخرج من الدور الاول من بعد بعام كوت ديفوار هزت كوب دافريك وقت اللي خرج جو 2015 مع ايرفي رينار
3: دونك على اي اساس جاء المدرب هذا بعد تلقى روحك انت في اختيار اللاعبين صارت معناها برشا انتقادات
1: باش تحسنوا بعد اذا كان بدلنا المدرب باش تحسنوا
3: يمكن الرجل النفسية ذي معناها تنسينا شوية الأداء الباهت والنتائج ذي الثقيلة رو دي كارتون ضمه في كوب دي موند رو اللي يأكلوا معناها الناس اللي تخسر بأربعة وبخمسة معناها تشارك أول مرة هذه سابعة مشاركة رو المنتخب التونسي ولا عنده معناها تاريخ كبير صحيح. أكثر منتخبات الإفريقية والعربية مشاركة في كأس عالم ما عادش معناها المشاركة وحتى نخرجوا من الدور الأول فما اخويا احترام للدرب وفما احترام
1: العب كره واخرج بطريقه
3: منتخب في كاس عالم الفارطه 4 نقاط والناس ماهيش راضي على على على على جلال القادري وصايره معناها حمله كبيره تو معناها ماشيين معناها بصفر من النقاط بالمردود هذا مع زوز فرق كبيره باش نلعبوا لها اليابان وهولندا بكل صراحه اكبر المتفائلين من زوز هزائم اخرين
1: ونذكر حتى في وقت ما كارلوس كيروش وقت جاء لتونس للتفاوض ومن بعد ما صارش الاتفاق على خاطر وقتها طالب مونتون كبير خلينا نرجع لناجح اذا كان فما كواليس اخرى تفضل يا ناجح
4: بالنسبه جست تعقيب على كلام سي سمير بالنسبه للوهبي الخزري مش يكون هو جست يعني كمعوض الوقت هذا لو طون اللي يجي سي موندو الكبير ويجي نيس بوجلبان ويتم تعيين يعني الاطار الفني رسمي هو جست يعني وقتيا للحصه الانتخابيه الجايه هذه
1: واضح
4: اكثر من الاولى
1: واضح يا ناجح
4: وان شاء الله احنا ناكدوا لكم المعلومه في تواجدنا ان شاء الله في الحصه الانتخابيه الجايه
1: ان شاء الله بالطبيعه تتابعوا معك كل كبيره وصغيره وكيما الفيديوهات والكواليس الخاصه بالمنتخب الوطني التونسي البارح قبل انطلاق المقابله بعد المقابله اثناء سير المباراه. مشكور جدا نجح مجدوب على كل هذه التفاصيل وبالطبيعه برعايه رحله نجح مجدوب برعايه تونيزي برومو. وبعد نرجع زيادة على بعض الاختيارات الفنية في التشكيلة وغيره من جانب منتخبنا.
5: شاكيرا, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are

0: العالم على جوهرة اف ام تي في. الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. مازال نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، ومازال نحكيه على الهزيمة البارح أو يوم الفجر كانت بنتيجة 5-0. نذكركم ساعة قبل أنه عندكم إميسيون أبارتير من 7-8 متاع الليل في الفان زون في مول أوف سوس. جوهرة فهم باش تكون حاضرة من خلال زادة السويعة هذه اللي باش تكون على جوهرة فهم وأيضا على جوهرة تي في مع جمال وبقيت ليكيب. باش نرجعوا على الهزيمة أيضا متاع المنتخب الوطني التونسي بحضور عديد من نجوم الرياضة وتقييم لمباراة البارح كما قلت من 7-8 متاع الليل في الفان زون متاع مول أوف سوس، وباش تكون تيليفيزي على جوهرة تي في وأيضا على جوهرة اف ام. نواصل الحديث على المنتخب الوطني التونسي وتقريبا نرجع حتى على الاختيارات الفنية سمير. البارح هل كان توفيق على الأقل في الشوط الأول؟ شفنا تقريبا حتى الدقيقة 35 منتخب غايب، هدف رقيق رجعنا شوية الأمل، الهفوة متاع الصخيري رغم أنه في اللو نيفو والهفوة هي تقريبا منتخبنا البارح كان كل شبه غائب، وبعد نقبلوا 5 أهداف كاملة.
1: شوف أنيس، الأخطاء تراكمت بداية من تحضير القائمة اللي مشت المونديال. صبري نعرف صبري لموشي، الفلسفة الكروية متاعه تعتمد على 4 مدافعين، خلينا نقول 4-5-1 4-2-3-1 4-3-3، المهم 4 مدافعين في الخلف. فالليست اللي حضرها بناها على أساس الاختيارات الفنية متاعه أو الفلسفة الكروية متاعه. لكن هزيمة بلجيكا خلفت صبري لموشي نوعا ما، وشكته حتى في قناعاته في أفكاره الكروية الإسبري فوتبوليستيك. لما تتحول أنت طريقة 5-4-1 ولا 3-5-2 ولا 3-4-2-1 ولا بو امبورت، مهم 3 في المحور، أكيد يجمع ليستة أخرى معينة ولاعبين من كاليتي أخرى، لأنه دو بيستون اللي على اليمين وعلى اليسار يجب يكونوا عندهم دي كاليتي بيان ديترمينية باش تتماشى مع 3-5-2 ولا مع 5-4-1. دونك هو لما غير الخطة التكتيكية ما عندوش الآليات باش يطبق الشيء هذاك، لأنه ما عندوش لا الزعلوني لا معلول لا بكار اللي كانوا نجم يكونوا يعاونوه برشا في 3-5-2. المهم دونك هذه أول حاجة. ثاني حاجة شفنا أنه فما قراءة خاطئة على المنافس، ظاهر أنه ما درسش المنتخب السعودي كما يلزم، معرفش أنه قوة المنتخب السعودي في زوز مهاجمين متاعه واللي ثقال ياسر على الدفاع. شفنا
2: عندك أرسنال وعندك ليفربول،
1: إيزاك يعني شيء من مستوى آخر. انت لما هزمت 5 مع بلجيكا وما خلتش العبره وما خلتش الدروس باش تغير نوعا ما من فكرك او من اسلوب اللعب، لانه شوف انيس فهم فرق بين تكتيك دو جو ولا استراتيجي دو جو. نجم تغير ما تغيرش التكتيك وتبدل استراتيجيه اللعب، نجم نلعب 4 مدافعين ونخلي مثلا الصخيري بيفو في الانكاد معناها في الريبلي ديفونسيف يدخل التروزيام اكسيال ونقعد، لكن شفنا كمية من المدافعين لكن مساحات موجودة، الخطوط متبعدة لبعضها، المنتخب السعودي يلعب بكل أريحية. الخطأ في التكتيك الكبير هو أول حاجة في اختياره اللاعبين، في اختياره التكتيك الرسم التكتيكي، وفي
2: 5-2 علاش ما لعبش بها على الأقل كونتر بلجيكيا ولا في المقابلات المادية الأخرى جربها
1: ما غير ما تجرب صعيبة ياسر. راهو 3-5-2 راهو تاكورت وبرشا فرق تلعب فيها في العالم، برشا ما تلعب 3-4
3: ثم تحذير
1: صحيت يا
2: على الأقل حذر
1: ثم أوتوماتيزمي لو ريبير كل يتبدل
2: ثلاثه ملاعبيه اول مره يلعبوا مع بعضهم
1: وزيد اون بليس تحط
2: اريير دروا موش دوميتي
1: ورير جوش بن حميد تحطه في اللاكس، هو عندك اد معروف عندك شي خاوي لازم هذوما باش تلو كونفرتي معناها اريير جوش ترد واكسيال، يعني تحس انه نوعا ما صبر لموش يتخلى بعضه لخبطه نوعا ما في افكاره، ما شفناش كما يقولوا ما لقاش حلول للعقب الهجومي. المانيبيولاسيون الماتش نتاعو ولا خلينا نقول الكوتشينغ نتاعو للمباراه ما كانتش في وقتها، التغييرات كانت متاخره، حتى التغييرات اللي صارت زادت لخبطه على لخبطه، معنا شفنا فوضى فوق الملعب. حنا بالمجي القنيار يرجع التالي حذا الشامخ، يعني اشياء اللي صارت امس بالحقيقه وقال معناها لخبطه كرويه باتم معنى الكلمه، خلات المنتخب ضايع تائه في الملعب بالافكار نتاع سي صبري لموشي.
2: بليل فنيت
3: فنيا اللاعبين الموجودين
2: فقط، بعد نشوفوا الفيديو بعد شويه نشوفوا الفيديو اللي حكينا عليه نتاع الاعتداء للحارس الشخصي لابن صبري لموشي على احد جماهير المنتخب الوطني التونسي.

0: موجودين
1: في ترضية للأندية
0: بيان سور. وقت تشوف مثال لاعب كيما راني خضيره يجي في اول مش معقول.
1: امبارح شفته مرتين في الميتون لول.
0: اي مش معقول
1: كان في الزوم
0: مش معقول.
1: في
0: فما ميريت تاع لاعبين اخرين وصلوا الفريق للكيب ناسيونال المونديال هما عندهم ميريت باش يمشيوا. صحيح تقول لي انت لكن راني خضيره ماهوش مستقبل الفريق الوطني. راني خضيره ماهوش جوار كاليبر في الكيب تاعو دونك ان جوار. والملاعبيه هذوما اللي بين ناسيونو بكل صراحه المستوى مش كبير ياسر. تشوف انت معناها الفرق الاخرى الناس تلعب في ارسنال الناس تلعب في ليفربول الناس تلعب في مانشستر معناها تشوف المنتخب المغربي هذاك المغربي بالحق كيما تهز حتى ملاعبي تونسي مغربي البطوله المغربيه عندك علاش لكن تشوف معناها الملاعبيه وتو عندهم 4 أو 5 سنين فما ملاعبيه ما اضافت شيء للمنتخب الور كو المنتخب اضاف لهم برشا حاجات انهم يكونوا ديز انترناسيونو. شوفوا نحن يان فيرليري معناها قالوا سي تان جوور معناها ديفونسيف يا ودي علاش تلعبوا انت اكسونتري ليش تلعبوا انت باش يطلع ماهوش قوي في الـ في الـ في, الـ في النصف الثاني نتاع الملعب القدام كيف بن حميده عندك اد معروس
1: العاب دي البارح
0: زي مشكل عاد تلعبوا ار دروا ماتش بلجيكي وما تلعب ماني فما اختيارات ما نقولش انا غريبه اما فيها برشة فلسيف الكره راهي ما تحبش برشة فلسيف وقت اللي انت تلعب بترو 5 2 يسمع عندك زوج مهاجمين دوميتي انت البارح ما لعبت حتى مهاجم
1: سعد وانيس بن سليمان تقريبا هذا ما شفناهمش معزولين
0: ما فماش معناها الملاعبيه ذوما ينجم يكونوا تاثروا بالتكتيك
2: اكيد اكيد
0: التكتيك اثر على المردود نتاعهم دونك الورك عندك شوا انت العياري في المقابله الاولى ما كانش خايف في الميتون كونتر بلجيكيا ما يشارك في حتى دقيقه به اول تغيير صار انيس في الدقيقه 72
1: هذا تغييرات متاخره جدا
0: ياسر معناها انت تشوف في الفريق ما موش ماشي تشوف في الاخطاء الفرديه تشوف المنتخب السويدي معناها في اي لحظه في الترانزيسيون معناها اللي تري تري معناها خطير ياسر
1: الحاج محمود كاين رسمه زاد في الجهه اليمنى وين يهبط
0: نفس الخطا معناها الحاج محمود تعاود ترجع
1: والنفاتي على شهز
0: السؤال ما يزمو
2: يتخلى دخل
1: برشا
0: معناها والله رك انت سي سمير اذا كان ما تبداش عندك بلان
2: تاع ماتش بلان بي ايز عندك
0: ماتش
2: اي اكيد
0: ماشي ما عندك سيستم الاولاني وعندك سيستم الثاني وكاو معناها بالسكور تلقى روحك بعد معناها ما عادش تنجم تصلح تلقى روحك مقابله ما عادش تنجم تهرب عليك
2: ما عندك حلول في مخك والله جست ملحوظه يا نيس امس عصام الشوالي يعلق في المباراه احنا في الموديول الاخرين تاع كاف برو جاء معنا عصام الشوالي علاقه المدرب بالصحافه والاسرار المحرر الحرجه هذا احنا لمناه المدربين اللي كنا موجودين لمناه قلنا له عصام انت تتكي برشا المدرب التونسي وقاسي نوعا ما والله يعتذر وقال المره الجايه نحاول عاوننا بيضنا سمعتنا شويه فامس حس به انه معناه يعدي وما حبش يتكلم ويتكلم ويقول لهم الفنيين ومن بعد في الاخر قالت يا اخوي تغش ولا ما تغشوش يعني يقصد في احنا اللي كلمنا دونك يعني الناس كل نطقت البارح يعني شيء اقوى
1: اي من اي انسان يغير على الدراب واي انسان يغير على البلاد راه وقت اللي يشوف المراره الخمسه بوت وقت اللي تشوف منتخبات مثلا تشوف المغرب كيفاش معادله مع البرازيل تشوف
2: قطر
1: تشوف المنتخب القطري كيفاش يخطف تعادل في الدقيقه الاخرى تشوف على الاقل
2: كوت ديفوار
1: كان قبلنا كان لعبنا وبعد قبلنا 5 أهداف
2: لو يكون كاسا ولا شكون هي 3-7 من المانيا اللي لعبت كره
1: كراسة.
2: والله لا كوراسا ولكن لعبت كره
1: نفسك.
2: والله 150 الف ولعبت كره وفرحت بالبونت وتاريخي يعني العب كره اما لازم العب الكره لا اختيارات صحيحه لا شوا تكتيك لا سوا جوار
0: اخطاء الفرديه اسكو اللاعبين هم مش محضرين كاس العالم على المستوى الذهني تحسهم معناها
2: في كيما فما حاجه
0: بلا بصراحه
2: فما حاجه فما في
1: معناها رقم الذهني على الاقل
2: ضروري
0: ليس سخيل معناها
2: والله يا نيس
0: ليس سخيل يعطي هدف يلعب في في في في البطوله الاوروبيه اسماعيل الغربي يلعب في البطوله الاوروبيه يعطي هدف راه مش كي تخسر 3-1 مش كي تخسر 5-1
2: اكيد
1: باهي ناخذ كلمه على لاعب العياري ياسين العياري اللي هو من اصول تونسيه ابوه تونسي واللي هو ابوه عزوز العياري سبق وعمل الحوار في فتره فارته وامه مغربيه واختار انه يلعب المنتخب السويد والبارح كان تقريبا من بين احسن لاعبين في المقابله واخذ ايزاك ذا احسن ملاعب ما هو زاد من الملاعبين المؤثرين
2: شوف عندنا العياري في السويد وعندنا ملاعب تقريبا في هولندا ذاك في عندنا برشا لاعبين شوف باش تستقطب البينوسينو هذوما يزمك
1: اللاعب هذا يلوم على روحنا انه
2: اكيد اكيد شوف انت البيفو نتاع المغرب اللي عمره 18 طون اللي لعبوا
1: بوعدي
2: جابوه في مود مي يعني يزرع ليكيب ناسيونال جونيور في فرنسا منين في فرنسا وكذا في فرنسا
0: يلعب في الاو 21 هو جونيور
2: نعطيك حاجه اخرى بلال زيدان بمشي ياخذ المنتخب هو بعد ديشان حاطه في الليست نتاعو الموسعه يعني حاطه في مخه فتفاجئ زيدان مشى لعب مع المنتخب المغربي احنا باش تستقطب هذوما الملاعبيه البهين

0: معلومة. رغم شوف العياري ما عنده حتى علاقة بتونس, مولود في في في
1: النمسا. هو حتى أبوه حكاية قال قرا قرا في المدارس نتاع السويد, لعب في اللي كاتيجوري كل في السويد.
0: راهو هذا الملاعبية هذوم راهم استقبلهم الملك الحسن السادس نتاعهم وعطاهم أعطي فلوس باش نجي نلعب مع المنتخب. أنا ما عندي حتى انتماء لتونس يعني, يعني مش أنا كسمير جوي نحكيك على هالبيناسيو بالضبط بلال يا أخوي, استقبلوا الفلوس ما تخلوش مثل المنتخب كاكو برا.
1: احنا اللي نجحها معنا اللي باش يجيبوه بالفلوس اللي
0: بالغنيس. لو شوف الدوزيام كاتيجوري يجيبوه الدوزيام كاتيجوري ترزيام كاتيجوري.
2: سمير واضح ياسر, تشوف معناه انت ملاعبي كيما بوعدي يلقى روحه معناه من المنتخب الفرنسي باش المنتخب المغربي. فما المشروع الرياضي
0: موجود,
2: المشروع الرياضي في تونس غير مقنع
1: مشروع.
2: غير مقنع
0: أبب.
2: تشوف انت مثال لؤي بن فرحات لم يقتنع بالمشروع الرياضي نتاع تونس,
0: قالك ما نجيش
2: يمشي لالمانيا كيف كيف العياري معناها يلقى روحه يلعب مع ايزاك غريكوريس منتخب لعب فيه زلاتان ابراهيموفيتش, معناها منتخب ينجم يمشي معاه البعيد, منتخب ينجم يسوقه في اوروبا, ينجم يلعب بطوله اوروبيه مش يجي لتونس في الظروف هذه.
1: يلعب في برايتون معناها يتسمى حتى النيفو نتاعو محترم جدا,
2: محترم ياسر مش يجي النيفو نتاع تونس وكاس افريقيا ومشاكل مع الفريق نتاعو. دونك
0: صحيح مش مشجع بكل صراحه, ما تشجعش بالحق. صحيح
1: به ما بعد الخمسة واحد في كلمة في 30 ثانية.
0: المهمة صعبة برشا لأنه الزملاسين اللي مالي جينا صعب ياسر, كيسوا شفنا تفرجنا على اليابان البارح ناس تلعب بالمدرب
1: اليابان هولندا. رونالد كومان ما منعش من الانتقادات رغم الاثنين اثنين على خاطر
0: أكيد.
1: تقريبا
0: شفنا المدرب يعني ما عرفش فهمتاش يا بلال يمد في ارقام تبلو بالارقام معناها يتواصل مع الملاعبيه نتاعو في السطره او رقم 3 رقم 24 رقم 2 ناس تلعب تحسك التنقلات نتاعهم ماك الزبه نتاعهم ناس تلعب فوتبول توتال ما تعرفش شكون الكسونتري جوش شكون الجوش شكون الدروا. دونك المهم انت صعبت برشا قدام اليابان والهولندا.
1: كيقول لك شكون يتحمل المسؤوليه في الخمسه واحد نتاع اليوم الفجر؟
0: لا صبري لموشي صبري لموشي ومن جاب صبري لموشي
1: الملاعبيه لا
0: لا اكيد الملاعبيه اللي كانت
2: بتحضر الزاكتور ديما يتحمل المسؤوليه
0: طبيعي لكن الملاعبيه بتحضر مش نفسانيا وذهنيا
1: معناها الدرجه الاولى تقول انت يتحمل المدرب
0: اكيد هو المترابور هو شوف بطو ما غير
1: مقصفين
0: مش يغرق
1: طياره المدرب
2: لاعبين زاد يتحملوا مسؤوليه كبيره ياسر لاعب يلعب في نيفو عالي في مستوى عالي تعرف روحك في كاس عالم التحضير الذهني رغم لعبي نتاعو نيفو هذا لازمك تحضر روحك فما اخطاء فرديه اخطاء بدائيه فما اوقات ما نجمناش نستحوذوا على الكره اكثر من خمسة ثواني
1: هذه قالها
2: راه مش معقول في نيفو هذا راه الحاجه هذه تصير
1: قالها معلق ليكيب في فرنسا في مباراه بلجيكا قال لها درجه المنتخب التونسي ضعيف ما يوصلش يستحوذ على الكره تاع بورسنتاج طايحه وما يوصلش يشد كرة 10 ثواني
0: لا كونسيرفاسيون دو لا بال والبروغريسيون دو لا بال بلاش كل شو اللي يخدمها المدرب
2: يخدمها المدرب اللي زاد سي سمير
0: فما
2: الملاعبي سي تنكي عنده الحاجه هذه راه معناها غدوه وقت نبدلوا صبري لاموشي باش نجيبوا مدرب اخر واللي يعملوه الشيء هذا الملاعبيه في الزوز ماتشات هذوما ما كانوش حاضرين حاجه زاد مهمه ياسر ما كنا باهين في حتى فاز دو جو
1: لا في حضرنا ولا ما
2: لا
1: حضرناش
2: لا في الكونسيرفاسيون لا في الترانزيسيون لا في الوقت تتفكر الكره
0: لا هجوميا لا ما كناش
2: موجودين
0: الريبري تاعنا روتار
2: شويه الكره الثابته يكون تاع الهدف
0: جات
1: برشا نقاط استفهام في الحقيقه في انتظار زاد الضبابيه على مستوى الاطار الفني توضح
0: والله يقولوا انه ما عرفش انيس بوجلبان عنده ما هو تو في فرنسا في دوره مع المنتخب 23 عنده الفيزا عنده فيزا شنغان يعني لفرنسا وفيزا شنغان دخل المكسيك
1: امريكا امريكا لازم
0: يمشي المكسيك وبعدين يشوفوا حل
1: غير كمل لنا ماتش ونزيدوا نقعدوا فرنسا على
0: المدرب تو اختيار الاطار الفني قاعدين يخموا فيه تو على اساس كل عنده فيزا وما عندوش فيزا
1: وحتى صبري لموش يوصلوا الى اتفاق بالتراضي انه خاطر طلب بقيت مستحقاته اللي بصراحه على برشا فلوس
2: ظروف تاع تحضير تاع المقابله نتاع اليابان تكون صعيبه برشا
0: صعيبه برشا
1: واضح ربي قدر الخير
0: ربي قدر
1: في المقابله القادمه بعد شويه نحكيو على النتائج نتاع البارح قمه مصر وبلجيكا المنتظره وايضا الصحافه العالميه تسخر من منتخبنا الوطني التونسي هذا كل بعد نرجع له بالتفاصيل

0: نص العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: رجعنا لكم من جديد، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في. نحكيوا على المونديال بعد الحديث على منتخبنا الوطني التونسي. اهم المقابلات المنتظرة الليلة مصر بلجيكا بارتير من 8، دونك افيش كبيره خاصه مع التشكيله المنتظره بالنسبه للمنتخب المصري، باش يكون تقريبا فيه كامل نجومه على مستوى حراسه المرمى. نعرفوا فما شوبير قاعد يقدم في مقابلات كبيره مع التشكيله المنتظره، زاد ينجم يكون فيها الشناوي، هاني، عبد المنعم، ابراهيم، فتوح، عطيه، ايضا لسحن، بالاضافه كل من تريزيجيه، عاشور، محمد صلاح وعمر مرموش. بينما المنتخب البلجيكي بكامل النجوم، تيبو كورتوا في حراسة المرمى، كيف كيف دوكو موجود، تروسار موجود، الميني موجود، تقريبا دي بروين موجود بكامل النجوم تاعو. بلال، كلمة على المقابلة هذه.
2: مقابلة كبيرة، المنتخب المصري قام بتحضيرات باهية بحكم المقابلات الودية، تعادل مع المنتخب
1: وبعد هزيمة
2: مع المنتخب البرازيلي اللي كانت معناها ند لند مع المنتخب البرازيلي. دونك مقابلة مفتوحة. المنتخب البلجيكي زاد منتخب ممتاز، عنده لاعبين يلعبوا ينشطوا في دوريات كبرى، دي بروين، حارس كورتوا، دوكو، مانشستر سيتي. دونك نصور باش نتفرجوا في كرة باهية مع أفضل صغيرة للمنتخب الأوروبي.
1: المنتخب البلجيكي قول هو الأقرب ربما
2: أقرب شوية بحكم المهاجمين، بحكم معناها القوة الهجومية اللي عنده، يعني قادر يسجل في أي دفاع.
1: دي استنتجت وظهر لي من الماتش نتاعنا.
2: الماتش نتاعنا والماتش ويد اللي قبل منتخب كبير.
1: خاطر الماتش نتاعنا هذاك قعد
2: موش ريبير. الماتش نتاعنا من لاغال.
1: لاغال. سي سمير، كلمة على الماتش.
3: أكيد مباراة صعيبة، صعيبة على زوج فرق، لأنه المنتخب المصري كما قال بلال حضر كما يجب بطولة كأس العالم، عنده نقاط قوة كبيرة ياسر، عنده وسط ميدان ممتاز، عنده هجوم سريع يعتمد على صلاح ومرموش، خاصة أنه يلعب بالكتلة الدفاعية المنخفضة والمتوسطة ويلعب على الهجمات المرتدة، دونك بسرعة صلاح ومرموش ينجم يستغلهم اليوم. بينما المنتخب البلجيكي قوة هجومية كبيرة ياسر، متكون من دي برون، دوكيو، وجيريمي، هذوما ثلاثة نتصور مفتاح المنتخب البلجيكي. لو كان يعرف المنتخب المصري يوقفهم وينقص من الفاعلية نتاعهم، ينجم نوعا ما يحد من خطورة المنتخب البلجيكي. دونك مباراة باش تكون يعني نوعا ما متوازنة مع معناها يعني ليجي يعني افونتاج للمنتخب البلجيكي.
2: بالرغم انيس للمنتخب المصري ما عنده بريسك 6 ولا 6 لاعبين اساسيين يلعبوا في البطولة المصرية، يلعبوا في الاهلي المصري.
1: صحيح.
2: معناها الاهلي اللي ساعات ما تلقاش موجود في معناها في كأس افريقيا، لكن البطولة نتاعو قاعد معناها تصنع في لاعبيه في المنتخب فعليا. اشترى المنتخب المصري. صحيح. اللي قاعد يقدم سوديزون في اداء باهي محترم. أيه. تلقاه من البطوله الوطنيه نتاعو.
1: وتذكروا زاد انه قبل المقابله هذه المنتظره الثمانيه نتاع الليل مع الخمسه اسبانيا تلعب ضد الكافير، باش تكون زاد فوارق كبيره. كافير اول مره في المونديال، اسبانيا زاد بكامل نجومه واحده من المرشحين للقب. السعوديه ال11 تلعب مع الاوروغواي، كيف كيف مقابله منتظره باش تكون كبيره. مساعتين تاع الفجر ايران تلعب ضد نيوزيلندا، في انتظار غدوه في الليل عندكم قمه زاد فرنسا السنغال والعراق النرويج. نحكيو شوية على الكواليس تقريبا والصحافة العالمية شنو عنونت. نبدأ بصحيفة ليكيب الفرنسية اللي تقول أداء قوي وأداء مبهر بالنسبة للمنتخب السويد. اون ديمونستراسيون 5-1 لمنتخب السويد، مع الصحافة اللي نجم نقوله بلال كانت تفاجأت من المردود. وصلوا حتى بعض الصحف تسألت المنتخب التونسي كيفاش ترشح للمونديال.
2: ترشح في مجموعة معناها سهلة، ما قبل فيها حتى هدف، لكن ما فماش حتى منافس كبير كان في المجموعة نتاعو، غيني الاستوائية ولا احنا. بكل صراحة المردود مهم ياسر، راهو كأس عالم تمشي باش تشرف للمنتخب نتاعك، باش تشرف البلاد نتاعك. راهو الهزيمة ما عمرها ما كانت مشكلة، لكن الأداء والكيفية متاع الهزيمة هي اللي تطرح أكثر من سؤال على جميع المستويات، مكتب جامعي ومدربين وستاف تكنيك ولاعبين. دونك راهو مش معقول اللي قاعد صاير، سيرتو معناها بمقابلة البارع، معناها راهو فضيحة كبيرة وهزيمة مذلة خلت الناس كل في حيرة. مش هذا المنتخب اللي ثلاثة شهور ولا أربعة وقتاش لعبنا نحن ضد المنتخب البرازيلي كنا ند للند معناها علاش ما نشوفوش الوجه هذا مع هزيمة يا أخوي قابلين نحن الهزيمة لكن كي يبنى المردود وتبدأ معناها تخلق فرص وتبدأ معناها في الكونستريكسيون باهي في لي كونتر اتاك ولي ترانزيسيون تبدا باهي على الاقل المنتخب بيتشجع تشوف معناها الناس كل تقول معناها ميت البارح في القهوة والصباح معناها
1: حتى العناوين نعطيكم بعض العناوين بين الصدمة من الانهيار الدفاعي والسخرية من مستوى الأداء في مباراة كانت تعتبر تكتيكيا كنا ننتظر على الأقل المنتخب تكتيكيا يكون حاضر خير من النيفو اللي شفناه. صحيفة ذا جاردن البريطانية أداء تونس مثير للشفقة وتسألت كيف تأهل هذا المنتخب للنهائيات؟ كيف يصل منتخب بهذا الضعف إلى بطولة العالم؟ ذسان كما تشوفوا فيها حكيت على طريقة الإقالة صبري اللموشي وفي انتظار بتبيع الإقالة الرسمية. كيف كيف ذا أتلتيك حكيت على النجاعة الهجومية المذهلة للسياد اللي سجلت 5 أهداف واستغربوا عديد المحللين في القنوات كيفاش تأهلت تونس بهذا المستوى. وبعض حتى النقاد في شبكة فوكس سبور قالت انهيار قدام السياد بالنسبة لتونس يطرح تساؤلات حول مدى قوة المجموعة اللي تأهلت منها منتخبنا الوطني التونسي. أفتون بلادل عملت تقرير ونشرت صورة رئيسية ضخمة المنتخب السويدي والياسين العياري هو يسجد على العشب سجدة الشكر سميتها بعد الهدف الخامس والثاني في رصيده. كتبت الصحيفة تقول حلم العياري. هذا بالنسبة للصحف. صحف فرنسية انتقدت التعامل التكتيكي لصبري اللموشي. صحيفة ليكيب قالت أن اللجوء إلى الدفاع المبالغ فيه كلف التونسيين تجرع الخسارة الأقل على الإطلاق بما أنه في الحقيقة البارح كما قلت فضيحة بكل المقاييس. نختم الكواليس بالفيديو هذا. اليابان بعد ما تعادلت مع هولندا البارح احتفلوا في الفروج. الفروج تبدل الاحتفال فقط الضوء أحمر هبطوا يحتفلوا تبدل أخضر وفي الاحتفال أسرع احتفال وأكثر نظام لشعب منظم جدا الشعب الياباني في المقابلة متاع البارح.
2: لا سكروا كياسات ولا عطلوا
1: عباد
2: الناس محترفين الناس مفهمين
3: كيما تراهم في الشارع والفيروس كيفاش تشوف في الترا في الترا أمس بلا شيء مهول مع المنتخب الياباني بالحق يعني
2: تحركاتهم ملغري الغيابات اللي كانت عندهم إصابات
3: تحركاتهم مدروسة تنقلاتهم بالمليمتر
2: يرجع في المقابلة مرتين وعنده سي سمير 9 مقابلات لم ينهزم عنده 6 مقابلات من قبل حتى هدف فاز على المنتخب الألماني فاز على المنتخب الإسباني معناها
3: لا مش بارازار شي
2: اللي فاز على المنتخب السنغالي
1: ان شاء الله حاضرين على الاقل في المقابله ديما راهو رغم الهزيمه رانا ديما مع المنتخب الوطني التونسي راهو النقد من باب الغيره ومن باب الحب للمنتخب الوطني العزيز هذا اللي ضربه تونس نحبوه ديما يرفرف عاليا وما تكونش هزيمه مذله كما اللي شفناها البارح. بعد شويه نحكيوا على برونوستيك المونديال.

0: الجبل. رجعنا لكم من جديد نحكيوا على برونوستيك المونديال، الروبريك اللي تعودتوا بها واللي فيها التكهنات بتبيع للمقابلات متاع المونديال مع الترتيب اللي قاعد يتغير كل يوم. ساعات نلقاو العنصر النسائي يرجع في الصدارة، ساعات نلقاو الناس تبع برشا كورة لكن السكور يفاجئوا. يظهر لي سي سمير وبلال النتائج قاعدة مفاجئة حتى في البرونوستيك، ما تصورش واحد باش يحط 5-1 المنتخب السويد ضد المنتخب الوطني التونسي.
1: فعلا يحط ممكن هزيمة المنتخب التونسي لكن باش يحط 5 أهداف صعيبة ياسر، صعيبة ياسر. أو 7 ألمانيا بالحق تصعب شوية.
0: قاعدة تبع في البرونوستيك
1: تبع شوية،
0: فما نتائج قاعدة تتكهن فيها صحيحة ولا؟
1: والله منتخب المغربي كنت حطيته صدقني اما كنت حطيته انتصر لي لانه نعرف البرازيل ماشي في احسن حالاتها والمغرب ممتاز، لكن 1-1 يعني قربت شويه. بلال قرب صحيح 100% تقريبا.
0: بلال قلت 1-1 انت؟
2: قلت 1-1 قبل المقابل.
0: انت لازمك في البرونوستيك المونديال في الكونت لازمك ترجع من الاوائل.
2: طبعا نحاول نخرج
0: من الاوائل. نذكركم دونك تدخلوا الباج سبور جوهرة فام تلقاو الببليكاسيون فيها زوز نوامر اذا كنت حابوا تشاركوا معنا وتكونوا ضمن ليكيب نتاع السبور نتاع جوهرة فام في التكهنات، وبرشا جوائز في انتظاركم. تم بعد نعطيكم الليستة نتاع الجوائز والجوائز دراي سويفون الكلاسمون، لازمكم تشاركوا كل يوم في العملية نتاع التكهنات بالنسبة للمقابلات. تبعثوا على الأرقام اللي موجودة في الببليكاسيون على الباج سبور جوهرة فام، تبعثوا على الأرقام اللي موجودة في الواتساب متاحهم كابتور إذا كانت تحبوا تشاركوا، ويجيكم لوجين ومود باس وهكا يولي عندكم كونت وتتكهنوا وتنجموا تكونوا من الرابحين معنا. دونك نعطي التوب 10 في الكلاسمون بعد النتائج متاع البارح. فريمون من نجم نقول كان برافو اللي تكهنوا بالصحيح على الأقل حتى على مستوى الفوز. برشا ناس حتى من باب العاطفة ما ينجمش يحط منتخبنا الوطني التونسي بشخص. دونك التوب 10 بوغرين سيوار في المركز الأول عنده 44 نقطة، عنصر نسائي حاضر بقوة. المركز الثاني لكريم مشلية اللي كيف كيف عنده 44 نقطة. المرتبة الثالثة عبد الرزاق خليفة عنده 41 نقطة. فراس أو دلال فراس عنده 37 نقطة في المرتبة الرابعة. موسى أنور في المرتبة الخامسة عنده 35 نقطة. محمد أمين مبروك في المرتبة السادسة 31 نقطة. نجم الدين الفقيه عنده 31 نقطة في المرتبة السابعة. عنه حايد من الليكيب اللي هو فهمي سعيد في المركز الثامن عنده 30 نقطة، واصل على الأقل.
2: واصل
0: خليك في
2: النقطة شوي على الأقل.
0: زبيدي شايمة في انتظار زاد بقيت الجروب حتى احنا البرونوستيك على الأقل شوي. زبيدي شايمة في المرتبة التاسعة عنده 29 نقطة، وابراهيم زجنان في المركز العاشر عنده 29 نقطة. بلال وقت تشوفوك في التوب 10 خويا؟
2: وقت اللي نسجل ندخل بزيرو بوان
0: خويا تعرف لو بيك تعمل كونت توا انت وسي سمير ونشوفوا التكهنات متاعكم. بالنسبة للتكهنات صعيبة شوية بالنسبة للمقابلات متاع اليوم خاصة مصر كافير، ولا أسهل شوية من بقية المقابلات؟
2: لا
0: المنتخب المصري وغيره من المقابلات المبرمجين اللي كنا عطينا
2: البروجرام كافير
0: عنا اسبانيا كافير بالنسبة لليوم الخمسة، بلجيكيا تلعب ضد مصر الثمانية،
2: والسعودية
0: لوروغواي انطلاقا من الـ11 متاع الليل. بالنسبة للمقابلات أولى ساعات الفجر باش تكون إيران نيوزيلندا. أسهل شوية
2: اليوم فما
0: كما البارح مثلا برشا ناس قالوا ألمانيا باش تربح 6-7 وبالفعل تفاجئوا وقت 1-1 متاع كوراسا ومن بعد وفات النتيجة بـ7 أهداف مقابل هدف.
2: هو لحد الآن أنيس ما فماش مفاجآت كبيرة معي بكل صراحة.
0: تونس مفاجأة مش مفاجأة تونس
2: خمسة مفاجأة مش الهزيمة مفاجأة السكور إلى حد الآن ما فيش مفاجآت كبيرة معنا.
0: بيه دونك كما قلت برونوستيك المونديال تعملوا الكونت في البلاتفورم وتشاركوا معنا وسويفون لترتيب بعديد الكادوات اللي في انتظاركم، في انتظاركم تلزا، في انتظاركم دي سمارت فون، في انتظاركم عديد الجوائز الأخرى. هذا برعاية لسبونسور متاعنا وان دو ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية في كل ما يتعلق بالرهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال وكيس اورجستروز، كيف كيف فريخة كونسبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيلة العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى، كيف كيف العربية اللي هي كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكارو منزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع، كيف كيف عندكم تسولف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل تلاف جروب شركة رقم واحد في إنتاج الفريت. كيف كيف ماي بيست هوم اختاروها توانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز هذا يقايت فما شوية شوارة الجينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول ومن منحلة عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق هذه الكادوات اللي في انتظاركم من خلال لسبونسور متاعنا برشا كادوات تستنى فيكم. تكسح السمير الجويد نورتنا بحضورك شكرا لك في ليل بشوش كيف كيف
2: شكرا
0: إن شاء الله نرجع في ساعة سعيدة يكون منتخبنا على الأقل ماش نحكيه على الأداء المخيب اللي ظهرنا به. عبد الحميد بالعجوزة مشكور جدا في الديجيتال وحسام القايد كوتي تكنيك كيف كيف فهمي وكل الكيب بعد شوية أكيد الموعد الجاي بش يكون في جوهر سبور ستة في الأمان وما تنسيوش زادة الفان زون اللي بش يكون في مول أوف سوس من 7 to 8 متاع الليل مع جمال وبقيت الكيب بش يكونوا مع عديد نجوم الرياضة والليميسيون هذه بش تتعدى أيضا في جوهر فام وجوهر تي في دونك فرصتكم بش تكونوا حاضرين في الفان زون في مول أوف سوس في الأمان.

0: فاسبوك نهار الثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
5: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: تي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
8: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادور. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسم شيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تم اليوم انطلاق موسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين في ولايتنا بالتحديد في معتمدية الميدا، وفقا لما أفاد به محمد بن معاوية وهو رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزلة ميم والمكلف بالزراعة الكبرى في الاتحاد الجهوي بنابل، لمراسلتنا روضة العليكي.
10: انطلق اليوم موسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين. بالنسبة للشعير كان انطلق منذ يوم 2 جوان، وبالنسبة لليوم انطلق موسم حصاد القمح الصلب. كانت أطراف السيد الوالي شارك انطلاق في معتمدية الميدا، حيث بشرنا وحضرنا معها عملية الانطلاق. إن شاء الله نتوقعوا صابة طيبة وجيدة، وإن شاء الله نجمعوا خير حتى من سنة فارتة. تقديراتنا حسبنا هي حوالي 800-900 ألف قنطار كحبوب بصفة عامة، منظومة حبوب كاملة. نأمل اللي نجمعوا منها خير من سنة فارتة بحول الله إن شاء الله. وحالة حسنة في الحبوب، بالنسبة للحبوب أنا حالتهم سمحة وطيبة وجيدة.
9: أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستدام، إضافة إلى دعم وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في البلدين، وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. هذا وسينظم المجلس بعثات اقتصادية ولقاءات أعمال وأنشطة للتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين في السوقين التونسي والغيني. وسيطلع المجلس كذلك بمهمة تثمين فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية على غرار البنية التحتية والطاقة والفلاحة والصحة والصناعة والرقمنة والتكوين والخدمات والتكنولوجيا. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أوضح أن أحداث هذا الهيكل الجديد كان نتيجة لعديد المشاورات والتبادلات التي جرت مناسبة ومشاركة الوفد الغيني في المنتدى الدولي لتدويل أو تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 يومي 28 و29 من أفريل الماضي بتونس العاصمة. سيتم تنظيم بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية بمناسبة الصالون الدولي للبناء باتيما 2026 المزمع عقده بين 28 من سبتمبر وغرة أكتوبر القادمين بمركز المعارض بباريس في فرنسا. وتنظم هذه البعثة ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس بالشراكة مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. ينتظم يوم 19 من جوان الجاري حفل اختتام مشروع نحكي واقتصاد بتونس العاصمة من خلال تقديم الحصيلة والأفاق لهذا المشروع. هذا المشروع مشروع نحكي واقتصاد أطلق في أكتوبر 2023 بمعهد الدراسات التجارية العليا بكرتاج، وهو يهدف إلى دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس. للتذكير فإن مشروع نحكي واقتصاد ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر ب 4.5 مليون أورو، وتنفذه في تونس مؤسسة إكسبيرسيس فرانس على امتداد 36 شهرا، وذلك لدعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة وفي متناول المواطنين. دوليا أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات السيادي عند مستوى AA2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% في تعاملات هذا اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 83.82 دولارا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 80.95 دولارا للبرميل. لا هذا الجاز إلى اللقاء.
0: Business News.
1: جوهرة FM. Tendance.
11: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
12: أريدو طور عالمك.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا في فقرة توندونس. أكيد الحدث اللي كان آخر الأسبوع اللي تعدى هو تعرض منصات ميتا، كسوسوا الفيسبوك، انستغرام، ماسنجر، هذوما كلهم المنصات اللي تابعين لشركة الميتا لبان عالمية واسعة النطاق أدت إلى اضطراب الخدمة عند ملايين المستخدمين حول العالم. وكان هذا نهار الجمعة اللي فاتت وسط حالة من الارتباك بسبب تسجيل خروج مفاجئ للحسابات وتعذر الوصول إلى بعض الخدمات لساعات بتبع. هذا حسب تقرير خرجته وكالة الأنباء رويترز. وفقا لبيانات منصة داون ديتكتر اللي أوردتها رويترز، بدأت المؤشرات متاع البان هذه بالظهور خلال ساعات النهار، وين أبلغ المستخدمين عن مشاكل في تسجيل الدخول وتحميل صفحات واستخدام خدمات المراسلة، خاصة عدد البلاغات اللي تم تسجيلها وصل لأكثر من 113 ألف بلاغ متعلق بفيسبوك، إضافة إلى مئات الألاف من البلاغات الخاصة بالإنستغرام. يأكد المستخدمين في عدة دول ظهور رسائل خطأ مختلفة، يعني دي ميساج ديرور، واختفاء بعض الصفحات وإلا حتى ما تنجمش توصل لها، فيما تعرض آخرون لتسجيل خروج إجباري، يعني يقول لك يزمك تخرج من الحساب متاعك دون سابق انذار. وبرشا يستخيلوا اللي كونوا لي كونت متاعهم ولاو بيراتي، فمشكون يستخيل اللي تليفونه ولا يلزموا ميزاجور ويلوش في الميزاجور وين موجودين. في أول رد رسمي على الأزمة هذه يقول المتحدث باسم شركة الميتا أندي ستون اللي كانوا شركة في بالها بالمشاكل اللي قاعدين يواجهوا فيها المستخدمين في الوصول إلى الخدمات متاعهم، ويأكد اللي كانوا الفرق التقنية خدمت بسرعة على معالجة الخلل واستعادة الخدمات واللي كانت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة. ونقل التقارير إعلامية اللي كانوا ميتا أعلنت لاحقا اللي كانوا الخدمات عادت إلى العمل بطريقة عادية، واستعادة الأداء الكامل لجميع المستخدمين كانت في أول مساء يوم الجمعة. بالنسبة للأسباب بتبع متى تكتمت على الأسباب، أن يظهر لي لكونه السبب هو الميزاجور اللي صاروا على الفيسبوك، صارت فيهم إشكالية. نعرفوا لكونه الفيسبوك وكيف التطبيقات اللي تابعة شركة الميتا زينت لزانترفاس متاحة بمناسبة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك. دونك نجم يكون السبب هو هل الميزاجور هذوما اللي عملوهم على لزانترفاس. أنتوكا كل شيء رجع عادي منذ مساء يوم الجمعة. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في دمنا
0: جوهرة اف ام تندونس تندونس
14: جوهرة اف ام
15: الدنيا
16: جوهرة اف ام
17: جوهرة اف ام.

0: خمسة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مشاهدينا على جوهرة تي في ومستمعينا على جوهرة فام، شكرا لاختياركم جوهرة. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: تسمعوا في الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: سعداء نكون معاكم ديما، طبعا سعداء معاكم احنا ديما، ورغم بداية أسبوع صعيبة ولكن ديما نحبكم معنا، تابعونا، شكرا لتفاعلكم معنا. طبعا اليوم حلقة جديدة من أنتيبيوتيك، حلقة الاثنين حتى لسبعة غربة مش نعطيه بعد المجال لزملائنا في قسم الرياضة باش يكملوا معاكم، ولكن خلنا نستقبل جروب اليوم. ترجعنا فرح برجب، مرحبا فرح.
2: مرحبا سامي، مرحبا كل المستمعين والمستمعات. علاش بداية أسبوع صعيبة؟
0: ترى شوية المشاركة التونسية كيف بدأت في كأس العالم،
2: اللي ما قامش ما راهيش مرتاح وبداية أسبوعه هي تعمل كيف.
0: أنا ما قمتش وقتها بعودت الماتش
2: لدي اسمها شوية في روحك تعمل
0: لا حبيت نشوف شوية البونتوات والبيحدة.
2: اسمع عندك حاجتين أنا نعمل السياسة والفوت ما نتبعهمش، بالتالي أنا في صحة جيدة وعافية والحمد لله وربي دومها نعمل.
0: مرحبا رسب الملك.
3: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة فام. معكم أنس بن مالك، صبح للخمسة ونص متاع الصباح
0: كيما برشا ناس
3: كامل الماتش وبعد ما جاش النوم وبعد خام يخدم الصباح ما نحكي لكمش على حالتي تو.
0: يلا إن شاء الله القادم أحسن. نطقة يلا كالعادة نبدأ بيك واد نف.
1: واد نف
0: في كواد نف، نبداو بفرح. يلا
2: انا باش نبدا في كواد نف، ما باش نعلق على ان شاء الله القادم احسن
0: ان شاء الله.
2: حتى هذه الكلمه زاد ولات محطه كلام، كانك تحكي على الفوت القادم نجم يكون احسن. ايه. كان ما فما حاجه لازم تتبدل، دونك ان شاء الله
0: نتمنى انه القادم احسن حاجه تتبدل.
2: فوالا على خاطر ياسر
0: شو نقول لازمني نقول لك هيك،
2: معناتها فما حاجات يمكن ولات لازم تتقال، وفما حاجات انا كل مره نشوف في صديق هو كان بطل في التنس ولا مش بطل معروف، ولكن ياسر ما التنس ما تعرفوش يمكن دونك موجود في امريكا يحكي، قال بتتخ قايتي تونس نعطيه اكثر انتباه للرياضات الاخرى وفلوس واهتمام، قعدنا مركزين على الفوت.
0: تجيب ميداليات،
2: تجيب في ميداليات وهفهم اسامي ما شاء الله قاعدين نشوف فيها
0: ابطال عالم. طبعا
2: فوالا دونك بتتخ قايت باش نبدلوا شويه، وبعدين نسمع حتى في تعليقات كيفاش اللي كان متوقع النتيجه هذه. اما اي افيكسا احنا اون غارد اسبوا، لا مش بتت با اوتون معناتها، اما احنا كي نشاركوا في كاس العالم ديما ان شاء الله مربوحه، هي برا باش تكون مربوحه.
0: بالك احنا دخلنا التاريخ، دخلنا التاريخ
2: البارح يسر، هي تصدمني افهم
0: باش دخلنا التاريخ. مرحبا ناس بالملك ساعه،
3: مرحبا
0: باش دخلنا التاريخ. ماهيش اثقل هزيمه في التاريخ،
3: لا ماهيش اثقل هزيمه.
0: شنو هو ما يتقلنا اليوم عملنا رقم حتى مره ما
2: ان اكسبلوا
0: يعني ما صار
3: البارحه.
0: ايه اليوم؟
2: اليوم
3: الصباح
0: اليوم
3: يوم صباحا كي قمنا في بين ماتش نيل 3-3 يا اخي طلعنا خاسرين 5-1.
0: لا لا اول مره في تاريخ كاس العالم يقال مدرب منذ المباراه الاولى.
3: مبروك.
0: اول مره
2: بي وسامحني معنا مباريات اخرى كيفاش كملوها
0: بلاش مدرب يابان.
2: اي بلاش مدرب، بلاش مدرب.
0: لا لا فما بيان سور فما نورمالمون منذر الكبير ونيس بوجلبان ياخذوا المشعل على صبر اللاموش.
3: ما تنجم تعملها كان تونس الحكايه هذا والرعوه انا نتاع تونس. نفكر حب نفكر
0: كشدين بتل هذيك
3: يا اخي سنين
2: يا
3: رب في الكوب دي مون 98 كاسبر جيك اللي عملنا معاه كوب دافريك تاريخيه، واللي عمل ليكيب بني ايكيب من عدم. وقيل بعد
0: سيتي باغمي لي ميور زونترونور اللي تعداو في تونس.
3: بعد المقابله الثانيه وكمل علي السلمي يظهر لي
0: كمل علي السلمي. وي يلا با
3: ناخذ كواد نوف ولا
2: حقه يبدا هو سامي بيسك عنده كواد نوف على اليابان كامل عشان نبدا انت.
0: نبدا انا
2: افتتح
0: انا بصراحه الحضاره اليابانيه والتحضر الياباني وذي حاجه معناها مع الناس كل تعرفها يعني. ولكن 2018 اليابان شدت الانتباه وقتها في روسيا، وقت تصاور معناها بارتاجي من العالم كامل كيفاش الببليك يكمل من الجرادان لم كل شيء المأكولات ومشاد الجرادان كاملة مش اللي هو استاهل كرة مشى وين كانوا قاعدين الناس البلوك هذاك الكل لمه وحطوا الفضلات حطوهم في ساشيات وحطوهم على جنب وانتباهي مشى للسيدة يابانية سألوها قال لها جان هي طفلة قالوا له علاش نظفته بالطريقة هذه فما عبيد جي بعد قالت له ذيك ثقافتنا راهو نعرفوا اللي فما عبيد تنظف بعد أما احنا نحترموا زادة اللي باش ينظف بعدنا
3: انا ذاك كان نفسي خاطر باش نحكي انا على على على
0: هذيك الورقه الكل
3: على على الخساره وماني انا انا الحقيقه الكواد نوف حضرتها قبل ما تخسر ليكيب
0: ناسيونال خليني نكمل فهذا متصاور مثلا تصاور جدد ذوما لمباراه البارح بعد مباراه البارح ما بين اليابان والفريق الهولندي اللي تعادلت اليابان وشفنا انه الشوت نتاع اليابان اون ديري بلاي ستيشن معناها اللي هيك كيفاش تلعب ف وشفنا كيفاش اليابان حتى المدرب نتاعها عمل طريقه اخرى للتواصل بك لي كارتون يكتبهم على اللاعبين وشوفوا كيفاش هذوما هما اليابانيين جماهير تلم في الفضلات نتاعها وبيان سور وكل شيء نظيف بعد ما يتعدى
2: حتى اللاعبين في الفيستير ينظفوا زاد
0: الفيستير بيان سور هاك الفيستير النجاح مش من جاي من عدم
2: هذه علاش انا كي تكون ان شاء الله جاي خير ان شاء الله اما راهو ما يكون خير كان ما نبداو نزرعوا الخير باش نحصدوه حاجه اخرى بالحق اليابانيين كيف يخسروا يعتذروا من جمهورهم
0: يظهر لي مره تذكرها
2: سي فري سي
0: امبورطون اوسي فما زاد على ذكر اليابان صديق ياباني مشى صديق تونسي مشى لليابان سياحه فدخل الريستورون كلي وبالنسبه لهم ما يعرفش انه كي تخلي البوربوار لليابانيين بالنسبه لهم اهانه ما تخليش لازمك فهمت في بلدان اخرى يفكوه لك البوربوار حتى ما تقولوش
2: ما يرجع لك الباقي ما يرجع لك الباقي
0: دينار ما يرجع قال لك كذا نمشي خرجت من الريستورون امراه خالطه عليا نسمع مستر مستر تلفت قال المراه اللي هي السيرفوز قالت له فلوسك
2: اي
0: وي شنو شويه معناها العقليه تاع الناس هذوما يلا باهي ناخذ فاصل توا
3: فاصل فاصل
0: فاصل فاصل يلا نرجع لكم
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لاصل عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: فيه قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج
4: قصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
6: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
7: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
1: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي
0: كواد ناف
9: رجعنا لكم في أنتيبيوتيك يلا تبدأ فرح أنت كواد ناف
10: بريه منا باش خرجكم جمله من المواضيع انتم ما فيهم حبيت جوست اليوم
9: التنوع مطلوب
10: غادرنا اليوم فنان كبير تونسي اسمه كمال رؤوف النجاتي وعمره 88 سنه اليوم 15 جوان ويحزنني اللي حتى هوني في الفريق مش ما يعرفوش خاطر فنان احنا يمكن خاطر عليه شويه هكا مي سي فري كو الجيل الجديد ما يعرفوش دونك حبيت نقول لي عائلة النجاتي عائلة فنية بامتياز في تونس نعرف واحنا مثلا هشام النجاتي
9: هو
10: خالو يجي فما عبد السلام النجاتي زاد عازف بن توريم النجاتي نذكر قرات معايا وكانت حتى أمي تقول اللي كيف كانت تقف ليكون نورمال في الفويه كانوا فما برشا بنات نجاتي في الدوغتواغ يبداو يغني ويبداو أصواتهم حلوة برشا دونك سي تون معناتها عائلة فنية معروفة هو
9: أول ما نغنى الفرانكو أغاب
10: جستمون لا فاموز ياسمين مثلا الغنيه هذيك وما غنيش كان الفرانكو غاب غنى ايضا لهجات اخرى بدرجه خليته اللي كيغني مصري لقب بحميدو كيف كيف الاسبانيول عنده غنيه كوانتانامرو كوانتانامرو كيف كيف
11: كوانتانامرو
10: فوالا فوانامرو
9: هو اعاده صياغه موجوده
10: فوالا وعنده واللي عرفته اليوم ما كنتش عارفه اللي هو اكتشفوه في برنامج النجوم كيما تاو ستاراك وسوبر ستار وكل برنامج كان يقدم محمد الجزيري بفكرته يظهر لي دونك في اواخر الخمسينات من القرن الماضي واكتشفوه وفاز بالجائزه الاولى كان مع المواهب الصاعده وقتها ويعتبر في الستينات والسبعينات الصوت الشاب بتاتخ بفكره هالفرانكو اغاب وفكره هالتعدد اللهجات عاش حياته الفنيه بين تونس ولبنان لدرجه اللي اليوم فما شكون ينعيوه من لبنان اصحابه صديق وفي جدا كتب ستاتيو مانيفيك يبكي بالحق يبكي فيه على كمال رؤوف نجاتي دونك احنا بفقدانه اليوم هو كان في صراع مع المرض ربي اكرمه وتوفى ولكن احنا فقدته الساحه الفنيه التونسيه
9: طبعا.
10: فقدته العائله الفنيه دونك وكما يقولوا c'est une occasion باش هكا on lui rend un petit hommage mais راهو فما اسامي كانت موجوده في بلادنا في الساحه الفنيه وبعد بشويه يمكن ما عادش نسمعوها ولكن هي كانت فعلا موجوده دونك الله يرحم كمال رؤوف النجاتي الفنان التونسي اللي لا ماركي الفن في تونس باسهامات تقريبا 100 اغنيه كما قلنا منوعه وروح شبابيه وربي يصبر عائلته والعائله الفنيه ككل
9: الله يرحمه تفضلوا ناس من

0: شايف. الله يرحمه كامل راوف، الله يرحمه. تفضل انس.
1: باش نربط ماتش تونس وباش نحكي انا على مثال ناجح، مثال المنتخب اصبح وعلى الاقل في العشر سنين جايين من اقوى المنتخبات في العالم، اللي هو المنتخب المغربي اللي عدى مقابلة كبيرة برشا ضد البرازيل شفنا فيها، اللي وصل نصف نهائي كأس العالم في قطر. دونك نحب نحكي علاش المنتخب المغربي اليوم يعتبر من المرشحين للفوز بكأس العالم، كيف وكيف إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وهولندا وبرتغال وبلجيكا وأرجنتين والبرازيل، لأنه إنجاز كأس العالم 2022 في قطر ما هو إلا البداية. السبب الأول شنو في قوة الفريق المغربي سامي وفرح؟
2: برشا اسباب،
1: فما سبب رئيسي
3: ما بدلوش
2: انترينور. انا جوبونس كو السبب الرئيسي هو استراتيجيه الخدمه يعني، وكيفاش تعاملت منذ 2009 يعني.
1: صحيح، لكن وراء هذا فما عامل هو العامل الحاسم،
3: الشباب الواحد
1: لا اللي هو الدياسبورا المغربيه في اوروبا واللي تتجاوز 5 ملايين، في حدود 6 ملايين مغربي في اوروبا فقط.
2: اي ناس، المباراه ضد البرازيل المغرب هو كان اول فريق يلعب باللاعبين اللي ال11 منهم مولودين خارج المغرب.
1: صحيح، هاني جايك يا سامي، فوالا هذاك علاش قلت لك هذا سبب الاول.
3: معناتها المجبري نتاعهم
1: شنو؟ كيما احنا
3: كيما مجبري.
2: كلهم مولودين
1: كلهم مجبريات، يما في نيفو اخر كيما مجبري واقوى من
2: المغرب.
1: المغاربه والعدة عوامل ثقافيه خدامه، ونسبه الولادات عندهم كبيره، وزيد يستثمروا في اولادهم ويحبوا كره القدم، ويتمتعوا بيئه اوروبيه تسمح باكتشاف وتطوير المواهب. المغاربه مكثرهم يسكنوا في لي بونليو نتاع المدن في اوروبا الكل، بلجيكا هنا، هولندا، السويد، فرنسا، اسبانيا،
2: المغرب الكل
1: مي مكثرهم. وين غادي الحكومات باش تعمل دمج نتاع زعما الشباب
3: انتيغراسيون نتاعهم،
1: تعمل لهم برشا مراكز تكوين ودي تيران. هذاك علاش الخمسة ملايين مغربي في الحقيقه كاينهم دوله اوروبيه فيها 10 والا 20 مليون ساكن. هذا دون الرجوع للمغرب، بلاد فيها 36 مليون ساكن، قاعده تطور اقتصاديا في العشرين سنه الاخرى، وعملت مراكز تكوين كبيره تساهم هي زاده ببعض اللاعبين، وهذا يعتبر مجهود دوله مش مجهود فرق. علاش نحكي هكا سامي؟ على خاطر احنا مشينا في منوال في التسعينات وانه عندنا اربع فرق كبرى في تونس اللي هي النادي الصفاقسي ونادي الافريقي
2: والترجي
1: والنجم. الاربع الفرق الكبرى هذم شنو كان المنوال؟ المنوال كان هذم فرق عندهم ينجموا جوارات يبرزوا فيها، ياخذوا اللاعبين من فرق اخرى، من نادي بنزرتي، من شبيب
2: الخيراوي،
1: من اولمبيك اقل منها مستوى، حتى في مثلا كي يقولوا الملعب التونسي ولا شبيب الخيراوي ولا نادي بنزرتي
2: القسم الثاني،
1: في فرق كبيره لكن ياخذوا من عندها ويطوروهم. دوك الممرن اللي يجيب شي يلقى اربعه اريرات دروا واربعه اريرات جوش،
2: فما شوا.
1: لكن المثال هذا وصل لحد وديجا المشاكل، فما برشا مشاكل في الكيبات هذه توا باستثناء البعض، فما مشاكل في التكوين، ما عادش تكون الفرق هذه. دونك المنويل هذا وصل للمنتهى، ولينا نجيبوا بعض اللي يعيشوا البرة معناتها واللي مولودين البرة، وعنا بعض اللاعبين خرجوا من البطولة التونسية يمشيوا مكثرهم للأسف البطولات ما هيش مجدية كيما الخليج، وإلا يمشيوا يلعبوا
2: بطولات أوروبية صف ثاني
1: في, في, في, في صف ثاني. دونك على خاطر زاد منتخبات فرنسا واسبانيا وهولندا وبلجيكا وبرشا بلدان اوروبيه في الشبان، باش تلقى فيهم الكل ملاعبيه من اصول مغربيه باش يختاروا بعض المغرب. واخر مثال هو قائد فريق فرنسا تحت 21 سنه ايوب بوعدي، اللي عمره 18 سنه، سوم قبل المونديال 48، البارح فريق ليل فرنسي شيقول اللي حب عليه من نحكيهم من 80 مليون اورو احنا طالعين.
2: المباراة الثانية بشوية 100 واكثر.
1: 80 مليون اورو انت طالع، ديجا ارسنال وبي جي
2: مانشستر زاد
1: ويحبوا عليه، مانشستر وحتى الريال. الريال قالوا ما كانوا يحبوا ياخذوا رودري، قالوا له انا رودري جيب لنا هذا، جيب لنا هل
2: يلعب رودري عنده خبرة بتاع 30 سنة.
1: ولي ديشان سامحني في كلمة بغباء باش ما نقولش بالتونسي ما عيطلوش، يمشي للمغرب ويحط كما قالوا الناس الكل اكا كازيميرو وحطوا تحته. المغرب ولات جذاب لاي ملاعب عنده عرق مغربي، كيف ابراهيم دياس اللي مولود في اسبانيا، وديوب اللي مولود في اوروبا لكن زاد عنده اصول سنغاليه، وكان جاهم يامال ولعب مع المغرب راهي هي المرشح الأول وي. لكأس العالم. مثال المغرب تنجم نطبقه بصفة أقل على الجزائر، ويمكن زادة تونس تستفاد لو كان الهجرة اللي صارت في 2011 هذيك المسيف يمكنش تعملش جيل من أبناء المهاجرين، وقال الهجرة الجديدة اللي بعد كورونا متاع الطب والمهندسين يطلعون ناش جيل في الماضي البعيد. نحب نعطيك فكرة سامي على ملاعبية المغرب. أشرف حكيمي 80 مليون يورو، مولود في إسبانيا يلعب في بي إس جي بطل أوروبا مرتين. المزراوي مانشستر يونايتد، مولود في أمستردام. أنس صلاح الدين مولود في أمستردام. زكريا الوهابي بلجيكيا غانك، مولود في بلجيكيا يلعب في غانك. شادي رياض مولود في بالما دي مايوركا يلعب في كريستال بالاس. رضوان حلحال مولود في مونبولي يلعب في مالينز. عيسى ديوب مولود في تولوز يلعب في فولام. سميل برابط في ستراسبور سومو توا 22 مليون، وتوا طالبين في أكثر من 50 مليون أورو. أيوب بوعدي اللي نحكينا عليه. نيل عيناوي مولود في نانسي يلعب في روما سومو 23 مليون
2: حتى هو زاد باهرة
1: بيان سور. سفيان مرابط مولود في هولندا يلعب في ريال بيتيس. بلال خنوس مولود في بلجيكا يلعب في شتوتغارت سومو 35 مليون أورو. إسماعيل الصابيري مولود

0: المغرب رغم الاستثمار الكبير في الرياضة طلعتنا تقريبا زوز ملاعبية اللي هم أجرت توا يلعب البرة وياسين بونو الحارس. الباقي الكل ما عنده حتى دخل في التكوين متاح. احنا في تونس ما نش قادرين مش نكونوا. شنو نجمو نعملو؟ نجمو نطوروا في جاذبيتنا للاعبين
1: اللي هما
0: اللي تكونوا في أوروبا. خاطر التكوين في اوروبا تكويننا احنا ما يسوى حتى شيء. سامحوني في الكلام.
1: اي ما انس لازمك زيد لي جوار هذوما يكونوا كونفينكو كيما ياسين عياري مثلا.
0: اي
1: مش تلعب
0: تلعب على الجذب. تو ايوب وعدي عنده شك اللي هو باش عيطولو ليكيب دو فرانس بتبيعه باش عيطولو صبر عام ولا عامين. اشرف حكيمي بقعد وتعيط في المنتخب الاسباني. ابراهيم دياز راهو في المونديال مع اسبانيا. لكن هما فما قوه جذب نتاع المنتخب يقنعك بالمشروع كيمشي كيمشيو للمغرب يمشيو النجوم
1: وقت المشروع يكون موجود.
0: احنا وصلنا يقولوا فما ملاعبي عنا اللي هو خذي احسن لاعب في نهائي كاس ابطال اسيا عصام جبالي مره يحكي قال ما بعثوا ليش تذكر طياره
1: يعني باش معناتها
0: وين وصلنا
1: يعني.
0: معناها
2: جستمو احنا كل مرة مساكن لي جوار ياكلوا على روسهم وقت الخسارة واحيانا كيما صار اليوم لونترينور هو يستقيل ولا يقيلوهم معناتها يظهر يقيد زيدا باش يفكروا علاش هذا الكل. دونك الجامعة
1: المشروع
2: يرجعوا للمشروع ككل من غادي تبدا التغييرات كلها معناتها. دونك
0: انا عطيتك الاسباب العميقة والجوهرية سامي الحاجة اللي نحبوا نخدموا عليها. كنت حاب نرجع على الماتش يتحمل صبري لموشي التشكيلة اللي هبط بها مغربة شوية وزيد التغييرات أغرب أكثر
1: شو أغرب
0: يعني. وأنا منيش فاهم فما مقابلة عديناها محترمة ومحترمة جدا اللي هي ضد النمسا عملنا ثلاثة بوتو في ميتون. التشكيلة ذيك اللي ظهرت لي أنا معناتها متكاملة ومتناسخة ما فهمتش علاش ما عودش
2: هبطت نخب بها للماتش الجاي
1: يلا
2: دوزيام تور
0: ما فهمتش
1: ذكرى نسمع ذكرى نرجع في أنتيبيوتيك.

0: انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جهرة تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: هيا بنا نلعب. هذا سؤال من وحي كأس العالم. هذا سيدة سؤال من وحي كأس العالم.
2: مالي هذي بش جاوب عليه فرح.
0: لا ولا إذا ماهوش كروي معنا من وحي كأس العالم. ولكن الأسعار في كأس العالم. نعرف أنه البقايا اللي يصيروا فيها ديزيفينمون كبار برشا أسعار ترتفع طبعا. وهنا نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية أساسا، اللي أنا شخصيا شفت برشا فيديوهات. شفت شبانس أن انستغرامور فرنسي ماشي في نيويورك قال انا نسكن هوني ولا نمشي ونجي، ونعرف انه الحانوت هذا كانوا فما لي ترونش نتاع البيتزا يبيع فيهم بدولار واحد ولاو بخمسة ولا بستة دولارات فوسانك ولا فوسانك.
2: هذا محتكرين.
0: هذا نيويورك. هذا الشسر علي هنا سياتل.
2: محتكرين هذا ما أنت واختته بأي.
0: لا ذيك هو يعني هما بالنسبة لهم فرصة مين. هو
2: نيويورك نيويورك نيويورك عاشت ليلة تاريخية ما تتعودش
0: بمناسبة فوز الفريق بالواحد.
2: فرد ليلة مقابلة إسبانيا مقابلة مقابلة البرازيل والمغرب معناتها نيويورك من برشا مغاربة في أمريكا أكثر من التوانس المغاربة والبرازيليين معناتها عملوا جو مش نورمال. والليلة هذيك بيدها بعد 53 سنة، لأنه آخر لقب NBA هزته نيويورك نيكس عام 73 عام 73 بعد 53 سنة ليلة
0: ترجع لحد
2: ترجع نيكس تربح سان أنتوني في المقابلة الخامسة وتربح 4-1 وتهز معناتها وجانا برانسون خذام MVP. دونك ليلة تاريخية في نيويورك بيتم معنا
0: حتى الكريم. تاريخية تو بالأسوام. ولكن اللي نحكي عليها مش نيويورك ولكن في سياتل الأمريكية تقريبا
2: في واشنطن
0: لا في سياتل
2: سياتل عاصمة ولاية واشنطن.
0: سعر زجاجة الماء المعدني دبوسة الماء اللي هي تقريبا نص سيترا حسب رأيكم بقداش؟
2: نتاع 600 فرنك متاعنا؟
0: اي نتاع 600 فرنك هذيك
2: نص صغيرة
3: ولا دينار ردوها بدينار
2: ردوها بدي دولار
3: لا عاد لا برشا كان بيتزا 5 دولار ولا
0: ردوها
3: ميرا هو 1 دولار ودمي 2 دولار
0: 6 دولارات
2: 18000
0: 6 دولارات في وسط استاد نحكي لها
3: ايوه
0: قطعة البيتزا بيان سور الامريكان عندهم برشا ثقافة لي سلايز هذوما وعلى ذاك فما برشا اوزان زايدة
2: شو زايدة
3: حتى تتبع فيهم حتى غادي وديش عندك فيهم وفي ذاك الخبز ما يدخلش والفرينة ما فماش والسكر خليهم
2: عندي صديق مشى في اواخر التسعينات مشى لامريكا قصده لما تعرف والزواج مشى قد وراخ واحد قلت شنو قلت شنو عملت قال البقعة اللي سكنت فيها قال طفلة ميزانها 90 كيلو قال ما هو مش نورمال قال الكل
0: هو واحد على أربعة أمريكان ايتو بيز
2: اي سيرتو البقعة ذيك في الجنوب ياكلوا برشا قال لك كعبة الهمبرجر هكا ما ياخذوش بك الجازوز مانيش نسميه
0: ما فماش
2: ياخذها ستل جازوز
0: انس ما فماش ما فماش فما كان السايز نص سترا وامشي
3: انا مانيش نحكي خاطر اخر مره حكيت على حجم البرجر فرق في الديجيتال اذا صعصمت لا شفت انت
2: فكرني فيها نسيت
3: لا مش لازم يلا
0: قطعه البيتزا معناها توصل ل 13 دولار ونص في وسط ستاد و
2: 40 دينار
0: مثلا الشيبس يوصل تقريبا ب 10 دولارات
3: وزعما عندك حق الدخل ماكله انت
2: لا حتى دابو زمان ما عندك حق الدخل
0: حتى شيء لا تعد
2: كيما حتى تونس ما عندكش الحق
0: الدخل انت بلاد في العالم راه لا تعد سياتل اغلى مدينه
2: لا دخلوا كاسكروت وريك كاسكروت مسكر دخلوا يما اي حاجه شرب معناتها ماء ولا جازوز
0: لا ما في استادات كاس العالم
2: ما يخليكش
0: على
2: الاقل في رد
3: دايوغ هنا فما في مره حسيت ياسر فما ظلم هكا وقلت علاش هكا داخله نسيت شنو كان العرض في دبي وكان عندي دبوزه صغيره ماء مسكره معمله عليها باش نشرب قال لي ما عندكش الحق لوحتها شربت شويه ولوحت كي دخلت عملت خطوه وصلت في مكان الحفل يبيعوا في الماء غالي برشا تشتريها وقتها معناتها خطوه
0: وليت نشري
3: الماء وغالي برشا وانا جايبه دابوزي معايا معناتها
2: حتى في الاستاد في تونس
0: حتى في القايع البر
2: تفكر المنزه كسكروتات المنزه قبل تمشي الاستاد كيفاش تفكرهم كيفاش
3: سردينه وهي
0: في الكاغت
2: شتر باكيت
0: في اما كانوا محلاهم
2: في ضربه هريسه كعبه لتو وتن على حرفك شويه تن هكا وفوق الزيت مبقع
0: ب 500 فرنك
2: فهمتني ويبدا محتوه هذاك ايش عندك الحق تاكل
0: والله والله ما كان محليه
2: شو محليه فما برشا مستشفى شر نيكول
0: والله ليه اكلنا منه شر نيكول
3: كي كنا ناكلوا الخبز
0: حسره لا تعد سياتل
3: تحس النوستالجيا على الخبز اكثر من على جو ستاد
2: والله اش تاكل خبز
0: جو ستاد الابيض لا جو بريفير لا
2: مالاش لون الخبز
0: فما خبز كومبلي
2: هذاك لازم تلقى منين تشري
3: بالبطاطا ويصنعوا بالمارون هاو يصنعوا
0: طيب وين راه
2: طيب
3: يصنع خبز واحد
2: هذا يصنع روحه ويصنع خبز
0: لا تعد لا تعد سياتل اغلى مدينه تستضيف مباريات كاس العالم بحسب احصائيات الماكله والشراب في الملاعب المضيفه ان هو الملعب اللي عنده الروكور في الغلاء
2: نيويورك
0: لا
2: كاليفورنيا في لوس انجلوس
0: ملعب ليفي
2: لا تعرف وين مش لوس انجلوس ليفي ستراوس ستاديوم في سان فرانسيسكو في ضواحي سان فرانسيسكو هي اغلى بقعه وين جيت ما كنقولوا سان فرانسيسكو شنو معناه
0: سي الكوت ويست
2: اي شنو هي في فكرك شنو هي المكان
0: سيليكون فالي
2: سيليكون فالي اغلى بقعه في امريكا اللي الكريم عاش ما عاش ينجم يسكنوا فيها نحكيوا على اسعار كراء كنقولهم لك معناتها السعر الكراء يشري دار في بلايص خرين
3: دونك يبو ميو تشري ما لم تقعد
2: تشري في بلايص خرين
0: يسجل الملعب هذا ليفي في كاليفورنيا اعلى الاسعار وين تتجاوز معناها باش تاخذ منو كيما اللي تاخذوا في الفاست
2: همبرجر وغازوزه وطرف فريت همبرجر
0: وغازوزه شويه فريت 34 دولار المقابل تعتبر الملاعب في المكسيك أقل تكلفة طبعاً. فبعضها لا تجاوز الماكلة والشراب فيه ثلث اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية
2: انت ريت رئيسة المكسيك ايش عملته
0: تبرعت بالبيه
2: اي تسكر قال تسكر غالين بالرغم اللي ارخص من امريكا قال تسكر غالين فما واحدة حبت تمشي وحالة اجتماعية تبرعت بتسكرتها
0: برافو والله
2: وخلت هلا بقعتها قالت ميساج خليها تمشي وانا مش لازم نمشي
0: برافو انا دوما يعجبوني بصراحة انتشر مقطع من مطار كوالالمبور في ماليزيا يظهر موقف غير مألوف لسائحة هندية انهارت في مطعم سائحة هندية كانت واقفة هبطت ما في عينها بلة قالوا الاخر طاحت ما في عينها بلة علاش
3: تاخذوا سيترون فيت ما خلطتش عندي سيترون هذيك
2: سائحة تونسية مش هندية الهندية سهلة من بعد الاكلات وقالت ما بنا الماكلة وعطات البربار
0: لا بربي احلاها الحكاية
2: اي جاوها قالوا لها قالت لهم شنو هذا؟ قالت لهم هو لحم بقري هي سمعت لحم بقري اللي هما يقدسوا البقر
3: بالحق طلعت
2: يقدسوا البقر
3: لا نعرف في بيش الحكايه طلعت
0: هكاك الطلب نتاعها كان مشيت الماكدونالدز وقالت لنا تحب
3: تعمل في الدعايات عيني عينك انت
2: معناش
0: امبرجر
2: يا مشاهيتنا
0: امبرجر نباتي
3: مقاطعه
0: ذكر قداش تعاركوا عليه باش ياخذوا الفرانشيز نتاعو مع ماكدونالدز
3: في بالك برشا افرع سكروا في برشا بلدان خاطر مقاطعة
0: بالحق اي
3: كيما
0: تعرف فين كان شي حل في تونس
3: وين
0: عندك فكره ولا
3: لا لا في
0: منارة أنا نعرف كان شي حل بالمريم
3: كان ديما باش يحل باش يحل
0: تعاركوا برشا تعاركوا ما نقولكم شكون تعاركوا
2: ريوس كبار نتاع قبل السير هذوما يا ما سامي راهو في بالك انت ما في التسعينات والالفينات وجود ماكدونالدز في بلد معيار نتاع تستثمر فيه ولا لا رد بالك
0: معناها
2: معناتها فما
0: الانفستيسمون موجود ومحلول وفما برشا اوبورتونيتي
2: البلاد هذه ما فيهاش ماكدونالدز
3: وما
2: فيهاش ستاربكس هذه بلاد مسكره اقتصادها وما تنجمش تعمل فيها استثمار دونك فما هذيك علاش فما بلدان بالرغم اللي معناتها
0: ولا عندها مواقف
2: لكن تاخذ تقول لك خليها الفرانشيز باش الناس تعرف المستثمرين اللي عندي ستاربكس وماكدونالدز وبيتزا هات والحاجات اللي ما عندناش احنا
0: بيتزات كانت موجوده
2: كانت موجوده في المنار
0: منار تونس سنتر فيل ومارس
2: كانت موجوده زمان انا نعرف كانت بتاع المنار
0: منار سنتر فيل ومارس بي اعتقدت انه نباتي قتلوا الحب معناها فيجيتاريان معناها تحب هي معناها ان امبرغر ما فيهش الحم ف غلطوا وعطاوها امبرغر عادي ودخلت في حاله صدمه سيلوسو كولتوريل و
2: تاكل في الاله نتاعها
0: وحاولوا موظفين المطعم التوضيح ان الخيارات النباتيه ماهيش ضمن القائمه المعتاده في ماليزيا وانه اغلب الوجبات فيها يا لحم بقري يا دجاج ومسكتوها كان بالسيف حسيب
3: مسكينة والله مسكينة تغدرت
2: راي تحسب اي راو الاحساس بالذنب راو كبيرة ذيك راو تعمل دي كوشمار
0: سي
2: معناتها تتصور عملت اثم كبير
0: وي
3: فهمتني وتنجم تتخيلها انت انسى مثلا الدين انت تخيل روحك وكلوك حاجة ما تعرفش واش قاعد تاكل فيها حاجة ما تحملش تاكلها الحم حيوان ماكش مستانس بيه يقول لك هذايا والله هي الحم ما نعرفش
2: بعد كي
3: مثلا باش تكره روحك
2: لا بعد كي مثالش بعد كي نقول هاي تعدى مثالش
3: ماني
2: كليته وتعدى سافا فهمتني ياما هذايا تكتشف انه انت مسيت بالمقدسات تاعك
3: اما مش عن قصد دونك انك ما مسيتش
2: بها زعما يسامحها
3: نتخيل هذه بلاش
0: يلا سمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو العمل هذا مسرح سينما ولا تلفزه هذا المقطع الاول
1: ولدي موظف وبشهريته وعندها حساب في البنك 5 ملايين يخصوا بنتي خياطه وشهريتها مضمونه وزهازها كامل اش معناها وقت اللي قلت لك على حميده الصبر سكتي ها في الاول قلنا ما يسالش صبر مذبذبتها القرايه وما القرايه ها يا سيدي القرايه وفت
4: لا كلمتي قلتها
1: ولا ما سمعتهاش
4: واش خص سعدي وكان ناخذ حميده لصابر
1: الكلام اللي تعرفيه فرزت العقل بلاش من اخي
0: يلا قالوا ولدي عنده كونت في البنك وفي 5 ملايين وما
2: يخصه
0: هاي هذه دراما تونسيه تتناول قصه امراه ثريه يحاول زوجها يستولي على املاكها وهي المرأة الطيبة ذات المشاعر الفياضة لتعامل جميع من حولها بود واحترام إخراج حمادة عرفة تأليف عبد القادر بالحاج نصر بطولة فتحي دهيبي نادر اللملوم عفاف حاجي صديقتي عفاف حاجي كانت منكا قبل
2: أنا صديقتي نادر اللملوم كانت معنا في راسين كاري قبل
0: لا مش
2: عادي كنت في عادخ
0: عيسى حراف العبقري سلاح مصدق وصالح جدي
3: اسمه
0: مسلسل الريحانة 2001
2: 5 ملايين تعرف قد ايه في الكونت كما نقولوا 30 مليون تاور مش
3: فما مستمع مشاهد غششني
0: على
3: حقيقة وصلتني فوسكا
0: لا غششني معناها بالشرق
3: مش غششني غش غش ملكيت عرفت جماعة الباكي كايت وانا بوسطني جواب يا اخي قبلت قلت يا اخي طلع
0: ريحانة يلا فيلم مقتبس عن قصة حياة فنان خلنا نسمع الاكستري
5: Allez droit au but professeur Arjun Lissé a dirigé
6: Vos résultats baissent régulièrement depuis 3 ans Vous n'êtes plus à la hauteur
5: Ne me dites pas que ça vous surprend Vous avez fait de mon établissement le pire ramassis de cancres de toute la région.
6: Ce n'est pas pour ça qu'on doit les laisser tomber.
5: Arrêtez, vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Allez droit au but.
6: On a besoin d'un personnel plus réceptif, d'une nouvelle méthodologie.
5: Vous privatisez le système.
6: Non, on fait le ménage. Nous pensons qu'il est grand temps que vous passiez la main, Carole.
5: Vous manquez pas de culot. Vous vous pointez chez moi pour me virer et vous espérez que je sois d'accord.
6: Vous avez commencé comme éducatrice. À l'époque, tout le monde vous respectait. Pourquoi ne pas partir en beauté ?
0: Gal.
2: Fanena la fanena.
0: لا ماهيش معروف راو هو يحكي على قصة فنان عازف في فترة الحرب العالمية الثانية وقت يجتاح الجيش الألماني بولونيا ويحتلها ويعاني هو وأسرته بسبب انتمائه للديانة اليهودية وتعمد الألمان التنكيل باليهود وقتها وكيفية مطاردتهم كما هم يعملوا طول الفلسطينيين وتضييق عليهم وتعذيبهم وقتلهم من دون سبب
2: هذا أخذ أوسكار الفيلم هذا
3: The Pianist
0: لرومان بولانسكي يتعرض
2: للمقاومة هذيك علاش قلت أخذ أوسكار
0: البولونية للاحتلال الألماني وتحرير بولونيا على يد الجيش الأحمر السوفيتي وهو The Pianist 2002 هاي مقطع اللي بعده
2: لا نهدك
3: سيسم
2: تعب
0: تفضل
7: راهو الإمام متاع الجمعة قال التقلقين ما هو جيبيني يهز لجهنم إذيك عليش من لما خايتي راه مقبلة النار تكل فيك
8: لطفة عليا فذيلة وخايتي اسم الله عليا والريح البارة هاي انت بشواني زادة تدكك هاي اقتعني فيك عليا خمشي نروح على روح
7: والله ما تقعد خش في خاطرك مني مفتلك عليك مو على خاطر انت ما سمعتش اش قالت عليك وقت اللي عزيزة البتكوشة خرجت من بحذيك هي وبنتها وروحت لهم واه اش عندها ما تقول فيا وخايتي لا خليت ولا بقت لصر والمفصل والسيرة الكل جبدتهم يا لله عليش ذبحتك بسكينة حافية
8: واه واه
0: انت موافقه ناس تقلقي المشبه يا
2: طبعا طبعا تعرف موقفي هذا من زمان
0: وهي تقلقي قالت مشبهي وعملت
3: تيرادة
2: خديجه بن عارفه ولا فاطمه البحر
0: خديجه بن عارفه
2: اي موي محليها مزوز ممثلتها
0: طبعا
3: خديجه بن عارفه ياسر معروفه بالتقلقيل في الادوار نتاعها ديما هكا
0: الله يرحمها محليها يا خويا
3: ليلى شابي معاها
0: ليلى شابي هو المسلسل من بطولة فتحي هداوي حسن خلصي لطفي تزيري منير الدين فريال قراجة
3: قمرة سيدي محروس
0: سليمة رياحي وجاء جندوبي سلاح مصدق قمال بكوش مسلسل 15 حلقة 2002
2: اسمها هذه فلة من النجوم في مسلسل
3: وتوا سامي سلا وسامي بن نور يقول والموسيقى لطاهر جيزاني
0: الموسيقى طاهر جيزاني
3: خاطر هي مانيفيك مانيفيك صار نسمعوا شوية
0: موسيقى طاهر جيزاني نحاولوا
3: حاول في فرصة أخرى
0: يلا نمشي ولا الصنعة في تونس

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكي اليوم على معنى مختلف للنجاح. نجاح ما يبداش من الحظ بل من فرصة ومن يد تتمد في الوقت المناسب. كان فما طفل صغير تربى في ظروف صعيبة ما كانش عنده نفس الامتيازات اللي عند غيره، لا استقرار عائلي كافي ولا مادي، أما كان عنده هو حاجة أهم، حلم صغير في قلبه، يحب يقرأ، يحب ينجح ويكون عنده مستقبل أحسن. نهار من نهارات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وصلت له عن طريق مكاتب دعم الأسرة لهدفها الإحاطة بالصغيرات وسط عائلاتهم ورعايتهم. ما كانش يفهم شنو باش يعملوا معاه ولا شنو الدور اللي باش يقوموا به مع عائلته، أما وقتها بدأ يحس بحياته قاعدة تتبدل خطوة بخطوة. ولا عنده متابعة نفسية وتربوية واجتماعية، ولا يمشي للمدرسة ولا للروضة كما أصحابه. من الأول كانت خطواته متعثرة، أما مع الوقت بدأ يتعلم، يغلط ويعاود يقوم، بدأ ينجح في قرايته ويكتشف قدراته ومواهبه. كان كل نجاح صغير يتحول لحجر أساس في مستقبل أكبر. الطفل هذا لقى الأمان، الاستقرار والرعاية. اليوم كبر الطفل ولا الشاب ناجح في حياته، يقرأ في اختصاص يحبه ويخدم ويعاون في غيره. والأهم من هذا الكل، واللي يعرف أنه النجاح ما كانش صدفة بل كان نتيجة كفالة، رعاية، إيمان من ناس ما يعرفهمش لكنهم قرروا يساندوه، ناس آمنت برسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهنا يجي دورنا الكل، على خاطر قصص كما هذه ما تصيرش وحدها، هي تتصنع كل يوم عبر الدعم، الكفالة أو الاقتطاع الآلي PAP اللي يخلي الخير مستمر ويحول المساهمة البسيطة إلى حياة كاملة للطفل. انتم الكل نجموا تكونوا جزء كبير من النجاح. يكفي تدخلوا على السيت www.sosvu.tn ولا تكلمونا على الرقم 58 371 092. جمعية قرى أطفال SOS تونس تواصل اليوم في هذا الطريق اللي تبني به أسر وتحمي أطفال وتخلق فرص حياة جديدة.
0: صنع في تونس.
1: يلا احنا ساعتنا الاولى وفات، نرجع لكم في ساعتنا الثانيه. هذا يوسندور فيتشرينج لينا تشيري، غنيو 7 seconds. نرجع بعد شويه ما تبعدوش.

0: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصنطوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة بوبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
4: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك
3: جوهرة سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026
5: على جوهرة اف ام تي في.
6: منتخبنا الوطني التونسي بعد الفضيحة اليوم الفجر ضد السويد في مدينة مونتير المكسيكية والهزيمة العريضة 5-0، هدف ياسين العياري اللي من أصول تونسية دقيقة 7، إيزاك مهاجم ليفربول دقيقة 30، عمر الرقيق اللي ظل الفريق المنتخبنا دقيقة 43، غوريكيس لعب أرسنال دقيقة 59 سجل هدف الثالث، ثم زفانبرغ سجل هدف الرابع في دقيقة 84، وياسين العياري اللي سجل دوبلي في المقابلة هذه، والخامس لمنتخب السويد في دقيقة 90+6. غضب كبير للجماهير التونسية سواء الموجودة في المكسيك وتحولت لمتابعة مقابلة المنتخب الوطني التونسي، وإلا التونسة اللي تبعوا بمرارة كبيرة الهزيمة الثقيلة متاع البارح، لأنه في الحقيقة لا أداء لا روح لا جرينتا، غياب حتى باس ولا اثنين ورا بعضهم ما نجموش نعملوهم البارح، حتى شدين الكرة أكثر من 5 ثواني ما نجموش نقدروا نحافظوا على الكرة. المكتب الجامعي باش يعلن على قرارات في الساعات الجاية من إقالة المدرب صبري اللموشي، منتظر أنه يتم تعويضه بالمنظر الكبير المتواجد في المكسيك، وأنيس بوجلبان يخلط من تونس دون ما يتحصل على الفيزا. هذا الكلام اللي قاعد يتقال في الساعات الأخرى في تقريبا الدقائق اللي تعديت، صحيح من الغلط. وأيضا آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي ناخذها في المباشر مع مبعوثنا ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
7: مرحبا بك أنيس، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة FM مرة أخرى. للأسف الشديد بعد الهزيمة الكبيرة والمردود الهزيل للمنتخب التونسي البارح اللي كان غير مقنع، كان لا روح لا إقناع لا حد شيء، للأسف الشديد فما رد فعل جماهيري لنا، يعني جماهير كل متغشى، الجماهير بالحق متأسفة على الأخر، جماهير جات من بعيد من العالم الكل جات لنا، يعني الناس كل كاية باتة كيفاش تونس، علاش المنتخب لا روح لا حد شيء، ما هوش موجود المنتخب، يعني الناس كل كاية لهنا بصراحة، الجماهير فما ناس تحب تروح، فما ناس ما عندها حتى ثقة في المنتخب ولاد، وإن شاء الله يكون خير. بالنسبة للجديد حسب اتصالاتنا للجامعة أقل صبري اللموشي، لكن في انتظار الصيغة القانونية، لأنه صبري اللموشي متمسك بالعقد متاعه الكل، إن شاء الله فما صيغة قانونية معه للتلاقي بالتراضي، وفي انتظار المعلومات الجاية، وإن شاء الله

0: فما سيمون ذو الكبير حسب ما سمعنا مش يكون هو على رأس المنتخب في انتظار التحاق أنيس بوجلبان، مش يكون هو المساعد الأول متاعه، وفي انتظار الساعات الجاية القليلة نعطيكم أكثر مصادر وأكثر أخبار إن شاء الله. ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام.
1: يعطيك الصحة ناجح مجدوب، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. في انتظار بالطبيعة الغموض هذا ينتهي، نعرفوا شكون باش يكون المدرب في المقابلة الثانية ضد اليابان، بعد المقابلة الثالثة اللي نذكر نتحولوا من المكسيك إلى أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي. يعطيك الصحة ناجح، نذكر أنه كل الصور الكواليس والفيديوهات من تأمين مبعوثنا ناجح مجدوب برعاية تينيزي برومو. مادام نحكيو على المنتخب، اهم النتائج والمقابلات المبرمجه اليوم. نذكر في البول نتاعنا البارح هولندا جابون مقابله فات هدفين مقابل هدفين، دونك السويد تتصدر المجموعه نتاعنا عندها 3 نقاط، الجابون هولندا عندهم نقطه وحيده، منتخبنا الوطني بصفر من النقاط. اليوم كيف كيف اولى ساعات الفجر كوت ديفوار ربحت الاكواتور هدف مقابل صفر. حاليا مش ينطلق الشوط الثاني في مباراه اسبانيا كاب فير، لهنا نحكيو على مفاجاه، شوط اول صفر مقابل صفر بين المنتخبين، لانه الكاب أول مرة تلعب في المونديال، دونك إسبانيا المرشحة لنيل اللقب بكامل نجومها، لكن ربما في التشكيل الأساسية غياب لامين يامال اللي موجود على البنك، نيكو ويليامز كيف كيف موجود على البنك، لكن إسبانيا تقعد إسبانيا بالترسانة متاع الملعبية متاعها، تلعب ضد كافير اللي حتى الملعبية فيهم اللي خذيتهم بلينكيدين، المدرب كان عمل الشواء متاعه من لينكيدين، فما زوز ملعبية خذيهم لينكيدين. 8 متاع الليل قمة كبيرة، منتخب المصري باش يصطدم بالمنتخب البلجيكي اللي واجهناه ديرنييرمون كلينا من عنده 5، دونك مصر كانت خسرت بصعوبة مع البرازيل 2-1. الليلة مقابلة كبيرة، وال11 متاع الليل المنتخب السعودي يلعب ضد منتخب الأوروغواي. ياسين العياري لاعب منتخب السويد اللي البارح كان حديث الصحافة التونسية أولى ساعات الفجر، اللي هو أصوله تونسي، أبوه تونسي عزوز العياري، أمه مغربية، مولود في السويد، درج في منتخبات السويد، وصوله للمنتخب الأول، قرا في السويد، حياته الكل في السويد، لكن قال دائما فخور بكوني عندي أصول تونسية ونجي في العطل لتونس. الجامعة ذكر ساعات في السنوات الماضية أنه يكون يمثل تونس وعرض عليه المشاركة في مونديال 2022، إلا أنه مثل منتخب السويد، والقرار هذا تم اتخاذه صحبة بوه، والصحافة الكل كانت ركزت مع ردة فعله بعد تسجيل الهدف الأول، كان اعتذر وكان ما بلغش في الفرحة متاعه، لكن مع الهدف الخامس واللي هو الثاني ليه في المقابلة كان عمل سجدة شكر وكان فرح فرحة كبيرة. هذا بالنسبة لياسين العياري اللي سجلنا دوبليه البارح مع منتخب السويد. نختم حديثنا على المونديال بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي يسعى لبلوغ محطة جديدة في مسيرته الدولية، اللي هي بخوض مقابلة رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين اللي باش تكون فجر الأربعاء انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الفجر ضد المنتخب الجزائري. فقط نحكي على رونالد كومان اللي تعرض لموجب الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع جابان. صحيفة دي تيليغراف الهولندية عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب.
2: العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: الترجي الرياضي التونسي اعلن بكري شويه عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك عن عوده المدرب الروماني ريغا كامف للاشراف على الفريق خلال الفتره المقبله. المدرب الروماني اللي اشرف على تدريب الترجي في الموسم قبل الفارت وكانت له تجربه ناجحه مع فريق الهلال السوداني، دونك رسميا يرجع للاشراف على حظوظ الترجي. الأهلي المصري أعلن رسميا تعاقده مع المدرب المغربي حسين عموتة. حسين عموتة اللي منتظر مدة العقد تكون 2.5 مع فريق الأهلي المصري. النجم الرياضي الساحلي واصل في غلق ملفات النزاعات بعد غلق ملف أوميجا. المعد البدني السابق أحمد البريري، الحارس السابق علي الجمل، صلاح الدين الغدامسي، فهمي بن رمضان، الدوسيه اللي فيه 92 مليون، حاليا الدوسيه السادس بصدد أنه جماهير الإتوال تسكر الدوسيه هذا اللي هو الدوسيه علي البريقي اللي فيه 121 مليون. نحكيو على لاعب المنتخب المغربي ونجم المنتخب المغربي اللي هو اسماعيل السيباري. حسب الصحفي فابريزيو روماني فإنه صحفي البايرن قاد من بي اس بي اندهوفن مقابل 55 مليون يورو وقاعد يقدم في مونديال كبيرة بما أنه سجل هدف الأول في مرمى البرازيل في المقابلة اللي وفات عن نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. ريال مدريد تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني كوكوريلا لمدة 6 مواسم قادم من تشيلسي الإنجليزي مقابل تقريبا 60 مليون يورو. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم قدمكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بونات وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. ما تنسوش الموعد بعد شوية بارتير من 7 مع جمال وبقيت الكيب من الفان زون متاع مول اوف سوس. دونك الليميسيون اللي بشكون بارتير من 7 بشكون مقول على جوهرة تي في وأيضا على جهرة فهم في لمن.
2: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في حاجة.

تسمعوا روتين الجمعة من 5 ل 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك اللي ساعتنا فين احنا معاكم حتى لستة وخمسة واربعين دقيقة استثنائيا اليوم بيان سور كما قلت قبيلة انه زملائنا في قسم الرياضة ياخذوا بعد لونتين منا السبعة غربة. يلا نبدأ كالعادة ساعتنا الثانية في نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات سامي مش نحكي على أول كأس عالم نتفكرها ويمكن أكثر كأس عالم عندها ذكريات عندي لأنا يمكن أول مرة نتبع كأس عالم مقابلة الكل وأنا صغير ولتو تظهر لي أحسن كأس عالم في التاريخ اللي هي كأس العالم 82 برشا حاجات صاروا فيها وبرشا حاجات ما تنجمش ننساهم في كأس العالم 82. نحب نقول اللي هي أول حدث في التاريخ يقع بثه مباشرة في خمس قارات وشاهدوه مليار مشاهد هو كوب دي مون 82 اللي صارت كما تعرف وين
0: إسبانيا
2: في إسبانيا. دونك بدأ كأس العالم هذا عام 82 في 13 جوان 82 في نيو كامب بلجيكا ربحت الأرجنتين واحد شيء هذا بان أنكدوت لكن مش هذا المهم. المهم هو شنو صار في كأس العالم هذه. حاب نحكي مثلا على الجروب الغريب اللي من ستة مقابلات خمسة مقابلات وفيه بالتعادل فما ربح واحد بولونيا ربحت بيرو الباقي إيطاليا والكامرون إيطاليا وبولونيا بولونيا والكامرون ماتشوات كل تعادل. دونك إيطاليا اللي هز كأس العالم بعدها في مرحلة المجموعات ما ربحت حتى مقابلة ثلاثة تعادلات والكامرون ثلاثة تعادلات ترشحت إيطاليا على خاطر ماركات بونتو زايد في المقابلات المواجهات ما بين بولونيا وإيطاليا واحد واحد.
0: من غادي جات الكلمة يذول الاثنين يبدأوا بشوية بشوية
2: فوالا هي من الكوب دي موند في الكوب دي موند هذيك المقابلة متاع إيطاليا والكامرون تفكر عليش على خاطر الهدف اللي ماركته وفات واحد واحد الهدف اللي ماركته إيطاليا توماس انكونو اللي هو جارديان كبير بونتو جرازيان يزلق فزلق فت ماركيلو وإلا يمكن كاميرون كانت تترشح وتتبدل كأس العالم. نتفكروا الكنا مقابلة 16 جوان 82 اللي هي في مدينة خيخان مقابلة تونس مقابلة تونس با كيما تونس هي الجزائر والمانيا
0: وي
2: المقابلة شهيرة. المقابلة هذه ما ننساهاش انا شخصيا على خاطر صارت النهار اللي احنا كنا ننقلوا في جوان من تونس الحلقة الويد نروحوا في سبتمبر دونك نهار التعقيد نهار
0: قبل الصيف 3 اشهر
2: اي
0: نهار ونص
2: اي ساعات حتى
0: طولت 3 ايام اي
2: دونك نهار 16 جوان انا نفكر نهار 4 واحنا نلموا في الدبش ومتاعنا من دار تونس ماشيين الدار اللي نتخلعوا فيها في حلق الويت خليت المقابلة واحد واحد ماركا ماجر البونتو الأول وعدل رومونيقا وخرجنا وفي ثنية واحنا مزلنا يمكن في فكدورة بشتقبل التجيام في الحبيب ورقيبة ونشوفه في العلامات علامات في علامات الجزائر نشوفه في الكراهب في علامات الجزائر وعلامات تونس والناس فرحانة على خاطر الجزائر ربحت المغرب ما شفتوش البونت اون ديريكت
0: ربحت اسبانيا ربحت المانيا
2: ربحت المانيا فوالا ربحت المانيا 2 بواحد الجزائر اللي في مقابلة عالمية تربح المانيا اللي هي كانت من مرشحين كأس العالم وصلت فينال
3: وبيان سور الناس وقتها كي البونتو ما تشوفوش تقعد ما تشوفوش ما فماش حاجه تحلها بعد
0: صحيح الا لما تكون سجلت
2: لا من با عندنا 82 معناش وقتها اسمه فيديو يسجل لكن يمكن في الاخبار فهمتني شو اخبار الرايون يعاودوش البونتو دونك المقابله ذيك اللي في نفس المجموعه صارت مقابله غيرت قوانين كره القدم في العالم الكل اللي هي مقابله المانيا والنمسا علاش خاطر الجزائر ربحت المانيا لكن المانيا ربحت النمسا والنمسا ربحت الجزائر شوف قعد مقابلتهم مع شيلي ثلاثة ربحوا شيلي الجزائر كانت ربحة شيلي ثلاثة بلاش الى حد دقيقة 35 ربحت ثلاثة بلاش كملت ربحة 3-2 ربحت يما 3-2 اش خليت المقابلة الاخرانية ما بين المانيا
0: والنمسا
2: كانت توفى بنتيجة فرق هدف لألمانيا يترشحوا الزوز أي نتيجة أخرى أي نتيجة أخرى النمسا تربح وإلا أكثر من واحد بهدف فارق وإلا أقل منها مع وإلا تعادل ما تترشح تزاير. فكما قالك سامي المقابلة الفضيحة اللي ماركيت ثمانية دقائق لعب باركيت ألمانيا يظهر لي البونت وبرايتنر حسب ما نتفكر ولا روبيش نسيت شكون ماركا وبعد قعدوا يدوروا في الكرة وجمهور ألماني والنمساوي يزفر
0: يزفر عليهم
2: يزفر على جمعياتهم معناتها مش حاببهم
0: ماهوش رياضي معناها اللي عملوه
2: مش رياضي. شنو بدل في في في كرة القدم الشيء هذا فرح ديما المقابلة الأخرى في كأس العالم المقابلات فرد وقت
0: حتى مش كيف الناس كاس العالم زي
2: في المخفل في اللي في التورنوا الكل كوب دافري كوب دوروب كوب امريكا
0: الاخرانيه ديسيزيف تتلعب
2: ديسيزيف حتى في المقابلات مثلا شامبيونز ليغ الاوروبيه ولا شامبيونز ليغ الافريقيه ديما المقابلات الاخرى باش ما يصيرش
0: يعطيوش المجال الحسابات
2: باش ما يصيرش التلاعب هذا. نتفكر مقابله وقعت بلد وليد الشهيره بلد الوليد الشهيره تفكرها سامي؟
0: لا
2: هي ما بين فرنسا والكويت
0: فرنسا والكويت وبلاتيني ساعة اللي قال بلاتيني راه حتى كي نلعبوا لهم بدي كوستيم احنا الكويت نربحوهم
2: ايه ما فهم عليش لانه فرنسا سجلت ربحة 3-1 وسجلت هدف فال يهبط امير اللي هو اخو امير كويت امير كويتي اخو الامير بيدو يهبط للتيرا ويمشي الاربيتر اللي هو ميروسلاف توبار سوفيتي في دقيقة 78 الهدف وينحي البونت يهبط ميشيل يدالجو مدرب فرنسا فيعتدي عليه الجوارديا الإسبانيولية معناتها الشرطة الإسبانية تعتدي على المدرب الفرنسي ما خلتوش تدخل وترحب الأمير. دونك شنو صار إقصاء الأمير وإقصاء الحكم من بعد الفيفا عاقبتهم مدى الحياة
0: فاصل عندي كسبون
2: مازلت
0: تحب فاصل عندي
2: أوكي فازي
0: فاصل ونرجع يلا
4: جوهرة أفلام.

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع في نهار من نهارات.
1: هيا ناس مازلت عندك دقيقة
2: كمل بنقاط فيسا نفكر احسن فريق ريتو لعب في حياتي لليوم. ما نجمش ننسى ليكيب هذيك, هي البرازيل عام 82. البرازيل اللي فيها سكراتيس وإيدير وفالكاو وزيكو وجونيور وسيريزو. برازيل هذيك السحر اللي ربحت الاتحاد السوفيتي 2-1 وسكوتلندا 4 ونوفيل زيلاند 4 زادة. السحر كبير وقتها. بعد ما يترشحوش يمشيوا للويتام دو فينال, يمشيوا في مجموعة. جات في مجموعة ثلاثية, مجموعة عمرها ما صارت في التاريخ, فيها إيطاليا البرازيل والأرجنتين. البرازيل ربحتها إيطاليا 3-2. نتفكروا كنا الفرحة الشهيرة متاع هدف فالكاو كي عدى لك باولو روسي مارك الهدف الثالث, مارك 3 بونتوات. 3-2 البرازيل ربحت. الماتش هذاك كان يتعاود اليوم, إيطاليا تاخو 5 ورقة حمر على الأقل. كان ما فماش فما 16-17 ورقة صفرة, وفما 3-4 ورقة حمر. إيطاليا والأرجنتين كيف كيف. مارادونا اللي عملوا فيه شيريا وكابريني وجنتيلي شيء معناتها متاع ورق صفر وحمر. الكرة تبدلت. دونك البرازيل هذيك ما ننساهاش. باش نحكي على زوز مقابلات الاخرين في صحفيسة
1: ربي لحظة جوست. الكرة تبدلت صحيح, على خاطر هنا كنشوفوا احنا توا معناها اللايف. لا لا, اسبانيا ومنتخب كاب فير منتخب افريقي
2: اي اللي احنا
1: مازال شيء صحيح مع اسبانيا 0-0. 65 دقيقه لعب.
2: اي خلينا نزيدوا نتحسنوا اكثر على اليسار البارح. دونك ماتش دومي فينال المانيا وفرنسا يوفا 1-1 برولونغاسيون. فرنسا تماركي زوز بونتوات 3-1 وتعدل لها من بعد المانيا 3-3. الفيديفير اللي التدخل شوماخر الحارس على باتيستون اللي بعثه للسبيتار وطيح له فمه وفمه كامل طاح, ما خداش لا ورقه حمراء لبينالتي وهي متاع حبس جمله مش ورقه حمراء بينالتي. بونتو المانيا زاد الثاني اللي ماركي رومينيغا قبله زوز مخالفات وما تسجلوش. ترشحت المانيا لعبت قدام ايطاليا. ايطاليا باورو روسي مره اخرى شيريا وكابريني. الفرحه الكبيره متاع كابريني بتاع البونتو الثاني ما ننساوهاش. بالنسبه لي انا كوب دي موند اسبانيا 82 اليوم تمثل لي احسن كوب دي موند في الذهنيه نتاعي.
1: وي ميرسي ميرسي بوكو انس بن مالك. هذه ذكريات طبعا مع كاس العالم, وهي كانت هذه نهار من نهارات
0: في نهار من نهارات.

0: انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. لانترفيو
1: الانترفيو لليوم مع ضيفتنا عفرة قاعدين مديرة دورة أيام 77 المسرحية. مرحبا عفرة. طبعا في فورما؟
2: سبعة
1: يلا. هذه أيام 77 المسرحية طبعا في دورتها الثانية عشرة من 10 حتى 20 جوان. متواصلة الأيام هذه الأيام اللي بديت معناها على مستوى وطني واليوم تمشي وتولي عربية تولي معناها تاخو اهتمام غير الوطني وتبيع تشاع على بلدان أخرى. دونك هذه الدورة 12. دونك شو المميزات بتاع الدورة هذه؟
2: ساعة هي المهرجان هذا بدي عنده 10 سنين في الدورة 12 خلفهم عام عملنا زوز دورات وسنة بيسكو هي الديزيام انيفرسير متاع ليكول ان بلوس هو ديما مستانس معتها ديديي لي بروجي دو فان داني متاع لي زيليف دو ليكول. دونك سنة قلنا لازم نزيدو نكبرو اخترنا اللي تكون هي الدورة الأولى دوليا وزدنا فما عملنا اوفرتور اكثر ابار على العالم سنة على العالم العربي. عندنا ضيوف شرف مصر الاردن وفلسطين.
1: فلسطين ضيف شرف الدوره يعني مع مصر
2: والاردن. اي دونك ابار لوفرتور على البلدين زاد انفتحنا اكثر خرجنا من طلبه مدرسه 77 استقبلنا زاد عروض خارج المدرسه عروض هوات وزادة كذلك محترفين. قبلنا 6 عروض السنة خارج المدرسة أبار عنا 23 عرض داخل المدرسة. الانفتاح زادة كان على الفنون الكل اللي هو أبار المسرح عنا دي ماستر كلاس في المنزل.

0: ولدو زكريا. دونك هو هذا كادو للولدو. دونك ما نجمش يكون ابار 77.
1: اي ما فهم الناس
2: فهمت شو معناتها 77 شو عليه.
0: هو ايام سي لو 7 جويي. اه
2: 77
3: سي 77
2: هذا خالد معز عام 77.
0: ما صارش عند ولاد من مواليد 77
2: هو
1: ينجم يكون معز باهي. العروض دونك هي نتاج لابناء الفضاء هذا فضاء 77 اللي قدموها للجمهور ومسرحيين كبار موجودين. دونك فما امتحان كمان
0: اي دونك ديجا حتى لي زليف معناتها سي ان اونور بور نو انا خاطر بيدي جو في بارتي دو ليكول انا بيدي عندي سبيكتاكل جمعه هذيه.
1: انت مديره الدوره؟
0: اي انا مديره المهرجان ومديره شركه انتاج 77.
1: اه سي بيان سي بيان. الشباب واضح تشبيب تشبيب الدوره واضح
0: اكزاكتومون في تفهم تفهم الفستيفال من المديره جيماجين.
1: دونك انا قدام امتحان المسرحيين الكبار وبين سيور الناس اللي هما الهوات اللي يقدموا في هالميدان هذا.
0: اي بيان سور معناها فما مهمه كبيره,
1: كبيرة
0: معناها انك بيان سور اكزاكتومون مهمه كبيره انك فوالا ريسبونسابيلتي انك تقدم معناها قدام مسرحيين كبار معناها في الاوفرتور باغ اكزومبل عملنا اوماج لسي توفيق جبالي مدام نونين نور الدين اللي هي قاعده معناها عندنا بيان سور معناتها كرمنا زاد النقاد كرمنا مدام فوزيه مزي سي محمد مومن وفي الوفرتور تعمل العرض
1: الناقد محمد مومن
0: طبعا محمد مومن اي
1: وتعرف انه ما نعرفش اكيد تعرف انه توفيق جبالي هو اول مسرحي حل بيبان المسرح للتكوين قدام الناس اللي جايين من مختلف الاختصاصات وحتى الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالمسرح اما مغرومين وينجموا يتكونوا في هذا
0: exactement et c'est pour ça نحنا on a choisi ان نكرموه كأول مؤسس لفضاء مسرحي مستقل
1: وقبل التكريم بسهولة
0: قبل
1: يحب شيء
0: هو فلا باغ كونتر هو قبل على خاطر تكريم من فضاء مستقل زيدا
1: خاطر انا قعدت نقرا فيه شهرين في جيل التلفزه دونك سي بيان
0: هو بيدو قالها ديجا
1: دونك الاعلان كذلك على مختبر 77 اللي هو دوره تدريبيه مكثفه انتنسيف لسبعه مؤلفين وسبعه مخرجين باش يصير بناء للمشاريع المميزه كذلك
0: Exactement, Lab 77 هو باش يبدا ابارتيغ من اكتوبر باش يتواصل على عام كامل وين باش نقوموا بتأثير سبعة مؤلفين وسبعة مخرجين المؤلفين باش يقوموا معناتها باش يكتبوا نصوص نتاعهم ملي نجم يدخل ان تي تيكست تري دو تيكست ونقوموا بالتطوير نتاعو في الفتره هذه وسبعه مخرجين كذلك باش معناتها يفون ريسيفوار اون فورماسيون انتنسيف في الاخراج ومن بعد باش يخدموا مع بعضهم اون ديو وباش نقوموا بتطوير لي بروجي نتاعهم بعد اون فان فير اون سيليكسيون وباش نختاروا فينالمون اون برودكسيون معناتها ان بروجي اللي نحنا كون فا برودوير معناتها سا سرا برودوي بار لا برودكسيون 77 واللي ما كانوش معناها اللي ما همش تابعين البروجي هذايا باش نعملوا ان ليفر وين فيه معناتها لي تيكست نتاعهم الكل اي سا سرا بوبليي زيد باش نخليو الخدمه نتاعهم معناتها
2: اثر
0: اكزاكتومون اي اي اي فوالا
1: فما ضيوف للايام هذه ضيوف طبعا ذوي قيمه عاليه مثلا شكون
0: عنا ضيوف الشرف اللي هما من مصر عنا الفنانة والدكتورة منى صبان اللي هي ديجا باش تعمل ماستر كلاس اكزاكتومون باش تعمل ماستر كلاس لو 17 جوان في الاندستري سينماتوغرافيك في دون لو موند عرب عنا زيدا النجم منذر خليل مصطفى هو اللي باش يعمل ستاج دو رياليزاسيون الاردني كيف عنا زيدا الضيف الفلسطيني الفنان غنم غنام اللي هو شرفنا بحضوره وعمل العرض بأم عيني 1948
1: دونك باش يصير العرض هذا صار ديجا
0: العرض
1: صار بخلاف العروض نتاع خريجي المدرسه
0: اكزاكتومون صار لو 12 جوان ومن بعده كان فما لقاء مفتوح باداره السيد لطفي العربي السنوسي العرض لقى معناها تفاعل كبير برشا من الجمهور برشا بكي وبرشا احاسيس معناها تعديت دونك
1: كانت حاجه
0: العرض ياسر مميز في الدور هذا
2: برافو سامحني الماستر كلاس مفتوحين للعموم ولا لازم يكونوا تسجلوا بريالابلومون والا فقط لتلامذة المعهد نتاعكم المدرسه
1: باش يكون محلولين
0: الماستر كلاس لي ماستر كلاس سي اوفير ا تو الموند الماستر كلاس نتاع دكتور موني باش يصير

0: في الأكاديمية دار دو كارتاج.
1: ممكن تقييد فيهم توا يعني ولا كلهم مازال موجود يعني.
0: الناس
1: كيفاش يقيدوا العباد؟
0: فما دي ليان دانسكريبسيون بور لا ريزرفاسيون دي بلاس معناتها بور بيان سورغانيزي اما سي اوفير ا تو الموند معناتها ان فيت وهذه حاجه تبع لا فيزيون دو فيستيفال ان نحن نكونوا اوفير لي زاماتور لي جون ان معناتها تصير اون ترانسميسيون بين الكبار
1: سي بيان سي بيان اي كيفاش وين على باج على سيت وين
0: على الباج نتاعنا باج انستغرام اي باج فيسبوك جورني تياترال 77 فما تلقاو لي ليان دانسكريبسيون محطوطين في البيو نتاعنا اي عبد معناتها يل بو سانسكريغ في لي ماستر كلاس هذوما
1: اسكو المشاركه بالفلوس
0: نو سي غراتوي سي غراتوي سي اوفير سي غراتوي
2: وفما عروض اخرى تنجم انت تقول عليهم خاطر فاتنا حاجات اسكو فما حاجات هكا تنصح
1: الايامات اللي بقاو يعني
0: الايامات اللي بقاو عندنا كل يوم زوز عروض من طلاب المدرسه عندنا زيد عروض خارجيه باش يصيروا نهار الكلوتور عندنا 3 بيرفورمانس انديفيديوال بور دي اماتور اللي هما ما يقراوش في ليكول اما معناتها من العروض اللي احنا قبلناهم في الدوره هذه وحبينا نقبلوا اكثر دايوغ معناتها برشا عباد بعثت اكثر
1: فما برشا ناس حبوا يشاركوا
0: اكزاكتومون اكزاكتومون سي جوست كو لو بروغرام معناها كان معبي برشا وفي
1: معناتها
0: اكزاكتومون كان شارجي وسكرنا البروغرام اما فما اقبال كبير وبرشا عباد عجبتها الفكره هذه معناتها خاطر فما برشا هوات يحبوا يعرضوا يحبوا يقدموا خدمتهم اما ما يلقاوش وين معناها
1: فما نقاشات تصير بعض العروض يعني فما النقاشات اللي تصير ما بين المسرحيين ما بين الناس الجمهور
0: في لي ماستر كلاس كانوا يصيروا لقاءات هذوما معناها كيما الماستر كلاس مع الفنان غنام ماستر كلاس مع القديره جليله بكر كيف كيف معناتها جاي الببليك الكل دي جون كلهم جايين قاعدين يتعلموا من المدرسه اللي هي مدرسه مدام جليله بكر
1: طبعا وتوكا هذا الحدث كيما هذا الايام هذيا يعني اليوم يخرج من النيش نتاع الناس اللي هي اكاديميسيان ولا لي ستوديون ولا الناس اللي يتكونوا باش يمشي اكثر يسفولغاريز مع الناس مع الجمهور يعني الناس اللي هي تحب تشارك برشا ناس مغرومين بالمسرح وغيره يعني ياخذ لون المهرجان المسرحي
0: اكزاكتومون اي سي بور سا زيد ما فيش كان عروض معناتها قبل معناتها لي زيديسيون الاخرين كانوا جوست لي بروجي دو فان داني اما سنة حبينا اكثر معناتها نفتحوا على ليشانج هذاك وعلى على لا فورماسيون معناها على لا فورماسيون اللي هي هذه هي الفيزيون تاع ليكول من الاول معناتها سي بور فورمي دي جون اي دي اماتور
1: اكزاكتومون فما صعوبات باش انه المهرجان او الايام تصير يعني فما دي بارتنير لازم فما دي سبونسور فما ناس ترافق هذه عندكم صعوبات في هذا ولا لا؟ هل انه الانفستيسمون في الثقافه موجود اليوم؟
0: نحن السنة الدوره هذيا مستقله بتمويل ذاتي دونك سي ان شوا ان نبداو لو بروجي نتاعنا انديبوندامون يعني انديبوندون المدرسه مستقله والمشروع هذا المهرجان مستقل
1: ما فيها بيس انفستيسمون في الثقافه مش خايب يعني وانت كمدير الدوره ولا ما تحبوش
0: يظهر لي مش خايب ان توكا سي ان شوا بور نو با بار بور لي زوتر زيديسيون
1: ينجم يسهل الامور يعني ولا يردها فما ايزونس اكثر معنا
0: Peut-être.
1: Oui. En tout cas, نحييكم على المهرجان هذا وعلى الأيام هذه. نذكر الأيام 77 المسرحية في الدورة 12 من 10 حتى 20 جوان وهي دورة مميزة لأنها تنفتح دوليا وكذلك الضيوف وقيمة الضيوف والناس اللي يجيوا باش أنهم يكونوا موجودين ويشاركوا المغرومين بالمسرح ويشاركوا الناس اللي هما المسرح ممكن ما يجيش نهار ويولي خدمتهم ولا يجي نهار ويولي خدمتهم انديبوندامون دو تو المسرح يقعد ديما فن يجمع الناس الكل تحية ليك عفراء مديرة الدورة ذي شكرا ليك على الحضور معنا وقبول دعوتنا احنا نودعوكم اليوم ونتلقاو غدوة ان شاء الله هذا عبد الحليم حافظ يغني زي الهواء نرجع غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة لكن مع زميلي رامي موكلين يكون معكم لانه غدوة نغيب ونرجع هالليرغة ان شاء الله لا بس
3: الى
1: اللقاء

عن العرب سات جورا اف ام تي في عن نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، وهذه أبرز عناوينها. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يشارك في المنتدى الصيدلاني الدولي بتشاد ويجدد دعمه للتعاون الإفريقي. وترامب وفانس يعلنان توقيع الاتفاق مع إيران ويعتزمان نشر بنوده قريبا. تفاصيل الأخبار، سجل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس حضورا لافتا ومساهمة علمية ومؤسساتية رفيعة المستوى خلال الدورة 25 للمنتدى الصيدلاني الدولي التي احتضنتها العاصمة تشادية جامينا مؤخرا تحت شعار تعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية، التحديات والفرص المرتبطة بالإنتاج المحلي والصيدلة السريرية. وتندرج هذه المشاركة ضمن رؤية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس الرامية إلى تعزيز التعاون بين بلدان القارة الإفريقية وترسيخ ثقافة التميز خدمة للمرضى والصحة العمومية، إلى جانب تجديد التزامه بدعم تطوير الصيدلة الإفريقية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس هذا اليوم. وفي سياق متصل، شهدت الدورة وإسناد الجائزة الخاصة للتميز في الصيدلة الإفريقية إلى الفقيد أستاذ علوم الصيدلة عمار التومي تقديرا لمسيرته العلمية والمهنية وإسهاماته في تطوير القطاع الصيدلاني على مستوى القارة. وقد تسلمت هذه الجائزة زوجته الدكتورة نور الهدى خلال حفل تكريم اتسم بالاعتراف بالجميل. كما حظي رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس الدكتور مصطفى العروسي الذي يتولى أيضا رئاسة الهيئة الإفريقية لهيئات الصيادلة باستقبال من قبل رئيس جمهورية تشاد المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي. وقد أتاحت هذه المقابلة تبادل وجهات النظر حول قضايا السيادة الصيدلانية وتطوير قطاع الصحة في إفريقيا عموما. يذكر في هذا الصدد أيضا أن الدورة 25 للمنتدى الصيدلاني الدولي عقدت بين 9 و12 من جوان الجاري، وشهدت حضورا رسميا رفيع المستوى بمشاركة خبراء ومسؤولين من 37 دولة إفريقية. وقد ناقش المشاركون خلالها سبل تطوير القطاع الصيدلاني في إفريقيا وتحسين إتاحة الأدوية الأمنة والفعالة بجودة عالية وبأسعار مناسبة. في شأن آخر، أفرجت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم عن عز الدين بشاوش الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج المظنون فيه في القضية المتعلقة بالتفويت في عقار بلدي بقرطاج، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني عضو المجلس البلدي لبلدية قرطاج سابقا وهو موقوف في غير هذه القضية، وفي حق 4 متهمين معه من بينهم عز الدين بشاوش في ما من أجل تهامي تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لإلحاق ضرر بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك. جدير بالتذكير أن عز الدين بشاوش هو مؤرخ وعالم أثار، تقلد عدة مناصب إدارية وشغل منصب وزير للثقافة في الفترة الممتدة بين جان في 2011 وديسمبر 2011، وتولى أيضا خطط رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج بين عامي 2011 و2016. دولياً، قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وجر فتح مضيق هرمز جزئياً، مضيفاً أن المضيق سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل عقب مراسم توقيع الاتفاق. ترامب أضاف عقب وصوله إلى مدينة إيفيون الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبعة أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وكان ذلك هو جوهر النزاع بين الطرفين. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن نائبه جيد فانس سوف يحضر مراسم التوقيع يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنه يرغب في نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران لأنها وثيقة مهمة وقوية سيتم نشرها قريبا وفق تقديره. إذن أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى إطار لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز على أن يوقع الاتفاق رسميا يوم 19 من جوان الجاري في سويسرا. مراقبون يؤكدون أن ما أعلن حتى الآن ما زال مجرد مذكرة تفاهم عامة لم تنشر تفاصيلها الكاملة وتحيط بها تفسيرات مختلفة من الجانبين. وخلال الأيام الخمسة الفاصلة عن موعد التوقيع يبدو مسار الاتفاق معلقا على قضايا الشائكة في لبنان ومضيق هرمز، إضافة إلى خلافات داخلية في كيان الاحتلال الصهيوني. بدأ مئات اللبنانيين اليوم العودة إلى قراهم وبلداتهم مستفيدين من الهدوء النسبي على الجبهة الجنوبية، في حين رصدت عودة محدودة للنازحين من العاصمة بيروت ومدينة صيدا باتجاه قرى وبلدات الجنوب، وسط دعوات من الجيش اللبناني وحزب الله للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية، إلى حين اتضاح المشهد الإقليمي على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة و إيران. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: كأس العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: سبعة وعشرة دقائق تحية لكل السادة المشاهدين وكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم استوديو المونديال كيف العادة، لكن اليوم موعد استثنائي، موجودين في مول فسوس وموجودين بالتحديد في منطقة المشجعين، المنطقة هذه اللي عملتها إدارة المول متاع سوسة تزامنا مع كأس العالم. تعرفوا اللي في كل بلدان العالم يعملوا فان زون لأنه تلم المتفرجين ويعيشوا كأنهم في استاد. دونك برافو للمول في سوس اللي عمل فان زون هذية لكل المقابلات، كل المقابلات قاعدة تتعدى في الديريكت. طبعا الجماهير حاضرة ورانا، كانت تتفرج على إسبانيا منذ لحظات والرأس الأخضر، من بعد طبعا مش يتفرج على فريق عربي آخر اللي هو المنتخب المصري الشقيق مع منتخب بلجيكيا. وطبعا احنا موجودين في كل حلقة بعد ماتشوات تونس، يعني مش يكونوا موجودين في اللايف على جورة تي في وجورة فيلم. مش تحكيوا على منتخبنا للأسف اليوم خسر 5-1، وكل الأخبار الجاية من المكسيك طبعا ما يش باهية بالكل، باعتبار أنه الأجواء ما مشيتش كما نحبوا. احنا هزيمة ثقيلة ومذلة للمنتخب الوطني التونسي، مش نحكيوا عليها بكل التفاصيل متاحة. سعيد برشا باش يرافقوني في التحليل هذا وفي البلاتو هذا الخارجي واللي يتابعوا فيه من خلال جورة تي في وجورة فيلم. برشا مدربين حقيقة سعيد برشا باش يكونوا بحضنا. خلينا نرحب ترحاب كبير بالكابتن عبد الرزاق الشابي. عبد الرزاق مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال، مرحبا بكل مشاهديك كل مشاهدين متابعي جوهرة فام. ان شاء الله معناها نوصلوا بالضيافه هذه وهالموقع الحلو هذا اللي عملوه جماعه المول، ما شاء الله عليهم فريمون حاجه الاوروبيان. ان شاء الله نقدموا معنا شويه طيبه وشويه امسيه طيبه
1: ان شاء الله، ولو انه احنا كنا نتمنوا باش نغنيوا ونشيخوا هكا على المنتخب، لكن للاسف احنا نعيشوا كاس العالم مهما كانت النتائج. سعيد برشا زاد باش يكون بحضنا الكابتن نوف الشبيل. نوف مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير جميل، مرحبا بالاخوان كل. بصراحه الحاجه اللي يلزم الانسان يعلق عليها هو الموقع معنا والجو معنا النسمه هذه سي تري سبيسيال. دونك ان شاء الله معنا تعدى امسيه رياضيه، وان شاء الله بصراحه نفيدوا الاخوان اللي يتبعوا فينا سواء على راديو جوره ولا على جوره تي في.
1: خلينا نمشي بحذاك زادة لمناف النبي اللي هو طبعا يعني خاصة عندك الأرقام العلمية والإحصائيات باعتباره أنه مدرب مختص في اللياقة البدنية، ونعرفه اللي كان حكي وكان ضيف بحذانا وقال راهو الكأس العالم هذه باش تقلق برشا منتخبات. مناف أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا أخويا جمال ومرحبا بسادة مشاهدي جورة فام. صراحة ما شاء الله تبارك الله على مول فسوس وعلى الأجواء اللي موجودة في سوسة. الحمد لله نعيشوا في لحظات كيف هذه. صحيح اليوم كنا نتمنى ونكون نفرحوا الجماهير وتكون الأجواء اليوم غير على غير ذلك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله نكونوا يعني إيجابيين في العشوية هذه ونحاولوا نعطي ورأينا بكل شفافية.
1: باهي يا سيدي، خلنا نحكيوا دونك على هزيمة اليوم اللي خسرنا 5-1. برشا حديث على إقالة المدرب صبري اللموشي، لكن إلى اللحظة هذه ما فما حتى قرار، بالعكس الأخبار اللي جايتنا أنه صبري اللموشي موجود في الحصة التدريبية، وهذا يدل اللي فما صعوبات إدارية لإقالة صبري اللموشي. نعرف اللي فما رغبة من الجماهير التونسية، من الناس كل اللي تابعوا، من ملاعبية ومدربين تحكيوا معنا، اللي ربما اختيار صبري اللموشي كان فيه وعليه، والنتائج أكدت أنه ما مشيش مع المنتخب وما مشيتش معاه الكرة. دونك اليوم نرجع نتسائل ونقول شكون جاب صبري اللموشي وكيفاش ندخلوا في قضايا اخرى باش نحيوا صبري اللموشي. قبل خلينا ناخذ تعليق مع سي عبد الرزاق الشيب على هزيمه اليوم اللي سي عبد الرزاق اتفقنا الناس كل اللي هي هزيمه مذله وثقيله للمنتخب الوطني التونسي تاريخيا، هذه باش تسجل في تاريخ كره القدم التونسيه كاسوا نتيجه وكاسوا مشاركه.
2: صحيح جمال النتيجة، ولكن لا مانيير اللي أسف شيء أسف وقت تشوف المنتخب بتاعنا، الناس كل ساهرين، الناس مصبحة، ناس مخلي يخدمها، كل واحد وظروفه باش يتفرج على المنتخب باش يستمتع ويشوف على الأقل لك الصورة اللي شفناها ماتش اللي فات لاميكال اللي خدنا فيه 5، كنا سيئين، قلنا تو تحسن الأمور في كوب دي مود ماتش أوفيسيال تو الملاعبية وموا حتى
1: توفيقوا
2: حتى الانترنور وقت اللي بون لي شوا نتاعو كانوا تو نحكيو فاهم على الاقل اللاعبين تصير رياكسيون من عندهم، ما نشوفوش شكل الوجه هذاك فريمون وجه سيء، انيماسيون مشوشه، ما تعرفش شكون معناها اريير لاتيرال، ما تعرفش شكون اكسيال، ما تعرفش الشوا، نحكي مش كيفاش لعبوا ولا ما لعبوش، الاختيارات تاع وسط الميدان معناها كلها دفاعيه، ما فماش اتاكون وقت انتهاز اثنين معناها مايور بيتور تاع في الشامبيونات تاع تونس والمستوري اللي ينشط البرة
1: شوات والمستوري،
2: على الاقل على الاقل نستعمل واحد منهم هو مو حتى باش نلعب يعني بثلاثه في اللاكس باش نملى اللاكس نتاعي باش ننقص، اعطينا المنتخب السويدي معناها اكثر من حجمه نلعبوا معناها ديجا دخل الخوف في وسط الملاعبيه، وممكن هذا راهو صاير من لي سيونس دونترينمون بور بريباري ا ماتش، معناها لازمك تحضر البلوك تاعك كيفاش يقف عندك كوره كيفاش، على الاقل كي تلعب بالطريقه هذه لازمك عندك دي جوار رابيد في الترانزيسيون تفك الكوره كيفاش تمشي فيها على الكونتر، هذا كله ما صارش، ما شفناش، ما شفنا لخبطه في الشوا في الاختيارات، حتى وقت اللي يبدل معناها ما تفهم شيء، معناها ناس دخلت ناس خرجت، نحى دو دومي ديفونسيف، دخل ملاعبيه اللي ما عادش اتومبيرمون داير على الشونجمون هذاك زاد ماركا بونتو، شفنا دي فوت انديفيديوال، دي فوت دو كوفرتور، دي فوت دو ماركاج، معناها برشا حوايج برشا برشا اروفوار ما تنجمش تصلحهم في جمعه، حتى ولو يتنحى المدرب اللي باش يجي في بلاصته ممكن شويه موتيفاسيون شويه التغيير تاع المدرب يعطي جو جديد للملاعبيه، لكن هذاك هو لاكاليتي اللي موجوده، زيد عليها المدرب في الشوا نتاعو في الاختيارات نتاع الملاعبيه، فالملاعبيه كانت تجب تكون موجوده في وسط الافكتيف، لكن اللي شفناه في ساعه ونص شيء حشم الكره التونسيه اللي خلاتنا احنا حتى انا كونترنور برا ناس تتكلم وناس تكلموا فينا يقولوا شنو هالمستوى شنو كذا، هذا ياثر علينا احنا حتى ككره تونسيه بصفه عامه.
1: صوره دونك سيئه للمنتخب الوطني التونسي. خلينا نبدا بالارقام مناف اليوم، الارقام يعني الحقيقه اللي شفناها في مباراه تونس والسويد يعني فضيحه للمنتخب الوطني التونسي، يعني فما استحواذ كبير لمنتخب السويد، فما فرص كبيره، فما حتى يعني وانت علمين تنجم تفسر لنا الارقام هذه اللي تدل ان المنتخب لم يكن في خلينا نقول ماهوش خارج الخدمه اليوم في مباراه اولى افتتاحيه.
4: جمال راهو لازم نكون واقعيين اكثر من الاحصائيات، راك تلعب في كاس العالم 2026، نعرفوا اللي احنا في نهايه الموسم، نعرفوا الفتره هذه راهو تحضير كاس العالم ما يجيش لوجورجي ولا قبل 10 ايام، دونك لازم تكون فما متابعه للاعبين نتاع المنتخب، خاصه نعرفوا انو صبري لموشي تقريبا جاء بعد فتره سامي ترابلسي، نحب ولا نكره اليوم سامي ترابلسي اعطانا احصائيات تقريبا ترشح كاس ترشح الكاس العالم بدون ولا هزيمه، وانا لليوم نقولها مع احترامي للمدرب الفرانكو تونيزيان، ولكن اليوم كنت نتمنى ان نشوف على راس منتخب مدرب تونسي، خاطر قلبي يوجعني انا كي نشوف مدرب اجنبي وخاصه كاس العالم، معناها انا كنت فرحان 4 سنين التالي نأيد كلام سي عبد الرزاق وقت اللي كان سي جلال القادري هو مدرب المنتخب وربحنا فرنسا، العالم الكل تكلم علينا وديما يقولوا لو ستاف تونيزيان لو ستاف تونيزيان، هذاك يعطي ايماج كبيره برشا على المستوى الخارجي. نرجعوا للتحضيرات، اليوم كي نحبوا نحكيوا من الاحصائيات، رانا احنا اليوم معسكرنا بدا تقريبا في 15 ماي وبعض اللاعبين التحقوا في تربص برقة، نجي نحكي انا من الناحيه البدنيه، تعرف اللياقه البدنيه تكون دائما فما بريباراسيون فيزيك مونتال اي تكنيكو تكتيك، وقت اللي نشوف انا في مباراه النمسا الفريق كان جاهز بدنيا ومن بعد نتفاجئ مباراه بلجيكا ونلقى مباراه اللي هي ضد السويد نلقى انه تقريبا لا كنا حاضرين بدنيا في بدايه المباراه ولا نهايه المباراه، اذا كان كنا في الفاز نتاع البيلدينغ اب يعني في البناء من جاهزين في الترانزيسيون من جاهزين، اذا فما لخطه على مستوى التحضيرات ونتحمل مسؤوليه كلامي، نعرف انا فاش قاعد نقول اليوم وقت اللي انت في الفاز تاع 10 ايام خاطر اول مباراه وديه لعبناها 1 جوان وثاني مباراه ضد بلجيكا 6 جوان، دونك انت ابارتير من لو 15 مي جوسكا فان دو جوان تقريبا 10 12 يوم، في ال 10 يوم 12 يوم لابد انه المعد البدني يخدم في الريفرس بريزيديشن، اليوم احنا في اخر في البريباراسيون فيزيك مودرن في التحضيرات البدنيه ما عادش نخدموا الكلاسيك، دائما في الفترات القصيره نخدموا لا ريفرس يعني الريفرس بريزيديشن اللي هي تكون الشده عاليه ونطيحوا في الفوليوم في الفوليوم تاع الانتونسيتي باش تكون انت على الاقل جاهز في بدايه وقت اللي نطيح في الدوزيام تور نسمعك، ولكن مش معقول اول مباراه اليوم تكون ضد السويد تكون أسوأ من مباراة بلجيكا، إذا لا كنا جاهزين على المستوى البدني، لا كنا جاهزين على المستوى التكتيكي وخاصة خاصة على المستوى الذهني، الفريق كان خارج الموضوع ونأيد كلام سي عبد الرزاق اللي اليوم الانتشار كان تقريبا يعني اليوم لازم نأكد لك أي مدرب اسأل يقول لك الامباكت معناها كي البصمة نتاع المدرب ما فهمناش كيفاش قاعدين نلعب والانتشار كان يعني كاتاستروف، لي زالينيمون لي بلوك ما كنا حاضرين على حتى مستوى.
1: واضح. واضح. باهي خلينا ناخذ كلمه مع عندنا نوفل قبل ما نمشي للجمهور. احنا في جمهور المونديال حكينا مع الجمهور بعد الهزيمه، وتشوفوا الناس ولات تفهم كره مليح، وتشوفوا التحليل نتاعهم بعد شويه اللي باش يفاجئكم. بون يفاجئ بين ظفرين، لانه كما قلت الناس كل كبار وصغار ولينا نفهموا الكره ونعرفوا هل انه المنتخب اليوم كان موجود ولا لا. نوفل انت عديت معنا المقابله بعد 24 ساعه ولا اقل شويه، شنو قعد لك في بالك من اداء المنتخب؟
3: والله جمال، هو معناها بعد مع ان بو دو ريكول، معناها واحد يحل المباراه، فما حاجات نتميزوا بها نحن، معناها الثوابت بتاعنا في المنتخب ولا حتى في عند المدرب، معناها التونسي بصفه عام، البلوك ايكيب بتاعنا، معناها اليوم شفنا بصراحه خطوط متباعده في نفس الخط، معناها ما فماش كورديناسيون بين اللاعبين، ما فماش التعاون، صار خلل كبير مع فريق، معناها بصراحه الفريق معناها منتخب سويد معناها منتخب عادي، معناها لكن عرف كيفاش ياخذ منا، خاصه على مستوى استغلال المساحات، ومعناها سواء في ظهر الدفاع بتاعنا ولا على الاطراف، معناها كانوا فعالين مع لي ترانزيسيون بتاعهم رابيد، معناها شفنا زاد معناها لي جوار معناها كلي بتاعهم قوه هجوميه كبيره، كانوا معناها ليبر، معناها كانوا عندهم الوقت باش يتحركوا باش يطلبوا كره كما يحبوها. دونك فما ثوابت ما توجدش اليوم في المنتخب. سي عبد الرزاق معناها يعرف اللي معناها باش تعمل بلوك كيب معناها في تونس مش حاجه صعيبه، معناها اي مدرب ينجم ياخذ شويه وقت يركح البلوك بتاعه. اليوم تفاجات انا بصراحه، خاطر كي الحاجه اللي تتميز بها معناها ما مش موجوده، وكان عندنا مشكل نحن هجوميا، ما زال المشكل هذا ما حليناش، هذاك علاش ما مشاش الامور. وبصراحه كما قلت لك برشا حاجات ارفوار ان شاء الله.
1: باهي شنو رايكم؟ خلينا نمشيو للجمهور، جمهور المونديال. لا جمهور المونديال الفقره هذه تتابعوا فيها يوميا على جوره فيم جوره تي في، اما هذه كانت سبيسيال لانها كانت بعد الهزيمه 5-1. طبعا زميلنا فهمي سعيد كان حاضر مع الجمهور التونسي ونتابعوا مع بعضنا.
5: الفل هزيمه المنتخب الوطني حقيقه ما تبينت الاهانه نتاع الجماهير التونسيه بعد الهزيمه هذه. هات نسمعوا شنو قال الجماهير التونسيه بعد هزيمه في المقابله الاولى من منتخب السويد في عدد جديد من جمهور المونديال.
6: ليا اللي مشي هو في المنتخب اليوم، ما مشي حتى شيء اليوم في المنتخب، هو نورمالمون بعد هكا نهزوا روحنا ونروحوا لروحنا خير نتصور.
7: كلش متوقع صراحه نطلع علينا نهار كادي جايين مع المنتخب ندزوا معاه باش نقفوا معاه الاخر لحظه، كنا حاطين احنا توانسه بحر حرين رانا باش نقلعوا طرحنا مهما يكون، لكن الله غالب، خيبه امل في نص ساعه قلب قبلنا زوز بونتوات، سجلنا بونتو رجعت فينا الروح، تشجعنا دزينا وقفنا عيطنا، الله غالب يتحملوا مسؤوليتهم صراحه. نقص ياسر، نقص كبير في الامكانيات الماديه والبشريه في الليكيب نتاعنا، المسؤولين زاد يتحملوا مسؤولياتهم، المدرب صحيح ما مش الفايده نحطوا اللوم على المدرب، لكن جوالات كومينيكاسيون بينات بعضهم صراحه، يلزم راه توانسه يلزم نطلعوا الروح اللي فينا، نطلعوا الحروريه اللي فينا، الفلفل اللي فينا، الله غالب ان شاء الله نبنيوا على الغلطه هذه باش نصلحوا للماتش الجاي مع اليابان وان شاء الله نكونوا يعطونا نتيجه باهيه باش نتاجل نتاهلوا الدور الثاني.
8: ما فهميش حتى سيستم دو جو، ما فهم حتى فكر. شوف الناس في السوشيال ميديا في فيسبوك انستغرام تتحسر على جلال القادري على سامي ترابلسي، مانيش نرجع بالتويلي، اما كنا نشوفوا في سيستم دو جو على الاقل. بعد بلجيكا 5 بلايش جي تيك 4-0 تراح 9 بونتو، ظهر لي عندنا برشا ما صارتناش من طرح ميكال طرح كومبيتيسيون في الكوب دي موند، يظهر لي عندنا برشا ما كليناش 4 في الكوب دي موند، ممكن ما كليناش في حياتنا الكل، يظهر لي كان 5 بلجيكا هذيك وماركينا زوز.
7: بصراحة بعد ماتش بلجيكا كانت متوقعة، بعد المستوى اللي ظهرنا به في ماتش بلجيكا، بعد المستوى اللي لعبناه في الماتش ميكال الاخر زاد كيف ناقصين جوال ديكيب ناقصة ب10 وانت تخسر، معناتها بصراحة كان متوقع المستوى بصراحة. صبري لموشي مش متاع ليكيب ناسيونال ومش على الأقل هزينا واحد، دي فوز البنزرتي كان هزينا فوز البنزير كرة الرجلة وراك اللي تلعبات بالكف تكور، هاني معاني مكتشخ أنا ونحبها، ما كون ميم واحد كلمة حق يقولها.
1: طبعا جماهير اللي كنتوا تسمعوا فيها هذه مباشرة بعد نهاية مباراة السويد وخسرتنا طبعا 5-1، شفتوا اللوعة والغضب اللي كان موجود لدى الجماهير التونسية اللي عرفت أن المنتخب هذا خارج الخدمة، وكل الانتقادات وجهت للمدرب صبري لموش اللي نذكر مرة أخرى موجود في الحصة التدريبية حاليا في مونتيري، يعني صحيح الاخبار اللي خارج انه فما يعني فكره لاقالته، ولكن الى حد اللحظه هذه موجود في الحصه التدريبيه، لانه نعرفوا اللي ماهوش بالسهل باش تنحيه، يلزمك يعني تتفاهم معه. سعد الرزاق، انت كنت من اول الناس نذكر مليح حكينا معك على اختيار صبري اللموشي، كنت معارض واعطيت علاش، لانك تقريبا عندك فكره على العمل نتاعو في السعوديه او في قطر بالتحديد.
2: بون جمال، تكلمنا قبل ما ياخذوه، قبل نصحوا معه، خاطر وقت سمعت المسؤولين اللي معاه والتكنيسيان اللي موجودين في نادي الدرعيه في السعوديه في الرياض، فريق كبير، فريق امكانيات ضخمه ماليه، يجيبوا معنا قادرين يجيبوا احسن مدرب في العالم ويصرفوا داير توا طلعوا للناسيونال. الليكيب هذه في الدرجه الاولى مستغربين كيفاش تونس قاعده تناقش في صبري لموش بعد ما نحاوهم. قلت له انا اللي كلمني هذا، قلت له انتم كيفاش خذيتوه؟ اذا كان هو سيء علاش خذيتوه؟ قال لي احنا تلعب علينا مع لي زاجون والكلام من هنا ومن هنا. المهم خذاوه، بعطاني فكره على خدمته على اموره وعلى شخصيته وعلى لي شوا،
1: طريقه تعامله مع
2: لي شوا وكل شيء معناه. قال لي راهو ما ينجمش يكون تاع منتخب، وهذا كلام وصلته للناس المعنيين بالامر قبل ما تصير الديسيزيون، قبل ما تصير الاجتماعات والوزير وما نعرف شكل الامور اللي صارت. المهم جاء للمنتخب التونسي وخذيناه، وموا جيب معك ستاف اللي يعطي البلوس، فما توانسه كومبيتون، فما ناس تعرف ليفيكتيف، تعرف تختار الملاعبين، خاطر زاد باش تجيب ليكيب ناسيونال تختار لي مايور، ما تمشيش بالعاطفه نتاع النوادي. اذا مشيت بالعاطفه نتاع النوادي ولي زاجون تاع لي جوار راك ضعت في الساقين. هذاك علاش يلزم ليكيب ناسيونال معناها مونور دوم يعرف، مش كيما انترنور تاع ايكيب كيما انترنور تاع ليكيب ناسيونال، يلزمو يعرف يختار الملاعبين، يعرف يختار من الشامبيونان تاع تونس اللي هي رديئه، خلينا نقول تحت المتوسط، المشاكل اللي فيها الكل انفراستركتور تيرانات معناها تشوف حتى الحقيقه حتى اللي جوار الكاليتي ما عادش موجوده برشا، خاطر الفورماسيون من الباز كلها مشاكل، الامكانيات الماديه وهذا كل عايشينه. نرجع صبري لموش، وقت اللي اخترت انت ملاعبين تحمل مسؤوليتك، عندك الوقت باش تلعب لي ماتش اميكو في لي سيونس دونترينمون، باش تحضر اون انيماسيون باش تخدمها بثلاثه باربعه برباتاكون بدي جوار دو كولوار، تخدم الريبلي، تعمل تعرف الزون دو ريكوبيراسيون تاعك، تعرف لي ترانزيسيون وين يصيروا وكيفاش يصيروا. هذا كله معناها تشوف في ايكيب ماهيش حاضره. اذا كان تشوف لونترونور، تشوف كيب تلعب، تشوف اليوم الراس الاخضر، تفهم لونترونور قاعد يخدم. ما نعرفش حتى شكون لونترونور، لكن تفهم اللي هو قدم خدمه قويه. الناس كما قال بكري مناف على الامور البدنيه، تحس داخل الكوب دي موند يلزمك تلقى روحك في التوب. ماتش لور سيرتو ماتش دوفرتور تعطي اكثر ما عندك باش تاخذ لي 3 بوان تاعك، ما خديتش 3 بوان تاخذ 1 بوان، باش تقعد ديما في الكورس وديما حاضر. تلقى روحك أمواندري في الشواء، أمواندري في الناحية الدفاعية، شنو بن حميدة يلعب أنا ريال لاتيرال أكسيال، وين جايب الآخرين؟ وين جايبهم؟ علاش فاليري وقت اللي خرج دخل جوار دو مليون اللي هو بالحاج محمود، تحطوا أريير دروا ولا إكس سونتري، ما عندوش الكاليتي، تضر الملاعبي وتضر ليكيب ناسيونال، وهذا ما خلى الشوشرة والأمور واللخبطة. تلعب بثلاثة في اللاكس باش تحمي الديفونس، كولك البروفوندور نتاعك قوي، هاي كورة اون بروفوندور تعدات، الشامخ ما قراش مليح اللاعب، يخرج متأخر، يعمل فوت، تمرك البونتو، من بعد نفس الشيء يكسر بالكورة بالريير لاتيرال، يخرج معها اكسيال لاتاكون، يعمل ديفياسيون الكولوار، يمشي على كونترا، يدخل لاكس ويشوت ويماركي. معناها تحس ما فما حتى شيء، لا ثم كوفرتور، لا ثم كوميونيكاسيون ما بين بعضهم، لا ثم بعد ما تفك الكوره اش تعمل. تحس بورتر دو لابال وقت اللي عنده الكوره ما فماش لي زابيل دو بال، هذا الكل راهو يتحمل مسؤوليته المدرب في الشوا نتاعو وفي الخدمه نتاعو. شنو معناها بورتر دو لابال؟ تبدا من لاكسيال ولا من الريال من ليك سونتري اللي على اليسار ولا على اليمين، ياخذ الكوره قداش من مره تلقاه واقف يلوجكم باش يعطيها الكوره. وبعد عندنا ان بوان اللي ممكن ناس فما ناس فاهمه فما ناس مش فاهمه، خلينا لي تكنيسيان يفهم وقت اللي يعملوا تحليل. شوف حنا باع المجبري اللي قاعد الناس كل حنا باع حنا باع، ممكن هو الحلقه الضعيفه في الليكيب، هو اللي زاد عطل اللاعب، هو اللي قاعد يتيح ياسر باش يعطيك الباسات، وهو فكت له وهي ما تفكتوش. شو معناها انت تلعب ثلاثه في اللاكس وزيد حنا باع اللي يجيب حداكم غاد؟ هذا كله مش مقبول. معناها انت كانترونور لازمك تعرف تختار، لازمك تاخذ لي ديسيزيون، وتعرف وقت اللي نشوف ايكيب تخدم في الماتش نفهموا اللي فما لي بالاريتي شكون يخدمهم. شنو معناها حنا باع اللي يفك الكره للي تيرور سعد ما وشاته مرك، يخليه هو يشوط، هذا كله ما يجيش انا نتكلم فيه، يلزم في التيران يصير
1: مدرب، يلزم مدرب.
2: المدرب وقت تجيب بينانتي شكون رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه، تجيب على ريتي على اليمين شكون على اليسار شكون، رونترون سورتون كورنير كيف كيف، احنا هنا يمشي ويلعب وشوت حنا بعد يفك الكره مسيطر، تحسه عنده شخصيه عايم على الناس كله يلعب كيما يحب هو، وهذا كله من الحاجات اللي جبت حنا بعد لما لكن كان نجبد فاليري ما عندوش بلاصه، شنو ريال التيران كيف ناس ما فيهاش ريال التيران، شنو هنا بن حميد اكسيا يلعب غادي، وينهم لي زاكسيون الاخرين اللي اخترتهم انت؟ ما كنت اخترت في عقلك الليست نتاعك نجي نحط ثلاثه في اللاكس، نحط ثلاثه تروا زاكسيون دو كاليتي، من بعد حتى في التغييرات نتاعو تي نورمالمون يخرج بن حميده نوليو باربعه ونزيدوا شويه في الاوفونسيف ندخل انا التاكون رد دو جور دو كولوار او موا، هذا معناها تكتيكيا وقت نجيو نتكلموا معاه لونترنور نجموا نحكيو، لكن الناس تتفرج يقعد واحد يفهم واحد ما يفهمش، واحد يقول لك ايه واحد واحد، والعاطفه والعاطفه نتاع النوادي تغات، لكن في الاخر بالكل اللي نقولوا صبري لموشي عمره ما ينجم يكون منتخب مدرب نتاع منتخب، خاطر كان تتفكروا ليكيب ناسيونال تاع الكوت ديفوار اللي خذاها
1: ليكيب ناسيونال بالنجوم
2: تاع دروغبا وجماعته
1: وخرج من الدور الاول
2: خرج من الدور الاول معناها ما

0: معناتها كيفاش باش يقود الملاعبيه في الزوز مقابلات الجايين، وهو ديجا خرج للراي العام يعني انه باش يقع الاستغناء عليه.
1: شوف اول حاجه جمال، معناها فما عندي تاي تريز امبورطون، هي لا ريسبونسابيلتي تاع لي جوار. اليوم كي تجي تحل الاهداف اللي قبلناها ترقى فما 80% من الاهداف اللي قبلناها على اخطاء فرديه. معناها زاد لاعب في مستوى معناها كاس العالم مش مسموح له باش يعمل اخطاء، سواء في اتخاذ القرار المناسب والا معناها دي شي تكنيك. معناها شفنا برشا حتى لا كاليتي دو روبلاسمون، معناها شفنا ملاعبيه يجريو مهمشين بصراحه، فهمت؟ زاد فما ريسبونسابيلتي تاع لي جوار. بالنسبه للقرار اخويا انا مانيش اداري باش ناخذ قرار، اما شوف فما عنصر هام جدا سي عبد الرزاق اللي شاطرني، هي معناها كابيتال كونفيونس بين المدرب واللاعبين.
0: هاي تفقدت،
1: اذا كانت فقدت تولي يلزم فما في ان اكسيون، معناها ايرجونس زاده مش حاجه.
0: باهي واضح، باهي هاي باش نمشيو احنا نكملوا مع اجواء المونديال، باش نخرجوا توا نشوفوا الجماهير المكسيكيه والجماهير الاجنبيه اللي كانت مع المنتخب الوطني التونسي في مونتيري. طبعا ريبورتاج من انجاز زميلنا ومبعوثنا على المكان ناجح مجدوب، شوف كيفاش فرحوا بالمنتخب الوطني التونسي يخسر منتخب ربما ما كانش قد الثقه نتاع الجماهير المكسيكيه والاجنبيه.
2: في الماتش اليوم والاجواء
3: اسمع جو كبير، جو كبير بدا عنده ثلاثه ولا اربع ايام، برشا توانسه جاوا من بلايص الكل، من تونس، من امريكا الشماليه، من اوروبا، من برشا بلايص. ذل الجمهور عمل اللي عليه، ناقص كان توا الجوارات ينورونا ويكونوا رجال ويعملونا ماتش باهي على خاطر ان شاء الله مربوحه. واليوم شفنا المغرب مش عملت، ما ثماش علاش ما نعملوش خير من هكاك.
2: كونوا رجال،
4: كونوا رجال وخموا في الناس اللي تستنى فيكم وخموا في بلادكم اللي مستحقة فرحه، وكونوا رجال. وذاك اش نقول لكم هكا، وحتى كان خسرتوا المهم اعرقوا بلوا المريول واعملوا الماكسيموم في التيران، وذاك هو وربي معنا.
5: Monterrey, espero que ganó Túnez, Túnez, Túnez, Túnez.
6: Para Túnez, para México. Túnez, Túnez, Túnez, Túnez,
5: Túnez. Túnez. Wish you guys the best, but I think for me it's gonna be better if it can be draw. So, no Sweden, no Tunisia, equal. Yeah?
7: Túnez, Túnez, Túnez. Túnez, Túnez, Túnez.
8: Túnez,
9: Túnez, Túnez,
10: Túnez, Túnez, arriba, arriba.
11: Three, Túnez, cero, Suecia.
8: A ganar,
9: a ganar, si se puede.
11: Viva Túnez, viva Túnez, viva Túnez, vamos Túnez.
12: And Sweden 4, Tunisia 2, unfortunately, but Tunisia will go on, all right.
13: Douche. What?
14: Say this.
15: Yeah, 5-0.
16: No, Sweden gonna cross through, guys. I'm sorry. Three.
17: Tunisia 5, Sweden 0.
18: Oh!
0: في فضاء منطقة المشجعين فان زون الموجودة في مول اوف سوس. طبعا اللي ما يعرفوش المكان هذا نجموا يلتحقوا يوميا لأنه مفتوح للعموم، خاصة مع مقابلات كأس العالم. وتعرفوا اللي مقابلات برشا في كأس العالم هذه اللي تدور في المكسيك وأمريكا وكندا، تقريبا يوميا فما برنامج كامل نتاع زوز ثلاثة مقابلات تنجموا تتفرجوا فيهم أنتم والعائلة في أجواء حلوة برشا. دونك بحذايا الفريق، وطبعا قاعدين نعديو في الحصة هذه مباشرة على جوهرة تي في وكذلك جوهرة فيم. وخليني نرحب بسي توفيق زعبوب اللي ينضم لنا اليوم بعد ما كان معنا في الفترة الصباحية، واللي طبعا الفترة الصباحية كانت فيها الحقيقة تأسفين برشا كفريق، لأنه تابعنا أسوأ مباراة للمنتخب الوطني التونسي منذ مشاركته في مختلف التظاهرات. سي توفيق مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
19: مساء الخير جمال، مساء الخير لكل حضور في الاستديو، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا.
0: طبعا بعد السويعات ماذا يمكن أن يقول سي توفيق زعبوب على التطورات وخاصة على إمكانيتي؟ قالت المدرب صبري لموشي اللي للحظة هذه راهو للحظة هذه

0: للحظة هذه، خلي الميكروس للحظة هذه، يعني ما فماش قرار رسمي أو إعلان رسمي، ولكن الكواليس تتحدث على محاولة لإقالة المدرب، لأنه تعرف المدرب عنده كونترا وتعرف أنت الإجراءات كيفاش تتم.
1: يا تبارك الله عليهم، سيلونس راديو من طرف أعضاء الجامعة الموجودين في المكسيك بدون ولا احترام للجماهير التونسية، نسمع في الأخبار أدرواتي أكوش، ولكن هم المعنيين بالأمر كان من المفروض أنه يعملوا ندوة صحفية يخرجوا الأخبار، معناها اللي قال إذا تمت أو إذا ما تمتش. مش معقول المدرب يمشي الحصة التمارين في سيارة وينتظر المجموعة وهو مقال، فالشيء هذه بصراحة ولما توريزم هذه من المسؤولين اللي موجودين مع المنتخب في المكسيك تعودنا بها، وهذاك هو الأسباب متاع النكسات اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترة الأخيرة. النكسة متاع كأس العربية، بعد جات نكسة كأس أفريقيا، هو اليوم تتحول زاد النكسة في كأس العالم. فأعتقد اللي كان من المفروض إجراءات تكون معناها صارمة، وزاد كيف كيف ما فماش حتى مشكل علاش ما خرج ولا إداري من الاتحاد ولا المدير الرياضي ولا أي مسؤول ولا حتى رئيس الجامعة اللي متواجد غادي ويعطينا رأيه في اللي صار، وزاد كيف كيف شنو المشكل. إذا كان ما نمشي خليه صبري لموشي أنه يعني مش نناقشوه في شنو اللي صار وعلاش خليناه وعلاش وصلنا مش في زوز مباريات.
0: أنت مع أنه يقعد، أنت مع أنه يواصل في زوز مقابلة جينسي توفيق؟
1: يعني يرجع الكلام اليوم اللي قلت لك،
0: أنت قلت اليوم
1: يعني قلت لك اليوم أقرب طائرة من مكسيكو هابط الباريس ماذا فيه يمشي هو والستاف متاعه، ولأنه ما عادش عنده ولا
0: مكان،
1: لا ما عنده ولا إضافة، وزيد العلاقة بينه وبين الملاعبية بصراحة جمال متشنجة، بينه وبين الجماهير التونسية ولات ما عادش فما ثقة، وهذا يبان على أرضية الملعب. وشفنا حتى المعاملة متاع فاليري كيفاش خرج معناها ورفض حتى الخروج، راهو لاعب وقت اللي يقف على الخط ويرفض الخروج يبين لك فما ديسيني اللي ما يكذبوش اللي يقول لك راهو فما العلاقة متوترة بين اللاعبين وبين المدرب الوطني، فضروري خروجه بعد زوز هزائم المتتالية. المنتخب التونسي عمره ما كلا 5-5 في ظرف 10 أيام، فضروري ما أعطانا ولا إضافة لإيدنتيتي نتاع المنتخب اللي هو وعدنا بها، إبا ما شفنا منها ولا شيء. وتشوف بوكو داماتوريزم في المساعدين اللي معاه وبرشا حاجات اللي ما كناش نتصوروا أنها مش تصير في كأس العالم، تجارب ونديريه معنا حق التجارب في أون بلان كوب دي موند، هذه ما صارتش حتى دولة. وتشوف النتائج نتاع كافير وتشوف المستوى اللي قدموا اليوم ضد منتخب اسباني اكبر دليل.
0: وبعد شوي باش نشوفوا مصر، نتمنى نقولها تعمل ماتش به
1: ان شاء الله، نتمنى نقولها من نجاح
0: به. خلي بقى مدام بحذي سي هشام قيرات تحكيميا، سي هشام المونديال ناجح تحكيميا الى حد الان، حتى معنا احنا اليوم الحكم الارجنتيني كان الحقيقه بدون اخطاء، فماش علاش باش نلوموا التحكيم ولا باش نقولوا ظلمنا ولا يعني فما قرار ربما خطا.
2: والله سي جمال كيما قلت معناها احنا توا لعبنا 13 مقابله كاس العالم معناها، والعطاء نتاع الحكام اجمالا كان عطاء ممتاز، ما شفناش حتى مقابله ما فيها خطا تحكيمي اللي اثر على نتيجه مباراه او غير نتيجه مباراه. وهذا بالعمل الدؤوب اللي قام به معناها الاتحاد الدولي ولجنه الحكام اللي تراسها معناها كولينا وبوزاكا، اللي كانوا معناها تقريبا منذ 3 سنوات وهما يجهزوا في المجموعه هذه لاداره المباريات بالتنسيق مع الاتحادات
0: الافريقيه
2: وغيرها، وكذلك زاد معناها تجهيز الحكام الفار، لانه الفار شهدنا بعض اللقطات انه تدخل الفار يكون للاصلاح في بعض اللقطات.
0: وتأكيد لكلامك سي هشام، منذ لحظات اليوم في مباراة إسبانيا الكاب فيرد الحكم تدخل لإلغاء الفار، تدخل لإلغاء ركنية.
2: بالضبط،
0: هذا جديد، هذا
2: جديد اللي حكينا عليه الصباح اليوم،
0: لأنه ركنية تنجم تجيب هدف
2: صحيح. وقت تبدأ ركنية معناها غير صحيحة الفار يتدخل باش يلغيها، لأنه ما يلزمش يتمركينا هدف على ضربة ركنية غلطة، لكن إذا كان العكس أن ضربة المرمى تكون حتى غلطة نلعبوها ما يقلقناش. هذا اجمالا معناها كما قلت لك عطاء الحكام معناها كان عطاء ممتاز لحد اللحظه. يبقى انه اليوم ما ركزنا على الحكم فالكون بيريز، هذا حكم دولي من 2022 تقريبا معناها بسرعه الصاروخ نقولوا السيد هذا طالع في 4 سنوات، يلقى روحه يدير في معناها مباريات كأس عالم في أكبر تظاهرة عالمية. عمناول نلقاوه كذلك في كأس عالم للأندية، عمل مباراة تشيلسي والترجي الرياضي التونسي وش معناها تقريبا السادة الرياضيين كل يذكرها في تونس. حكم هذا في من جنوب معناها من الأرجنتين، معناها جنوب القارة الأمريكية، مش نلقاوه أكيد معناها في
0: الأدوار المتقدمة،
2: في الأدوار المتقدمة وفي كذلك الكؤوس العالم القادم إن شاء الله.
0: به هو آخر ريبورتاج مش نعديو، آخر ريبورتاج مع مشجع تونسي والله رو ساعات سي توفيق والمناف وطبعا سي هشام وكل السادة المشاهدين والمتابعين. الواحد يتألم وقت يشوف مشجع بالكيفية اللي بشوفوها توا، قطاع تقريبا أكثر من 3000 كيلومتر من شمال مكسيك إلى مونتيري باش يخلط ويتفرج في المنتخب الوطني التونسي على السيارة، تابعوا مع بعضنا كيفاش حب الدراب وحب تونس ويلقى يعني منتخب يقدم له الأداء هذا، تابعوا مع بعضنا.
3: كما نشوفوا جمال هنا وصول المشجع التونسي محجوب سليمي اللي جي بعد ما قطع يعني رحلة متاع 3000 كيلومتر من مدينة كلكون والوصول إلى مونتيري هذه ليلة اللقاء متاع منتخب تونس. نمشي نشوفه ويحكي لنا الرحلة متاعه. سي محجوب مرحبا بك على جوهرة سبور.
4: سي ناجح يعطيك الصحة وبارك الله فيك ومرحبا بيك ومرحبا بجوهرة سبور وجوهرة أفام وكل التوانسة في المكسيكو في مدينة مكسيكو في مونتيري، والحمد لله أنا وصلنا.
3: لو تحكي لنا، تحكي للناس اللي شوفوا فيك على الفواياج الكبير اللي عملته بعد قطع 3000 كيلومتر.
4: هاي نجم نهبط صحة ولا
3: فضل فضل حضراتك، احنا خذينك على طائرة كيك
4: خاطر تراجيت ولاي وينك يا سيدي. مرحبا بيك سي ناجح ومرس عليك على على المتابعة، لأنك تقريبا من اللي خرجت من كانكون وانت معي بالتليفون. الحمد لله وصلنا المونتيري اللي هي في الشمال متاع المكسيك. خرجت ثلاثة أيام التالي، عملتها بالمراحل من كانكون حتى المكسيكو سيتي، ومن عملنا نهار ارتحنا شوي في مكسيكو سيتي، واليوم الصباح خرجت السبعة متاع الصباح من مكسيكو سيتي ووصلنا الحمد لله توك غير وصلنا للوتيل. هاو تبارك الله عليك انت سبقتني للوتيل ووكاو نمشي نرتاحوا شوي ونتعدوا نشوفوا ليكيب ناسيونال. ان شاء الله نلحقوا على لونترينمون وان شاء الله نلحقوا على المشجعين في الفان زون وربي سهل.
3: شنو مساجك للاعبين والجمهور اللي موجود تو في مونتيري؟
4: ولا شوف اللاعبين ما نعرفش اسكو باش يوصلهم انه ثم برشا توانسه جو لهنا، اكيد في بالهم ثم ناس معناها ما نصورش اني انا الوحيد اللي جيت من بلاصه بعيده، يعني اوكي عملت حاجه بتيتر سبيسيال شوي ما نصورش الناس كلها عملوها، لكن ثم شكون جاء ابعد مني، ثم شكون جاب على طيارتين على ثلاثه طيارات، ثم شكون تسلف الفلوس بالجا، ثم شكون تعبوا في الفيزا، ثم شكون ضاع باسبورو في كانكون وجايب، يعني كل واحد وضعيته. ان شاء الله في هذا الكل يفرحونا، وان شاء الله يا ربي على الاقل نروح. ويا خويا ماناش طالبين كاس العالم وماناش طالبين نصف النهائي وربع النهائي خويا، ان شاء الله نتعدوا على الاقل الدور الثاني ونفرحوا 13 مليون اللي يستنوا فينا ان شاء الله.

0: impressionné la qualité de confiance entre les équipes, que ce soit Maroc ou le Japon ou le Tchouf, حتى مصر وقت اللي لعب مع منتخب البرازيل. فما ثقة, فما تحس المنتخبات ولات ما عادش تخاف ولا تلعب بستيل دو جو معين وعندها ثقة في في في في طريقة اللعب. هذا اللي كنا نتمناه ونشوفه في منتخب تونس, لكن للأسف شفنا عشوائية كبيرة في طريقة اللعب منتخب تونسي, وهذا يدل على انه راهو العشوائية اللي تصير على المستوى الفني راهي باش تكون ايماج تعطيك سور تيران. راهو اليوم في كأس العالم اللي باش تحضروا باش تلقاه سور تيران, نبداو من شخصية المدرب وصولا للصورة اللي باش يعطيوها لك اللاعبين على أرضية الميدان. شفنا منتخب المغربي كيفاش لعب مع البرازيل, شفنا محمد وهبي الكل سموه الدكتور مقارنة بانشيلوتي, شفنا تقريب الصعوبات اللي تعرض لها منتخب البرازيل, شفنا لا كاليتي نتاع الكاستينغ نتاع الجوارات, لاعب عمره 18 سنة العالم الكل قاعد يتكلم عليه في منتخب المغرب. كذلك اليوم ان شاء الله نتمناو منتخب مصر صراحة اليوم كعرب ومكمسلمين اليوم قلوبنا مع المغرب والجزائر وتونس طبعا, نشوفوا نحبوا نشوفوا كذلك العراق والأردن, هذو منتخبات العربية اللي نأكد لك من هنا من موقعي هذا نعرف خاطر اش معناتها جمال السلامي في الأردن, نعرف اش قاعد نحكي على حسام حسن في مصر, كذلك قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة خاصة على مستوى الاستمرارية. هذا نعاود نختم به خويا جمال, نتمنى اليوم نشوفوا علاش لا إذا صارت هالمشاكل هذه كل نحبوا نشوفوا استمرارية كسوسوا في الأندية في البروجي نتاعنا أن بروجي سبورتيف بدائيا نداوم المكتب الجامعي وصولا إلى اختيار المدرب. راهو المدرب كاستينج لازم يكتبني على إحصائيات على ستيل دو جو. اليوم كي تدخل أنت تشوف صبري لاموشي اللاعب مع مدرب 6 شهور تقريبا تم تعيينه 14 جانفي 2026 اليوم تقريبا نحكيه على 15 جوان لعب 5 مباريات فيهم مباراة واحدة فايزة هزيمة تقريبا 3 هزايم متعادل. هنا نحكيه على كاستينج موفي شوا على شنو على شنو بنيت على شنو بنيت المدرب هذا, هل يتماشى مع ستيل دو جو نتاعنا, هل يتماشى مع الكاستينج نتاع الجوارات. وقت اللي عملنا القائمة هذه لازم فما يكون ستيل دو جو معين باش تلعب به الأسلوب, واليوم في العالم أجمع يلعب لك تقريبا 2-3 ستيل دو جو في نفس المباراة, هذا اللي قاعدين نحلوا فيه الخيان. وإن شاء الله إن شاء الله قلوبنا مع مصر اليوم نتمنى وتعمل ماتش كبير مع بلجيكا.
1: كلمة خير استوفيق بسرعة في 30 ثانية على المنتخب المصري.
2: لا المنتخب المصري نتمنى له إن شاء الله النجاح والتوفيق, لأنه الأغلبية من البطولة المصرية
1: محلية
2: أبار مرموش
1: مرموش ومحمد صلاح
2: والباقي كلهم الأغلبية يلعبوا في مصر. دونك نتصور اليوم مباراة هامة مع منتخب بلجيكي اللي شفنا الفنيات اللي فيه
1: اللاعبين
2: بيان سور. دونك نتصور نتمناو أنه المنتخب المصري يعمل مقابلة طيبة, وهذا برهنوا ضد منتخب البرازيل الأداء الممتاز اللي قدم.
1: أي سي هشام بسرعة زاد كلمة على المنتخب المصري بسرعة.
3: أكيد احنا بكل كعرب نتمنى المنتخب المصري اليوم يتألق أمام المنتخب البلجيكي, كذلك عندنا منتخب ثاني هو السعودية اليوم تلعب مع
2: الأوروغواي,
3: كذلك نتمنى لها الفوز إن شاء الله, وإن شاء الله البلدان معناها الفرق العربية الكل تكون متألقة مع الحكام اللي كانوا متألقين بصراحة.
1: واضح. حب نشكر كامل الفريق اللي يملك لكم البلاتو هذا مباشرة من منطقة المشجعين فان زون في مول اوف سوس. طبعا تنجموا كل نهار تجيو تتفرجوا على الماتشات في قاعدة حلوة حلوة برشا عائلية, خاصة في يعني متعة للفرجة وكأنكم في كأس العالم, كأنكم في المكسيك ولا في أمريكا ولا في كندا. كامل الفريق نحب نحييه, حي خاصة زاد إدارة مول اوف سوس اللي قدمت لنا كل التشجيع, خونا جور زاد اللي فرح بينا إيزي كاب زاد يعطي الصحة, طبعا أيضا كبيكا كمال كبيكا وكامل الفريق اللي معاه عثمان بالشيخ كذلك اللي طبعا من استوديوهات متاعنا وليد بسباس هو حاضر بحذانا, سي توفيق زعبوب هشام جيرات مناف نبي نوفل الشبيل أيضا عبد الرزاق الشابي ونسيت حد ذلك مسينا حتى عدا فهمي سعيد فهمي سعيد تحياتي, نتقابلوا إن شاء الله غدوة في بلاتو آخر, ولكن مش نرجع للمول في سوس بعد كل مباراة متاع تونس, إن شاء الله المرة الجاية نرجع لهنا وإحنا رابحين وإحنا عاملين جو, وطبعا ننساو هالهزيمة هذه. إلى اللقاء.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعه للخمسه متاع العشيه، متابعه لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقيه المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضه، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا، المونديال على جوهر اف ام تي في، حاجه اخرى.
1: جوهر اف ام.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: اهلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم ان يوم غد الثلاثاء 16 من جوان 26 2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم غد الثلاثاء. أدى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه وفق ذات المصدر. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة الممتدة 26 2000 2030، الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الأسلحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس، أكدت أن مخطط التنمية للفترة 26 2000 2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وهو ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. ورئيسة الحكومة تشير أيضا إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول إن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة بموجب الاتفاق. وفي ختام هذه الإطلالة، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. درجات الحرارة تتراوح الليلة بين 19 درجة و24 بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و31 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب. وكانت وزارة الفلاحة وتبعا للتقلبات الجوية المنتظرة قد دعت إلى الحذر واتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية. نهاية جاز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تحياتي جوهرة سام. بالله نتكلم على الإدارات التونسية، بالله وصل صوتي الله يرحم والديك، بالله نقصنا شوية من الأوراق، هات ورقة هات ورقة جيب ورقة حط ورقة، بالله رانا في الدين. جيت سمع بطاقة تعرف قلت جيب شد سكني، راني في تونس، راني تونسي، راه مضمون يدخل لي تونس، جيب في ما يلزمش أن أنت تسكن في بلاصة ثانية ولا تسكن، راني في الجمهورية كل الناس تطلع بطاقة في أي بلاصة، تقول أوراق هز ورقة وجيب ربي نقصنا من الأوراق قصة أوراق، شنو نحل في الأوراق كذا، واحد طلع بطاقة تعرف بدعاء باش يتخاطر أنت من درامين ما طلعش تقطع تروح البلاد تشتري تقطع تاعي ما عليك من تونس تيزي.
2: وصلنا جوارتات ربي المسؤولين المحليين في القلعة الكبيرة معتمد رئيس بلدية وغير مخير نمور فلاشة كثر بطريقة غير مباشة ونمشوا نشكيوا البلدية وغير مخصوص حتى واحد يسمعنا ربي الموضوع بعد تشوفوه في أقرب وقت.
3: الحادثة اللي في سيدي بوزيد انتين كيون ضحية مساكن وخلوا عائلاتهم كل مرة هكا عليش ما يموتوا كان هما ويضربوا كان هما السفارة ما يجرالوا شيء عليه وشو الفلاح كيفاش يخرج الناس هكاكا ما وشوفوا هذا وزاد قبل وبارك الله في جوهرة افام اللي تتصلنا وتسمعنا.
4: جوهرة افام يجري لنا احنا جماعة قصر هلال اللي نعيش في قصر هلال تحديدا حي ريا الثاني يسيبونا في الماء نتاع معناها صالح الشراب ماء نتاع ونعز ماء اخضر عندنا تقريبا شهر نعاني في نفس الحكايه وشكينا وكلمنا وعملناهم الكل جاوا عملوا روحهم صلحوا وباقي نفس الشيء ما تبدل حتى شيء ما عاد منجم يعمل حتى شيء حياته وقفت من غير ما الواحد بربي يشوفوا لنا حل بربي يوصلوا لنا الميساج نتاعنا يعطيكم الصحه ميرسي بوكو جوهرة افام.
0: ما تخليهاش في قلبك.
5: تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان رحلة في عمق الفنان.
6: أهلا وسهلا مرحبا مساء الخير مساء النور 9 دقائق بعد 9 تاع الليل حلقة جديدة من خواطر خواطر اللي تجيكم يوميا من الاثنين حتى الخميس من 9 للـ10 متاع الليل. خاطرة اليوم مع بداية أسبوع إن شاء الله كانت نشيطة للجميع تجي على وقع الأمطار على وقع تغير مفاجئ في الطقس وقت اللي كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا على امتداد ساعات النهار خينا رواحنا مع الزوابع الرعدية مع الأمطار صحيح مش برشا ولكن يقولوا لي في الحمامات أمطار غزيرة جدا دائرة الناس اللي جاية في الوتروت واحدة واحدة سيسر واحكم يقولوا لي فما ازدحام كبير على الطريق السيارة بسبب الأمطار هذه وبسبب بعض الأشغال دونك بربي واحدة واحدة سيسر واحنا الطقس تقلب كومبليت موسينو. أعلن مفتي الجمهورية لتونس أنه غدوة باش يكون إن شاء الله مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري غدوة 1 محرم 1448 هجري إن شاء الله عامكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. خاطرة جديدة من إخراج منير إسماعيل وإعداد وتقديم زهير الجيس في حضورنا ضيفة جديدة فنانة في طريق منحبش نسميه طريق البدايات ولكن بدأت تخطو الخطوات المهمة في اتجاه انها تفرض صوتها تفرض اغانيها في الساحة الفنية باش نكتشفوها بعض لحظات في انتظار انها توصلنا لانه كما قلت لكم فما زحمة كبيرة على الوتروت فما مطر فما كذا مرة اخرى بربي الناس اللي في كرهبها واحدة واحدة وحتى الناس اللي في ديارها تسايس روحها واحدة واحدة كان فما هكا دبش ندخلو نعرف اللي فما الطقس هذا تو فما ناس ناشرة الزرابي فما ناس ناشرة الملاحة في البطاطن الدنيا هيك كل يزمها تدخل راهو الطقس كاريمو ولا سبتمبر تقولش عليها معناتها الشتاء جاي والصيف مشيش نسيزر واحنا واحدة واحدة ان شاء الله قلت ربي كل شيء يتعدى لباس ما ظهر هي السخانة والغطة متاع الصباح الحقيقة عقابة متنجم كانت تكون سحابة معبية بالمطر واكيد سحابة عابرة ان شاء الله تتعدى بخير وان شاء الله يا ربي المطر هذية تكون مطر رضا ومطر متاع عام اخضر عام هجري اخضر مبروك على الجميع يا امة محمد استفيقي وفيقي وخاصة ايقظي الضمير فيك. اهلا وسهلا مرحبا حلقة جديدة من خواطر تبدأ تسويتها

مرحبا بالجميع، شكرا لكم. نذكركم ببلاغ مفتي الجمهورية سيد هشام بن محمود اللي أكد أنه مساء اليوم الاثنين 15 جوان 2026 هو الموافق ل 29 ذي الحجة 1447 هجري، مما يعني هو آخر نهار في ذي الحجة وهو آخر نهار أيضا في العام الهجري 1447. دونك غدوة 1 محرم 1448 هجري، عام هجري سعيد على الجميع، عام هجري مبروك، عام هجري إن شاء الله يكون فيه برشة تحقيق أمال ووقف التأمل على اللي فات، عام هجري مقابل غدوة الثلاثاء 16 جوان 2026. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: في عمق الفنان.
1: مرحبا بجميع وشكرا لكم على اختياركم جوهر اف ام. ان شاء الله كل عام وانتم حي بخير. ان شاء الله عام هجري سعيد على الجميع. نذكر اللي غدوة 1 محرم 1447 هجري. احنا كملنا عام 1447 هجري باليوم 29 ذي الحجة, وغدوة ان شاء الله عام جديد هو 1448 منذ الهجرة. مرحبا بجميع وكل عام وانتم حي بخير. شكرا لكم. بعد لحظات نستقبل ضيفتنا لحلقة اليوم في خواطر الفنانة اللي باش تكون بحضنا بعض لحظات, ولكن اللي باش نسمعوها تسويت في غنيتها جديدة جاتنا بها هدية لبرنامج خواطر على جوهر اف ام. نسمعوها, اسمها محبوبي الفنانة, اسمها إيمان محمد. أهلا وسهلا, مرحبا.

0: مش فما فما برشا مطر فما وتروت مسكر دونك عذرك معاك إيمان محمد. أهلا وسهلا وأخيرا
1: وأخيرا
0: مرحبا بك. برشا مطر
1: ما شاء الله ربي يعطيك خير.
0: والمشكل اللي ما قريناش حساب معناتها ما شاء الله كان الطقس صيف صيف العباد في البحر
1: صيف الحقيقة في بالي صيف والدنيا سخونة خرجت في وقتي ما شاء الله ربي يعطيك خير.
0: الحمد لله.
1: حاب نعتذر على التأخير.
0: لا مثالش مثالش
1: الله غالب هذه حاجة
0: عرقوبك أخضر مع عام جديد هجري يبدأ غدوة إن شاء الله عام أخضر على الجميع
1: الكل والمسلمين الكل بالسنة الهجرية إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير.
0: اسمع هي في ثنية قتل يعني ديجا بديت نستبرد
1: اسمعكم
0: كوا ما نطلبش منها باش تغني في الديريكت دي عام هجري جديد ونبدأوا هكا بحكاية من عندك ديريكت مش خير خلي يكتشفوك احنا سمعنا محبوبي هذه جديدة
1: هبطت
0: الجمعة اللي فاتت
1: البارح هبطت
0: البارح
1: جديدة
0: البارح نيو معناتها أول
1: مرة تذاع
0: على جوهر اف ام في برنامج خواطر. مرحبا بك. ايش نسمعوا هكا بمناسبة العام الهجري حويجة هكا تجي على بالك خليك تشرب عرقك بشوية خمم فيها وبعد بشوية باش نسمعوا حاجة. أما خلي قبل الساعة نعرفوا الناس اللي يسمعوا في جوهر اف ام برنامج خواطر بعيد على الكاميرا والضو والميكرو والجمهور والفروحات شكوني إيمان محمد؟ ساعة اسم إيمان محمد اسم فني ولا اسمك الحقيقي؟
1: هو إيمان محمد اسم بابا الحقيقة محمد
0: برشا محمد
1: قال محمد هو بابا
0: هو أبوك دونك إيمان
1: أنا إيمان محمد قريقيش.
0: مرحبا بك.
1: يعيش
0: به ومنين
1: لقد صعيب شوية
0: خلنا نسمعوا منين شنو نجمو نعرفوا عليك.
1: أنا من تونس من البونليو بنت الكرم حلق الويد قريت في حلق الويد.
0: أنت مولودة في تونس؟
1: مولودة في تونس.
0: أما الأصل الأصيل
1: وصولي من المهدية.
0: من المهدية مهدية بيل ولا
1: والله اللي نتذكره كي كنت صغيرة نمشي للسقي سقيفة الكحلة في البغل منطقة في الزونة دي كان وسط البلاد.
0: دونك انت بنت المهدية.
1: انا بنت المهدية
0: بالاساس
1: بابا مولود المهدية. في المهدية.
0: اما انت مولودة في تونس.
1: امينة تولدت في
0: وكبرت
1: تونس
0: وكبرت وقريت
1: كل شيء في تونس حتى المهدية كنا نزوروها دو طون زون طون هكا في الفاكونس وكا.
0: وقتاش بدا الغرام بالموسيقى؟
1: ملي انا صغيرة برشا خاطر امي تقول لي كنت صغيره تشد هكا واحده وتبدا تدربك لا لا لا لا لا, لا تغني ملي عمري عامي. من بعد بديت
0: على الطاسه وصطل
1: عطاسه ونشد حاجه
0: بعد براس وفي بيت البان وما فما يكو.
1: من بعد بديت الموهبه تنمو في النوادي الثقافيه في المدارس في الليسي في المكتب بديت ساعه بديت نكتشف في موهبتي من البريمير كي كنا نعملوا الحفلات اخر العام دونك كنت انا يختاروني من بين العناصر اللي باش نكون
0: اللي باش تغني في حفله اخر العام
1: فوالا. من بعد ليسي كنت نعمل بين المعاهد ديما في الحفلات بين المعاهد تو وانا صغيره بديت تجربتي في العروض الثقافيه في المسارح وانا في دار ثقافه حلق الويد عملنا عرض اسمه نوار اللوز مع الفنان سلاح مصدق نتذكر ونقدم له تحيه كبيره
0: في مهرجان اللي عملوه سهام وسلاح مصدق
1: لا مش هذا مهرجان الكراكه كان قبل
0: مهرجان الكراكه قبل ما يبدا
1: ولا اول ما بدا مهرجان البحر الابيض المتوسط عملنا الافتتاح نتاعو بعرض نوار اللوز انا صغيره وقتها بالقديم زدت نقرا تلميذه بدايتي كانت مع برنامج خطوه الاولى مع علي الشيبي
0: يا حسن على الشيبي والخطوة الأولى تعديت في الخطوة الأولى
1: أنا تعديت في الخطوة الأولى
0: ليه؟
1: العام اللي صارت فيه سيليكسيون وعملنا مهرجان بوغرنين وعملنا مهرجان بنزرة الدولي العام هذاك أنا شاركت فيه معايا ثلة من الفنانات نقدم لهم تحية معروفين ومشهورين إمنا فاخر سمية الحثروبي نقدم لهم تحية برشا فنانين كانوا معايا هذاك العام هذاك فريمون سيتي معناتها اكسبسيونيل.
0: شكون اللي صفق لك وقال لك فازي ونصحك وقال لك صوتك حلو ودعمك معنويا؟
1: بالطبيعه امي دعمتني
0: برشا.
1: اي امي كانت معايا في بارتو معناتها في الاذاعات في المهرجانات كانت ديما معايا وتشجعني.
0: ما كانش فما اعتراض من العائله بنيه وباش تغني وباش تدخل دومين الفن؟ ما كانش فما الاشكال؟
1: لا على خاطر انا من الاول معناتها الفن اخترته مشيت في الريتم الثقافي من الاول. انت عروض ثقافيه ومهرجانات ونتعلم ونقرا في الكونسيرفاتوار دونك شجعتني امي الحقيقه خاطر احنا عائله فنيه بون ما عندناش فنانين مشهورين اما بابا مغروم وامي مغرومه دونك حاجه
0: الفتره اللي عديتها باش يعرفوك الناس شنو المصاعب والعراقيل اللي اللي تحديتهم اللي تجاوزتهم ولكن قلقوك في نهاية الأمر؟
1: أنا ساعة الغبتور متاع عندي اون غبتور صغيرة صارت بعد بيان سور انا خاطر عرست صغيره دونك كل حياه العائليه اخذتني شويه على الدومين.
0: حتى نرجعوا لهذيك ولكن اعطيني في البدايات.
1: في البدايات ممكن قرايتي والسبور هما اللي خلوني بعد شويه ما خلونيش نندمج 100% في الفن.
0: فكرت في لحظه معينه ايمان انك تستسلم تقول الدومين صعيب مش سهل الانتشار لازمني ماكينه ولازمني ناس تقف؟
1: مش وقتها مش انا صغيره انا صغيره كنت عندي طموحات كبيره ونعرف روحي معناتها خاطر ما كانتش كيما توا انا نرى توا الانتشار اصعب من قبل. قبل الحقيقه الاعلام كان يعاون برشا وكانت ما فماش برشا قنوات وهالي ريزو سوسيو اي تو توا لي ريزو سوسيو وهالماكينه جديده انا نقول سلاح ذو حدين نجم تعاونك برشا في الانتشار وتجم زيادة اذا كان ما تواكبش الركب راك هو باش تلقى صعوبة كبيرة.
0: هو المعادلة الصعيبة اللي عملوها مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بقبل هو كلي تنجم تعمل غنية وفي الجمعة الأولى والثانية تعمل ملايين مشاهدة الشهر الثاني ساي تنسيت الغنية معاش يظنها حد وهذه أخيب حاجة.
1: ويجا نقول لك زهير
0: برشا غنيات نعطيهم لك توا قول لي وقتها بالحق وتوق نرجع للفيو تلقى
1: صحيح من بعد
0: وينهم الغنيات هذو ما عادش ساي سمعوهم وقتها
1: وفما ظواهر طلعوا اباغ ما همش فنانين فما ظواهر طلعوا وعملوا سكسي ووصلوا جايبوهم في لي بلاتو وقت اللي هو ما يستحقش يكون موجود في بلاتو
0: فنون. تشوف فما ناس جابوها في البلاتوات ما تستحقش
1: بدون ذكر ولوني انا راني ما يقلقنيش حتى كان نذكر ناس تعرفني صريحه قد صف كو فما معادله مقلقتني انا تو يقول لك تعمل 1 مليون 2 مليون دو فيو باش لي بلاتو الكل يعيطوا لك. بربي الفنان التونسي خاصه اللي متوجه لل للفن للطربي سالمون احنا معناش شركه انتاج تتبنى الفنانين معناش دي معناش
0: شركة تدعم كبيرة
1: ولا
0: سبونسور كبير
1: فنان وتري تلقاه يخدم في نطاق ضيق باش ينتج عمل البركة تحب له يصرف من مكتوبه
0: 20 25 مليون مينيموم
1: ودي تشرط عليه تقول له تعمل لي 1 مليون اي 2 مليون دو فيو هذاك باش يزيد يصرف عليه في السبونسورينغ خاطر اللي نراو فيهم يعملوا في 2 مليون دو فيو سي با غراتويرا.
0: واضح
1: فما ماكينة كبيرة.
0: خلي يزيدوا الناس يعرفوا إيمان محمد منير كان ناخذوا ديزكستريم من غنياتك الكل حضرنا هكا ديزكستريم باش الناس يسمعوا ستيل وبعد نفهم ستيل اللي تغني فيه إيمان اليوم هي تعطيني الإكستريم الأولاني.

0: قولوا إيمان محمد اليوم شنو السيل اللي اخترته باش تغني فيه؟ نسمع شوية طرب ولكن فريحي أكثر مع تفهم التوجه متاع وكانك تخمم في الفرح في
1: توا وليت نخمم الحقيقة
0: توا
1: على خطر أنا هك تشوف
0: حتى غنيتك الجديدة تحسها متاع سيزون
1: عرس
0: معناتها متاع عروسة باش تقعد في كرسيها
1: ليلة عرسي وفيها هنايا إن شاء الله حبي ديما حذايا زغرت يا الخالة ويا العمة باغ كونتر أنا نشوف روحي متنوعة معناتها أنا جي إيسيي ديتر أن بو هكا بوليفالونت باش زاد المستمع ما يقلقش شوف الفنان يلزمو يمس شرائح الكلها
0: يعني حدود صوتك ينجم يمشي من وين لوين الحقيقة
1: شو معناتها من وين لوين
0: معناتها الطربي مثلا أنا. موجود
1: أكيد أنا وردة أمك أنا ديجا إيمان تعرفت بالطربي راه من تبي إيمان كي دي إيمان محمد دي ترى بي 100% أذك علش لقيت صعوبة في الانتشار أنا على خاطر تربط باللون الترابي وحتى في العروض اللي نقدمها وحتى في قلت لك أنا الشمان اللي خديته من الأول ما كانش سهل على خاطر مشيت في الثقافي والترابي
0: معناتها حطيت روحك في معادلة
1: صعيبة
0: صعيبة هو فما معادلة أصعب اليوم يخمم فيها نورمال مو كل فنان يبحث عن الشهرة المعادلة هذه اسمها إيمان محمد عايزة كده والجمهور عايز كده بين الجمهور عايز كده وإيمان محمد عايزة كده يلزم فما معادلة تخلطها باش تخرج السكسي متاعك لقيتها ولا ما زلت تلوج عليها
1: كلامك صحيح 100% جو سوي اون تران دو شيرشي على خاطر كيما قلت أنا ما نجمش نكون 100% شنو العباد تحب وإيمان شنو تحب نحاول جيسي دو جواندر لوتيل على غريابل إيمان شنو تحب زيد يقول لك غني لروحك شنو تحب فما مستمع
0: خالد غني الجمهور
1: ولا وما نجمش زيد انتيح على مستوى معين معناتها ما نجمش نقدم حاجة مانيش أنا موا جيسي دو غاردي ان كادر معين متاع أغنية تكون حتى كان تكون خفيفة انتر غيمي كوميرسيال تكون محافظة على دي
0: معينين. انا نعمل على صراحتك ايمان تجيك شركه كبيره اليوم وتعلن انها تتبناك رسميا وماديا مقابل اغاني لهشك بشك تقبل والا لا
1: هشك بشك
0: في عرض مغري
1: شو معناتها هشك بشك اغنيه ما فيهاش
0: يعني اغنيات ساندويتش يعني اغنيات فيها نيمبورت كل كلمه ولكن يحبها الجمهور اكل اغنيه الخفيفه جدا بعيدا عن أي حاجة اسمها ترب وكلمة ولحن
1: مبتذلنا ما نقبلش
0: ما نحكيش على ابتدال ولكن في الأخر فما درجة طايحة
1: الحقيقة لا جو مو فوا با
0: ترفض العرض
1: نرفض وجاتني عروض قبل راه نتاع أغاني هشك بشك في تونس معناتها وكنت نجم تضرب
0: بكشي بليش مش
1: لا والله لا
0: معناتها أنت ما تخممش
1: إنه يجيك يقول لك هذه غنية
0: تضرب
1: راهي غنية هذه تضرب أما هشك بشك وما نرضاش نروحي نغنيها وما نرضاش العبيد زيد الجمهور اللي استانس بيا يشوفني في الايماج هذيك
0: الشهرة بالنسبة ليك مهمة؟
1: مهمة جدا أكيد
0: نتيجة ولا هدف؟
1: لي دو هي الهدف متاعي ونتيجة نتيجة متاع الشهرة اللي أنا نحلم بها تهمني برشا خاطر باش تعاوني برشا على خدمتي نهار آخر
0: كاظم يقول إني خيرت كيف أختاري وأنا اليوم باش نخيرك اختار لي بين هذوما نبدأ الشهرة وإلا الراحة النفسية وانت تعرف أن الشهرة تضيع لك الراحة النفسية
1: أكيد.
0: الشهرة معاش نجم تخليك تمشي تقضي من الأسواق ومعاش نجم تخليك تقعد وين ما تحب وتاكل كما تحب وتلبس كما تحب وشعرك مشبشط كما تحب
1: صحيح.
0: الشهرة موضوع آخر وبرستيج آخر الشهرة أو الراحة النفسية إيمان
1: مالغري أنا من الناس اللي نحب نعيشها حتى كان الشهرة نحب نعيشها أفيك موديستي نعيشها عادية معناتها
0: صعيبة
1: أما صعيب في فغي صعيبة باش ترسيلك تنتقي البلايس اللي تمشي
0: صعيبة حتى كنت تعيشها أبيك موديستي تجد صعبة على روحك خاطر نجم انت مهبطة بلايز ويتاكل سخون ويجيك شكون يقول لك نحب نعمل سيلفي ولا خير نحب نعمل كذا واكل بلاي يبرد ومشى على روحه دوك
1: الحقيقة
0: هيا نختاروا إيمان
1: الراحة نفسية عندها قيمة ما حتى الشهرة
0: أما توا وقيت شهرة
1: بيه
0: الحب أو النجاح باقي نقول لك إني خيرت كيف أختاري فماش الزوز
1: والله
0: لو خيروك بين قصة حب
1: النجاح مع الحب محلي
0: أنا خيرتك.
1: ساعات تلقى
0: شكون ينجم الحبيب يفرض عليك يقول لك لا أنا ما حاجتيش بالنجاح.
1: الحبيب كان يحبني بالحق راه يحبني
0: نجاح. دار اخترت النجاح. العقل ولا القلب؟
1: أنا نمشي برشا بالقلب. نمشي برشا بالقلب.
0: القلب يتعب عادة.
1: أما يلزمني نولي نمشي بالعقل. مش نحاول نعمل هكا مقاربة
0: برشا.
1: مقاربة بيناتهم.
0: الماضي ولا المستقبل؟
1: المستقبل.
0: انت ماكش من جماعة يا حسرة على قبل ونوستالجي وكنا خير ومخيبو زمان توا
1: في كوتي وي في كوتي وي اما ديما نحب نغزر المستقبل في برشا حاجات باهية.
0: تونس والا هجرة الى بلد تعطيك قيمة اكبر فنيا؟
1: الحقيقة تونس. انا ديما نقول الفنان حتى كيفش يبني روحه يبني روحه من بلاده قبل. دايوغ حتى كيف جاتني لوبورتينيتي معناتها لي بروبوزيسيون للمشاركه في البرامج الكبار صحيح يعاونوا برشا اما انا جوفوا نبدا من تونس هذاك علاش ممكن زيدات بتيت برشا.
0: الصمت ولا المواجهه؟
1: في اوقات الصمت به وفي اوقات المواجهه به.
0: الانتقام والا ألا انتقام؟ المسامح. المسامح كريم
1: خليه على ربي. ربي يعرف كل شيء.
0: هاي ركز لي في هذه الأخرة. الوقت جري من جيت مخر الله غالب.
1: الله غالب والله.
0: عربون ولا مهرجان؟
1: مهرجان الحقيقة.
0: ها؟
1: نبجل ديما المهرجانات على
0: رغم اللي المهرجانات يجيو في الأخر.
1: كيفاش؟
0: العرب تجي على بكري.
1: اي
0: معناتها تنجم تخلي الداتات فارغين للمهرجانات وفي الاخر يقعدوا فارغين.
1: صحيح اما
0: دونك ما تنجمش تراتي عربون على المهرجان اما في الاخر انت تبريفير تختار كان جاوا مع بعضهم الزوز تختار المهرجان.
1: مع بعضهم الزوز نختار مهرجان.
0: تختار المهرجان
1: مالغري انا راني نحب نكون موجوده مع في العروسات ما نقولش عربون في العروسات حاجه تفرحني.
0: بالعربون يعني عرس عرس ولا مهرجان؟
1: الحقيقه اما
0: يجيو زوز مع بعضهم
1: وليت موجوده اكثر في العروسات.
0: يكلمك عرس ويكلمك مهرجان على نفس الدار. مهرجان. تختار مهرجان واضح. هاي سمعني صوتك وفي الوقت الله غالب ووعد مني ومنك باش ترجع لنا ان شاء الله انه الحوار طويل ومازال في برشا باش نكتشفوك كانسانه وكفنانه ايضا.
1: مناسبه راس السنه الهجريه قلت لي خما في حاجه نقول حاجه
0: اللي تحب اللي تحب ما يسالش
1: الله.

0: عليك يا إيمان، شكرا لك، نعطيك كلمة الختام
1: يا عيشك. نحب نشكرك مرة أخرى على استضافة، خسارة تعديت في ساعة في ساعة. نعود نحيي جميع المستمعين، أهالي الساحل الكل، نقدم لهم تحية، متابعيني الكل، نقول لهم الأغنية موجودة على قناة يوتيوب
0: محبوبي
1: محبوبي. وفلا إن شاء الله المرة الجاية
0: ونلتقي قريبا إن شاء الله. إن شاء الله المرة الجاية تجي بحدنا، مش مع الظروف هذه، نعرف اللي عذرك معاك الأمطار المفاجئة هذه والكيس اللي تسكر، دونك نتفهم هذا الكل، وأكيد الجمهور زاد يتفهم هذا. شكرا لك إيمان، يعطيك الصحة. شكرا لرفيقك اللي وصلك. لين شكون الساعة المسيو ولا رفيق في الثنية هاي به، مرحبا بيه يا سيدي. شكرا لكم انتوما وبارك الله فيكم على المتابعة. نتقابلوا غدوة في خاطرة جديدة من خواطر الاثنين حتى الخميس. هجر نوالي تسويت أخبار العاشرة ليلا. عامكم مبروك مرة أخرى. منير اسماعيل شكرا في الإخراج. زهير الجيس قولكم صباح الخير.
2: روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر هذا اليوم بقصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية بتونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى زيارات توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج صباح اليوم بمقر الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي التوغولي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ فقد اتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 2026 و 2027 و 2000 يشمل القطاعين العام والخاص ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين والتي تشمل الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجالات الدبلوماسية بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبرني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكة الربط الكهربائي والمائي، على أن يتم إيلاء هذا البرنامج ما يستحقه من عيني ومتابعة تحت إشراف الوزيرين. وأشاد الوزيران أيضا أثناء جلسة عمل موسعة لوفدي البلدين خصصت للتداول حول واقع علاقة التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، أشاد بعرقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين التي تأسست منذ عام 1965، مؤكدين أهمية إضفاء حركية جديدة عليها لا سيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. دولياً الآن، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي يقول أن الصواريخ التي اعترضها سلاح الجو أطلقها حزب الله باتجاه مناطق تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. ومن أخبار العالم أيضاً، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، قالت أن 2 على الأقل من موظفي الوزارة قتلا في هجوم انتحاري استهدف معسكراً تابعاً لها في مدينة الرقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك.
0: جا
2: جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور، البداية بمونديال 2026.

0: على FM TV.
1: بعد هزيمة منتخبنا الوطني التونسي اليوم الفجر قدام السويد بسكور كبير 5 أهداف مقابل هدف في مدينة مونتيري المكسيكية. آخر أخبار لكيب ناسيونال ناخذها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب، خاصة برشا كلام على إقالة المدرب صبري اللموشي وإمكانية تعويضه بالمنظر الكبير المتواجد حاليا في المكسيك ومع أنيس بوجلبان. ناجح مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا بك أنيس ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فيها مرة أخرى. للأسف الشديد بعد الهزيمة الكبيرة والبردود الهزيل للمنتخب التونسي البارح اللي كان غير مقنع، كان لا روح لا إقناع لا حد شيء. للأسف الشديد فما رد فعل جماهيري لنا، يعني جماهير كل متغشة، الجماهير بالحق متأسفة على الأخر، جماهير جات من بعيد من العالم الكل جات لهنا، يعني الناس كل كاية باتة كيفاش تونس، علاش المنتخب لا روح لا حد شيء، ما هوش موجود المنتخب، يعني الناس كل كاية لهنا بصراحة. الجماهير فما ناس تحب تروح، فما ناس ما عندها حتى ثقة في المنتخب ولاد، وإن شاء الله يكون خير. بالنسبة للجديد حسب اتصالاتنا الجامعة أقل صبري اللموشي، لكن في انتظار الصيغة القانونية، لأنه صبري اللموشي متمسك بالعقد متاعه الكل، إن شاء الله فما صيغة قانونية معه للتلاقي بالتراضي، وفي انتظار المعلومات الجاية، وإن شاء الله زاد فما سيمون ذو الكبير حسب ما سمعنا مش يكون هو على رأس المنتخب، في انتظار التحاق أنيس بوجلبان مش يكون هو المساعد الأول متاعه، وفي انتظار الساعات الجاية القليلة نعطيكم أكثر مصادر وأكثر أخبار إن شاء الله. ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام.
1: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، أكيد الصور والفيديوهات وكل كواليس المنتخب الوطني التونسي وأيضا الرحلة كاملة برعاية تينيزي برومو. بالنسبة لكل الكواليس الخاصة لأمنها لكم ناجح مجذوب تلقاوها على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الفاجة متاعنا سبور جوهرة فام. أهم النتائج والمقابلات في المونديال اليوم الفجر، كوديفوار ربحت الإكواتور 0-0. المفاجأة في المونديال إسبانيا تتعادل مع الكافير بنتيجة 0-0. في الحقيقة منتخب كافير كان منظم، عمل مقابلة كبيرة قدام المنتخب الإسباني اللي رغم أنه مبداش تقريبا بالنجوم متاعه، خاصة لامين يامال ونيكو ويليامز اللي دخلهم المدرب ديلا فونتي تقريبا في الدقيقة 70، لكن منتخب كافير كان حقق تعادل تاريخي ضد المنتخب الإسباني. بالنسبة لبقية المقابلات 11 متاع الليل قمة أخرى باش تكون بين منتخب السعودية والمنتخب الأوروغوايانية. مدرب هولندا رونالد كومان تعرض للموجة من الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع جابون البارح 2-2. صحيفة دي تيليغراف الهولندية عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب. كيف الصحافة العالمية ركزت على ياسين العياري لاعب منتخب السويد اللي أصوله تونسية، أبوه تونسي اللي هو عزوز العياري أمه مغربية، مولود في السويد، درج في منتخبات السويد السنية وصولا للمنتخب الأول. نذكر الجامعة التونسية لكرة القدم قبل كانت تفاوضت معه في قبل المونديال 2022، عرضت عليه المشاركة في المونديال إلا أنه فضل مواصلة مشواره الدولي مع منتخب السويد. والصحافة ركزت على ردة فعله في الهدف الأول اللي كان اعتذر، ما احتفلش بالهدف اللي سجله، ولكن في الهدف الخامس واللي هو الثاني لي في المقابلة كان عبر على فرحته. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يسعى لبلوغ محطة جديدة في مسيرته الدولية بخوض المقابلة رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء انطلاق الماضي ساعتين متاع الفجر ضد المنتخب الجزائري.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: الترجي الرياضي التونسي اعلن عوده مدرب الروماني ريغا كانف للاشراف على الفريق خلال الفتره المقبله. نذكر مدرب الروماني سبق له ودرب الترجي الموسم قبل الفارت. الاهلي المصري بدوره اعلن رسميا عن تعاقده مع المدرب المغربي حسين عموت للاشراف على الفريق في الفتره المقبله. البريد الساحلي بعد ما سكر دوسي الخامس في النزاعات اللي خص فهمي بن رمضان في 92 مليون، هذا بعد أوميجا وكيف كيف المعدل البدني السابق أحمد البريري، الحارس السابق علي جمل، صلاح الدين الغدامسي، فهمي بن رمضان، حاليا دوسي أونكور هو دوسي اللاعب السابق علي البريغي اللي فيه 122 مليون. نجم المنتخب المغربي وصاحب هدف أسود الأطلس ضد البرازيل إسماعيل سيباري حسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانيو فإنه صحح في البايرن عقد مقابل 55 مليون يورو قادم من بي اس بي أندهوفن. ريال مدريد تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني كوكوريا لمدة 6 سنوات قادم من تشيلسي الإنجليزي مقابل تقريبا 60 مليون يورو. هذه كانت نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في الأمان.

0: Bleu Nuit.
1: العشرة 15 دقيقة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في موعد جديد من بلو نوي. نرافقكم حتى النص الليل بالموسيقى، أخبار جديدة وبنتل موسيقى، طقس شتوي أمطار باهية إن شاء الله، ربي يرحمنا بالغيث النافع على سيسون رواحكم كل مستعملي الطريق. وحنا ننسوكم كالعادة بالموسيقى أمين ومنير حتى النص الليل في بلو نوي. الموسيقى عنا مع مارون فايف، بعد شوية في شوغا عنا زادة عمرو دياب، لويس فونسي، أما تو سويت الانطلاقة مع القيصر. هذا مسير

لا كولبا على جوهر اف ام مع لويس فونسي. مرحبا من جديد، مواصل معكم كالعاده في سهريه ليله، وكما كل ليله من العشره حتى النص الليل في بلونوي، بتبيع الموسيقى مع اخبارها ومع جديدها، ونواصل كما قلنا بالاخبار الموسيقيه. دونك نحكيو على السيفيه ونحكيو على صراع الالبومات بعشره مطربين ودي ديو للهضبه عمرو دياب. دونك هذه بعد سنوات طويلة كان فيها الهضبة يختار ويعتمد على الأغاني المنفردة في السيفيات، ولكن سيفيات سنة باش تكون سيفية استثنائية. في المقابل منافسة شرسة وكبيرة، برشا فنانين اللي اختاروا أنهم يصدروا ألبومات جديدة، كما حمائي، كما أحمد سعد اللي واصل في الألبوم الجديد متاعه اللي خرج نهار 3 جوان، الفرفوش، الألبوم الفرفوش هكا اختار يسميه، مع ظهور أحمد سعد في شكل البيبي، يعني بيبي صغير في فرشة كبحثة جوي. دوك تونك تشفو شنو يخبي هل الألبوم الفرفوش هذا، هو ميني ألبوم في 5 غنيات، حتى أسامي الغنيات غريبة شوية: كوتي، خبر عاجل، جزها، أوبا، وورد. واعتمد زاد على مواهب شابة في الكلمات وفي الألحان. في المقابل الهضبة عمرو دياب قاعد يحاول يحضر في روحه باش يخرج ألبوم جديد باش نقاو فيه 12 أغنية، ولكن مازال ما اختارش الاسم النهائي للألبوم. في المقابل الألبوم هذا باش يقدم فيه ديديو مع بنته جنة مثلا، وفي شكل امتداد لنجاح أغنيتهم السابقة خطفوني. بالطبيعة الهضبة كالعادة في الكتيبة، دونك اختار تامر حسين، أيمن مهجت أمر، وعزيز الشفعي، كيف كيف الكينج محمد منير يحضر في ألبوم جديد في 8 أغنيات كاملة. اختار أنه يمزج بين الدراما، الفولكلور، الموسيقى الشبابية الحديثة، وهذا الكل نكتشفه إن شاء الله مع بعضنا ديكو يخرج الألبوم هذا. رامي صبري كيف كيف عنده جديده، والترويج الألبوم جديد أمر، وين طرح أغنية بفرحك وانت تزعلني، أغنية عندها الطابع الشعبي. تامر عاشور كيف كيف عنده الجديد واللمسة النهائية للألبوم هذا. دونك كما فهمنا نصيف 2026 مش يكون فيه صراع كبير لجديد الأغاني والأعمال خاصة المصرية. يلا خليكم مع عمرو دياب متغير، هذه الموسيقى اللي نوصل معك العادة في بلوني.

10:50 دقيقة. مرحبا من جديد. موزيكا مع نايكا في ويلكم تو إليكسيا إكليسيا إكليسيا. نعم الموزيكا في الطابع اللاتيني, وحنا نعيش على الأجواء اللاتينية مع كأس العالم كرة القدم المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد شوية عن برنسي فما الماتش بتاع المنتخب السعودي والأوروغواي, إن شاء الله مربوحة للخضر. شفت إيميل منير دونك تبعث للناس والموظفين خلينا نقولوا في السعودية, قالوا لهم بحكم أنه الماتش مش تلعب مخر شوي, عندهم مخر طبيعة يقول لي تو ماضي ساعة بوقتهم هما ولا العكس. دونك المفيد المفيد قالوا لهم غدوة باش تخدموا أربع سوايع كهو, جيو ماضي ساعة حتى الخمسة متاع العشية في البركة سبوريقتين, شجعوا المنتخب إن شاء الله مربوح. هذا قرار رسمي ماهيش قرار متاع على رأس عام ولا لا, مانيش عارفين بتتر القرار كان يعني في انتظار رأس عام ولا ماهوش رأس عام. دونك كان ماهوش رأس عام هاكم, ما هو رأس عام بطبيعة الحال. غدوة إن شاء الله مربوحة للخضر, إن شاء الله مربوحة للحمر زادة في المباراة اللي جاي. دخل بعضها الأمور على الأخر, داخلة بعضها بالكدا بالكدا, ما نفهمش ياسر في الكورة, ما نحبش نفهم ياسر في الكورة والسياسة, حاجتين اللي نحب القاموس بتاعي. أما يبقى المنتخب ديما نشجعوه الآخر رمق, ما اللي نروحوا نشجعوه إن شاء الله زينة. آية بعد شوية الأخبار مع هجر النوالي في موجز الأحداش, إن شاء الله أخبار زينة, أخبار تونس والعالم. بطبيعة الحال احنا مواصلين معكم ساعتنا اللي جاية تكون مع الموسيقى الترابية. خلينا نسلطنو, خلينا نتفرهد, وخلينا نعمل بونكيف, خلينا نغنيو, وخلينا ننسيو الخيبات مهما كنت مهما كنت. بطبيعة الحال خاطر ساعات الواحد راه يبدأ موش نقص زيادة سر مخر, دونك تكثر يكثر عليه ضرب منا ومغادي ما نعذروه المواطن, نعذروه. دونك تو نحاولوا نسيسوا بعضنا, سورتو في كيس في ناس كلها على اعصابها, مطر غافلت برشا ناس, ولكن غايتنا فالحمد لله نحمد ربي. سيسونا رواحكم كل مستعملي الطريق, نواصلوا هنا مع الموزيكا. جينا بعد شويه مع عند سيلاوي, ما تو سويت خليكم مع حكيم.

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. انطلق اليوم بالمستشفى الجهوي بسبيت لاستغلال آلة سكانر بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجال أسرع وبجودة أفضل. ويمثل هذا المكسب إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالجهة، إذ يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد، بما يضمن خدمة فعالة ومسترسلة للمواطنين. كما سيساهم في تقريب خدمات التصوير الطبي وتقليص التنقل والإحالة ودعم الإطارات الطبية والشبه الطبية بالمستشفى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة هذا المساء. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة معرضا لمنتوجات كبار السن وإبداعاتهم تحت شعار كبارنا فوق الرأس والعين، وذلك احتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق للخامس عشر من جوان من كل سنة. ويهدف المعرض حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة، يهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع وتثمين مساهماتهم وخبراتهم والتعريف بإبداعاتهم، بما يساهم في دعم إدماجهم الاجتماعي وإبراز دورهم الفاعل في الحياة الثقافية والاجتماعية. وتضمن باقي من المنتجات والإبداعات الفنية والحرفية لكبار السن المنجزة في مجالات الرسم الزيتي والشعر والكتابات الصحفية والصناعات التقليدية والتطريز والرسم على المحامل ومنحوتات فخار سجنان. أعلن رئيس المجلس الوطني للاعتماد ياسين والي في تصريح للجوهرة في اليوم تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبيين، وهو ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل المصادقة على الأشخاص والكفاءات وتنظيم المقارنات بين المخابر.
2: في تونس الجهاز الوطني للاعتماد، المركز الوطني للاعتماد، هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي الخدمات التي يتم تصديرها واستعمالها من طرف المواطنين. من خلال عضوية الجهاز الوطني للاعتماد تيوناك في المنظمات الدولية، فإن هذا يضمن سلاسة المنتجات وتبادل المنتجات على المستوى الدولي، كما يضمن أيضا أن هناك ثقة في الخدمات المقدمة على المستوى العالمي. ففي كل دولة من الدول الأخرى التي يوجد فيها جهاز اعتماد يتم تقييمها من طرف المنظمة الدولية، وبذلك يتم التأكد أن جهاز الاعتماد الوطني عنده نفس الثقة ونفس المستوى الفني ومستوى الحيادية كالمنظمات الدولية والأجهزة في الدول الأخرى. للوصول إلى الأسواق الخارجية تتطلب المنتجات أن يكون عندها شهادات مطابقة لكفاءتها وأيضا لمطابقتها المتطلبات الدولية. مثلا للولوج إلى الأسواق الأوروبية تحتاج إلى مطابقة للمتطلبات الأوروبية. من يتأكد من هذه المتطلبات هم جهات تقييم المطابقة مثل المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، ومن يتأكد من كفاءة هذه الجهات تقييم المطابقة هو جهاز الاعتماد الوطني. فبذلك حصول جهاز الاعتماد الوطني، المجلس الوطني للاعتماد في تونس، على الاعتراف الدولي يمكن هذه المنتجات من الوجول للأسواق الدولية والأوروبية من خلال مطابقتها لهذه المعايير. فإن كل دولة من الدول تحتاج

0: إلى جهاز وطني يثبت كفاءة جهاز تقييم المطابقة، وبالتالي فإن معايير الولوج الأسواق تكون مؤكدة ولا يحتاج المنتج أنه يتم تقييمه مرة ثانية عند دخول الأسواق الأخرى.
1: دولياً الآن، قال مسؤول أمريكي كبير إن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران ستنشر خلال يوم أو يومين، فيما لفت إلى أنه سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأردف أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، مضيفاً أن مذكرة التفاهم مع طهران تنص صراحة على أن المضيق سيظل مفتوحاً دون رسوم لمدة 60 يوماً. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن أمريكا تتوقع أن يكون المرور المجاني في مضيق هرمز جزءاً من الاتفاق النهائي أيضاً. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائماً على موجاتنا، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

الموسيقى. بنت الموسيقى نسمعها للوقاية هذاك العادة في بلونوي مع الأجواء الترابية مع أجواء الموسيقى اللايف مدام صيفية. وهذا اختيارنا اللي باش نكملوا به على طول بتبيع البرمجة اللي إن شاء الله باش تتواصل حتى البرمجة الصيف. زوز أصوات جميلة وزوز أغاني مزيانة زادة. نسمع بعد شوية أسماء المنور تغنينا الأسامي هي هي ما قبلها. خليكم مع زي الهواء وبصوت أصالة. نبدأ معكم بنت الموسيقى.

شيرين مع نوصل لآخر موعدنا في سهرية الليلة في بلونوي. شكرا للجميع اللي تابعونا من العشرة للوقيت هذا بتبيع السهرة كروية بامتياز، وما زلت متواصلة مع شوط الأول اللي قريب يفهم بين المنتخب السعودي ومنتخب الأوروغواي. تقدم سعودي واحد بلاش ما شاء الله عليهم، قايمين بالواجب وأكثر إن شاء الله بالتوفيق اليوم، إن شاء الله يكملوا متفوقين على عكس المنتخبات العربية والإفريقية الأخرى اللي ما نجمتش أنها تقتلع 3 نقاط بالرغم التقدم تاعها، سواء مصر أو المروك أو يعني منتخبات إفريقية أخرى، بارك ديفوار اللي ربحت ديجا واحد بلاش. يلا للي تابعوا في الكرة بتبيع سارة مازلت متواصلة، زاد الأخبار مازلت متواصلة مع هجر النوالي في نشرة نصليل بعد شوية. شكرا منير إسماعيل في الإخراج، تحياتي لكم، أمين الميلادي مقدم الميكرو، لكم زينة نسكول، تشاو تشاو، باي باي.

0: على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030. ودونالد ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع ايران ونشر نصه الجمعة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن أمس مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك اليوم الثلاثاء. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030، الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. ورئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى خلل اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة وما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. رئيسة الحكومة أشارت أيضا إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج أمس بمقر الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورة الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي التوغولي، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. واتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 26 و2027 و2000 يشمل القطاعين العام والخاص، ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، والتي تشمل الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبرني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكة الربط الكهربائي والمائي، على أن يتم إلى هذا البرنامج ما يستحقه من عناية ومتابعة تحت إشراف الوزيرين. ووفق بلاغ الخارجية، أشاد الوزيران أثناء جلسة عمل موسعة لوفدي البلدين خصصت للتداول حول واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بعراقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين التي تأسست منذ عام 1965، مؤكدين أهمية إضفاء حركية جديدة عليها، لا سيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف في فرص التعاون المتاحة ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. البلدين. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الاتفاق مع إيران قد تم توقيعه، وأن نصه سينشر عقب مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة في جنيف. وترامب يضيف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل، في حين أعلنت إيران أنها سترفض رسوما على خدمات الملاحة البحرية للسفن. أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران إذا اتخذت طهران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. وأكدت في بيان مشترك أنها ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين للحفاظ على الزخم الحالي والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ميدانيا، نفذت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات جنوب جزيرة قشم وفي منطقة مضيق هرمز، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجارات نفذت على الأرجح لتنظيم حركة المرور في المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمع وتمتع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد وسهره جديده من ليبرون تان. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام في موعد الليله، وكل اللي نترافقوا مع المزيكا ومع اهداءاتكم وايضا مع فقراتنا القاره. تحياتنا في البدايه لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي مهندسين ومرافقينهم هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. البدايه تكون كالعاده بالمزيكا ورجعنا.

0: Antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين، نجدد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا في تونس ولا خارج تونس. بعد شوية نعملوا طلع على هدايتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبل لوكي العادة في الوقت هذا نتعرفوا لقصة غنية من غنياتها الشهيرة، واللي لابش نتعرفوا لقصة غنية كعب الغزال للفنان محمد رشدي، الغنية اللي هي من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد. قصة الغنية يرويها الفنان محمد رشدي.
2: في ملحنين حصلت معهم صدف بينك وبينهم ومؤلفين، زي مثلا حسين السيد ومنير مراد. فاكر كعب الغزال؟
3: حسين السيد بقى كانت أول ما طلعت وانت قلت على الأمريدي الحقيقة اديته حقه، يعني مفرداته وكلامه ولغته كانت جديدة، واحنا قلنا الأغنية الجديدة، فحسين السيد ده متضايق جدا، يعني ايه أغنية جديدة؟ يعني ايه فن؟ يعني ايه محمد رشدي ده؟ ما حدش هألف له. حسين السيد ده بتاع الحبيب المجهول وبتاع عاشق الروح، يعني الراجل ده ما يقولش ده كده. وبصيت لقيت حسين السيد ده تحدي، والله العظيم تحدي، وراح اعمل لي كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال، ما تبطل تمشي بحنيه لام زلزال. لا الاب يعني ازاي جاب ديت؟ والاستاذ منير مراد كنت مسميه نيكسون انا عشان خواري يكلموني اقول لهم لا نيكسون الحلي ده نيكسون. يقولي ده راجل مش خواجه، ده راجل كويس قوي.
2: لا وفعلا عامل لك جنوه بديعه الحقيقه.
3: فراح ده انا بقول لك انا بعمل رفات والله يرحمك يا احمد يا فؤاد بيعمل الاغنيه تلحن مين؟ قلت له منير مراد. الله الله الله يا منير الله. وكان الراجل ده برضه ما خدش حقه اعلاميا،
2: ما خدش حقه طبعا،
3: ما خدش حقه،
2: وله لطشه وله لسعه،
3: له لطشات وله لسعه.
2: قرصته جامده. لا صحيح
3: صور هي اللي سطر عرض دلوقتي. الحقيقه قال اول ما غنيتها اصل المثقفين قالوا لي ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الناس بقى المثقفين الكبار بقى ايه ما تبطل تمشي محنيه لام زلزال محمد رشدي يقول كده. وكان ايه بقى الالتزام والالزام والبتاع ركنتها عشان
2: خفت منها،
3: خفت منهم الاحترام هيهزقوني يشتموني في الجرايد. وفجأة اخويا تصحى تاني وابص الاقيها هي الاغنيه اللي اول ما اطلع يقول لي كعب الغزال. كنت بورسعيد وكان في فرح وكان في زلزال قبلها بيومين، واول ما طلع على المسرح كعب الغزال، وتاني اقول على هي كعب الغزال كعب الغزال. الناس قلت لهم انا خايف اغنيها عشان الزلزال كان بقى اول يومين. قلت لهم يعني عملت وغل قال محمد رشدي؟ قلت له نعم. قالوا كعب الغزال واعمار باذن الله.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الغناية وإن شاء الله تستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتين.

l'antenne. أهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين، سهريتنا متواصلة معكم على موجات الجوهرة فام حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على سامي وأمين ورامي وسناء وسرور اللي يسمعوا فينا في سهلول. غازي يهدي غنيات الليلة لأصحابه وكل عائلته في زغوان. فراس يسلم على الغالية مونيا وفاتن تهدي غنيات الليلة للغالي فيصل وتقولوا ربي يخليك ليا. وانتو ما كان عندكم اهدار ذمتكم لسماس على 85 990.

جوهرة FM.